0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان.

0: يتكلم العقل تطير الأفكار بعيداً على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مستمعينا الكرام، مساء الخير، يا كل الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا، أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر لهذه الليلة على أثير موجات إذاعة المنستير، والمحراب يفتح من الآن ويتواصل إلى حدود منتصف القمر. يضيء لكم المحراب هذه الليلة تقنيا زميلنا هيثم والناس، تحية لي في خرج الحصة تقنيا، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرشي. في محراب الفكر لهذه الليلة نضيء الكلمة التي هي جسر الذاكرة، حيث الكتابة هي المحاولة الأجمل لترميم هذا العالم وصياغة تفاصيله من جديد. في محراب الفكر لهذه الليلة تولد نصوص تأبى أن تمر عابرة، نصوص تحفر في الهوية وتنبش في الذكريات وتطرح عديد الأسئلة الكبرى التي تشغل الإنسان. يسعدنا في هذه السهرة أن نبحر معا في عوالم الحبر والفكر، وأن نصغي لنبض الحكاية ومخاض الحرف. الليلة سنكون في ضيافة أو سيكون في ضيافتنا ستكون في ضيافتنا قامة أدبية تونسية متميزة، خطت لنفسها مسارا إبداعيا لافتا. بين طيات الكتب وبين هذه العوالم وبين الكتاب الذي يخفي الأسرار والأوجاع والأحلام المعلقة، نستضيف بعد قليل ضيفنا الكاتب والشاعر الأديب التونسي المتميز محمد الخالدي. ضيفنا هو أحد صناع لعوالم جميلة، هو كاتب تونسي أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا تطلعات المستقبل. يسعدنا استضافة الأديب الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر، لنبحر معه في كواليس المشروع الأدبي، ونستشرف إياه واقع ومستقبل الثقافة والأدب والإبداع في تونس والعالم العربي. يشاركنا ضوء المحراب هذه الليلة كل من الناقد والشاعر الدكتور فتحي نصري، أيضا سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شني، والناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيا مدير بيت الشعر التونسي. متابعة طيبة للجميع، مرحبا أهلا وسهلا بكم في رحاب محراب الفكر.

0: على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر،
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.
2: مرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد. طبقت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في هذا الموعد الجديد مع الفكر والإبداع. إذن سعداء الليلة أن يكون ضيفنا أحد صناع الأدب، كاتب تونسي مثل ما ذكرنا، أثث المشهد الثقافي برؤية مغايرة، جعل من القلم والورقة مرآة تعكس هموم الراهن وأيضا ترسم ملامح المستقبل. يسعدني كثيرا استضافة الكاتب الأديب التونسي الأستاذ محمد الخالدي لنفتح معه كتاب العمر ونبحر في كواليس مشروعه الأدبي. أستاذ محمد الخالدي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
3: شكرا نور، وشكرا على الاستضافة.
2: العفو، سعيد جدا بحضورك معنا. في الطرف الآخر من الصوت يشاطرني ضوء المحراب الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضية، مدير بيت الشعر التونسي. مساء الخير.
4: مساء المودة، مساء المحبة، تحياتي ليك دكتور لسعد، تحياتي إلى كل مستمعي إذاعة المنستير، وتحياتي إلى الشاعر والأديب الكبير أستاذنا الأستاذ محمد الخالدي.
2: نعم، إذن قبل أن ننطلق أستاذ محمد في الحوار، حبذا لو أقدم يعني سيرة موجزة لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. الأستاذ محمد الخالدي هو شاعر وروائي ومترجم من مواليد المتلوي بالجنوب الغربي، له اهتمام خاص بالتصوف الإسلامي والديانات الشرقية كالبوذية والهندوسية والطاوية، وقد كتب عنها وترجم منها نصوصا كثير. ضيفنا أقام في بغداد بين سنتي 1972 و1983، حصل على الإجازة في اللغة العربية وأدابها، وأيضا على الماجستير في الاختصاص نفسه من الجامعة المستنصرية. ربطته أثناء إقامته الطويلة في بغداد علاقات وطيدة بمعظم الرموز الثقافية من كتاب وشعراء وموسيقيين وفنانين تشكيليين. عمل محرر في مجلة رأي بغداد، هذه المجلة التي كانت ناطقة بالفرنسية وكانت تصدرها دار المأمون للترجمة، ثم عين مديرا لتحريرها. ساهم ضيفنا في المشهد الثقافي العراقي وأثر فيه من خلال ترجماته وتأثر به أيضا. كان عضو لجنة القراءة في مجلة الأقلام العريقة ومحرر مساهم في مجلة أفاق عربية لعدة سنوات. في العام 1983 انتقل للإقامة بجنيف في سويسرا، قضى 10 سنوات أنجز خلالها أطروحة الدكتوراه حول تأثير الأساطير اليهو مسيحية والإغريقية الرومانية في الشعر العربي الحديث. لم يتمكن من مناقشتها لظروف خارجة عن إرادته. ضيفنا عمق معارفه بالفلسفات والديانات الشرقية لينتهي إلى حقيقة مفادها أن كل التجارب الروحية الكبرى تنتمي إلى أصل مشترك واحد. عاد ضيفنا إلى تونس في مطلع التسعينيات من القرن الماضي ليواجه ضروبا من القمع والحصار، أهونها حرمان من العمل طيلة 20 عام. سنة 2010 وبعد سقوط النظام عين مديرا لبيت الشعر التونسي، تحديدا من سنة 2012 إلى سنة 2017، وكان هذا التعيين نوع من رد الاعتبار. ضيفنا يعيش من كتاباته وترجماته، نشر إنتاج الأدب والفكري والترجمات في كبريات الصحف والدوريات التونسية والعربية في تونس، أذكر منها مجلة الحياة الثقافية، رحاب المعرفة، جريدة الصحافة، أيضا جريدة الصباح، الشارع المغاربي، أيضا في العالم العربي مجلة الأقلام.

0: لا مجلة آفاق عربية، جريدة الثورة، جريدة مجلة الإفباء الأسبوعية، مجلة الثقافة العراق، مجلة الأدب هي كتابات معاصرة لبنان، مجلة إبداع أخبار الأدب بمصر، مجلة عمان بالأردن، مجلة الكرمل بفلسطين، والقدس العربي بلندن. في رصيد ضيفنا عشرات الحوارات، بعضها مطول في الصحف والمجلات التونسية والعربية، أذكر البعض منها وجها لوجه. كان له حوار مع الكاتب والناقد العراقي ماجد السمرائي، أيضا مع الروائي كامل الرياحي. أعماله الشعرية والسردية حظيت باهتمام الباحثين من تونسيين وعرب لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الأدب. أذكر الباحث الجزائري عبد الحميد بن نهيبة الذي أفرد حيز واسع في أطروحته الموسومة الخطاب الصوفي وآليات التأويل قراءة في الشعر المغاربي المعاصر. أيضا ضيفنا بعد قليل الدكتور التونسي الطيب شنهي، اهتم أيضا وأفرد له أطروحة ماجستير صدرت سنة 2013 تحت عنوان بحث في تطريزية شعر محمد الخالدي، وأيضا أطروحة الدكتوراه تحول النص الشعري قصا في كتابات محمد الخالدي ناقشها تحديدا سنة 2012 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. ضيفنا أيضا خصه الدكتور اللي بيكون ضيفنا بعد قليل الشاعر والناقد فتحي النصري بأكثر من دراسة حول عواليمه الشعرية. هناك العديد الآن من الدارسين في تونس وخارجها بصدد أعداد رسائل الماجستير والدكتوراه تتناول المدونة الشعرية والسردية لضيفنا. أذكر باختصار بعض الأعمال التي صدرت له في الشعر: الأسفار المحترقة، كل الذين يجيئون يحملون اسمي، المرائي والمراقي، سيدة البيت العالي، مباهج، وطن الشاعر، من يدل الغريب، قصائد الشبيه، ديوان مدينة الأنقاض، أطوار من سيرة الشبيه، الرافل في أسمائه، مرائيه ومراقيه، الأميرة ما تزال تنتظر في شوفتها. في الرواية له سيدة البيت العالي، رحلة السالك إلى المقام الأسمى وما جاوره من ممالك، الحفيدة، الملامية، الأوتاد، فصوص الرغبة، الإقامة في الجنة، وهذه ستصدر قريب. وفي السيرة له ما تجله الذاكرة، ما لا يمحوه النسيان. وفي الترجمة له العديد من الدراسات المترجمة: الديمقراطية ما بعد الشمولي صدرت سنة 2006 في طرابلس، قصائد الشبق المعطر في تونس 2008، أيضا التنين المجنح نصوص طاوية ستصدر قريبا، ومسلات للشعر الفرنسي فيكتور سيغالان يصدر قريبا. وفي الدراسات له الإبداع والتجربة الروحية رؤية مغاير. صراحة أنا سعيد جدا بضيفي الكريم، لاحظت أنه سيرة ذاتية، يعني حاولت قدر المستطاع اختصارها، لكن بالفعل حبيت أن يعني نقتبس منها بعض هذه الإشارات لكي يعرف المستمع الكريم أنه تونس لها قامات ولها أيضا العديد، يعني لها أسماء وازنة في المشهد الثقافي التونسي والعربي. أستاذ محمد، أجدد لك التحية من جديد.
1: شكرا، وسعيد جدا بأن يشاهم كل من شاكي بنضية والدكتور طيفيني والدكتور حفظ حنصفي.
0: نعم.
1: هذه الأمسية
0: الرائعة. نعم أستاذي محمد، نبدأ بسؤال البدايات وتشكل الوعي الأدبي. الأكيد أنه لكل كاتب له شرارة أولى، هذه الشرارة التي تجعله يشعل هذا الشغف بالكلمة. كيف كانت البدايات وما هي الملامح الأولى التي شكلت وعي محمد الخالدي الأدبي والفكري؟
1: باختصار شديد،
0: نعم،
1: يمكن أن أتحدث عن ثلاث مراحل أساسية بشكل تكوين وتجربتي ككتب.
0: نعم.
1: المرحلة الأولى، مرحلة التكوين الأولى والنشأة هي الأساس.
0: نعم.
1: اعتقادي أنا كنت من طفولتي، منذ طفولتي كنت أهتم بالشعر، أهتم بالأدب، أهتم بال قصائد المغنيات، وكان بيهوس القراءة، قراءة كل شيء، من في ذلك الروايات البوليسية.
0: نعم.
1: فهذا طبعا إضافة للمجلات، فشفت في سن الميدة المبكرة يعني رموز شعرية عالمية.
0: نعم.
1: على رأسهم بودلير، على رأسهم الأدب الغربي، وفي الأدب في الشعر العربي ليس أبو شبك. طبعا هناك من يعرف تجربة الشاعرين، هناك تشابه كبير بين تجربة الشاعر الفرنسي وتجربة ياسر بوشبك، تقريبا في أكثر من جانب.
0: نعم.
1: و أيضا بالتوازي مع ذلك ربما كنت الوحيد يعني في نص في المغرب العربي ككل.
0: نعم.
1: رأت لي رموز أيضا شعراء رمزيين لبنانيين.
0: نعم.
1: هم إضافة ليس أبو شبكة، أخطر الصغير، أمين نخلة، وشعراء أخرى أقل شعراء. يعني قلت في أكثر من مرة التكوين الأول.
0: نعم.
1: أنا مدين به هؤلاء الشعراء. شبي لم أتأثر به، قرأت رولك لم أتأثر به قدر ما تأثرت بهؤلاء الشعراء لأدي هناك. حتى شعراء المهجر قرأتهم مبكرا، لكن أيضا عتق الأدفن بعد برؤية أكثر نضجا، لكن الشعراء اللي تأثرت بهم هم شعراء المدرسة الرمزية اللبنانية.
0: نعم.
1: ذكرت بعض منهم، وهي كانت تقريبا اللبنة الأساسية في التكوين الأول.
0: نعم.
1: المحطة الثانية أكيد بغداد. ويطول الحديث عن سنوات في قضية في بغداد، سواء عن دراستي، سواء عن الرموز الكبيرة التي التقيت بها وربطت بهم علاقة صداقة ومودة. وكان تكوين الحقيقة لنقول كانت تكون ولادة جديدة.
0: نعم.
1: لأنه ما اكتشفت من الأشياء التي يعني انبهرت بها الموسيقى تحديدا العود المدرسة البغدادية في العود.
0: نعم.
1: وتطور الفنون التشكيلية والمسرح بدرجة ثالثة.
0: نعم.
1: هذه أنا عندما ذهبت لبغداد لم تكن لي هذه التجربة أو معرفة بهذه الفنون.
0: نعم.
1: الموسيقى العود مثلا أنا أعطي الأطرش، لكن شفت قارة اسمها المدرسة البغدادية في الموسيقى في العود، وشفت أيضا عمالقة في الفنون التشكيلية رسما ونحتا وخطا وسيراميكا إلى آخره. وهنا بدأت فعلا مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة هي قامت أيضا مدة طويلة نسبيا في قلب أوروبا في جنيف.
0: في جنيف سويسرا تحديد. نعم.
1: ففتحت كنت محملا باهتماماتي بالتصوف الإسلامي.
0: نعم.
1: لكن فتحت على الديانات الشرقية، وكانت هذا من أهم مؤثر في تجربتي ككل. تجربتي ليس فقط الإبداعية الكتابية، وإنما في حتى في تجربتي الحياتية.
0: نعم.
1: وكتبت كما ذكرت يعني في التقديم.
0: نعم.
1: كتبت نصوص كثيرة عن وترجمت منها عن الديانات الشرقية. وحقيقة من يجهل هذه الثقافة يجهل ثقافة ثلاثة أرباع البشرية.
0: نعم.
1: وأنا سعيد لأني اهتممت بهذه الثقافة يعني في فترة نسبيا مبكرة يعني.
0: صحيح. صحيح. نعم. أستاذ محمد، الأكيد يعني هذه المراحل أو يمكن دعني أقول البدايات يعني كانت بدايات ومنطلقات مختلفة، وكان فيها السفر يعني هو أهم عنصر أعتقد، تجربة تونس ثم تجربة بغداد ثم تجربة جنيف بسويسرا تحديدا. سؤالي قبل أن أفسح المجال لضيفي الشاعر أحمد شاكر بن ضيّة، يعني من خلال السفر يعني لاحظت أنك توازن في أعمالك الأدبية سواء كانت الشعرية أو النقدية أو حتى أيضا الروائية، أنك توازن بين الواقعية التونسية وبين الأبعاد الإنسانية الكونية. يعني كيف استطعت أستاذ محمد أن تطوع خصوصيتك انتمائك العربي التونسي لتخاطب القارئ في أبعاده الكونية؟
1: هذه سوى أنا الإبداع الحقيقي هو الإبداع، يجب أن يكون له بعد كوني.
0: نعم.
1: حتى لو انطلقت من خصوصيتك، هذه الخصوصية تتخذ بعدا كونيا، ورأينا ذلك في الروايات، رواية أمريكا اللاتينية مثلا كلها تنطلق من واقع من أمريكا اللاتينية لكنها أصبحت عالمية.
0: نعم.
1: فالانطلاق من مثلا تجربة المكان.
0: نعم.
1: المكان حاضر جدا في شعري، والمكان تحديدا عندي مجموعة أيام اسمها وطن الشعر، عندي سيرة اسمها أتلو ذاكرة ما لا ينحون فيها.
0: صحيح.
1: هي مرتبطة بمكان هو المكان تحديدا بادية المتلول يعني الصحراء والبادية، لكن مرتبطة بالمكان والزمان أيضا.
0: نعم.
1: وكانت حاضرة هذه في تقريب كتابات أخرى. هناك أمثلة أيضا نائية مثل حضور الجزيرة، الجزيرة العربية موجود في شعري بشكل متواتر. في المقابل لا تجد مثلا أمثلة، أنا لم أستحضر مثلا جناب إلا في رواية.
0: نعم.
1: رواية الأوتاد نادر، أو رواية الأخيرة في خصوص الرغبة. لكن المكان الأول مكان الطفولة يظل ما زلت مشكون به وسأظل مشكون به يعني.
0: نعم نعم. أفسح المجال لضيفي الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضي، أجدد لك التحية وشكرا جزيلا على تنسيق هذا اللقاء وإعداده. شاعر أحمد شاكر بن ضي.
2: العفو دكتور الأسعد، الشكر كل الشكر لكم على تسليط الضوء على تجربة مهمة، تجربة وازنة من التجارب التونسية التي يعني نجحت في أن تشع عربيا وعالميا، وهي تجربة الشاعر الكبير محمد شخالدي. والحقيقة أنا ديما نكون سعيد خاصة بالنسبة للمبدعين الكبار اللي ربما ما ياخذوش حظهم من الانتباه ومن الاهتمام الإعلامي خاصة، يعني مثلا الشاعر والأديب محمد شخالدي يعني يلقى في حظ في الدراسات الأكاديمية، ربما في المقالات النقدية تونسيا وعربيا، ولو انه يعني يبقى ديما يعني الطموح اكبر من المنجز. ولكن مثل هذه الفرص التي تسلط فيها يعني يسلط فيها برنامج مهتم بالفكر وبالآداب، يعني مهتم بالتجارب التونسية الحقيقية، الضوء على شاعر أنا في تقديري من أهم الشعراء والأدباء التونسيين التي تفخر بهم، تفخر بهم تونس وتزهر بأعمالهم الساحة المدونة الأدبية. حقيقة محمد خالدي عرفته أول لقاء يعني عرفت فيه محمد خالدي كان على ما أذكر 2009-2008 نحاول إن شاء الله ما نخونيش الذاكرة، كان قد استضيف في ملتقى على ما أذكر في بن عروس، وكان استضافته في إطار لقاء قدم فيه الدكتور الشاعر والناقد فتحي النصري مداخلة حول تجربة محمد الخالدي، وعلى ما أذكر قدم كتابا جماعيا يتحدث عن تجربة محمد الخالدي.
0: هو معنا مباشرة الدكتور فتحي النصري الشاعر والناقد. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك دكتور فتحي النصري.
3: مساء الخير صديقي الأسعد، تحياتي لصديقي الشاعر أحمد شاكر من ضيع.
0: نعم.
3: قاعد بسمع فيه طواش قاعد يقول،
0: هو بمجرد أنه ذكر اسمك قلت هو موجود معنا.
2: تحياتي ليك دكتور، تحياتي ليك شعال.
0: نعم.
3: عايشك أحمد، نحييكم الزوز واللي قاعد يقول فيه بطبيعة معنا عن محمد الخالدي، يعني كلام شاعر عارف بأهمية شعر آخر.
0: نعم. دكتور فتحي النصري، أنت يعني نجد أنك اهتممت كثيرا، يعني كتبت العديد من الدراسات حول العوالم الشعرية لضيفنا الأديب الكاتب والشاعر محمد الخالدي.
3: محمد الخالدي يعني مثل ما ذكر الشاعر أحمد شكر من ضمن أهم الأصوات الشعرية يعني في تونس.
0: نعم.
3: يعني له تجربة يعني شعرية خاصة، له أسلوبه الخاص فردته، هو المطلوب يعني من الشاعر أن يكون شعره شهادة يعني على بصمته الخاصة وعلى إضافته للشعرية التونسية والعربية. محمد خالدي عرفته في بداية التسعينيات حينما جاء من سويسرا التي أقام فيها يعني زمنا، أظن أقام فيها 8 سنوات. و يعني في تلك المناسبة يعني أطلعني يعني هو كان أول لقاء أظن في اتحاد الكتاب في بداية الثانيات، وأطلعني على مخطوط ضخم يعني يضم عدد من المجموعات الشعرية لن ينشر منها بعد في ذلك الوقت أي مجموعة. وسبق له أن نشر مجموعتين شعريتين يعني في حينما كان مقيما في العراق قبل أن ينتقل إلى أوروبا وإلى سويسرا. تحديدا يعني المجموعة الأولى بعنوان قراءة الأصفار المحترقة والمجموعة الثانية هذه صدرت سنة 74 يعني محمد خادم الشعراء الذين بدأوا الكتابة يعني في بداية السبعينيات. ثم المجموعة الثانية كل الذين يجيئون يحملون
0: اسمي
3: وصدرت أيضا ببغداد سنة 78 يعني هاتين المجموعتين تمثلين بداية محمد الخالد الشعرية حينما كان يعني في شعره أقرب إلى النزوع الواقعي الملتزم ذي الميولات القومية الاشتراكية. وبعد ذلك يعني في المخطوط الضخم الذي أطلعني عليه آنذاك في بداية الثانيات غير محمد الخالدي تقريبا يعني أسلوبه في الكتابة وتوجهه الفني يعني ب 180 درجة كما يقال. هذا المخطوط في أهم المجموعات التي صدرت ابتداء بعد ذلك ابتداء من أواسط الثانيات المرائي والمراقي وسيدة البيت العالي
0: مباهج
3: ووطن الشعر
0: تحصلت على جائزة أبو القاسم الشابي وطن الشعر.
3: وطن الشعر
0: في سنة 2003 وطن الشعر تحصلت على جائزة أبو القاسم الشاب.
3: تحصلت على جائزة على ما أتذكر كانت منصفة مع الشاعر يوسف رزوقة. يعني هذا المخطوط كان يضم هذه المجموعات الشعرية التي ذكرت عن المرأي والمراقي وسيدة البيت العالي التي هي مجموعة شعرية ثم حولها بعد ذلك إلى رواية. ديوان مباهج وطن الشعر قصائد الشبيه. يعني المرائي والمراقي يغلب عليها التوجه الصوفي كما يدل على ذلك العنوان ومحمد الخادم من الشعراء الذين استلهموا التصوف ووظفوا الخطاب الصوفي في أشعارهم. سيدة البيت العالي مجموعة شعرية تدور على امرأة أو على صورة امرأة لم تزل مستبدة بذاكرة الشعر وهي ربما تحيل على امرأة لها أصول يعني في الواقع امرأة مرجعية إذا شاءنا. محمد الخادي هو الذي يذكر ذلك في أظن في تصديره لروايته سيدة البيت العالي. مباهج أيضا يعني مدارها على الجسد ولكن حتى عندما يتكلم عن العشق في سيدة البيت العالي أو في مباهج يجد أيضا هذا النفس الصوفي. وطن الشعر أيضا كما يدل على ذلك العنوان هذه المجموعة جمع فيها القصائد التي لها علاقة بالأرض بالجنوب الغربي بالحجارة بالرمال بالطير وكثيرا ما تتخذ القصائد في هذه المجموعة أبعادا رمزية كأن ملاحقة الطائر الأخضر على ما أذكر أنه قصيدة بهذا العنوان هي ملاحقة المطلق أو المستحيل. قصائد الشبيه أيضا ذات نفس صوفي. محمد خادم من الشعراء التونسيين الذين نزعوا في كتاباتهم الشعرية إلى اجتراح أسلوب شعري جديد وتلقيح لغتهم الشعرية من خلال استلهام الخطاب الصوفي. وسواء كان موضوع القصيدة في علاقة مباشرة بمعاني التصوف أو كان موضوع القصيدة يدور على المرأة أو على الأرض والحجارة والطير أو على الجسد فالموضوع مهما كان دائما عند محمد الخالدي يصب إلى نوع من الشوق إلى المطلق إلى نوع من النزوع إلى المطلق وينتهي بما كان الموضوع ينتهي إلى غرض من العلاقة بالعالم يعني أشبه بعلاقة المتصوف.
0: نعم
3: بالعالم.
0: جميل، شكرا لك دكتور فتحي النصري. الشاعر أحمد شاكر بن ضي، ونحن نواصل الغوص في المشروع الأدبي والفكري لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. نتحدث يمكن هنا عن ما تتميز به اللغة الأدبية لضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، أجد فيها كثير من الرصانة، كثير من الشاعرية، أيضا كثير من التفكيك، وأيضا كثير من الجرأة، وهذا نجده أيضا في الكتابات السردية وأيضا حتى في الكتابات النقدية.
2: أنا أحب نشكر الدكتور وقبل كل شيء الشاعر الكبير أيضا فتحي النصري، لأنه فتحي النصري أيضا من الشعراء التونسيين اللي نفتخر بهم.
0: صحيح.
2: شعراء في قيمة عالية جدا، بالإضافة إلى يعني صفته النقدية والأكاديمية. هو قبل ذلك وبعده شاعر كبير، وفي الحقيقة أكون سعيد جدا لما أستمع إلى شاعر يعترف لشاعر بمكانته وبقيمته، وهذا ما نحتاجه في الساحة الشعرية التونسية، أن يتحب الشعراء وأن يعترف لبعضهم يعني بقيمة ما يكتبون وما ينجزون، لأنه في النهاية هذا هو ما يقدم بالمدونة الشعرية وبتونة. شكرا له جزيل الشكر على هذا الرقي وعلى هذا النبل، ومحمد الخالدي أيضا يستحق. الحقيقة أنا أحب أقول اللي الفرصة الجيدة التي ربما يكون القارئ محظوظ بالتقاطها هي أن يطلع على تجربة محمد الخالدي شعرا وسردا. لأنه وأنا يعرف الجميع أنني مولع كقارئ، مولع بقدرة المبدع الأديب كاتبا روائيا كان أو شاعرا، بقدرته على مسك زمام الخيط الناظم في نفسه، يعني أن البناء في النص قدرة على يعني السيطرة على اللعبة وهذا النحت والهندسة والتي يتداخل فيها الطبع مع الصنع. محمد الخالدي يقوم بهذه العملية على مستوى تجربة كاملة. يعني لما تقرأ محمد الخالدي شعرا فإنك محتاج أنك تقرأ ربما مجموعة شعرية، محتاج أنك تقرأ مجاميع قبلها.
0: صحيح.
2: حتى تتمكن من فتح مغاليق ربما بعض ما في هذا النص الذي بين يديك. كذلك عندما تقرأه سردا، ويعني محمد الخالدي انتقاله بين الشعر والسرد هو انتقال سلس، لأنه في نفس الموقف أنا أتبنى أن الشاعر الكاتب بصفة عامة اختياره شكل من أشكال جنس من أجناس الكتابة الأدبية يبقى اختيارا، يعني ما نتصورش اللي مفروض انه يكون شاعر يولد شاعر فلا يمكنه ان يكون مثلا روائيا، او العكس انه الروائي لا يمكنه ان يكون شاعرا.
0: صحيح.
2: يعجز شخص ما لانه لم يطور من ذاته، لكن من استطاع ان يكتب وان ينتج وان يبدع منتجا ابداعيا ادبيا في جنس معين، لا اعتقد انه بالدربة وبالمعرفة وبالاجتهاد والتجريب أنه سيحجز عن دخولي أو عن اكتشافي أو عن التجريبي في جنس آخر.
0: طيب خلينا نأخذ رأي ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي. أستاذ محمد الخالدي، تعليقك على ما ورد في شهادة الدكتور فتحي النصري وأيضا الشاعر أحمد شاكر بن ضي، وفي ذات السياق يعني نريد إجابة حول يعني كيف استطعتم يعني أن تجدوا هذا الخيط الناظم الذي يربط بين مختلف أشكال الكتابة شعرا ورواية وأيضا دراسات نقدية.
1: أنا فصلت في هذا الموضوع في مناسبات كثيرة، في خبراتي أو في مقالات. أنا في سن مبكرة سنين تنبأت أو كنت أعرف، أدركت أن الشاعر في الأصل الشاعر هو من يكتب الرواية.
0: جميل.
1: حتى ما الصورة اللي عندنا احنا في العالم العربي كبار شعراء الروائيين العالميين هم في الأصل شعراء كبار. الأمثلة على ذلك لا تحصى يعني. ما حدث هو أن هؤلاء الروائيين ترجمناهم كروائيين ولم نترجم كشعراء. خذ مثال ذلك يعني كازانزاكي اليوناني.
0: نيكولاس كازانزاكس نعم نعم.
1: اليونان الأعظم في النصف الأول من القرن العشرين. يعني إلى درجة أنه عاد كتابة الأوديسة في 33,000 333 بيت. لكن احنا ترجمناها عرفناها روائيا. وقص على ذلك يعني.
0: اذكر هنا قول له ماثوره جدا يعني، هل انت متيم حبا اعلم ان احد اسلافك يحمحم بداخلك، يعني يعتبر ان هناك اصوات عديده تحمحم بداخلنا، هي صوت الشاعر والروائي والناقد وما الى ذلك. نعم.
1: اتحدث عن فيكتور هوغو حتى يعني روائيين لا وحين يحدث العكس. أراغون معروف أكثر في فرنسا كروائي عظيم يعني. إحنا عرفناه كشاعر من خلال مجنون إلزا وعينة
0: إلزا. نعم.
1: لكن هو أصلا كاتب رواية، ورواية الشيوعيون الكومونيست من أشهر روايات الفرنسية يعني. أنا انتبهت لهذه المسألة المبكرة عندما اكتشفت الأدب الأمريكي اللاتيني أثناء إقامة في بغداد، تلتزمت مقابلات ونصوص وفصول من الروايات.
0: نعم.
1: ظل هذا الهاجس إلى أن بدأت أتحول في كتابة الشعرية، أخيرا بدأت تنحو منحا فرديا.
0: نعم.
1: حيث أنا فطغت هذه المنحة طغى على قصائدي.
0: نعم.
1: وجدت نفسي تلقائيا أكتب شعر يعني.
0: نعم.
1: كتبت شعر ثم انتقلت به إلى الرواية، والعلم أن رواياتي ظهرت حتى مؤخر رحلة السالك هي مكتوبة قبل 42 سنة يعني. ذيك الظروف الخاصة وما واجهته لم يكن بإمكاني حتى رقنا يعني. الملامين مكتوبة لي أكثر من 65 سنة، صارت قبل سنوات يعني قبل مرتفع هذه الجواز وهذه كل سكولة أصبحت هجمت على الرواية. المشروع الروائي هو يعود إلى أكثر من 40 سنة، لأني انتبهت لأن الروائيين الكبار هم أيضا شعراء.
0: طيب.
1: لا شعر وروائي.
0: نعم. خليني ناخذ رأي أستاذنا الدكتور فتحي النصري بخصوص هذا الموضوع الذي ذكرته منذ قليل أستاذنا محمد الخالتي.
4: أولا أود أن أشكر أحمد شكر بن بيع على الكلمة اللطيفة التي قالها في شخصي. مسألة
0: وهو قليل من الكثير الذي تستحقه أستاذنا صراحة.
4: عايش عايش. بالنسبة لحي صديق العزيز الشاعر الكبير محمد خالد.
0: نعم.
4: أن يكتب الشاعر رواية يعني أمر طبيعي جدا، أصلا الفنون هي متداخلة ومتفاعلة وواحدة.
0: نعم.
4: ومع صنع الجبران مثلا شاعر وسير ورسام، فالشعر يكتب رواية طبيعي، لأن الفن في نهاية الأمر هو يقوم على البناء، القدرة على البناء. يعني أن تشكل من أجزاء يعني متفرقة مختلفة متناثرة كل واحدة، هذا ينطبق على القصيدة وينطبق على الرواية. الذي يستطيع أن يبني قصيدة يستطيع أن يبني رواية، ولكن بشرط أن من هو الشاعر القادر على كتابة الرواية هو الذي له تجارب وعوالم خاصة. وعندما ننظر في تجربة محمد خالد نجد أولا أن الشعر هو ينزع إلى السرد، لأن هو يروي ثمة حكايات موجودة مثل حكاية سيد البيت العالي في شعره. عندما نقرأ محمد الخالد نشعر أن هناك عوالم، هناك تجارب ساوية في القصائد، ونتوقع منه أن يكتب الرواية. وفعلا هذا ما فعله، ونجد أن هناك عوالم تصل بين الكون الشعري والأعمال الروائية. فمن سيد البيت العالي يتلقى في المجموعة الشعرية حولها إلى رواية. بالطبع ما الذي خول له ذلك؟ أنه يصدر في العملين يعني الشعري والروائي عن نفس التجربة. أيضا نجد أن تجاربه الصوفية وعلاقته بالتصوف التي نجدها يعني في دوينه الشعرية نجدها أيضا في عمله الروائي الذي تحصل يعني تحصل عنه على جائزة وزارة الثقافة. الآن يعني العاملين في
0: رواية الأوتاد تحصلت على جائزة يعني المعرض الوطني للكتاب سنة 2018. نعم
4: صح، هي
0: نعم.
4: رواية الأوتاد التي أشرت إليها.
0: نعم.
4: فلما أن يكتب محمد الخالدي الرواية فهذا طبيعي
0: نعم.
4: ومتوقع، والاطلاع يعني على تجربته الشعرية
0: نعم.
4: يدرك أنه يمكن أن تفضي إلى الرواية، وهذا ما حدث.
0: جميل، شكرا جزيلا دكتور فتح النصري، كنا سعداء جدا بهذه الشهادة والمشاركة معنا، والأكيد بأننا سنلتقي في مواعيد إذاعية وإبداعية لاحقة على أثير موجات إذاعة المنستير. شكرا جزيلا.
4: شكرا وتحياتي لضيفك الكريم محمد الخالدي وضيفك الآخر الشاعر صديق العزيز
0: أستاذ محمد. يشكر فيك دكتور فتحي، وجهلك تحية. نعم. طيب مستمعينا الكرام، نعود لمواصلة محراب الفكر لهذه الليلة. يبقى معنا ضيفنا الأديب التونسي محمد الخالدي، وأيضا الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. شكرا لمشاركة الدكتور فتح النصري، وفي الجزء الثاني سيكون معنا الكاتب والناقد الطيف شنهي. كونوا معنا، متابعة طيبة الجميع، سنعود بعد قليل.
5: محراب الفكر،
6: حين يتكلم العقل تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
5: محراب الفكر،
6: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

وتحكمي بالحب فهو تعطش إن لم يعل فقد يشب سعيراً.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج محراب الفكر على أثير موجات إذاعة المنستير. أجدد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين وأيضا المبدعين، وأجدد تحياتي لضيفنا الكريم الأديب التونسي الكاتب والشاعر محمد الخالدي. مرحبا بك من جديد أستاذ محمد.
1: مرحبا مرة أخرى ومرحبا
0: بالأصدقاء. نعم، في الطرف الآخر من الصوت الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيا. مساء الخير من جديد أحمد.
2: مساء المحبة ومساء الإبداع.
0: طيب، شاعر أحمد محمد الخالدي، استمعت منذ قليل إلى ناظم الغزالي، والأكيد أن هذا النغم أعادك إلى هناك، يعني إلى بغداد، حيث الذاكرة وهي مكتظة بالعديد من التفاصيل، يعني التفاصيل اليومية وأيضا الأدبية، تفاصيل الحراك اليومي وأيضا الحراك الثقافي والأدبي في بغداد العراق.
1: من الصعب أن يبرع الإنسان من مدينة كبغداد، يعني.
0: صحيح.
1: لم أبرع منها، مثلما لم أبرع من طفولتي، ولم أبرع، هناك أشياء تحملها معك أو يعني تلتحم بك التحاما كليا، يعني فما تزال الروائح، الألوان، الأصوات، كلها عايشة، تعيش داخل، لأن فعلا هي مرحلة تكوين الصلبة في تجربتي كمبدع وكإنسان أيضا. حتى في تجربتي حتى العاطفية، بغداد أكيد حاضر في كل شيء، وأنا خاصة حضوري ليس فقط من خلال المقام العراقي، أحيانا في الكتابة استماع المقام العراقي، وخاصة استماع إلى عمالقة العزف العود، شريف محي الدين حيدر، جميل بشير، والجميلة وسلمان شكر. أحيانا أنا عندما استعصي عليه العبارة أو سلمان شكر، هو من يفتح لي باب العرش.
0: جميل.
1: يكفي أن أستمع إلى سلمان شكر ينفتح باب العرش. فأنا تقريبا في معجون بكل الحالات في بغداد كلها، يعني.
0: نعم. أستاذ محمد، وأنت تتحدث يعني أراني وأن الكتابة بالنسبة إليك وكأنها هي محاولة لإعادة صياغة هذا الوجدان الذي تحمله، وأيضا الكتابة هي تحدد يعني المسار نحو كيف يمكن أن نعيش بهذا الوجدان في المستقبل.
1: وبالتأكيد أنا ما قلت في حوار مطول في جيد الصباح عام، هو بالنهاية أنا لم أكتب إلا شيرك سواء في رواية، وحتى الترجمة جزء من شيء صدق، لأن النصوص التي ترجمتها لها علاقة بتجربة روحية مثلا. فبالتالي كل ما كتبت هو تقريبا أكتب بشيرتي بكل مرة بطريقة، يعني. ولذلك هناك أقبية سرية تصل كتابات السردية بالشعرية بالتنظيرية، وخير من يتحدث من عن هذا عن هذه الأقبية هو صديقنا الدكتور طيب شني.
0: الدكتور نرجو أن يكون معنا في الاستماع، نحاول الاتصال به ولكن للأسف شديد يعني الهاتف لا يستجيب، سنكرر الاتصال مرة أخرى، وأن كان يستمع إلينا نرجو أن يتواصل معنا الدكتور الطيب شني. أستاذ محمد، قبل أن نستمع إلى قراءة شعرية بطبيعة الحال ونحن في حضرة الشاعر محمد الخالدي، أتوجه بسؤالي إلى ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضي. لو شاعر أحمد، لو نتحدث يمكن عن معظم الأسئلة الواردة في كتابات ضيفنا الأستاذ محمد الخالدي، نجدها أسئلة تتعلق بالهوية، وأيضا أو يمكن هي أسئلة تطرح إشكالات، تطرح أسئلة الهوية والذاكرة، وكأني بهذه الأسئلة يعني احتلت حيز مهم يعني في ما كتبه ضيفنا الأديب محمد الخالدي شعرا ونثرا وأيضا وسردا ونقدا أيضا، يعني كيف يمكن أن نتناول يعني هذه الجدلية بين الماضي والحاضر في مختلف هذه النصوص؟
2: وفي الحقيقة أنا نعتبر أن محمد الخالدي رحالة بشكل ما، يعني هو يغادر لا يقيم في مكان إلا ليغادره، يعني هذه الحالة تقريبا هي حالة إقامة محمد الخالدي في العالم، حالته الشعرية، هويته الإبداعية. هذا هو منبع الأسئلة التي يطرحها محمد الخالدي في يعني في عوالمه الأدبية، شعرا كانت أو رواية. فمحمد الخالدي في الواقع غادر بيته في المتلوي إلى العراق، وغادر بيته في العراق إلى سويسرا، وغادر بيته في سويسرا عائدا إلى تونس. رحال هذا الرجل لا يستقر في مكان ولا يستكين.
0: روني شارل، الشاعر الفرنسي، يقول نحن لا نقطن إلا في الأماكن التي نغادرها.
2: بالضبط هذا ما كنت سأقوله، لأنه في النهاية هذا الرجل يعني لا يغادر مكانا إلا ليقطن فيه بشكل ما، يقطن فيه يعني أدبيا
0: مجازا، يعني
2: لا يغادر مكانا إلا ليثبت له مقاما في نصوصه الغزيرة شعرا ورواية.
0: صحيح.
2: لم ينجح شيء في جعله يسكن أو يستقر غير الكتاب. الكتابة وحدها كانت بيته ومستقره الذي لم يغادره قط. ولذلك أتقاطع معك في اقتراح هذه القولة للشاعر الفرنسي نيشار، لا نقطن في الشعر إلا المكان الذي نغادره. وعلى فكرة بين قوسين، أنا القولة هذه أول ما عرفتها وأول ما عرفت من خلالها الشاعر نيشار هو من خلال تقديم يعني تصدير مجموعتك الشعرية. هذا ما ترحل عني،
0: صدرت سنة 97،
2: محظوظ لأنك منها نسخة في التسعينات.
0: جميل، يعني ذكرتني بهذه الذكريات. وهذه المجموعة الشعرية أيضا، لا أذيع لك سر أيضا لضيفي أستاذنا محمد الخالدي، في نفس السنة التي أصدر فيها ضيفي المرائي والمراقي سنة 1997. يعني وأذكر أن الغلاف، غلاف المرائي والمراقي، كان الغلاف أصفر هكذا، وهو نفس لون الغلاف. هذا ما ترحل عني. نعم.
2: فعلا يعني محمد الخالدي في الحياة هو رحالة، رحالة في اطلاعاته أيضا، يغادر مقاما ليكتشف آخر، يعني مستكشف متحول غير مستقر. يعني هذا القلق الأدبي الذي يعيشه أيضا إنسانيا، رغم أنه تو محمد الخالدي يعني في حياته، يعني أشعر أو ألمس أنه يميل إلى السكينة والاستقرار بعد. وأنا ديما نقول سي محمد، أنت رأوا الاستقرار اللي تميل له تو، هو رأوا نتاج أنك شبعت من العالم، شبعت من الـ من الـ من الـ من السفر ومن الاكتشاف ومن الـ ومن الـ سبر أغوار الـ الحياة في الجغرافيا. ولكن محمد الخالدي ما زال إلى حد الآن ما زال يتعلم ويستكشف الفنون والإبداع، وهو هذا الشغف هو ما يجعل محمد الخالدي يعني ثريا على مستوى الغزارة أو الحاجة الإبداعية، وكذلك فري في عوالمه التي نجح أن يصنع لها خطا خاصا به. بصمة هذيك إيش بكري قلت، وأنا وافق الدكتور فتحي النصري فيما قاله. محمد الخالدي يعني من الأدباء والمبدعين والفنانين القلائل الذين نجحوا في أن يخلقوا عوالم خاصة بهم.
0: في هذا السياق شاعر أحمد، لو نتحدث عن المشروع الأدبي لضيفنا محمد الخالدي، هل تعتقد أنه اكتمل المشروع الأدبي لمحمد الخالدي بمختلف، دعني أقول بمختلف أشكاله وأنماطه في مستوى الكتاب؟
2: اكتمل أي ما نتصورش كلمة اكتمل دقيقة في مسألة تجربة أو مشروع لفنان ومبدع. هو في المطلق العمل الفني لا يكتمل، والتجربة الفنية لا تكتمل إلا بنهاية الشاعر أو الكاتب، يعني بموته. إن شاء الله ربي يطولنا في أنفاس محمد الخالدي، ولا يقف، لأنه يعني يكتمل تجربة مبدع، يعني أنه يقف عن يعني يمسك عن القلم، يمسك عن الكتابة، وتقف تجربته ويموت إبداعيا بشكل ما قبل أن يموت فيزيائيا. فلا أعتقد أن تجربة محمد الخالدي قد اكتملت، على الأقل لا أعتقد أنه ما زال لم يعد في صدره أو في خياله ما يقول، بل بالعكس محمد الخالدي كل يوم أشعر وأنا دوما ما أحاول أن أستحثه وأستفزه للحديث وأطرح بعض المسائل ربما يعني أحتاج أن أعرفها من محمد الخالدي. أنا كي أول ما عرفت محمد الخالدي وطبعا اطلعت على تجربته وطلعت على ما يكتب وما يدرس ويدرس حول محمد الخالدي في الوطن العربي وفي بعض الجامعات العربية، فانتابني شعور أن هذا الرجل وهو من القامات الكبيرة وكأني أمام محمود درويش أو مظفر النواب أو أمام على فكرة بعض الشعراء الكبار لما كانوا أصدقاء يجلسوا مع بعضهم كما سعد يوسف
0: عبد الوهاب البياتي أيضا
2: بالضبط. يعني كنت وصلت مع سعد يوسف ويعني كنت ربطتهما بعد سنوات طويلة من يعني من الغياب عن بعضهما. وسعد يوسف يعني حكى لي انه محمد الخالدي من كان من اعز الاصدقاء الذين يجالسهم، يعني رجل في قيمه الكبار. كنت دوما اطرح هذا السؤال يعني الحضور السحري نتاع الادباء الكبار هذوما كيف يمكن ان تكون عوالمهم اليوميه؟ شنو روتين اليومي؟ كيف شنو فضائته الخاصه؟ متى يكتب؟ كيف يكتب؟ من اين يعني يلتقط هذه الالتقاطات التي يعني تدهشنا؟ فمحمد الخالدي يعني بالنسبة لي نافذة على عوالم الكتاب الكبار، لأنه يعني تقريبا من أكثر يعني الكتاب اللي في قيمته هو اللي نجمت نقرب منهم بهذا الشكل ونجمت نطلع ونتسلل إلى عوالمهم الخاصة ونعرف العالم السحري هذاك. وأعرف أن تجربة محمد الخالدي وإن وصلت مرحلة من النضج ومن الحرفية ومن الجودة يعني مرتبة عالية، إلا أن هذه التجربة ما زال لديها ما تقوله وما زالت لم تكتمل. وأعتقد أن محمد الخالدي أيضا ما زال يحلم بنصه الأفضل.
0: نعم أستاذ محمد، استمعت تحدثت يمكن على المشروع الأدبي الذي طبخ على نار هادئة على امتداد سنوات طويلة، ولكن عندما أتأمل على عطفا على ما كان يقول الشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيه، أجد أنه من بين هناك إصدارات يعني تنتظر أن أو مؤلفات تنتظر أن تصدر قريبا، التنين المجنح، مسلات للشاعر الفرنسي فيكتور سيغانا يصدر قريبا، أيضا في الدراسات صدرت هذه. يعني ما زال الأكيد مثل ما ذكر منذ قليل الشاعر أحمد شاكر بن ضيه، ما زال المشروع الأدبي أو المنجز الأدبي الذي يركز عليه الأديب محمد الخالدي سواء في الرواية أو في الشعر أو في الدراسات الفكرية، يعني ما زال هذا المشروع ينتظر، يعني ما زلت تنتظر يعني أن تدعمه وأن تثريه يعني وتغنيه بإصدارات أخرى؟
1: لا شك في ذلك، لأنه أزعم أو أتخيل نفسي أن أكتب إلى آخر لحظة حياتي. يعني سعد يوسف قبل وفاته بساعات كتب شعر، ثم أنا عندي مشاريع في ما بدأتها في ومضيت فيها شوطا لباس به. عندي روايتين جاهزات، يعني واحدة جاهزة تماما والأخرى قد تكون جاهزة من هنا آخر الصيف.
0: جميل.
1: عندي ترجمة، عندي مشروع عادة كتابة أخرى اللي ما تجلو الذاك لما لا يمحو النسيان لكن بصيغة أخرى. وعندي في ذهني أيضا سأخص الموسيقى، لا عندي قصائد كثيرة تحدث عن الموسيقى أو قراءة لأعمال موسيقية. الآن أجمع ما كتبت في الموسيقى وأضيف إليها قصائد أخرى لأكتب ولتكون ذلك تشكل ديوان المقامات.
0: جميل. لو نسمع بعد إذنك أستاذنا محمد الخالدي إلى ما تيسر من شعرك، يعني تقرأ علينا وعلى السادة المستمعين في سهرة الليلة مقطعا أو قصيدة من اختيارك.
1: أمس أقرأ من مجموعتي الأخيرة. كما جرت العادة قصيدة أيضا الأسماء، ونشرت وأنا عادة لا أنشر في فيسبوك، لكن نزول عند رغبة ناشري صديقنا مهدي نشرت هذه القصيدة وقصيدة أخرى، وكان تفاعل ما شاء الله يعني.
0: نعم نعم.
1: الأسماء أسمائي كفر من يستمطرها، من يتهجاها، من يفتح بعض مغالقها، من يولم الأحرف وهي توهج، منذ نقشت في ألواح من يشب وعقيق، في بادية من مغو وحصن، كي يتهجاها الخلق إذا تاهوا. ما أكثر أسمائي أرفل فيها، لا أحصيها، فتفيء إلي وتلبسني، أشمي الملكوت وما فيه بأسمائي، وأعد خرائط للأراضين، وأعطيها أسمائي، أصنع في السر تقاويمي، وأحملها أسمائي. أتوضأ بالنور وأن تعيل الريح، تمر رخاء أو عاصفة، أسرج نحو الفجر القطبي الغيمات، أقول لقرص الشمس تخفف، تنكسف الشمس، وللقمر المزهور تنحى، ينخسف القمر المزهور، لتسطع أسمائي في كل سماء. ما أكثر أسمائي ألبسها وأغيرها أنا ومتى شئت، وما أكثرني فيها أسمائي.
0: الله الله، جميل.

0: على الأرض يعني.
1: نعم جميل. هناك سفر آخر بودي أن أتفاعل معك في إطاره، وهو سفر النص الإبداعي إلى الأرضية النقدية. سؤالي هنا يتعلق بالحركة النقدية الأدبية في تونس وأيضا في العالم العربي. سؤالي أستاذنا، هل بالفعل الحركة النقدية في تونس والعالم العربي أنصفت المبدع، أم أنها ما زالت إلى حد الآن أو أنها تخلفت عن ملاحقة الإبداع، خاصة أنه هناك العديد من الدراسات النقدية التي كتبت حول المنجز الأدبي لضيفنا الأستاذ محمد الخالد، لكن سؤالي هنا، هل أنصفتك الحركة النقدية أم أنها ما تخلفت يمكن عن ملاحقة ما أبدعته من إصدارات؟
0: إجمالاً يعني أعتقد أن أكثر من كتب من درس أكاديميين هو عبد لله.
1: صحيح.
0: يعني كتب طريح من المغرب من الجزائر في الجزائر واحدة تسعة طريح يعني أخيرها غدا ستناقش علي بجيري، غدا ستناقش طرح الدكتوراه حول أعمالي يعني.
1: جميل.
0: قبل فترة طالب تونسي أيضا ناقش ماجستير معهد اللغات في الأردن في يعني في تونس فقط حدود عشرة طروحات يعني بين مصير خاصة يعني عدا الطروحات العامة يعني أكاديمي أنا حقيقة طبعا وعندي مختص كامل يعني طيب فين يكاد يكون مختص في تجربتي
1: نعم
0: هذا جانب مهم يعني أنا راضي عنه تماما لكن ثم لا يسمى ما بعض الحضور الإعلامي الإعلام الحقيقة مجيد في علاقات أنا شخصيا مثلا صعب أن تراني في قناة من القنوات
1: صحيح
0: يعني مش ممكن يعني. إذن هذا ليس مجال يعني لكن مهم أن هناك من يقدرون تجربتي كتبوا عنها في فتح نصر كثيرون لكن إجمالا النقد تحكمه علاقات تحكمه هناك شلالية بغيضة جدا وحرف نقاد دكاترة احترام الدكاترة الأخرين يكتبون عن كل شيء عنده مداخلة في معشوين يكتب على واحد من ما تجمع حتى لو لا يسوي شيء يعني هذه ما يعني
1: صاروا بمثابة تجار أستاذنا الكريم يعني مقالة يعني يدور بها من مكان إلى مكان آخر فقط ينحي اسم الكاتب وعنوان الكتاب
0: التظاهر في مدينة كذا يكتب على واحد من المنظمين ولا من مواقع يعني هذا السخف يعني أنا بعيد عنه كل البعد.
1: جميل. خلينا نأخذ رأي ضيفنا الناقد والشاعر أحمد شاكر بن ضيب بخصوص الحركة النقدية وعلاقتها بالحركة الإبداعية، هل فما إنصاف للمبدع أم أنه النقد ما زال متأخرا بعض الشيء عن قطار الإبداع؟
2: هو أن النقد متأخر عن قطار الإبداع هذا مش كلامنا نحن، هذا كلام عديد النقاد
1: نعم
2: وعديد الدارسين للأدب التونسي خاصة في علاقة بالأدب التونسي وربما هذا يعود إلى إشكاليات عديدة يطول فيها التفصيل من بيناتها ربما حاجة الجامعات إلى إعادة النظر في النصوص التي تقترح وتطرح في يعني البرامج الجامعية وربما أيضا حاجة مخابر البحث
1: وفي رسائل البحث أيضا سواء الماجستير أو الدكتوراه. لماذا مثلا تجربة مثل هذه الأستاذ محمد الخالد يعني نعتز بها ونتشرف كثير، لماذا يعني نكرر في ذات المواضيع التي قتلت بحثا؟ ما زلنا إلى حد الآن ندرس في مع احتراماتي يعني أسماء بعض الشعراء نزار قباني مثلا أحلام مستغانمي وما إلى ذلك عنا في تونس ما شاء الله.
2: هو بالضبط
1: نعم
2: الأسعد هو المسألة راهي يعني عميقة جدا تعود إلى حتى لو يعني المسألة تعود حتى ربما إلى المستوى الابتدائي.
1: صحيح.
2: يعني أنت اليوم إذا كان تلميذك في سنواته الأولى أول ما بدأ القراءة والكتابة لا تعرفه بأسماء مبدعيه وبمن يمثلونه إبداعا وفنا ومن يعبرون عن يعني هذا الوطن ومن يحملون لواء الإبداعي فيه.
1: نعم.
2: فكيف سيحصل

0: يحترم هؤلاء وكيف سيحترمهم وهو لا يعرفهم.
1: صحيح.
0: كيف
1: صحيح.
0: سيحترم إبداعهم وهو لم يقرأ لهم أو على الأقل لم تورطه بشكل ما في قراءتهم وفي صحيح. معرفتهم.
1: نعم.
0: يعني هذه المسألة تبدأ منذ يعني السنوات الأولى في الابتدائي منذ النصوص الأولى نختار أدباء وكتاب. إحنا عندنا كتابنا ما شاء الله يعني الساحة الأدبية تسخر بكتاب يكتبون لكل الأجيال وكل الفئات العمرية.
1: نعم.
0: يعني وبهذا الشكل يمكن لما تنميه في الثانوي يعني تبقى يعني في البكالوريا يبقى لا في البكالوريا عديت على على على, على يعني حتى كنا ناخذ توانسه نشدوا اسماء
1: محمود المسعدي فقط
0: بالضبط
1: هيك موجود فقط
0: تلك الشجره التي تحجب الغابه.
1: نعم. عندنا الاستاذ محمد الخالدي الشاعر الراحل محمد الغزي رحمه الله الدكتور فتحي نصري ايضا هذه يعني نصوص تونسيه تستحق ان تدرج في البرامج الرسميه. نعم
0: بالضبط هذا جزء من الموضوع. جزء آخر كما كنتوا تتحدثوا وإن شاء الله هذا يعني ما يكونش يعني هو القاعدة خلينا نقولوا اللي هو شاذ وإن كان يعني الشاذ هو الأكثر يعني هو ربما معروف أكثر لأنه بين في الصورة لأنه هو ما نراه في الملتقيات وفي بعض المهرجانات وغيره. ربما هذه المنطقة الشاذ واللي قال عليه محمد الخالدي وهذه الإخوانيات وهذا يعني المجاملات وكذا وغيرها عشان نقولوا مجاملات باش ما نقولوا زادة في مستوى آخر ربما أصبحت مصدر تماعش ومصدر كذا. نعرف بعض القامات حتى الأسماء الكبيرة اللي يعني معروفة في النقد واللي معروف زاد عليها أنها بشكل ما بعض الكتابات ربما تلقى عليها يعني أجور بشكل أو بآخر.
1: واضح.
0: يعني هذا هذا هذا هذا جزء من العلة.
1: نعم صحيح.
0: لكن هذا طالما كان موجود وسيظل موجود راه يعني واحنا ما نجموش نحكيوا على الساحة الثقافية كلها من الملائكة ومن الأنقياء.
1: صحيح.
0: هذا موجود.
1: واضح. خليني في هذا الإطار شاعر أحمد نستغل فرصة لضيفي الكريم الأستاذ محمد الخالدي. سؤالي أستاذ محمد يتعلق أو هو سؤال حول واقع الحراك الثقافي والأدبي في تونس اليوم، يعني كيف ترى إلى هذا إلى واقع الحراك الثقافي وهل ما زال بالفعل الأدب قادر على أن يؤثر في الوعي المجتمعي؟
2: هناك إهان بوجود حركة ثقافية.
1: نعم.
2: إهان تظاهرات ليس فيها عمق وإلى آخره. فبين أنا أسمي عليك التظاهرات سبكتاكل فرجة. لكن هل هناك فعلا ثقافة؟
1: نعم.
2: هناك سؤال. التظاهرات في الموسيقى في السكوير مالجوا لكن والتظاهرات الأمسيات والندوات هي تقريبا نوع من المكياج فقط يعني
1: للزينة والبهرج يعني
2: بهرج. هل فعلا في عمق ثقافي؟ لا تصور.
1: نعم.
2: بدليل أن يعني شوف حركة النقد المتخلفة الكتاب المعزوم الشلالية يعني مش يعني نحن نحتاج إلى تنقيب أو إلى صناعة ثقافة حرفية. مش بارز أو سبيكتاكل. وهذا حقيقة من هذا المفهوم الثقافة إنزال إلى مستوى السبيكتاكل والفرجة هو من عقود واستمر. واستمر الآن يعني صار جزء صار ثقافة تعني الفرجة وتعني البارز وسنظل نعاني منها يعني.
1: أيضا أستاذ محمد نحن في عصر الرقمنة في عصر الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي، هل تعتقد أنه في ظل يعني هذا العالم الجديد دور الكاتب تغير بالمقارنة مع ما كانت أدواره في السابق؟
2: على كل الآن أنت من الجيل فاتته الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: لكن أعتقد الجيل القادم أكيد تأثر بالغا يعني ولا نتخيل كيف ستكون. أنا قرأت قبل اليوم بولندية أو بولونية ماخذ جائزة نوبل أو شيء ألجأ إلى الذكاء الصناعي في كتابة الرواية. كيف سنميز بعد ذلك بين ما يكتبه الذكاء الصناعي وبين ما يكتبه الإنسان يعني؟
1: لا
2: أدري ما يمكن سيكون عالم آخر للمعيشة، ولكن لا تخيل يعني أو يكون نوع آخر، أو تتغير الذائق، أكيد الذائق
1: تتغير يعني. نعم نعم نعم. لو طلبت منك أستاذنا محمد الخالدي توجيه رسالة أو نصيحة يعني للأقلام الشابة في تونس وأيضا حتى في الوطن العربي، الأقلام التي ما زالت تتلمس خطواتها الأولى في عالم الكتابة وأيضا عالم النشر.
2: أنا سبت هذا السؤال. أنا سعيد وفخور أني راعيت جيل كما عدد لا بأس به من شعراء الآن أسماء معروفة على الساحة. أريد منذ عودتي بداية التسعينيات وكنت المرحوم مطال أمامي، كان هو أيام الشعرية عنده، كنت نحضر واكتشفت أسماء لا بأس بها، ثم بعد ذلك بالأحزاب الملتقيات واحد أسماء، لا أريد أن أذكر بعض الأحزاب، عدد كبير من الأسماء كنت وراء ورعيتهم، والآن هم أسماء معروفة جدا. وإذا كان لدي من نصيحة اكتبوا، لكن اقرأوا أكثر مما تكتبوا.
1: نعم،
2: اقرأوا أكثر مما تكتبوا، لأن الكتابة هي تمرين صحيح، لكن إذا كانت قراءاتك محدودة فلا أعتقد أن الكتابة ستكون متميزة. وما ينقصنا مع الأسف هناك تلقى نصوص، وأنا سمعت عالم فقر الدم، ليش؟ لأنه الصحابة لا يقرأ أو يقرأ الأدب فقط، أو يقرأ إذا هو قاس يقرأ القصة والرواية، إذا هو يقرأ ولا يقرأ الشعر. أعرف الروائيين بالنسبة لي الشعر حاجة لا تعني شيء له. كيف أنت الروائي يعني؟ كيف تكتب الروائي؟ لا يعني يقول الشعر حاجة الرواية، هل قراءة الشعر؟ أعتقد الروائيين في العالم كما قلت في البداية كانوا شعراء كبار، لكن يعني أنا كشاعر قبل نقرأ الرواية نقرأ كل، حتى الرواية بدون شيء قرأته، يعني نهتم بالأنثروبولوجيا، بالتاريخ الديانات، بالموسيقى، بالفنون التشكيلية، هذه كلها تدخل روافد مثلي الكاتب الذي ليس له هذه الكلمات، فيتظل نصوصه أو كتاباته سقيمة وخالية، يعني كما قلت عن فقر الدم.
1: سؤالي الموالي قبل أن أحيل الكلمة للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضيّة، سؤالي يتعلق يمكن بهذا المنزع الصوفي الذي يطغى على كل المنجز الأدبي لضيفنا الأديب محمد الخالدي، سواء في الشعر طلعت على البعض منه في الشعر وأيضا في الرواية وحتى في الدراسات الفكرية، أعتقد أنه التصوف يعني هذه النزعة الروحية الصوفية يعني ليست فقط هي مجرد استعمال أو استهلاك لألفاظ تنتمي إلى معجم صوفي، بقدر ما هي رؤية تبشر يمكن برؤية جديدة أو رؤية مغايرة للحياة، هي سلوك أيضا سلوك يومي للإنسان في تعامله مع الأشياء ومع المحيطين به.
2: هذا أيضا موضوع أنا كتبت فيه وتحدثت فيه.
1: نعم،
2: يعني التجربة الروحية ليست تجربة روحية تكون شاملة، وهناك موضة عندي في مقالة في كتاب الإبداع والتجربة الروحية، المقالة الأولى بهذا العنوان تحدثت فيها بالتفصيل، يعني جت في مرحلة من المراحل بدأ النقاد والشعراء يتحدثون عن المنح الصوفي أو الشعر الصوفي. لماذا؟ لأن الشعراء كانوا يستخدمون الشعراء الرواة، خاصة بعض الرواة كانوا يستخدمون بعض الرموز إلى جانب الرموز مثلا التوراتية والمسيحية، أو رموز أخرى كالمتنبه، استخدموا أو أقحموا أسماء متصوفة مثل مسرع بسبور وأدونيس والبياتي. فتوهم البعض أن هناك تيار صوفي، والحقيقة لا، كانت الكتابة الصوفية أن تكون منطلقة تنطلق من تجربة حقيقية
1: صحيح
2: حياتية.
1: نعم،
2: عند مثلا مرحلة مراحل شعراء تونس وغير تونس أدخلوا القاموس الصوفي.
1: نعم،
2: القاموس الصوفي قاموس لوسطته.
1: نعم، بمجرد أنك تذكر العباءة، الجبة، لسؤدري ماذا، فتصبح القصيدة قصيدة صوفية.
2: مش صوفي قاموس، يعني الذئب ولو كما قلت سطوته، لكن هذا لا يكفي. تستعير لغة المتصوفة، لا يجب أن تكون أنت لديك أن تكتب الجزء الوحيد بلغتك يعني.
1: صحيح، جميل،
2: هذا ما حاولت أن أفعله.
1: صحيح. شاعر أحمد شاكر بن ضي، تفضل لك الكلمة إن كان لك سؤال توجهه إلى ضيفنا الأديب محمد الخالدي، قبل أن ندخل إلى الركن الأخير وهو من خارج النص. وهي من خارج النص، هي أستاذ محمد، هي أسئلة قصيرة تتطلب إجابات مختزلة يعني. تفضل شاعر أحمد.
0: هو الحقيقة السؤال الوحيد لمحمد الخالدي كنت قد سألته وسألته مرارا
1: محمد. نعم،
0: يعني وأنا في الحقيقة هو سؤال إنكاري، لأني أغبطه على هذه القدرة في أن يعني يجلس لساعات في أوقات معينة يحددها، هذه الطقوس يعني المقدسة للكتابة. هذه العادات التي دأب على يعني الالتزام بها محمد الخالدي منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة على الأقل منذ وجودي في تونس. هذه القدرة على الاستمرار في الالتزام بهذه الطقوس، الكتابة تصبح يعني حال يعني حاجة حياتية. محمد خالدي إذا كان ما يكتبش ما يجلسش إلى طاولة الكتابة مرة على الأقل في الأسبوع، ف يعني حتى من التوتر يتوتر. ولو تكلم محمد الخالدي لو تزعجه في وقت الكتابة ينزعج فعلا، لانك يعني انت دخلت يعني احنا كاصدقاء مقربين لي ومناش برشا نعرف اوقات الكتابه عند محمد الخالدي، نعرف اوقات الخلوه نتاعه. يعني فكيف يمكن لكاتب جاب العالم وشاهد كل تلك الحيوات المتعدده ان يستطيع الجلوس لساعات طوال ليكتب؟ ثم ما اللذة التي يجدها كاتب وهو يعرف أن نصوص قد لا تجد الحظوة التي تستحق، وقد لا تقرأ بالشكل الكافي، وقد إن قرأت لا تفهم ولا يعني يغاص في عمقها في زمن يكون فيه هو حي، لعل قارئا بعد 100 سنة أو 50 سنة يستطيع أن ينفذ إلى عمق النص. ما اللذة التي يجدها كاتب وما الجدوى التي يجدها؟ أنا الحقيقة سألت وقت تحدثنا على النشر، قلت له أنا قال لي شفت مثلا قلت له سي محمد أنا شخص أناني جدا، نقول شنو الدافع أني نبقى جزء كبير من حياتي ننفقه وأنا جالس نكتب إلى الطاولة حتى يستمتع قارئ ما بلذة ما سأستخلصه وأقطره من حياتي ومن معارفي في كتاب دون أن أجد مقابلا يعني في ذلك، لأن حياتي هذه
1: جميلة. هذه التخريجة
0: نخرج نعمل جولة في الغابة على أن نكتب نص لقارئ قد لا ينفعني في شيء،
1: ولكنك مبدع يعني بالقوة وبالفعل. نعم، تفضل. تفضل أستاذ أحمد، أستاذ محمد عفوا.
2: نعم، هي بالممارسة أحيانا أو ظروف الحياتية يعني تجبرك على نمط معين من الطقوس أو طقوس الكتابة. أنا بدأت من بغداد يعني وقت معين طقوس معينة، استمع إلى موسيقايا المفضل حسب الحالة واستمرت معي يعني منذ في جنيف نستشير، وجئت عندما عدت إلى تونس وحافظت على هذا النمط. مثل ما كنت منذ أكثر من 20 سنة مواظب على أنا مقيم مرابط في المكتبة الوطنية مثل دار الكتب الوطنية، أحيانا يستغربوا الناس الموظفين يغيب وأنا الأغيب يعني. فتحول لا تصور أشياء كثير تحول للطقوس، مثلا كتاب معروفون أو فنانون عندهم طقوس، شيء محفوظ مثلا عنده طقوس يذهب مشيا إلى مقهى كذا يجلس يعود في الساعة الفلانية يعني
1: مقهى الفيشاوي تحديدا في مصر،
2: يعني هيك بقوس يعني. إذا إذا اختلت اللحظات اختل كل العملية يعني.
1: واضح أستاذ محمد، شكرا لك. ندخل الآن أستاذ محمد إلى الركن الأخير وهو من خارج النص، قلت هي أسئلة في شكل مفردات أو عبارات تتطلب إجابات مختصرة. نبدأ سؤالنا الأول، الكتابة، ماذا تعني الكتابة لضيفنا محمد الخالدي؟
2: الكتابة شرط من شروط الحياة.
1: طيب بماذا يحلم محمد الخالدي؟
2: أحلم.
1: نعم.
0: شبكة خطيرة هذه سمو محمد، شاعر ويرتبك أمام سؤال الحلم.
2: هي فعلا لأنه أنا في النهاية أنا في الأحلام يعني.
1: يعني يعطينا حلم من أحلامك.
2: أنا أحلم مثلا أكتب قصيدة، أحلم أنجز كذا، أحلم يعني من أشياء بسيطة إلى الحاجات اللي وما لم تتحقق يعني.
1: نعم.
2: الإنسان يعيش بالأحلام حتى في أي مرحلة مرحلة عمره يعني. تغير شيء معين وهكذا.
1: ما الذي يؤلم محمد الخالدي؟ ما الذي يؤلمك؟
2: يؤلمني أشياء كثيرة تؤلمني.
1: من بين هذه الأشياء؟
2: يقول جهل الإنسان بما هو عليه يعني.
1: نعم.
2: في حال من حالات الجهل العامة.
1: نعم. ما الذي يفرحك؟
2: يفرحني شيء كثير. أنا يفرحني عندما أستمع إلى موسيقي المفضلة، عندما أعود إلى مسقط راسي وأذهب إلى البادية وإلى الجبل، خاصة كان الوقت ربيع، أستعيد تقريبا طاقتي يعني. ويفرحني الأخبار السارة لأصدقائي ولي وفرح أكثر عندما أنتهي من العمل ولو قصيدة قصيرة.
1: نعم.
2: 5 و6 أشهر إذا أنتهي منها هذه فرحة كبيرة.
1: نعم. مدينة المتلوي ماذا تعني بالجنوب التونسي؟
2: هذه في شرايين يعني.
1: وبغداد.
2: بغداد نفس الشيء يعني، ثم مدن كل نبرة منها يعني. تكونوا أكثر ما ممكن تسكن فيها. يعني ربما انتوا عندما كل واحد كل ما ابتعد عن المكان اللي نشا فيه وعاش فيه فتره ازداد قربا منه.
1: نعم.
2: مثلا متى نستحضر الطفوله في سن معين، لا شاب عمره 20-25 يستحضر طفولته، يستحضر طفولته في سن متقدمه. وهكذا يعني كل ما نأينا عن المكان اصبح اكثر قربا منه.
1: واضح.
2: ورغم أن نزورها مرة مرتين في السنة، لكنك سنديك تختزل أشوف أصدقاء يعني، أستحضر أجلس مع الناس كبار السن يروون تاريخ المتلوي أو تاريخ القبيلة إلى آخره. هذا في متعة ما بعدها من في موجودة في روايتي يعني.
1: واضح. أفضل كتاب قرأته وتعود إليه دائما؟
2: أنا فترة فترات كان عندي كتاب في شراط الإلهية بحان
1: توحيد،
2: كان مع الأسف تركته في جنين، وثم بعد ذلك وجدته في المكتبة الوطنية. الكتب طبعا ترجمة الأشواق لابن عربي، شارل بودلير، شعر شارل بودلير، يسمو شبك فاعل فردوس.
1: واضح. قولة مأثورة أو حكمة أو بيت شعر تؤمن به كثيرا؟
2: الشاعر
1: يختزل حكمة ويختزل نصيحة ويختزل تجربة إنسانية تعود إليه دائما.
2: ثم حكمة صينية وبوذية
1: صينية
2: اللي يكتول يقول كشكي أو هو كو شكي ينبا، يعني ما هو يعني
1: كل ما هو
2: تحت يعني بمعنى فلذلك هو عندك الرمز البوذية تاع الين واليانغ هذه الدائية هي فلسفة كاملة يعني
1: صحيح
2: فعلا يستحق التأمل يعني
1: واضح.
2: ربما يعني شيء أخر لما أستحضرها لكن
1: نعم
2: حضرتني هذه
1: واضح سيدي الكريم. بماذا ستختم حوارنا هذا أستاذ محمد الخالدي؟ مقطع شعري قبل أن أترك لك كلمة الختام مع ضيفنا الشاعر أحمد شاكر بن ضيف.
2: سأقرأ نصين قصيرين جدا معرج واحد ومعرج اثنين.
1: نعم تفضل.
2: فلما بلغنا السماكين وانكشف السر قال انظروا أبلغنا المقام وأومى من شرفة فاشرأب المدى كله والسماء جرت أنهر كوثر واعطر الكون وجد فهام فأنا مشى يرتمي النور كهف الملائك في ملأ من ضياء. ومعراج آخر سمونا فلما انتهينا إلى باب طوبى وجزنا طوى قال أين أبعد المدى شفق لم نطله أبعد النجوم مقام سما لم ننله دعاني وألبسني تاجه طاف بي جنة الخلد قال أقم حيث شئت وكل السماء فضائي وكل البلاد جناني.
1: الله الله جميل شكرا جزيلا
2: من مجموعة المراعي والمراقل.
1: نعم نعم أذكر ذلك. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الكاتب والشاعر التونسي المتميز المبدع محمد الخالدي، أرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق والصحة والسلامة والسعادة. كنت سعيد جدا بهذا الحوار وكان بيودي أنه يطول هذا الحوار الممتع معك لكن تعرف تلك هي أحكام الوقت والزمن. أترك لكما كلمة الختام. أبدأ أولا أحمد شاكر بن ضي تفضل صديقي.
3: شكرا دكتور لسعد، شكرا على هذه الفرصة للتواصل بين يعني بيننا وبين الشيخ محمد الخالدي. نحن يعني أحمد شاكر بن ضي وصديقنا الدكتور والشاعر فتحي النصري تمنيت أن يكون معنا الدكتور.
1: للأسف يعني الرقم الهاتف لا يستجيب مغلق لسؤالي.
3: إن شاء الله المناخير.
1: إن شاء الله المناخير أكيد. نعم
3: شكرا
1: نعم.
3: جزيلا لكم. حياتي ليك دكتور لسعد إنسانا وأكاديميا وخاصة شاعرا رفعة الشعراء التي تجعلك تسلط الضوء على مثل هذه التجارب المهمة.
1: العفو. شكرا جزيلا للشاعر والناقد أحمد شاكر بن ضي وبمزيد النجاح والتوفيق. كلمة الختام أستاذ محمد الخالدي.
2: سعدت كثيرا بهذا اللقاء أشكرك وأشكر من ساهم فيه صديقنا شاكر وصديقنا فتحي النصري. وحقيقة فعلا سعدت لأن نادرا ما استضاف يعني هاي تجربة على حالة. أشكرك شكرا جزيلا.
1: العفو العفو.
2: أتمنى لك التوفيق في مشوارك الإذاعي والأكاديمي والأدبي.
1: شكرا سيدي الكريم كنت سعيد جدا وأرجو لك مزيد من النجاح وأيضا التوفيق والصحة والسلامة. دمتم بخير وسهرة طيبة. إلى اللقاء مع السلامة. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختمة هذه السهرة من برنامج محراب الفكر. المحراب الفكر الليلة استضاء بحضور ضيف وقامة أدبية متميزة في تونس وأيضا في الوطن العربي بالمنجز الأدبي الذي أنجزه الكاتب والشاعر محمد الخالدي. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حصة الليلة. أيضا الشكر موصول للضيفين الكريمين الناقد والشاعر الدكتور فتحي النصري وأيضا الناقد والشاعر أحمد شاكر بنضي. أجمل تحية فريق المحراب لهذه الليلة هيثم والناس تحية ليه في إخراج الحصة تقنيا. كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيار. دمتم بخير، تصبحون على فرح.

0: تطير الأفكار بعيدا على أجنحة الكلمات لتحط في محراب الفكر.
1: محراب الفكر
0: مسامرة ثقافية للإبداع والمؤانسة، يرافقكم فيها الأسعد العياري.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعينا الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

أنا

لا لا لا لا لا فكر زماني عن ابننا لا لا لا, لا.

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرة يا علي.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

صدق الله مولانا العظيم. استمعنا لتلاوة عطرة من سورة آل عمران للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. نعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك واجعلنا عبادا شاكرين يا رب العالمين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم نسألك لطفك وعفوك ورضاك. اللهم الطف بنا لطفا يليق بعظمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن عبادك الضعفاء لا نقدر على هذا الوباء، فالطف بنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم اكفنا شر الداء، اللهم نسألك العافية والرخاء. اللهم نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، والطف بنا فيما جرت به المقادير. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطريق إلى مكة رحلة إسلام محمد أسد.
1: إلا أن جزيرة العرب قد أظهرت نفسها من بعد بسمائها الفولاذية وكثبانها الرملية العارية وتلالها الصخرية نحو الشرق في تلك النفحة من العظمة وذلك الجدب العاري اللذين يمتزجان دائما ذلك الامتزاج الغريب في جزيرة العرب. وفي أصيل اليوم التالي سارت قافلتنا في طريق مكة تتلوى بين جماهير الحجاج والبدو والجمال التي تعلوها الهوادج والحمير بحلاها الزاهية، وكانت السيارات تمر بنا بين حين وآخر، سيارات جزيرة العرب الأولى تحمل الحجاج وتزعق أبواقها مبددة صمت المكان. وقد بدا لي أن الإبل كانت شاعرة بأن السيارات عدوة لها، ذلك أنها كانت تجفل كلما اقتربت منها سيارة وتدير رؤوسها باحتدام وغيظ وتحرك أعناقها ذات اليمين وذات اليسار، وقد بدا عليها الاضطراب واليأس. لقد كان هنالك زمن جديد يقترب مهددا تلك الحيوانات الشامخة الصابرة. وبعد هنيهة خلفنا وراءنا أسوار جدة البيضاء ووجدنا أنفسنا فجأة في الصحراء، في سهل عريض أشهب منقط بالشجيرات والحشائش والتلال المنخفضة المعزولة التي كانت ترتفع منه كجزر في البحر، مصونة من الشرق بسلاسل صخرية أكثر ارتفاعا بعض الشيء، جرداء لا أثر فيها لأي حياة. وفوق ذلك السهل المهيب كله كانت القوافل تشق طريقها بعناء، وفي مواكب طويلة مئات وألوف من الجمال واحد بعد آخر في صف واحد محملة بالهوادج والحجاج والأمتعة، تختفي أحيانا وراء التلال لتظهر مرة أخرى، وبصورة تدريجية التقت مسالكها في طريق رملي واحد اختطته قوافل مماثلة عبر قرون متطاولة. وفي صمت الصحراء الذي كان يتخلله وقع أخفاف الإبل ونداءات سائقيها البدو بين حين وآخر والتلبية من هذا الحاج أو ذاك، استحوذ علي شعور غريب إلى درجة أنني أستطيع معها أن أسميه رؤيا. رأيت نفسي على جسر فوق لجة غير منظورة، والجسر طويل جدا بحيث إن الطرف الذي بدأت مسيري منه قد غاب عن ناظري في الضباب البعيد، في حين أخذ طرفه الآخر يتبدل آن لعيني. وقفت في وسط الجسر وتقلص فؤادي من الخوف عندما وجدت نفسي في منتصف الطريق بين طرفي الجسر بعيدا جدا عن الأول بحيث استحالت علي العودة إليه، وغير قريب من الثاني إلى درجة كافية للوصول إليه. وخيل إلي لثوان طويلة أن علي أن أظل هكذا بين طرفي الجسر فوق اللجة الهادرة، وعند ذلك انبعث من فم امرأة مصرية على المطية التي كانت أمام مطيتي صيحة الحج: لبيك اللهم لبيك. وهكذا انقطعت الرؤيا. كان معظم الحجاج يركبون الهوادج هودجان على كل مطية، وكانت حركة المطايا المتأرجحة تصيب راكبها بالدوار، وكان التعب يأخذ من أحدنا كل ما أخذ فيغفو بضع لحظات ليصحو على رجة مفاجئة ثم يغفو ثانية ليستيقظ كرة أخرى. ومن آن إلى آخر كان سائق الجمال الذين كانوا يرافقون القافلة مشيا على الأقدام ينادون حيواناتهم أو يحدو أحدهم بين الفينة والفينة حداء موقعا على خطوات المطايا الطويلة. ووصلنا إلى بحر مع الصبح تقريبا، فتوقفت القافلة لقضاء النهار، ذلك أن الحر لم يكن يسمح بالمسير إلا أثناء الليل. هذه القرية التي لم تكن في الحقيقة سوى صف مزدوج من الأكواخ والمقاهي وبعض البيوت البسيطة المصنوعة من جذوع النخل ومسجد صغير. كان المكان الذي اعتادت القوافل أن تتوقف فيه إذ تقع في منتصف الطريق بين جدة ومكة. منذ أن تركنا الساحل لم تتغير طبيعة الأرض، صحراء وتلال هنا وهناك، وجبال زرقاء في الشرق تفصل تهامة عن نجد، بيد أن كل تلك الصحراء من حولنا كانت أشبه الآن بمعسكر كبير جدا من الخيام والمطايا والهوادج التي لا عد لها ولا حصر، وخليط من اللغات المتعددة العربية والأردية والفارسية والصومالية والتركية إلى غير ذلك من اللغات التي لا يحصيها إلا الله. مجموعة من الأمم تحولت بسبب لباس الإحرام ووحدة الهدف إلى أمة واحدة. ولقد كان الحجاج متعبين بعد تلك الليلة التي قضوها في المسير، وكان السفر مهمة غير عادية، وكانت تلك الرحلة هي الأولى من نوعها في حياة أكثرهم. وأية رحلة ونحو أي هدف. كان الحجاج في الخيمة المجاورة لخيمتي قادمين من قرية من قرى البنغال، لم ينطقوا بكلمة، بل جلسوا القرفصاء على الأرض وأخذوا يحدقون بعيون ثابتة إلى الشرق باتجاه مكة، إلى الصحراء التي كان يغمرها القيظ المتلألئ اللماع. كانت وجوههم تنطق بذلك الأمن الذي لا يجده الناس إلا في بيت الله الحرام. كان الرجال بارعي الحسن، تدلت شعورهم الطويلة على أكتافهم، ونبتت لحاهم السوداء اللامعة في وجوههم. كان أحدهم مريضا ممددا على بساط، وإلى جانبه جلست امرأتان يافعتان كانتا أشبه بطائرين صغيرين زاهيا الألوان، في سراويلهما الحمراء والزرقاء وقميصيهما المطرزين بالخيوط الفضية وضفائرهما الغليظة السوداء المتدلية فوق ظهرهما، وكانت صغراهما تحلي أنفها بخاتم ذهبي رقيق. وتوفي الرجل المريض بعد ظهر ذلك اليوم، فلم تصدر عن المرأتين ولولة واحدة، لأن الإسلام يحرم النياحة على الميت، وهذا الرجل قد مات وهو يؤدي فريضة الحج. وغسلوا الميت الرجل ولفوه في لباس الإحرام نفسه الذي ارتداه الرجل آخر لحظة في حياته، ثم وقف أحدهم أمام الخيمة ونادى الناس للصلاة على الميت، وتجمع الناس من جميع الجهات بلباس الإحرام ووقفوا في صفوف وراء الإمام كأنهم جنود جيش عظيم. وعندما فرغوا من الصلاة حفروا قبرا ثم غطوا بالرمل جثمان الحاج الميت بعد أن أرقدوه على جنبه وأداروا وجهه نحو مكة. وقبل شروق شمس اليوم التالي ضاق السهل الرملي وتقاربت التلال، وعبرنا مضيقا ورأينا على ضوء الفجر الشاحب أول بيوت مكة، ثم دخلناها مع شروق الشمس. كانت البيوت تشبه بيوت جدة بنوافذها وشرفاتها، ولكن الحجارة التي بنيت منها كان يبدو أنها أثقل وزنا وأضخم حجما من حجارة جدة المرجانية الخفيفة. كان الصباح باكرا ما يزال، ومع ذلك كانت الحرارة الشديدة آخذة في الازدياد، وأمام الكثير من البيوت كانت هناك مقاعد يرقد عليها رجال متعبون، وأخذت الشوارع غير المرصوفة تضيق شيئا فشيئا، بينما كانت قافلتنا تتخطاها إلى وسط المدينة. وإذ لم يبق لبدء مناسك الحج إلا أيام معدودات، فقد كانت الجماهير غفيرة جدا في الشوارع، حجاج لا عد لهم ولا حصر بلباس الإحرام، وآخرون ارتدوا مؤقتا ثيابهم العادية، ثيابا من جميع أرجاء العالم المسلم، وسقات منحنون فوق قربهم أو تحت نير تتدلى من طرفيه صفيحة وقود قديمة تستخدم لنقل الماء بدلا من الدلو، وسائقو حمير مع حميرهم ذات الأجراس الرنانة وسرجها البهيجة، ومطايا قادمة من الجهة المقابلة محملة بالهوادج الفارغة. ولقد كان هناك ضوضاء عظيمة في الشوارع الضيقة، كأن الحج لم يكن شيئا يحدث سنويا منذ قرون، بل مفاجأة لم يكن الناس قد أعدوا لها عدتها. ولم تعد قافلتنا قافلة بمعنى الكلمة، بل خليطا مضطربا من الإبل والهوادج والأمتعة والحجاج وسائقي الجمال والضجيج. وكنت قد أعددت أمر إقامتي في منزل مطوف معروف يدعى حسن، إلا أنه بدا لي أنه لم يكن هنالك أمل كبير في العثور عليه وسط ذلك الجمع المضطرب، غير أن أحدهم صرخ فجأة: حسن، أين أنتم يا حسن؟ وبإشارة مني انتصب أمامنا شاب حيانا ورجانا أن نتبعه، فقد كان رسول مطوفنا ليأخذنا إلى منزله. وبعد فطور سخي قدمه إلينا المطوف، خرجت إلى المسجد الحرام، وكان دليلي إليه الشاب نفسه الذي استقبلنا من قبل. فمشينا خلال الشوارع المكتظة الصاخبة، ومررنا بحوانيت القصابين وقد علقت أمامها صفوف الخرفان المسلوخة، وباعت الخضار وقد نشروا بضاعتهم فوق حصائر من قش فرشت على الأرض، وحوانيت باعت الثياب من كل نوع ولون. وكانت الحوانيت كما في أسواق أخرى في آسيا الغربية وأفريقيا الشمالية كوا صغيرة ترتفع مقدار متر واحد عن أرض السوق، يجلس فيها صاحب الحانوت متربعا وقد أحاط نفسه بأكوام الأقمشة من مختلف الألوان، وتدلت فوق رأسه أصناف الألبسة لجميع أمم العالم المسلم. وكان هناك أناس من جميع الأجناس والهيئات، بعضهم يلبسون العمائم وبعضهم مكشوفو الرؤوس، بعضهم يمشون صامتين وقد أحنوا رؤوسهم، وغيرهم يهرولون بخفة بين الجماهير، صوماليون ذو أجسام لدنة سمراء تلمع كالنحاس من بين ثنايا أثوابهم الشبيهة بالأردية التي كان يشتمل بها الرومان واليونان، وعرب من نجد ذو قامات مائلة ووجوه ضيقة وسمات شماء، وتركستانيون مكتنزون غلاظ الأطراف من بخارى ظلوا يرتدون رغم هذا القيض الشديد في مكة حللهم الثقيلة وأحذيتهم الجلدية الطويلة التي تبلغ الركبتين، وفتيات من جاوة لوزيات العيون غير متحجبات، ومراكشيون يخطرون ببطء واعتزاز في برانسهم البيضاء، ومصريون بجلابيبهم المخططة تبرز على وجوههم آثار الحماسة، وهنود بأثوابهم البيضاء وعيونهم السوداء من تحت عمائم ضخمة بلون الثلج، وهنديات تغطي ألبستهن البيضاء أجسامهن تماما فلا يمكن للنظر أن ينفذ إليها، وزنوج ضخام من تومبوكتو أو داهومي يرتدون ألبستهم النيلية الزرقاء وقبعاتهم الحمراء، ونساء صينيات نحيلات البنية كالفراشات المطرزة يمشين برشاقة على أقدام صغيرة، وضجيج وعجيج من كل جانب وسط أمواج من البشر، كان كل شيء يموج وسط أزيز من لغات لا تحصى وحركات سريعة، إلى أن وجدنا أنفسنا فجأة أمام أحد أبواب المسجد الحرام. رأيت لأول مرة داخل الحرم الذي يقع تحت سطح الشارع ساحة مربعة ضخمة يحيط بها من كل جانب أروقة ذات أعمدة وأقواس كثيرة، وفي وسطها بناء مكعب يرتفع في السماء بضعة أمتار مكسو بقماش أسود له حاشية عريضة طرزت عليها بخيوط ذهبية اللون آيات من القرآن تحيط بالجزء العلوي من الغطاء. إنها الكعبة، بيت الله الأول والأعظم.
2: كنتم مع برنامج الطريق إلى مكة. بناء الكعبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: خزاعة إحدى القبائل اليمنية التي عاشت تنعم بنعم الله التي أفاء بها على اليمن، حيث أقام سكانها سد مأرب الشهير الذي حول البلاد إلى جنات ينعم أهله بخصوبة الأرض ووفرة المياه وكثرة الثمار وعظمة الحدائق والبساتين.
1: ويروى أنه لم يكن بها شيء من ذباب أو بعوض أو حشرات أو براغيث أو أي نوع من أنواع الهوام، وذلك لاعتدال جوها ولطف هوائها. فلما أعرضوا عند الله عاقبهم بأن تحطم سدهم العظيم، وبدل الله حالهم خرابا وغناهم فقرا وتوحدهم تشتتا.
0: فخرجت غسان إلى بلاد الشام، ولحقت الأزد بعمان، وهاجر بنو جذيمة إلى العراق، ولحق الأوس والخزرج بيثرب.
1: أما قبيلة خزاعة فقد نزحت في القرن الثاني الميلادي إلى تهامة التي تمتد من اليمن إلى جنوب مكة، وكان ذلك في أثناء سيطرة قبيلة جرهم على مكة.
0: تلك السيطرة التي امتدت نحو 2000 عام حققت لنفسها خلالها مكانة عظيمة بين العرب، مما دفع بخزاعة إلى أن تحاول أن تحقق لنفسها منزلة مشابهة، فأخذت تتطلع إلى السيطرة على منطقة مكة من خلال تولي أمر الكعبة.
1: ولقد استغلت العداء السائد لقبيلة جرهم وتحالفت مع بطون من العشائر كان أقواهم بنو بكر بن عبد مناف، وتمكن هذا التحالف من هزيمة جرهم. لكن خزاعة آثرت لنفسها قطاف ثمرة النصر، فاستأثرت بالأمر وصار لأبنائها رعاية الكعبة بزعامة عمرو بن الحارث الغبشاني، وكان ذلك في خلال القرن الثالث الميلادي.
2: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن،
1: رائد أحمد،
0: والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبتعد.

0: ما بال هاجر تبكي؟
1: هذه الحياة يا ماهر لم تعد تحتمل.
0: أهي يا سارة؟
1: ومن غير سارة؟
0: لماذا لا تسترضينها يا هاجر؟
1: منذ أن تزوجت إبراهيم وأنا أحاول إرضاءها عبثا.
0: سنها وصحتها؟
1: أبدا، بل قل غيرتها.
0: ولكن إبراهيم لا يفضل إحداكما على الأخرى.
1: أعرف ذلك، بل أكثر من ذلك، إنه يعاملها أحسن مما يعاملني.
0: لعلك لست غاضبة لهذا السبب.
1: غاضبة؟ أنا أساعد إبراهيم على تأمين الراحة لسارة،
0: ومع ذلك لا ترضى؟
1: إنها تفسر كل تصرف مني ومن إبراهيم على أنه موجه ضدها.
0: ما دمتما تعيشان معا فلا بد من إيجاد وسيلة لمنع التنافر بينكما.
1: حتى العيش معي في بلد واحد لم تعد ترضى به.
0: لا، أتريد أن تبعدك؟
1: تريد أن تبعدني أو تبتعد عني.
0: وإبراهيم؟
1: تشترط طبعا أن يبقى إبراهيم معها.
0: وأنت؟
1: أنا أنفذ ما يريده إبراهيم.
0: وهل أبلغك شيئا بهذا الخصوص؟
1: إنه ينتظر ما يوحى به إليه.
0: لعل لله إرادة ينفذها لأمر يريده.
1: أسلمت أمري لله ولإبراهيم يا ماهر.
0: سأحاول من جديد أن أبحث مع سارة.
1: كلا، أفضل أن لا يبحث معها أحد.
0: لماذا؟
1: سارة مصممة ولن تتراجع، ولن تكسب من بحثك معها إلا عداوتها.
0: لنا الله يا هاجر، ولكن تأكدي أن إبراهيم لن يتخلى عنك.
1: أصبحت أنا أيضا أفضل الابتعاد عن سارة يا ماهر.
0: إنها سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع.
1: لن تنقشع قبل أن تمطر، وسينزل مطرها علي أنا.
0: وإسماعيل؟
1: لن أترك ولدي.
0: وإبراهيم لن يرضى أن تتركيه.
1: وإذا خيرنا إبراهيم في من يرحل منا سأختار الرحيل.
0: إبراهيم سينفذ وحي ربه، ولن يكون له الخيار ليخيركما.
1: ما زال منذ يومين منفردا بنفسه.
0: رأيته وأنا آت إلى هنا يتجه نحو السوق.
1: انتهى الأمر إذن.
0: ها؟ وكيف انتهى في رأيك؟
1: لا أدري، لن نلبث أن نعرف مصيرنا.
0: تأكدي يا هاجر أننا نحترمك جميعا ونعتبر سارة مسيئة إليك.
1: أرجو إذا كتب لي أن أهجركم أن تحسنوا معاملتها من أجلها ومن أجل إبراهيم.
0: لن نفعل إلا ما يرضي الله ويرضي إبراهيم يا هاجر.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أهلا بسام،
2: أبحث عنك.
0: خير إن شاء الله.
2: كنت أبحث عنك لترافقني إلى هنا.
0: وها أنا هنا، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن تساعدني في تهيئة هاجر وإسماعيل للرحيل.
0: ها؟
1: الرحيل؟
2: أجل يا هاجر، سترحلين وإسماعيل.
1: إذن نالت سارة ما أرادته.
2: اعتمدي على الله يا هاجر.
1: لتكن إرادة الله. إلى أين سأهاجر؟
2: لا أدري.
1: ومن سيرافقني؟
2: أنا وماهر.
1: ها؟ وإبراهيم؟
2: سيكون معنا طبعا، ولن يتركك حتى يطمئن إلى مصيرك ومصير ولدك.
1: الأمر لإبراهيم. لعل سارة سعيدة الآن.
2: ليست سعادة سارة أو شقاؤها سبب سفرك، إنها إرادة الله أوحى بها لإبراهيم.
1: ومتى سنسافر؟
2: اليوم إن شاء الله.
1: وأين إبراهيم؟
2: ذهب إلى السوق ليحضر الجمال والمؤونة.
1: سفرتنا طويلة إذن.
2: لا أدري يا هاجر، كل ما عرفته نقلته لك.
1: لنحزم أمتعتنا.
2: كان الله في عونك يا هاجر، وكان الله في عوننا جميعاً.

0: رمال ورياح وحر وعطش.
1: هذا كل ما لقيناه حتى الآن.
0: 20 يوما نسير على غير هدى.
1: بل نسير على هدى إبراهيم.
0: هل سألته أين نقصد يا بسام؟
1: إنه لا يجيب بشيء.
0: لعله هو أيضا لا يدري.
1: ولكنه يبدو كأنه يتبع طريقا مرسوما لا يحيد عنه.
0: إنه يتقدم القافلة ويجد السير، يصلي نهارا ويسافر ليلا.
1: لعل الله قد اختار له مكانا يقودنا إليه.
0: هذا العطش يكاد يكويني، لساني ثقيل.
1: تكلم دائما فيخف عطشك.
0: وعما تريدني أن أتكلم؟
1: أخبرني مثلا كيف اتبعت دين إبراهيم.
0: إنها ذكرى عزيزة وغالية يا بسام.
1: كيف حدث ذلك؟
0: كنا في بابل.
1: إذن أنت من أقارب إبراهيم؟
0: كلا، ولكني كنت أسمع أخباره من الناس.
1: ومتى آمنت بإلهي؟
0: لعلك سمعت قصة إحراق إبراهيم ونجاته.
1: سمعتها
0: قبل هذه الحادثة. شهدت مجلسا لإبراهيم مع أبي، كان له أثر كبير في نفسي.
1: أخبرني.
0: كان إبراهيم قد بدأ ينشر دعوته في الوركاء.
1: ولكنك كنت في بابل كما تقول.
0: كان خبر إبراهيم قد وصل إلى النمرود، وبث حوله العيون لمراقبته وإدانته.
1: لعلك كنت أحد العيون.
0: تماما، كنت عينا على إبراهيم أنقل أخباره إلى أعوان النمرود.
1: ونزلت الوركاء لهذه الغاية؟
0: نزلت الوركاء ورحت أتجسس على إبراهيم وأحضر مجالسه وأسمع كلامه.
1: وماذا حدث بينه وبين أبيه؟
0: كان النقاش حادا بينهما. وكان آزر أبو إبراهيم يدافع عن عبادة الأصنام.
1: أو كان إبراهيم يجادل الناس علنا؟
0: طبعا، من أول يوم بدأ إبراهيم دعوته لم يرضى أن يتستر أو يتخفى، بل واجه الكفر والكافرين بجرأة وصراحة.
1: كانت أياما ممتعة.
0: وإني لا أنسى إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبتي، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
1: وماذا قال آزر؟
0: غضب آزر وقال: أتهديني وأنت ابني؟ وهل أنت أعلم مني؟
1: بماذا أجاب إبراهيم؟
0: قال إبراهيم: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: ولم يقتنع آزر بالطبع،
0: بل غضب وثار في وجهه وجاهر بأن النمرود إلهه.
1: وهل سكت إبراهيم؟
0: كيف يسكت؟ لقد قال له: يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
1: يا لجرأته.
0: فقال له آزر: وهب أني لم أسمع منك، فماذا تصنع؟
1: وماذا قال إبراهيم؟
0: قال إبراهيم: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا.
1: وهل اقتنع آزر بهذا القول؟
0: أبدا، بل قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا.
1: وهل خرج إبراهيم؟
0: ابتسم إبراهيم بهدوء ونظر إلى أبيه وقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا.
1: يا لروعة الإيمان، بعد كل ما حدث يستغفر له؟
0: أجل، ومات آزر على كفره يا بسام، وإبراهيم يطلب له الغفران.
1: وأنت ماذا كان موقفك؟
0: عندما سمعت الحوار أخذتني رهبة واحترام، وعدت إلى بابل.
1: ألم يسأل عنك أعوان النمرود؟
0: بلى، وقد طلبت منهم أن يرسلوا سواي متذرعا بالمرض.
1: ولكنك لم تتبع يومها دين إبراهيم.
0: كلا، ولكني عشت أياما في تفكير عميق، أحلل أقوال إبراهيم وأقارن بين عبادته وعبادتنا. وقد بدأت أكفر بالأصنام التي كنا نعبدها.
1: وكيف أعلنت إيمانك بإبراهيم؟
0: عندما ألقي إبراهيم في النار ونجا منها بإرادة الله، أيقنت أن إبراهيم على صواب، فأعلنت إيماني بإلهه، وكرست ما بقي لي من العمر لخدمته ومصاحبته.
1: قصة الإيمان، إنها قصة الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
0: نسيت عطشي وأنا أروي القصة، بل إني شعرت بالارتواء فعلا.
1: وهذا أيضا فعل الإيمان يا ماهر.
0: وصلنا أخيرا إلى ظل وماء يا بسام، هيا نسأل إبراهيم ماذا يريدنا أن نفعل.

0: إني قلقة على إبراهيم يا عيسو.
1: لا خوف عليه بإذن الله يا سيدتي.
0: منذ يومين طلب أن ننتظره وذهب وحده ولم يرجع حتى الآن.
1: إنه أعلم بما يفعل يا سيدتي.
0: نحن في أرض غريبة، بعيدون عن كل الناس.
1: نحن معك يا هاجر.
0: لست خائفة على نفسي، إني خائفة على إبراهيم في هذه القفار الموحشة، فهو وحيد الآن، غائب منذ يومين.
1: ليس وحيدا يا سيدتي.
0: هل ذهب معه أحد؟
1: الله معه، يوجه خطاه ويحميه.
0: أعرف ذلك، ولكنها عواطف الزوج والأم يا عيسو. ها هو عاد إبراهيم، الحمد لله.
1: سألاقيه، عله بحاجة إلى مساعدة.

0: ماذا فعل إبراهيم في غيبته يا هاجر؟
1: انتهت رحلتنا يا ماهر.
0: هل وصلنا؟
1: نكاد نصل إلى المكان المقصود.
0: وما بالك تبكين؟
1: دعني في همي يا ماهر.
0: طول الرحلة لم أرك باكية، فما بالك الآن؟
1: كنت أرافق إبراهيم وأحاول أن أتناسى أن الرحلة ستنتهي.
0: لن يتركك إبراهيم قبل أن يطمئن إلى مصيرك ومصير إسماعيل.
1: ولكنه أخيرا سيتركني يا ماهر.
0: لا، خففي عنك يا هاجر.
2: أنزل الأحمال.
0: هل وصلنا يا عيسو؟
3: وصلنا.
0: أتنزل هاجر في هذا الوادي المقفر؟
3: إنها أوامر إبراهيم.
0: ولماذا اختار هذا المكان؟
3: الله هداه إلى هذا المكان لأن لهذا المكان حرمة عند الله.
0: ولكن كيف تعيش هاجر وإسماعيل في هذا القفر؟
3: الذي جاء بنا إلى هنا مسؤول عنهما وهو يرزقهما.
2: أنزل الأحمال.
0: ما اسم هذه الأرض يا عيسو؟
3: إنها مكة. هذه مكة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم في برنامجكم الإذاعي نور الصباح، معي أنا مروى بن عبد جليل في التقديم. نبدأ يومنا معا بأمل وتفاؤل وإشراقة جديدة. تابعونا كل صباح لنغذي أرواحنا بالكلمات الجميلة والأفكار الملهمة، فكونوا معنا.

صباح الخير والسكينة والأمل. لا تأتي الحياة كما نشتهي، بل كما تعلمنا. تأخذ منا لنفهم، وتوجعنا لننضج، وتبطئ خطواتنا لنرى ما كنا نتجاهله ونحن نركض. وبين كل فقد وآخر نكتشف أن ما بقي فينا أقوى مما ظننا، وأن الطمأنينة لا تولد من الكمال بل من القبول. اللهم خفف عنا ثقل ما لا يقال، واجعل في قلوبنا نورا يهدينا، وارزقنا سكينة تعانق أرواحنا رغم كل شيء. أتيت

اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعل نصيبنا في هذه الدنيا واسعا وحظنا عظيما مباركا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا الفوز العظيم في الدنيا والآخرة، الفوز بالرضا منك وبالبركة في العمر والرزق وبالطمأنينة في القلب وبالخير الذي لا ينقطع. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، ويسر لنا أمورنا، واغمرنا برحمتك، واكتب لنا التوفيق في كل خطوة والنجاة من كل شر. اللهم اجعلنا من أهل النجاح والرفعة، ومن أهل الخير والبركة، ومن الذين إذا أعطيتهم شكروك. اللهم ارزقنا الحظ العظيم والنصيب الكريم والفضل العظيم والبركات المتتابعة والستر الجميل ودوام العافية وطول العمر في طاعتك. اللهم اجعل خاتمتنا الفوز بالجنة والنجاة من النار، واجعلنا من الذين قلت فيهم ففازوا فوزا عظيما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعلنا من أحب عبادك إليك، ومن أوفرهم حظا عندك، وأن تعجل لنا بالخيرات، وتدفع عنا الشرور، وتكتب لنا الفوز العظيم دنيا وآخرة.

تلال المال بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: نور الصباح.
1: يا رب صباحا زاهيا مشرقا تطوقنا به رحماتك وترافقنا به بركاتك ويحل به علينا توفيقك وترينا به كل خير يا أكرم الأكرمين.
0: نور الصباح.
2: أعزائي المستمعين، قرأت يوما عبارة تقول: أنت لست شخصا يبالغ في التفكير، أنت فقط شخص لم يشعر يوما بالأمان الكافي ليتوقف عن التفكير. ولسبب ما شعرت أن هذه الكلمات تشرح سنوات كاملة من الإرهاق الداخلي. فبعض الناس لا يفكرون كثيرا لأنهم معقدون، بل لأنهم تعلموا مبكرا أن الاسترخاء قد يؤذيهم، وأن الثقة قد تخذل، وأن عدم الانتباه قد يكلفهم الكثير. لهذا يبقى عقلهم مستيقظا دائما يحلل ويتوقع ويستعد وكأنه في حالة نجاة مستمرة، ليس لأنهم يريدون ذلك، بل لأنهم لم يشعروا يوما بالأمان الحقيقي. وبعض العبارات لا تؤلمك لأنها قاسية، بل لأنها تصفك بدقة.

أحباء نور الصباح، لا تجعل قيمة نفسك فيما تسمعه من الناس، ولكن فيما يعلمه الله منك، فإن العبد قد يكون مجهولا في الأرض وهو عند الله من خيرة عباده، وقد يكون مشهورا بين الخلق وليس له عند الله وزن. فاثبت على الخير وأحسن سريرتك، فإنك إن صلحت لله لم يضرك أن يغفل الناس عن ذلك.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحبائي المستمعين، تواصلون معي أنا مروى بن عبد جليل الاستماع إلى برنامجكم الصباحي نور الصباح. جرب لمدة أسبوع كامل ألا تشتكي من شيء، وكل مرة تشعر فيها برغبة في التذمر ابحث عن شيء واحد فقط يستحق الامتنان مهما كان بسيطا. في علم النفس، العقل يعتاد على ما تركز عليه باستمرار، فحين تملأ يومك بالشكوى يبدأ عقلك برؤية النقص في كل شيء. أما عندما تدرب نفسك على الامتنان حتى للأشياء الصغيرة، فإنك تعيد توجيه انتباهك نحو ما يمنحك شعورا بالرضا والاستقرار. هذا لا يعني تجاهل مشاكلك أو التظاهر بأن كل شيء مثالي، بل يعني ألا تسمح للأفكار السلبية أن تسرق قدرتك على رؤية الجوانب الجيدة في حياتك. أحيانا تغيير بسيط في طريقة التفكير يغير شعورك بالحياة كلها.

أعزائي المستمعين، إذا لاحظت أن أسلوب الناس معك تغير فجأة دون سبب واضح بينكم، فغالبا هناك كلام يقال عنك في غيابك. الناس نادرا يواجهونك بما سمعوا، لكنهم يغيرون طريقتهم معك بصمت، فتشعر بالبرود، بالمسافة، أو بنظرات مختلفة دون أن تفهم لماذا. المشكلة ليست دائما فيما فعلت، بل في القصة التي وصلت إليهم عنك. والبعض يصدق ما يسمعه أسرع مما يحاول أن يفهم الحقيقة، لذلك لا ترهق نفسك بمحاولة تفسير كل تغيير في سلوك الآخرين. من يعرفك حقا لن يغير موقفه بسبب كلام، ومن غيره كلام لم يكن يعرفك أصلا.

بالورد. أحباء نور الصباح، أكثر الأشخاص عداء لك أحيانا ليس من ظلمتهم، بل من أدركت حقيقتهم خلف القناع، لأن اكتشافك لهم يسقط الصورة التي تعب في تلميعها أمام الآخرين، فيشعرون بالتهديد منك ومن وعيك بهم. وفي علم النفس، بعض الناس لا يغضبون لأنك آذيتهم، بل لأنك رأيتهم كما هم فعلا، دون تجميل أو خداع.

أحب أنور الصباح، كل الخسارات قابلة للتعويض إذا لم نخسر ذواتنا: الوظيفة، التخصص، التجارة، كل ذلك قابل للتعويض. العلاقة التي تكون فيها مخيرا بأن تخسر ذاتك أو تخسر شريكك، تأكد أنك ستفقد الشريك بعد أن تخسر ذاتك. لذلك مهما كان الظرف لا تفرط بذاتك، والشريك الحقيقي لن يكون سببا في أن تخسر ذاتك أبدا. ما دمنا في هذه الحياة فنحن قادرون على أن نبدأ من جديد، ولكن بوعي مختلف. فلا تفقد لونك مع ما لون له، ولا تفقد هويتك مع من لا هوية له، ولا تضع أهدافك في طريق من لا هدف له.

0: نور الصباح معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أحباء نور الصباح، ما زلتم معي أنا مروى بن عبد جليل على أثير إذاعة المنستير. أنت بحاجة لأن تستريح قليلا، تستريح من الخوف، من القلق، من توقع الأسوأ، من عناء التفكير، من عشرات المعارك التي تخوضها بالتوازي. لن تمنحك الحياة أكثر مما كتب لك، ولن يمنع عنك أحد ما كتب عليك. فاهدأ، تصالح مع ابتلاءاتك التي لا تستطيع تغييرها. يبدو الكلام سهلا، ولكن الحقيقة أنه لا بديل. إما التصالح، وإما أن يمضي العمر دون أن تلتقط أنفاسك لتستشعر شيئا جميلا ولو للحظات. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، تعامل مع الحياة على أنها ليست دار راحة، ليست للسلام النفسي المطلق، ليست للطمأنينة التي لا يشوبها قلق، بل هي مجرد رحلة. لحظاتها تتبدل، أحوالها ستمضي. أنت بحاجة لوسادة يخفو عليها عقلك، ينفصل، يستكين، يمنحك لحظات من الهدنة لتكمل الطريق.

أعزائي المستمعين، قد يمر بالمرء زمان يرى فيه قلبه أنه خلق لأمر أعظم، وأن في صدره طاقة لا تجد سبيلها، فيذيق بما حوله، لا لأن الدنيا تغيرت، بل لأن نفسه عجزت أن تبلغ ما تتمنى، فيسقط على أيامه، ويجد في كل شيء نقصاً ووحشة. ولو علم أن أكثر الناس حيرة هم أصحاب الأرواح الكبيرة حين تتأخر خطاهم، لهان عليه الأمر، فما كل تأخر خذلان، ولا كل ضياع نهاية، إنما هي مراحل يهذب الله بها النفس حتى تعرف طريقها بصدق وتسير إليه بثبات لا بعجلة الحالمين. مستمعي إذاعة المنستير، خذوا وقتكم في التعافي، لا أحد يخرج من الألم كما دخل إليه. بعض الجروح تحتاج وقتا طويلا حتى تهدأ، وبعض الخيبات لا يعالجها الكلام السريع ولا النسيان المؤقت. فلا تستعجلوا أنفسكم على التعافي، ولا تجبروا قلوبكم على تجاوز ما أتعبها قبل أوانه. ابكوا إن احتجتم، اصمتوا إن أثقلكم الكلام، وابتعدوا قليلا إن كان القرب يؤذيكم. أنتم بشر ولستم حجارة، لا تتأثر ولا تنكسر. التعافي ليس له وقت محدد، ولا يعني أن تنسلوا، بل أن تصلوا إلى مرحلة لا يعود فيها الألم، قادرا على هدمكم كل ما تذكرتم. أمل.

0: وها نحن نصل إلى ختام لقائنا في هذا الصباح الجميل، بعد أن رافقناكم بكلمات تحمل الأمل والمعرفة والفائدة. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ونسأل الله أن يجعل يومكم مليئا بالنجاح والبركة والسعادة. تذكروا دائما أن كل صباح هو فرصة جديدة للعمل والعطاء وتحقيق الأحلام، فاستقبلوا يومكم بابتسامة وثقة وتفاؤل. إلى أن نلتقي في موعد جديد من برنامج نور الصباح، تقبلوا مني أطيب التحيات وأصدق الأمنيات بيوم سعيد ومشرق. كانت معكم في التقديم مروة بن عبد الجليل، وفي الإخراج سامية مطاوع.
1: نهارك زين، نهارك زين، نهارك زين.

تمر في عراس بلادك في عدا تحيا للدايم ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم اخدم ورفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم ما تبخلش

شجاع غنيته حلوة يا محبا متع حياتك بنظرة سلك إذا كنت حزين والعصفور من شجرة لشجرة غنيته حلوة يا مبهى.

ميه كيفو ظهرها يا محلى صوتها لبنين، وعلى بصو الورد الاحمر يتماير ونسمع ليله وميه كيفو ظهرها.

0: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره، نور الصباح.
2: السادسة صباحا في إذاعة المنستر، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم.
3: إذاعة المنستر صوت بلادي وحب كبير.
2: صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يقضي بتعيين علي عباس، وهو قاضي من الرتبة الثالثة، رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائية. وكان القاضي علي عباس قد تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. دعا وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة أداها إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا في ولاية أريانا، دعا كل الإطار التربوي لمواصلة الجهود والتحلي بروح المسؤولية الوطنية أمام الصعوبات، مؤكدا أن ما يقومون به من عمل دقيق ومسؤول هو ركيزة أساسية في منظومة التقييم الوطني. قال رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات الحبيب معاوية، قال إن نقص محطات شحن السيارات الكهربائية وضعف خدمات ما بعد البيع وصعوبة توفير قطع الغيار ما زالت تحد من إقبال شركات كراء السيارات في تونس على اقتناء السيارات الكهربائية. سجل مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس أعلى رقم وعلى الإطلاق على مستوى الموجودين فيه من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء، والذين هم يرغبون في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، حيث بلغ عددهم اليوم حوالي 700 شخص بعد تسجيل وصول 250 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة قدموا في 6 حافلات من نقاط التجمع في كل من العاصمة ونابل وسوسة. تنظر لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو تنظر خلال دورتها 48 المقرر تنظيمها في مدينة بوزان في كوريا الجنوبية من 20 إلى 29 جويلية القادم في ملف ترشيح قرية سيدي بوسعيد لإدراجها على قائمة التراث العالمي. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع الزميل أحمد موسى في بشائر الصباح.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
5: اللهم بك أفقنا وعليك توكلنا وبك استعنا، فكن لنا ولا تكن علينا، وارحمنا وهدنا واسترنا يا أكرم الأكرمين.

0: اللهم إنا نسألك صباحا يتجلى فيه لطفك ويتسع فيه رزقك ونستفتح فيه برحمتك. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم زدنا نورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب العباد. صباح الخيرات والبركات.
1: خليكم مع إذاعة المنستير.
2: موجة على كل. موجة على كل.
3: صباح التفاؤل، صباح القلوب اللي ما زالت تؤمن انه كل نهار يجي يحمل معاه فرصة جديدة وامل جديد. اليوم الاربعاء 10 جوان 2026، واللي يوافق هجريا الاربعاء 20 ذي الحجة 1447 هجري، نهار اخر يطل علينا ومعاه حكاية اخبار، كلمة طيبة ومواعيد نحاول من خلالها كونوا اقرب ليكم في الطريق، في الخدمة، في الدار، ولا حتى مع قهوة الصباح. صباح الانوار ومرحبا بكم في بشائر الصباح، نرافقوكم كالعادة بالطاقة الايجابية بمواضيع تهم حياتنا اليومية، من الأخبار إلى الثقافة ومن الموسيقى للكلمة الحلوة اللي ترد الروح. خليوا نهاركم يبدأ بنغمة باهية، خاطر الصباح كيف يبدأ بطاقة حلوة نهار الكل يولي مختلف ومميز. معكم اليوم في أولى ساعات بثنا المباشر كالعادة لطفي المكي في الإخراج التقني وأحمد موسى في الأعداد والتقديم. صباحكم تونسي الناس الكل.

يا رب في هذا الصباح افتح لنا أبواب الرحمة والرزق والراحة، وابعث السكينة في قلوب كل من يسمعنا. نهار جديد يبدأ معه أمنيات جديدة وأحلام تستنى خطوة وكلمة طيبة تنجم تبدل مزاجكم. ابتسموا واستبشروا بهذا اليوم، خاطر فما ديما حاجة حلوة تستنى فينا. واليوم على بركة الله إن شاء الله تلمثل الباك يكملوا اختبارات الدورة الرئيسية. إن شاء الله الفرحة تدخل كل دار تونسية يوم 23 جوان، ونسمعوا برشا أخبار مفرحة في الأيام القادمة. الاختبارات الوطنية ما زالت، نذكر اللي دورة المراقبة للباك تكون أيام 29 و 30 جوان 1 و 2 جويلية. امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني ستجرى أيام 18 و 19 و 20 جوان، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية. بالنسبة لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية ستكون أيام 22 23 و 24 جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائج المناظرة هذه يوم 10 جويلية 2026. خليوا ثقتكم في روحكم كبيرة، ذكروا أنه النجاح أنك تعطي أفضل ما عندك. والاختبارات الوطنية هي مش مجرد امتحان في مادة، هي لحظة تعب ومجهود وصبر، ورب إن شاء الله ما يخيبكمش. 6:14 هذا وقتنا في إذاعة المونستير، جينا كالعادة بمجموعة من الأركان في بشاء الأربعاء. لقاءنا يجدد إن شاء الله مع إينس ساتيك في عيشة أحلى. سوسن واجع من المرصد الوطني لسلامة المرور باش تقدم لنا نصائح مرورية كالعادة في شنو ورايك. في خبر وتعليق اللقاء باش يكون مع الأستاذ عبد السلام الفطناسي بعد أخبار الثمانية، وبعدها ضيفتنا باش تكون سيدة منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، باش نحكيو على تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة

صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. صباحكم مبروك سعيد وبداية يوم موفقة للجميع. في جديد المناظرات، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عامل من الأصناف الأول والثالث والخامس، وذلك في إطار دعم سلك عملة الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعنوان سنة 2026. وأوضحت الوزارة أن آخر أجل لقبول الترشحات حدد ليوم 3 جويلية 2026، فيما تنطلق الاختبارات والامتحانات المهنية بداية من يوم 3 أوت 2026 والأيام الموالية بمقر وزارة الدفاع الوطني. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن الترشح إلا لخطة واحدة، كما ترفض وجوبا كل الملفات الواردة بعد غلق باب الترشحات أو غير المستوفية للوثائق المطلوبة. ودعت الوزارة الراغبين في الترشح إلى إيداع ملفاتهم مباشرة أو إرسالة عبر البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلاغ إلى الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، إدارة تصرف الأفراد بالقاعدة العسكرية بالعمران تونس 1005، مع التنصيص على عبارة المناظرة على الظرف الخارجي. نذكروا اللي المناظرة هذه في إطار تدعيم مختلف المصالح والوحدات التابعة لوزارة الدفاع الوطني بالموارد البشرية اللازمة، بما يساهم في تحسين سير العمل وتعزيز نجاعة الخدمات داخل المؤسسة العسكرية. مواصلين مع الفقرات، وقايت باش ناخذ فكرة أولية على أحوال الطقس كالعادة في الميتيو. اليوم الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية تكون مرفوقة بأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. الرياح تتواصل من القطاع الجنوبي بالشمال وبالوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب فتكون قوية نسبيا بالجنوب، والبحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب فيصبح مضطرب بالشمال وبخليج جابس، والحرارة في استقرار نسبيا. بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة في مختلف المناطق، بتونس الكبرى 32 درجة، نابل في حدود 31 درجة تقريبا، زغوان 37 درجة، 40 درجة بالقيروان، المنستير 33 درجة، في المهدية متوقع بشكون درجة الحرارة في الحدود 30 درجة، وفي سوسة 34 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح تكون شمالية غربية بالسواحل الشمالية والبحر قليل الاضطراب إلى مضطرب، وسرعة رياح بين 15 و20 توصل 25 عقدة. بخليج الحمامات ومنطقة الشابة البحر قليل الاضطراب وسرعة الرياح بين 10 و20 عقدة. الرياح تتجه شرقية في خليج الحمامات وتتجه جنوبية شرقية بمنطقة الشابة، وبخليج جابس الرياح تتجه شرقية وسرعتها من 5 إلى 15، تتقوى من 15 إلى 20 عقدة أثناء الليل، والبحر قليل الاضطراب فمتموج. بالنسبة لأوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها، 3 الصبح مع ماضي 3:11 دقيقة، 3 الظهر مع نصف النهار 23 دقيقة، 6 العصر مع 4:05 دقائق، 6 المغرب مع 7:35 دقيقة، 6 العشاء مع 9:21 دقيقة.

0: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات، الرياضة ومعها معرض الصحافة ولقاءاتنا توصل لك الأحداث وين ما كان. وغنية الصباح حل معاها عينيك،
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
1: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: واصبح الفل للناس الكل.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
2: الطبيعة أمنا الرؤوم، منها لحومنا وعظامنا، ومنها أنفاسنا وأنباضنا، ومنها غذاؤنا وكساؤنا ومأوانا، ومنها مهودنا ولحودنا. تبارك من سواها فجعلها لنا كتابا ومدرسة ومعلما، ثم أعطانا مقدرة النطق والتمييز، ولقننا الهجاء، فكان في استطاعتنا أن نقرأ في كتابها قراءة لا انقطاع فيها ولا فتور ولا ملل ولا سأم. وكتاب الطبيعة كتاب عجيب، ما لصفحاته عد ولا لصوره ومواده حصر، وهو مفتوح أبدا لكل ذي حس وإدراك، بل إننا لو شئنا أن نطويه وأن نحجب أبصارنا وباقي حواسنا عنه لما وجدنا إلى ذلك سبيلا. وإن نحن أعرضنا بأبصارنا وأفكارنا عن القبة الزرقاء وكل ما فيها من عوالم شاسعات، فكيف نعرض عن الأرض بسهولها وجبالها وأنهارها وبحارها ونباتها وحيوانها وأهويتها وفصولها؟ ثم كيف نعرض عن جسومنا بما فيها من بديع التركيب ومن شتى الحاجات والشهوات؟ وجسومنا بعض من الطبيعة، فهي صفحات مشرقة في كتابها المشرق العجيب. لا، ليس في مستطاع أي إنسان أن يطوي كتاب الطبيعة ولو لمحة واحدة من حياته، مثلما ليس في مستطاعه أن يخرج ولو لمحة واحدة من مدرسة الطبيعة. فالطبيعة مدرسة لا بطالة فيها ولا تعطيل، بل دروس متلاحقة تلاحق الفصول بالفصول، ومتواصلة تواصل الثواني بالثواني. ولو أن الناس كانوا سواسية من حيث انكبابهم على الدرس، ومن حيث مقدرتهم على تفهم ما يدرسون، لكان من حقكم أن تعجبوا لهم كيف أنهم ما برحوا منذ آلاف السنين يدرسون في مدرسة الطبيعة دون منقطاع، وحتى اليوم ما اجتازوا الامتحان الأخير ولا ظفروا بالشهادة النهائية. إلا أن الناس من هذا القبيل أصناف وأصناف، منهم المجتهد ومنهم الكسول، ومنهم الفهيم ومنهم الجهول، والقليل القليل ما بينهم هم الذين يتعشقون الطبيعة فيدرسون في كتابها، وأفئدتهم تذوب شوقا إلى فهم ما يدرسون. أما سواد الناس فيحملقون في كتاب الطبيعة بأبصارهم، وهم بقلوبهم وأفكارهم بعيدون عما يبصرون. فقد صح فيهم قول السيد المسيح: لهم عيون ولا يبصرون، ولهم آذان ولا يسمعون.
1: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: صباح الأمل والعمل، تحية مجددة لكل المستمعات والمستمعين. هذه بشائر الأربعاء ومعكم حتى للتسعة. الورشات العلمية والتظاهرات انطلقت في مدينة العلوم وفي مختلف فروحها، وهي فرصة خاصة للصغيرات لتنمية مهاراتهم والاستغلال وقت فراغهم في العطلة في أنشطة مفيدة. وفي إطار الأنشطة العلمية الموجهة للأطفال في الفترة هذه، نظم فرع القصرين لمدينة العلوم بتونس المدرسة الصيفية في الإيقاظ العلمي لفائدة تلاميذ السنة السادسة أساسي، وذلك ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الجمعة 12 جوان. وتتضمن هذه التظاهرة برنامج ثري ومتنوع يجمع بين التعلم والتجارب التطبيقية الممتعة، حيث سيكتشف المشاركون عديد المواضيع العلمية بطريقة مبسطة وتفاعلية، من بينها خصائص الهواء، عملية الاحتراق، الجهاز التنفسي، الدورة الدموية، الدار الكهربائية، التوازن الغذائي، السلسلة الغذائية وغيرها من المحاور العلمية المميزة. كما تهدف هذه المدرسة الصيفية إلى تنمية روح الابتكار وحب الاستكشاف لدى الأطفال من خلال ورشات تطبيقية وألعاب تعليمية تساعدهم على تطوير مهارات التفكير والتحليل والعمل الجماعي في أجواء تجمع بين الفائدة والمتعة. ومعلوم المشاركة بالنسبة للورشات هذه 30 دينار. والمدرسة هذه هي فرصة لحقيقة مهمة لأبنائنا في القصرين باش يكتشفوا قدراتهم وينميوا حبهم للعلم والمعرفة في أجواء ممتعة وآمنة خلال العطلة الصيفية. ودعوة للأولياء لتشجيع أبنائهم على المشاركة في الأنشطة الهادفة اللي تساهم في صقل شخصيتهم وتنمية مهاراتهم منذ الصغر. وأكيد فما عديد الورشات الأخرى في الأيامات القادمة إن شاء الله، خاصة بعد المناظرات والاختبارات الوطنية، ونحاول نذكركم بها في كل مرة كل ما يكون فما تظاهرة مهمة، خاصة تظاهرة علمية تابعة مدينة العلوم ولا قصر العلوم وإلا الفروع تابعة لمدينة العلوم بتونس.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وركيبة قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: حدث في مثل هذا اليوم.
0: كالعادة جولة مع أحداث الماضي، والبداية بتاريخ 10 جوان 1826. قوات السلطان العثماني محمود الثاني تتمكن من القضاء على تمرد القوات الانكشارية، والتي كانت تعتبر في وقت من الأوقات درة تاج القوات العثمانية في عصرها الذهبي. في مثل هذا اليوم من سنة 1907، فرنسا واليابان تتفقان على استقلال الصين وسلامة أراضيها. في 10 جوان 1916، العرب في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام يعلنون تمردهم على الدولة العثمانية بما عرف بالثورة العربية الكبرى. في مثل هذا اليوم من سنة 1940، إيطاليا أعلنت الحرب على المملكة المتحدة وفرنسا، وذلك في الحرب العالمية الثانية، وبدأت الحرب بهجوم جوي على مالطا. في سنة 1963، الرئيس الأمريكي جون كينيدي وافق على قانون المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند أداء نفس العمل. في مثل هذا اليوم من سنة 2000، مجلس الشعب السوري صوت على تعديل الدستور لتخفيض السن القانونية لرئيس البلاد من أجل انتخاب بشار الأسد رئيسا لسوريا. وفي سنة 2018، الولايات المتحدة فرضت رسوما جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك في اجتماع قمة السبع في كندا. وفي الأعياد والمناسبات العالمية، اليوم هو اليوم الوطني في البرتغال. هذه بعض من أحداث يوم 10 جوان بمرور الزمن والسنوات. إن شاء الله نهار اليوم يكون فيه برشا أخبار مزيانة وبرشا نجاحات لكم مستمعينا.

0: 56 دقيقة في إذاعة المنستير تعونا أيضا من إذاعة بانوراما اف ام. نجد تحية لكل من يسمع فينا في الوقت هذايا. إن شاء الله اختياراتنا حتى الآن في الأغاني التونسية عجبتكم، أكيد ما زلتوا باش تسمعوا أكثر موسيقى تونسية حتى للتسعة. نذكروا اللي فقراتنا إن شاء الله باش تتواصل مع ساعتنا الثانية عيشة أحلى، والموعد يجد مع إنس ساعتيق صغير صغرون، زادة فقرة صغيرات وأصوات صغيرات نسمعوها في الفقرة هذه. كيف كيف شنو ورايك سبور انفو الميتيو ودقيقة صحة، آخر فقرة ساعتنا الأولى صباح بلا حدود وجولة مع الأخبار العالمية.
1: صباح بلا حدود،
0: نبدأ جولتنا بموقع وكالة الأناضول ونقرأ: بعد تهديدات ترامب لإيران، تحركات مكثفة لطائرات وقود أمريكية بأجواء الخليج. وعلى نفس الموقع من العناوين: زيلينسكي يطالب بدور أوروبي قوي في مفاوضات إنهاء الحرب. على موقع روسيا اليوم من العناوين: لبنان حراك سياسي موازن للتصعيد العسكري. وعلى نفس الموقع نقرأ: مباحثات مصرية مع السعودية والإمارات لبحث الأمن الإقليمي. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: خلو شوارع مدن كشمير الباكستانية بعد اشتباك محتجين مع الشرطة. وعلى نفس الموقع نقرأ: الاتحاد الأوروبي يدرس حظر دخول لأي شخص عمل في القوات المسلحة الروسية وشارك في غزو أوكرانيا. على موقع التلفزيون العربي من العناوين: هجوم بمسيرات يستهدف العاصمة السودانية الخرطوم. ونفس الموقع من العناوين: تقدم في مباحثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء، الاتفاق على 14 نقطة. وعلى موقع صحيفة العربي الجديد من العناوين: عوائل تغادر السويداء بسبب ضغوط المعيشة. وعلى نفس الموقع نقرأ: تفاقم أزمة الغذاء في سوريا، 82% من السكان خارج دائرة الأمن الغذائي. هذه فكرة على أهم العناوين اللي أكيد نلقوها ونقروها في مختلف المواقع العالمية والعربية في صباح بلا حدود. معرض الصحف التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار إن شاء الله في 8:30 باش نعرفوا الأقلام التونسية شنو كتبت في مختلف الصحف التونسية كالعادة في الموعد القار اللي متعودين به، وجولة مع المقالات والأخبار الوطنية والعالمية أيضا. بعد شوي على رأس الساعة باش تتابعوا معنا ثاني موعدنا الإخبارية لليوم موجز الساعة السابعة، وكالعادة فما جديد في تونس وفي العالم، والموعد الإخبارية تتواصل مع نشرة مطولة إن شاء الله في 8 متاع الصباح. راجعين بعد شوي.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم من حيث لا تحتسبون. بقلوب مليئة بالتفاؤل والأمل في أن يكون يومنا أفضل من أمسنا، نقبل معكم على هذا الصباح الجديد، سائلين الله أن يجعله مباركا مليئا بالرحمة والمودة، وأن يجعل بلادنا سخاء رخاء. نبسط أكف الدعاء للعلي القدير أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن يلطف بنا، وأن يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا، وأن يتغمد بواسع رحمته موتانا، وأن يسبل ستره وأمنه على بلادنا، وأن يجمعنا على كلمة سواء.

0: السابعة صباحا في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين يومكم سعيد، مرحبا بكم. صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر يقضي بتعيين القاضي علي عباس، وهو قاضي من الرتبة الثالثة رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. وكان القاضي علي عباس قد قلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. سجل مخيم العودة الطوعية بالعامرة من ولاية صفاقس أعلى رقم له على الإطلاق على مستوى الموجودين فيه من المهاجرين غير الشرعيين من دول جنوب الصحراء راغبين في العودة الطوعية لبلادهم، حيث بلغ عددهم حوالي 700 شخص بعد تسجيل وصول 250 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة قدموا في 6 حافلات من نقاط التجمع في كل من تونس ونابل وسوسة. قال أمين عام اتحاد شغل صلاح الدين السالمي في كلمة له خلال أشغال مؤتمر العمل الدولي بجنيف في سويسرا إن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضات الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا بل التزاما دوليا وقانونيا. أفادت رئيس المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار أي 2.2 مليون طن على مستوى الوطني، وتتجاوز بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال العام الماضي والبالغة 20 مليون قنطار. أخبار كأس العالم لكرة القدم الذي ينطلق يوم غد لا تسر، حيث أن الإجراءات الشديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية للدخول إلى أراضيها قد أزعجت الكثيرين، حيث تم منع الحكم الصومالي عمر عارتين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية وعاد بعد استجواب دام 11 ساعة، نقل إلى زنزانة وبقي هناك ساعات إضافية قبل إعادته على متن رحلة إلى أوروبا. وأجبرت إيران على أن تسكن في المكسيك رغم أنها ستلعب في أمريكا. وقال الاتحاد الإيراني أن حصته من تذاكر المشجعين قد ألغيت، وبذلك تقريبا ستلعب إيران بدون مشجعين إيرانيين في أمريكا. أيضا أظهرت صور تلفزية عمليات في الولايات المتحدة الأمريكية تفتيش دقيق لبعض الفرق على غرار المنتخب السنغالي، وتبدو الفيفا بلا حول ولا قوة أمام الدولة الأمريكية، حيث أنها لم تسعى إلى مثلا إلى أن الحكم الصومالي مثلا يدخل إلى المكسيك ويقوم بتحكيم مقابلة على الأراضي المكسيكية. وتتواصل الحرب الأمريكية الإيرانية. قالت القوات المركزية الأمريكية إنها شنت ضربات ضد إيران، وأن الضربات كانت ردا على إسقاط الطائرة العمودية الأمريكية، رغم أن إيران أنها قالت أنها لا علاقة لها بسقوط تلك الطائرة العمودية. أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أن الرد على إيران كان قويا وحازما. ونقلت صحف أمريكية عن مسؤولين إيرانيين أن الغارات الأمريكية استهدفت القواعد البحرية وأنظمة الدفاع الجوي وبطاريات صواريخ في إيران خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. الرد الإيراني كان سريعا ورد بصواريخ على القواعد الأمريكية في كل من الكويت والأردن. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 7:30 مع عناوين الأخبار التي ستأتيكم مفصلة في الساعة 8 صباحا. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، انت وكل حبيب تسمع بوش.

0: هارون مع ريم الهين.
1: سلامة، أنا اسمي ألما وعمري 5 سنين. روم تعطيك على مامي، هي مامي كبيرة تمشي بالكويب طيب مكرونة والبيتزا والكوكس أعمل بالباتو وبالسوس. أنا أتكلم بالفرنسي خاطر أنا نمشي في الفرنس، هي الفرنس نمشي بالواتور، بعد نمشي بالموتوكا. فرنس فيها موكل فيها كاو والطيارة. عارف نعاني بالفرنسي، تحب كل كولور، روج بلو جون فير marron, orange, rose, violet, bardin noir, ou gris ou beige. T'as vu, je peux le comme, bye bye.

0: الاثنين.
1: عيشها أحلى.
2: صباح النور والسرور، صباح التفاؤل والموجات الإيجابية اللي يسمعوا فينا الكل. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وحاضرين كما كنا نهار أربعة. الموضوع جديد اليوم، باش نحكيو على التأويل الإيجابي. شنو معناتها التأويل الإيجابي وعلاش يفيدنا في حياتنا؟ بل كل شيء نحب نسأل سؤال ممكن مش تلقاوه غريب شوية: قديش من مرة قلقت بسبب حاجة ما صارتش أصلا؟ نعم ما صارتش، أما أنت تصورتها في بالك وفسرتها وبنيت عليها أفكار واستنتاجات، وبعد أيام ولا أسابيع مدة يعني اكتشفت الحقيقة كانت مختلفة تماما، يعني الحقيقة ما كانتش كما أنت كنت متوقعها في بالك. نحب نأكد اللي هو برشا مختصين في علم النفس قالوا إنه الإنسان ما يتفاعلش كان مع الأحداث، يتفاعل زادة مع المعنى اللي يعطيه للأحداث، اللي هو بطبيعة التأويل اللي مش يقوله هو. ولهذا نفس الموقف ينجم يفرع عبد كما ينجم يقلق عبد آخر، كما ينجم عبد آخر ما يهتملوش أصلا. لهنا الأساس متاع التأويل الإيجابي اللي مش لازم نكونوا ولا نعيشوا في أوهام ولا نتجاهلوا الواقع، أما نحاولوا ما نتسرعوش بالأحكام وما نختاروش ديما أسوأ تفسير ممكن. خلينا ناخذ شوية نصائح تعاوننا باش نجمو نتجاوزوا هالحكاية هذية. نعرفوا اللي هو نفس الموقف ينجم يتأول برشا طرق على حسب شخصية العبد، على حسب شنو فهم هو من الموضوع، وينجم يكون مصدر بالطريقة هذه يا مصدر قلق يا مصدر فرحة ولا حاجة أخرى إيجابية. مثلا فما برشا عباد تتقلق ولا تحاول تفهم علاش مثلا كي تبعث رسالة ما يجيهاش الرد، تبدأ مخها يدور ويقول بطبيعة أكثر حاجة ننتبهولها لهنا ولا نحاول نركز فيها ديما الحاجات السلبية، ديما نقوله حاجات خايبة هيك علاش ما جانيش الرد. تلقى مثلا عبد ما سلمش عليك كيما العادة، هذا أكيد فما حاجة، يعني مخك يبدأ يخدم في حاجات ديما في السلبية. هذا متأكدين منه ومتأكدة برشا ناس قاعدة تسمع فيها وتأكد لي الحاجة هذه. ولا مثلا عبد حسيت هيك معاملته تبدلت هيك شوية معاك ولا حاجة، ديما ديما مخك

0: نميلوا اكثر للهدوء والتفاهم، اما وقت اللي نبداو مضغوطين قلقانين مرهقين يعني نوليو اكثر حساسيه واكثر قابليه للتفكير السلبي اللي ماذا بينا نبعدوا عليه. لهذا ساعات الحكايه تبدا بسيطه، تبدا ما فيهاش حاجه كبيره، الموقف في حد ذاته ما يستحقش، ولكن احنا نزيدو نهولوه ونكبروه ويولي حاجه كبيره. العقل المتوتر يضخم الاحداث اكثر من حجمها الحقيقي. كيف كيف نحاولوا نبعدوا على فخ الاستنتاجات السريعه. من اكثر الحاجات اللي تعب العبد راهو انه يكمل القصه وحده، يسمع نصف المعلومه ويكمل الاخر وحده، يشوف جزء صغير من تصويره ويعتقد انه فهم كل شيء، لكن الحقيقه انه اغلبه سوء الفهم، يعني من ما بين العلاقات اللي دايرة بينا حتى المهنية راهو يبدأ من الاستنتاجات المتسرعة أكثر من اللي يبدأ من الحقائق المؤكدة. لهذا قبل ما نحكمه يلزمنا نثبته، وقبل ما نتغشه يلزمنا نفهم. كيف كيف اللي زاد أكثر معناها التعقيد في الأمور هذه مواقع التواصل الاجتماعي اللي زادت كثرت من معناها من التأويلات الموجودة ما بين العباد، على تصويرة على تعليق على منشور ولا حتى غياب منشورة، كله ولا تنجم تحل باب الافتراضات، هيك ستوري أكيد يقصدني أكيد عليا، معناها تشوف تعليق تقول هذا بالرسمي ليا معناها مكتوب. في الحقيقة يمكن الشخص هذاك ما كانش ناوي ولا ما كانش يفكر فيك أصلا وقت اللي كتب المنشور هذاك ولا حطك الحكاية هذيك. لهنا مذكاء انه ما نعطيوش كل منشور او كل حركه معنى اكبر من حجمها، يعني مش تقول لك انت من مقصود. يعني حاجه مهمه اخرى ناكد عليها انه من اجمل العادات النفسيه اللي تنجم تعلمها روحك انك تخلي مساحه صغيره للاعتذار. يعني الشخص اللي قدامك ينجم يكون يمر بظرف صعيب، ينجم يكون عنده ضغوطات كبيره ما تعرفش عليه، ينجم يكون عيان ما تعرفش عليه. في الحاله هذيك العذر راهو ما يبررش كل شيء ديما نقولها، ما يخلينا أكثر هدوء وأقل اندفاع في الأحكام. الإنسان اللي يعطي مساحة للفهم الغير وبالطبيعة يعيش براحة أكبر من الإنسان اللي تلقاه ديما يلوش كان على الإساءة ويحضر روحه في مرحلة يعني دفاع ديما حاضر للحاجات الخايبة. التأويل الإيجابي راهو ديما نأكد اللي هو يبدأ من روحنا، يعني مش كان مع الناس، أبدا بروحك قبل. ساعات نغلطوا في حاجات، في حكم، في نزيد ونقصوا على رواحنا برشا كي نغلطوا، نبداو نمر بفترة صعيبة فنعتقدوا انه الامور الكل ماشية بالتوالي، نتعثروا نحس رواحنا فاشلين. الخطأ راهو جزء من التعلم. الانسان الناجح مش اللي ما يغلطش، راهو اللي ما يخليش الغلطة تتعاود تتكرر وتكتب له القصة متاع حياته. لهنا زاد كيف كيف نأكد على دور الذكاء العاطفي اللي نلقاوها مهارة مهمة على الاخر في حياتنا وتعاوننا برشا باش ما نتغشوش باش ما نتأثروش، اللي هي حاجة مهمة في الأيام هذه، لأن تحس الناس كلها على أعصابها تتغشش فيسع وما تعطيش الوقت ما بين الحدث وردة الفعل. يعني لازم نعطيه لروحنا فرصة باش نفهمه قبل ما نحكمه، فرصة باش نثبته قبل ما نقره، فرصة للهدوء قبل الانفعال. ولهنا بالضبط اللي يخلي العبد أكثر توازن في علاقاته وأكثر راحة في حياته. في الأخر يمكن برشا من الأوجاع اللي نحسوا بها ما جاوش من الواقع نفسه، أما بالطريقة اللي فسرنا بها الواقع. ولهذا مش مطلوب منا نفسر كل شيء، مش لازم يكون عنا جواب لكل موقف يمر بينا. ساعات أحسن قراره أنه نصبر شوية، نعطيه الأمور وقتها وللناس أعذارها ولأنفسنا بيدها راحة من كثرة التحليل. خطر التأويل الإيجابي مش انك تتجاهل الحقيقة، ولكن تخلي الوقت لروحك باش تفهم مليح الحاجة اللي لازمك تعملها من بعد، باش ما تندمش على حاجة انت قررتها وما تنجمش ترجع بالتوالي. وما ننساوش كي تبدل الزاوية متاع النظر تتبدل برشا حاجات، يتبدل الاحساس، يتبدل ردة الفعل متاعك، تتبدل حتى الجودة متاع الحياة متاعنا. ان شاء الله موضوع اليوم عجبكم، حكينا على التأويل الايجابي وكيفاش ينفعنا في حياتنا اليومية. ان شاء الله تعيشوا ايامكم كلها راحة هدوء وقلوب أخف وعلاقات أجمل، وإن شاء الله تعيشوها أحلى.
1: عيشة أحلى. شو رأيك؟
2: شو رأيك؟
1: شو رأيك؟
3: إيناس حكيت لنا على التأويل الإيجابي في عيشة أحلى. طيب شنو وصلوا مع شوية نصائح مرورية كالعادة. لقائنا يتجدد مع الملازم سوسن النواجع من المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: صباح النور والسرور.
1: صباح الخير يا أحمد، نصبح على كافة مستمعي إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما عرفاء.
0: مرحبا بك سوسن، باش نحكي شوية على استغلال الرصيف.
1: أيه اليوم مانيش باش نتوجه لا بنصايح لا بحد شيء، شوية نصايح أكيد في الأخر لازم، أما اليوم باش نعطيو فكرة للمترجلين على اللي قاعدين يشوفوا فيه، المظاهر اللي قاعدين يشوفوا فيها في الطريق العام من استغلال الرصيف. خلينا نقولوا استغلال قانوني واستغلال غير قانوني للرصيف، باش على الاقل الانسان كيف يبدا يمشي في الشارع ويشوف حاجه يبدا عنده فكره ويبدا عنده كل جانب القانوني هذاك ويعرف شنو القانون قال في تونس في استغلال الرصيف. خلينا نقولوا انه في نبداو معناتها باش نقولوا انه 8% من الارصفه راهي محتله من قبل السيارات المركونه بطريقه غير قانونيه، 42% من الأرصفة محتلة من طرف المقاهي والمحلات التجارية والانتصاب الفوضوي. معناه في الجملة نقاو أنه 50% من الأرصفة محتلة وغير صالحة للاستعمال من قبل المترجل، وزي يخلي ضحايا المترجلين ترتفع، والمشكلة أنه الضحايا هذوما كلهم من الفئات الهشة كالكسواء أطفال وإلا كبار سن وإلا ذوي الاحتياجات الخصوصية، وذي حاجة يلزمنا أن نتصدعوا لها. كيفاش باش نتصدعوا لها؟ يلزمنا نحطوا كل حاجة في إطارها ونوعي المترجلين باش نوقع طاير في المحيط متاعهم المروري، بما أنهم هما المعنيين الأكثر باستغلال الرصيف. عندنا في تونس قانون اللي هو القانون عدد 6 الأمر عدد 362 لسنة 2007 اللي يقنن استغلال الرصيف في تونس. يقول انه استغلال الرصيف يحتاج الى ترخيص مسبق للاشغال الوقتي للملك العمومي، والامر هذايا والقانون الاساسي للبلديات هما اللي يحطوا القواعد والقوانين نتاع استغلال الرصيف. راهو يشترط الانتفاع بهذا الاستغلال استيفاء ضوابط محدده اللي تضمن سلامه المرء. راهو ماهوش بطريقه عشوائيه نجيو نستغلوا الرصيف، مش نجي نحل القهوه ونحط الكراسي وطيول ونقول راني يعني باش نستغل الرصيف، لا راهو فما ضوابط محدده.
0: معناها الاستغلال نتاع جزء من الرصيف، راهو الرصيف لازم يبقى ديما فما مكان المترجل. هذا
1: لهنا انت حطيت صبعك على الداء، خاطر شرط فما شروط لهنا باش نستغلوا الرصيف اللي هو شرط عرض الرصيف. راهو يمنع استغلال الرصيف اذا كان العرض نتاعو يقل على 3 امتار.
0: فوالا هذا ديجا اوتوماتيكمون ما تنجمش تستغل
1: الرصيف. ما تنجمش تستغل وإذا كان عرض الرصيف يفوت 3 أمتار عندك الحق في ثلث الرصيف.
0: واضح قانونها واضح، معناه ما فيهاش برشا
1: جديد. القانون واضح وصريح. كذلك راهو فما أنشطة منعها القانون من أنها تستغل الرصيف. أيوة. كما الجزار، كما الحوايد، كما الدجاج، كما محلات المرطبات، كما صالونات الحلاقة، هذوما ما عندهمش الحق أنهم يستغلوا ولو جزء من الرصيف.
0: صحيح، رغم اللي فما بعض التجاوزات،
1: فما كثير من التجاوزات قاعدين نقولوا
0: بعض احنا مثالش باش فما تجاوزات في بعض المهن هذه اللي ذكرتها معناها
1: للاسف رانا فما حاجات قاعدين نشوفوا فيهم. اما راهو القانون هذايا شنو يقول؟ اني راني اليوم باش نعطيكم المشرع التونسي شنو يقول باش الناس الكل تعرف الضوابط نتاعها، تعرف ما لها وما عليه. فما اجراء قانوني باش تستغل الرصيف. انت كانسان عندك محل باش تستغل الرصيف، راهو يلزمك تقدم مطلب ترخيص لدى البلديه مرجع النظر، راهو تدفع معاليم مستوجبه والالتزام بشروط حفظ الصحه والجماليه الحضاريه. راهو هذوما حاجات شروط وبنود يتحطوا لك في كي تجي باش تدفع المعاليم نتاعك، وراهو كلهم هذوما التزامات يلزمك تقوم بهم، انك تحافظ اول حاجه على حفظ شروط حفظ الصحه وكذلك شروط حفظ الجماليه الحضاريه. ما عندناش الحق نعملوا فوضى في الشارع كي نستغلوا الرصيف. واستغلال راهو استغلال الرصيف راهو هو اشغال مؤقت، راهو عمره لكن حق مكتسب. معناه كيف تجي البلدية تقوم بالإجراءات نتاعها نتاع العقوبات ولا الزجر وإلا من حجز وإلا، راهو أكيد راهو فما مخالفات قام بها صاحب المحل وإلا السيد اللي قاعد مخالف قاعد مستغل الرصيف بطريقة غير قانونية، راهو فما مخالفات. البلدية تقوم بالدور نتاعها لهنا في حال المخالفة، راهو كيما نحتلوا مساحة أكبر وإلا ما نجدوش الرخصة نتاعنا، راهي الشرطة البلدية تجي تنفذ قرارات الإزالة، قرارات الحجز. راهو فما كذلك خطايا مالية تسلط على الناس المخالفين معناتها للقوانين هذه أصحاب المحلات ولا حتى الناس اللي تبدأ ما نعرفش اللي عندها براوت ولا اللي عندها وتولي تبني وتولي تبني الكشك نتاعها بطريقة غير قانونية فوق الرصيف وما يخليش مجال حتى للمرة باش يتعداو. لهنا بعد ما عطيتك الجانب القانوني لاستغلال الرصيف بطريقة قانونية وغير قانونية، لهنا باش نتوجه نداء للمترشحين. راهو نحن تلمو ما عندناش ارض صالحه للاستغلال في تونس. خدينا العاده نتاع اننا نمشيو داخل المعبد زي يعرض حياتنا للخطر. يعني حتى ولينا حتى كيف نلقاو تروتوار تلمو لانكونسيونس نتاعنا ولا اوتوماتيكمون يهبطنا للشارع.
0: شو نقول لك يا سوسن، راهو حتى الوضعيه نتاع التروتوارات نتاعنا واغلب الارصفه نتاعنا غير صالحه للمشي، معناها باش يمشي فيها المترجل. به النجم المترجل يمشي، لكن فما زاد حالات اليوم تلقى مثلا امراه معها دس في بوسيت ما تنجمش على التروتوار، حابين ولا كرهنا، معناها في اللي تروتوار الموجودين اللي رافيهم على الاقل، معناها حتى فما التروتوار تلقاه واسع كل شيء لكن ماهوش مهيئ كما يلزم. شخص زاد بكرسي متحرك ما ينجمش يمشي، معناها يتحرك في على التروتوار. دونك بالحق راهو نخمو شويه كيما نخمو في المترجل، نخمو زادة في حالات خاصة اللي لازم تتنقل تكون براحة. دونك هاوك علاش برشا ناس يلقاو رواحهم بخلاف المترجلين، معناها معناها المرأة ولا راجل ولا حد معناها عنده بوسيت ولا حاجة يلقى روحه أوبليجي باش يمشي على الكياس، وهذا اللي نجم يتسبب في كوارث وخطر كبير للأسف في الطرقات نتاعنا. دونك مهم جدا تهيئة الطرقات ولا أرصفة كيما يلزم.
1: بالضبط، ما في الإطارة زي هي جيت بلقيت السيد وزير الداخلية والاجتماعات بين مختلف الهياكل اللي توجد باجتماعات اللجان الجهوية باش يلقاو حلول تتمحور حول الـ أكثر المنطقة، تتمحور بالأساس حول إيجاد حلول لمنع منطقة استغلال الأرصفة وإلا تهيئة الأرصفة. ومنطقة بالمنبر زي نحن بتبيع ندعو البلديات باش يقوموا بدورهم في تحرير الأرصفة وزجر المخالفين بالتعاون مع السلطات الأمنية ووزارة التجهيز، كذلك الصيانة الدورية لممرات المترجلين ووضع العلامات، كذلك عدم زرع أشجار على الرصيف. ساعات نحن صحيح نحبوا الصبغة الجبلية ونحبوا، أما معناتها نجي ونقاف مع أشجار مزروعة في وسط الرصيف اللي يا إما تمنع بتبيعته الرصيف يبدأ زويق ونقاف في وسط شجرة يولي غير صالح للاستغلال. زاد كذلك فما أشجار تحجب الرؤية على السيارات وتخبي المترجلين وبالتالي تولي تشكل خطر على حياة المترجلين.
0: نجم تكون طريقة مدروسة، معناها كنت تحب أنت على جمالية المنطقة وفما أشجار باش تزرع لازم رصيف يكون عريض ولازم تكون فما أمطار معناها نحترموها بعيدة على الطريق وعلى الكياس. دونك لازم تكون بطريقة مدروسة وفيها حماية للمترجل ولسائق السيارة وإلى مستعملي الطريق بصفة عامة. دونك هذا مهم جدا، وكما قلنا نحبوا رصيف واسع ومهيئ كما يلزم.
1: وهي كما زاد نداء للأخيين اللي يبدأ عنده مرمى في داره وإلا يجي يحط قدس متاع رمل وإلا يبدأ فما معناتها يحط سلعة متاع بناء قدام الدار متاعه وما يحترمش الرصيف، ما يحترمش أنه فما مترجلين قاعدين متعدين. راهو ما أنت مثيلش، ما أنت كما نحن نتجه للسلطات باش هما يقوموا بالدور متاعها، كذلك نداء للمواطنين باش يكونوا أكثر وعي ويحاولوا يخموا في الله. ما أنت مش تنجم تكون أمك الكبيرة وإلا أخوك اللي ذوي الاحتياجات الخصوصية متعدي منها البلاصة ذيك وما يلقاش سبيل منين يتعدى وبالتالي يكون عرضة للسيارات. هذا نداء للمترجلين، ما تلوحوش رويحكم قدام الكراهب حتى إذا كان ما فماش أرصفة مهيئة ومعدة للاستغلال كما يجب. نحاولوا أن نحافظوا على صحتنا، مش خاطر ما فماش رصيف نولي بالسيف نمشي، معناتها يولي حق مكتسب أني نمشي داخل المعبد ونكون صاحب أولوية. ما ننصوا بيننا مع بعضنا شوية داخل الفضاء المروري، المترجلين يحاولوا يحافظوا على حياتهم لأكثر ما أكثر ما يكون، خاطر نحن قاعدين نلاحظوا في ارتفاع شوية في نسبة الحوادث المتعلقة بالمترجلين، وزي الكل معناتها يجتمعوا برشا أسباب يؤديوا للنتيجة هذه. إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل، إن شاء الله الناس الكل تعرف ما لها وما عليها، تلتزم بالقانون خاصة في بالنسبة للاستغلال القانوني للرصيف مش الاستغلال الغير قانوني للرصيف. زاد المترجلين ما تبين يردوا بالهم على رواحهم، إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل.
0: يعطيك صحة يا سوسن، نشكروك. دقيقة صحة وبعد شوية على الجلسة يقدم لكم عناوين الأخبار.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، مرض الزهايمر اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري. دونك اما مش اي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا انواع اخرين متاع النسوة. بالنسبة لمرض الزهايمر راهو المريض عادي انه يقعد يتذكر الذكريات الكل اما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجة هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم اي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي فيسع باش ياخد دواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحلة الاخيرة. دونك المرض الزهايمر يبدا اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكلة على الغاز، وبعد ينسى المواعيد نتاعو، حتى لين بشوية بشوية تأثر له على حياته اليومية، يولي يحرق الماكلة، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صلاته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحلة الأخيرة هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب أعصاب مش أي اختصاص آخر في الوقت المناسب. مع تحية الدكتورة مريم المهيري.
2: دقيقة صحة.
4: صباح الخير، مرحبا بكم في هذه الوقفة الأخبارية الموجزة وفي عناوينها: أحداث منطقة سقوية على مساحة 180 هكتارا قابلة للتوسعة، منطقة سقوية بالمياه المعالجة متأتية من محطة التطهير بزاوية قنتش من معتمدية جمال. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية يرجع أسباب ضعف الإنتاج إنتاج الحبوب بالولاية إلى ضعف التساقطات ويدعو إلى تفعيل صندوق الجوائح. وفي زغوان تقادم أسطول الميكنة يتسبب في خسارة 15% من صابة الحبوب. بلدية القيروان تقر العمل بآلية رفع العربات المخالفة أو تكبيرها وسط المدينة لتسهيل حركة السير. ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عددها، السرعة المتسبب الرئيسي والمرصد الوطني لسلامة المرور يضع برنامجا خصوصيا لانطلاق العطلة الصيفية. اتحاد الشغل يدعو من مؤتمر العمل الدولي في جنيف إلى احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي. ودولية غارات أمريكية على مواقع إيرانية وطهران تقصف قواعد أمريكية بالخليج والأردن. كانت هذه الأخبار في عناوين، التفاصيل تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. يأتيكم شوقي الأحمدي بجديد أخبار رياضة.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
5: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي
8: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
2: لإذاعة المنستير.
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

لكل السادة المستمعين والمسمعات عبر إذاعات المنسير. حابين نتواصل شوي مع المكسيك مع أخبار المنتخب في المباشر، لكن الغالب التغطية في الشبكة ما هيش على أحسن ما يرام، هذاك علاش يصعب التواصل مع المكسيك. ولكن في أخبار المنتخب الوطن التونسي لكرة القدم وفي تحضيراته في مرحلة الأخيرة في المكسيك قبل المباراة الأولى في الدور الأول من المونديال اللي باش يواجه فيها المنتخب السعودي في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين القادمين في مطلع على الصباح بتوقيت تونس في مدينة مونتيري في المكسيك. منتخب الوطن التونسي كان أجرى المصباح في الفجر حصة تدريبية تقريبا في مطلع على الصباح بتوقيت تونس في أولى أو ثاني حصص تدريبية، باعتباره أنه بعد ما كان وصل أو لامس كان أجرى حصة تدريبية خفيفة لإزالة الإرهاق بعد رحلة ماراثونية تقريبا دامت 24 ساعة من تونس باتجاه من المكسيك اللي كانت عبر إسطنبول التركية. في تعيينات حكام المقابلات الأولى في المونديال، مباراة الافتتاحية غدوة الخميس في الثمانية متاع الليل بين المكسيك وجنوب أفريقيا، باش يكون الحكم البرازيلي ويلتون سامبايون هو الحكم تاع المباراة هذه. نهار الجمعة متاثم تاع الصباح مباراة كوريا الجنوبية ولا تشيك باش يدير الحكم المصري أمين عمر. في نفس النهار نهار الجمعة في الثمانية متاع الليل حكم المباراة الكندا والبوسنة والهرسك هو الأرجنتيني تايو فاكوندو، ونهار السبت في الثمانية متاع الليل مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والباراغواي باش يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي. أعلنت الفيفا استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من قائمة الحكام المشاركين في نهائيات كأس العالم، وذلك بعد رفض السلطات الأمريكية منحه تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية. سبب هو بمخاوف تتعلق بالتدقيق الأمني. أرتان رجع إلى الصومال عبر تركيا وقال في تصريح له أن الإجراء هذايا مش باش يثنيه على التركيز متاعه في العمل متاعه في مستقبل التحكيم، باش يواصل مسيرته بكل ثبات وتركيز. وتفاعلت الحكومة الصومالية من خلال وزارة الرياضة لأزرت بيان طبعا تساند فيها الحكم عمر عبد القادر أرتان. نفس الشيء الفيفا والكاف كانوا تواصلوا معاه الحكم هذايا وكان وجه لهم الشكر طبعا الحكم عمر عبد القادر أرتان. منتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 16 عام تعد أمس وديا في مباراة دولية ودية احتضنها ملعب حمل الأنف، مباراة كانت عادلة فيها مع المنتخب الروسي لأقل من 16 عام 2 مقابل 2. لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي أعلنت البارحة عن تمكنها من غلق ملفي اللاعب أوميجا اللي النجم الساحلي مطالب بدفع 150 مليون لفريق جورماهية لكيني. أيضا المعدل البدني السابق أحمد البريري المطالب الإطوال بدفع مسحقاته 25 ألف دينار، رغم أنه يسال النجم 29 مليون وتنازع عن 4 أملين. كمشاركة من البريري في حمد فض النزاعات، وكانت اللجنة الطبية في النجم الساحلي قامت بدفع معلومة اللوج أو المقصورة، شريت لوج ب 25 مليون من أجل خلاص البريري. وحسب ما أكدوا كريم العكروت رئيس لجنة فض النزاعات في النجم الساحلي، الملف الثالث اللي باش يتم العمل على خلاصه هو ملف الخاص بحارس مرمى السابق للنجم الساحلي علي الجمل اللي يلزم دفع 190 مليون كمسحقاته المالية علي الجمل. من جهة أخرى فإنه يتواصل بيع الشراكات السنوية للموسم الرياضي الجديد 26-27، يمكن لحباء النجم الساحلي الحصول على الاشتراك على الموقع لتيج إطوال دوسهيل .com، والأسعار هي 100 دينار للفيراج، 120 دينار للشنوة، 200 دينار للجرادا، و 3 ملايين للمنصة التريبيون. في ظرف 48 ساعة تقريبا من انطلاق بيع الاشتراكات تم ترويج أكثر تقريبا من 451 اشتراك حسب الأرقام المدولة، وتقريبا بلغت المداخيل تقريبا 86 مليون. الاتحاد المنسيري تم أيضا إحداث لجنة مستقلة لفضل النزاعات بالاعتماد على كفاءات وخبرات من أبناء النادي وأحبائه في مرحلة تستوجب توحيد الجهود وتغيير المصحة العليا للجمعية. تتكون اللجنة هذه من السادة سامي سليمان كرئيس، ثامر محمود، حاتم حرزل، وعلي البحوري كأعضاء. اللجنة هذه بشقوم بإطلاق جملة من المشاريع والبرامج الداعمة في مقدمتها بيع الشراكات السنوية الموسم الرياضي 26-27، على أن تكون مداخيل هذه مخصصة تقريبا بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفعها من خلال الصيف هذه. وبش يتم خلال الأيام القادمة الإعلان عن مختلف تفاصيل البرنامج والأهداف والمبادرات المزمع تنفيذها من طرف لجنة فض النزاعات أو اللجنة المستقلة لفض النزاعات في الاتحاد الرياضي المنسيري.
مش بعيد برشا على فضل النزاعات وعلى رفع المنع من الانتداب. الترجي الرياضي التونسي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة على الفريق من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم لفيفا، وتم صرف طبعا الأموال الخاصة بفريق ليتشي الإيطالي فيما يخص صفقة حمزة رفيع. بالنسبة لبقية الأندية التونسية الموجودة في قائمة المنع من الانتداب على موقع الفيفا اللي مازالوا متمكنوش من الخروج من القائمة هذه وانهاء منع عقوبة المنع من الانتداب، الأندية هي نادي الإصفاقسي عنده 5 ملفات، الاتحاد المنسيني 3 ملفات، قوف القفص والملعب التونسي مستقبل الجيش كل فريق منهم عنده 2 ملفات، النجم الساحلي الأولمبي الباجي ومستقبل قابس كل فريق عنده ملف. النادي الافريقي لاعب يوسف المختاري وسط ميدان الهجوم في اصناف الشباك كان تحول اماني يوم الامس للقيام باختبار مع فريق بايرن ميونخ الالماني. يوسف المختاري عمره 17 عام. في كرة اليد في مباراة الفاصلة البراج بين الوطني A والقسم الوطني B نهار السبت في قاعة الأولمبية محمد مصالي بالمونستير في 4 متاع العشية، أولمبيك الموكيني يواجه المساكن أيضا في نفس الإطار في قبة المنزه نهار السبت القادم 13 جوان في 4 متاع العشية، نادي كرة اليد ببن عروس يواجه شبيبة جرومبيليا. في كرة اليد الشاطئية منتخب الأكابر لكرة اليد الشاطئية باش يشارك في بطولة العالم في كرواتيا وفي برنامج مقابلته في الدور الأول نهار 23 جوان في 10 متاع الصباح تونس تواجه بورتوريكو، ثم في نفس اليوم في 6 متاع العشية تونس تواجه المجر، ثم نهار 24 جوان في نص النهار تونس تواجه الدنمارك. الختام عالمي من خلال أهم المقابلات الدولية الودية اللي تلعبت يوم الأمس، أرمينيا تعادلت مع مولدوفا 1-1، في بتعادل مع المراوي 1-1، طاجكستان أيضا تعادلت مع الهند 1-1، الكونغو الديمقراطية في فرنسا خسرت في مباراة دولية ودية مع الشيلي 2-1، مقابلة هذه كان حاضر فيها طاقم تحكيم تونسي بإدارة محرز المالكي بمساعدة خليل الحساني وأيمن إسماعيل، أيضا أنغولا تعادلت مع فازت أمام أفريقيا الوسطى 3-0، المجر فازت أمام كازاخستان 3-1، روسيا فازت أمام ترينيداد توباغو 3-0، أذربيجان فاز أمام سان مارينو 2-1، توغو فاز أمام البنين 5-1، وليبيريا فاز أمام سيراليون 3-1. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية لطفي المكي في الإخراج التقني، تحية مقدم الميكرو شوق الحمادي، إن شاء الله أخبار الرياضة نتقابل معكم فيها في نص نهار ودرجين على مجلد إذاعة المنسير وعودة لمواصلة بشير الأربعة حتى 9 متاع الصباح مع سيد أحمد موسى، إلى اللقاء.

0: إشهار
1: يا مسلمان يا مسلمان ومعك بهاش أقوى
2: مع بيش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
3: سبعة وخمسين دقيقة في ذات المنستير باش نواصلوا مع أحوال الطقس في الميتيو. من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا مدام سعيدة بالصالح. مدام سعيدة صباح النور والسرور.
4: نور خويا أحمد، تحية ليك والكل أوفياء إذاعة المنستير وإذاعة بانوراما.
3: الطقس اليوم كيفاش يكون في مختلف المناطق بالبلاد التونسية إن شاء الله؟
4: اليوم بالنسبة اليوم طقسنا باش يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية ونشهد ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة في الجهات الغربية كما قلنا، تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط والشمال. اليوم الريح من القطاع الجنوبي في الشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. القطاع هذا في تاع الريح القطاع الجنوبي ساهم في ارتفاع درجات الحرارة، يعني اليوم تقريبا في نفس معادلات بتاع البارح. البارح كنا شهدنا ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب المناطق، كنا سجلنا البارح 31 درجة في المنستير كحرارة قصوى والمعدل يعني العادي لشهر جوان هو تقريبا 30 درجة، ما بعدناش برشا على المعادلات العادية. نتهيئ إن شاء الله تدريجيا لفصل الصيف ولارتفاع الحرارة. اليوم الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و 35 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 40 درجة ببقية المناطق مع ظهور الشهيدي محليا. بالنسبة ليوم الغد الخميس يكون طقس مغيم بأغلب المناطق، تتكون أيضا خلايا رعدية بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية آخر النهار. ريح غدوة متجهة للقطاع الشمالي، القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر غدوة يكون شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض، تتراوح القصوى بين 25 و 30 درجة في الشمال، تكون في حدود 23 درجة في المرتفعات الغربية وبين 31 و 36 درجة ببقية المناطق وتوصل حتى 41 درجة خاصة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يعني هذه التوقعات بالنسبة لليوم وغدوة. بالنسبة ليوم الجمعة يعني تكون سحب عابرة بأغلب الجهات، الحرارة تكون في انخفاض طفيف يوم الجمعة وترجع الارتفاع بتاعها بداية من يوم السبت، يكون ارتفاع طفيف وتدريجي.
3: في المعادلات العادية ما نجي بعد برشا على المعادلات العادية الخاصة بشهر الجمعة. يعطيك صحة مدام سعيدة، نشكرك برشا، نهارك طيب، وأكيد ديما تتبعوا معنا معلومة الطقس في الميتيو في بشائر الصباح محينة يوميا.

0: تمام الثمانية صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: وتقديم لنا نشرة الأخبار لهذا اليوم وهذه العناوين. على مساحة 180 هكتارا قابلة للتوسع أحدث منطقة سقوية بالمياه المعالجة المتأتية من محطة التطهير بزاوية قنتش من معتمدية جمال من ولاية المنستير. الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية يرجع أسباب ضعف الإنتاج إنتاج الحبوب إلى ضعف التساقطات ويدعو إلى تفعيل صندوق الجوائح. وفي زغوان تقادم أسطول الميكنة يتسبب في خسارة 15% من صابة الحبوب. ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عددها. السرعة المتسبب الرئيسي والمرصد الوطني لسلامة المرور يضع برنامجا خصوصيا لانطلاق العطلة الصيفية. صباح الخير. من المقدمة إلى التفاصيل، يتواصل الأعداد لمشروع إحداث المنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة المتأتية من محطة التطهير بزاوية قنتش من معتمدية جمال والممتدة على مساحة 180 هكتارا قابلة للتوسعة حسب تصريح وكيل مكتب الدراسات ورئيس المشروع جلال العيادي. وأوضح العيادي على هامش يوم عالمي نظمته أمس معتمدية جمال وضم فلاحي الجهة ومختلف الأطراف المتدخلة، أوضح أن المنطقة السقوية ستخصص لزراعة الأعلاف والحبوب والأشجار المثمرة، مضيفا أن أجال توسعة المنطقة السقوية ستضبط بالتوازي مع أجال توسعة المحطة المذكورة.
2: الدراسة عندها تو بدأت من تقريبا حوالي 10 أيام، فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الجدوى، فيها تحديد المنطقة السقوية، مدى رغبة الفلاحين، دراسة التربة، دراسة الشبكة، دراسة مبسطة لشبكة التوسيع، وفيها التكلفة معناها المشروع والمردودية نتاعو الاقتصادية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفلاح. الدراسة هذه تقريبا فيها 80 يوم. بعد الدراسة هذه ثم الدراسات المعمقة تاع دراسات الإنجاز، اتفاق مع الإدارة أنه المشروع 180 هكتار، لكن اليوم نلقاو المحطة التصوير زادت برشا الامكانيات نتاعها. هذا يقعد موضوع للدراسه مع المندوبيه، اسك مش نقعدوا في حدود المساحه القديمه وتقعد توسع على مدى طويل المستقبل، او ان مش ندخلوا المساحه الكبيره تفقوا مع الاداره. بالنسبه للمياه هذه هي المحطه الموجوده توا فيها معالجه ثنائيه، ولكن تم دراسه مشروع اعاده التهيئه نتاع المحطه، فيه معالجه ثلاثيه وفيه توسعه للمحطه. بالنسبه للمساله الفلاحيه، هي الماء هذايا صالح كل الزراعات ما عدا الخضر، طبيعه بعد ما نسبتوا من صلاحيه الماء وصلاحيه التربه، ولكن من ناحيه نوعيه المياه قابله باش نسقيو بها الاعلاف والاشجار المثمره والحبوب واستثنات الخضر. اول اجتماع مع الفلاحين نعلمهم بالمشروع بالدراسه وباش نشوفهم شنو مطالبهم.
0: إلى ولاية المهدية حيث افتتح موسم الحصاد انطلاقا من معتمدية قصور السيف، حيث يتوقع انتاج 3368 قنطارا من الحبوب هذه السنة على مساحة تقدر ب735 هكتارا من إجمالي 16000 مخصصة لزراعة الحبوب بالجهة. وفي تصريح لنادر اسماعيل، أكد صالح شرف الدين رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالمهدية أن أسباب ضعف الانتاج تعود بالأساس إلى ضعف التساقطات داعيا إلى تفعيل صندوق الجوائح.
3: أكد أنه صاب السنين نقص شوية لعدة أسباب، خاصة معناه نزول الأمطار في وقتها ما نزلتش كاسم صندوق الجوائح، أما كتفعيل وكمعناه وقوف إلى جانب معناه الفلاح ما هوش مفعلين وخلاص، مع العلم بأنه الصندوق هذا يتقص 1% من الإنتاج متاع الفلاحة والبحارة لفيد الصندوق. توجه به السيد وزير الفلاحة لتفعيل الصندوق. اختراج بطلي أنت تحدث صندوق في صلب وزارة الفلاحة من 2020 إلى يوم من هذا 6 سنوات قاعد تقص في المعلومات متاع المساهمة في الصندوق وما تعطيش للفلاح متاعي في الجواح متاعي، معناها هذه نقطة استفهام. ياك تشوف انت ولاية المهدية سنين مثلا في الزراعة متاع البذور وفي الزراعة متاع الصاب متاع القمح والشعير وكل شيء، معناها شيء بصراحة شيء حشم، لأنه الفلاح يقول لك أنا نزرع ما نلقى ما نحصد، ما نزرعش ما نحصدش.
0: وفي زغوان أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة فتحي الأبيض في تصريح لحنان العباسي أن أبرز مشاكل موسم الحصاد لهذه السنة هو تقادم أسطول الميكنة بالنسبة للفلاحين، والذي يتسبب وفق تقديره في خسارة 15% من الصابة. ودعا فتحي الأبيض السلطة المعنية لضرورة تخفيض الأداءات على الفلاحين حتى يتمكنوا من تجديد الأسطول.
4: الاسطول بتاع الالات الحصاد عندنا فيه مشكله كبيره كبر بالنسبه للميكنه، انها كبرت معاش تفي بالحاجه اللي باش في موسم الحصاد انت تقوم به في احسن ما يكون. عندنا 168 الحصاد، 975 جرار، 273 ألف تربط. الآلات الحاسدة هذه يلزم تتبدل تتجدد الأسطول هذه على خطر كبر الماكينات. عندنا تقريبا ما يقارب ما بين 10-15% من المصابة تبقى في الحصيدة. الماكينات ما عادش كما قبل. هو نداء للدولة، لو كان تسيب للفلاحة خلي يجيبوا الماكينات الأرواح، تعفيهم بالديوانة، تعفيهم بالتفياء، خلي يجيبوا الماكينات. أنت إذا كان تقدرها السابة ما بين 10-15% اللي هي تبقى في الحصيدة، هذوك ما يشروا لنا أسطول كامل جمهوري. عندنا في الإشكاليات اللي ديما تعقلنا هي كما خاصة نسنا مادة الديابي اللي ما توجدتش ولا مونيتر. لو كان توجدوا هذوما زوج مواد هذوما، انا نقول لك تجي سابق قياسي عمرها ما صارت في دول. مع الامطار اللي جاتنا ربي عطانا الامطار هذه الكل، راهي صراحه تكون السابق قياسي.
0: الى القيروان، فمن اجل تنظيم حركه المرور وسط المدينه واضفاء انسيابيه على عمليه السير، قررت بلديه القيروان العمل باليه رفع العربات المخالفه وتكبيل السيارات التي لم تمتثل علامات المرور. واكد كتب عام البلديه والمكلف بتسيير حمادي عبد الله في تصريح لنادر برجب ان هذا الاجراء تم اتخاذه فقط وسط المدينه لتسهيل حركه السير.
5: رفع العربات اللي هي مخالفة في استاسونمون تاعها معناها بكون في الطريق العام، ويقع معناها تكبيل اللي هما معناها ما يشكلوش عائق على الانسيابية. الإجراءين هذوما خذيناهم الهدف نتاع أي مستعمل طريق يلقى روحه في الفضاء العمومي، لأنه الحقيقة الرصيف اللي هو محتل في جانب منه من طرف المنتصبين ومن طرف التجار، ولات فما ظاهرة أخرى وأنه الرصيف هو بيد ولا مكان معناه يكون والوقوف متاع السيارة، وحطينا مستودع الحجز الوقتي للسيارات هذية في المكان اللي هو ذا البلدي. دونك الدعوة باي موجهة لمستعملي الطريق لاحترام الإشارات المرور الأفقية والعمودية. نحن باهم من خالفوا إلا لما يكون مخالف علامات هذه. بالنسبة لرفع السيارات 30 دينار وبالنسبة للكبين 20 دينار.
0: أفاد رئيس مكتب الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور العميد شمس الدين العدواني بأن عدد القتلى في حوادث الطرقات سجل ارتفاعا منذ بداية السنة وإلى غاية موفى شهر مايو الماضي رغم تقلص عدد الحوادث، مرجعا ذلك إلى ارتفاع مؤشر الخطورة، إذ أصبحت السرعة السبب الرئيسي في حوادث الطرقات بعد أن ارتفع عدد الحوادث الناجمة عنها بنسبة 100.24%. وأضاف العدواني في تصريح إعلامي على هامش انطلاق ورشة عمل حول آليات تقييم ودعم أنشطة الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية، أضاف أنه تم ضبط خطط اتصالية شهرية للتحسيس بأهمية احترام قواعد السلامة المرورية، إلى جانب إعداد برنامج خصوصي للفروع الإقليمية وبرامج التدخل الميداني للحد من حوادث الطرقات.
6: كي نحكي على معدلات خطورة، احنا السنة الحقيقة كارثيا سجلنا السبب اللي هو تاع السرعة، واللي الحقيقة وحده من بداية السنة إلى موفى شهر مايو عامل تقريبا معدل خطورة تجاوز 100.24%، اللي هو الحقيقة احنا معدل السرعة معدل الخطورة عندنا من 18-24%. نلقاو عدد القتلى زادت هنا، معناه مؤشر الخطورة قاعد يزيد. رجعوها مباشرة للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، لأنه بالنسبة لنا احنا السرعة زادت، شق الطريق زاد، المترجل زاد. بدينا نخدمه، عندنا خطط اتصالية شهرية نحكيوا على العودة المدرسية عندها خاصية، العطلة الصيفية عندها خاصية، لأنه باش نحكيوا على الصيف باش نحكيوا على المهرجانات باش نحكيوا على الشواطئ باش نحكيوا على العطلة باش نحكيوا العباد تخرج في سفرات أكثر معناها. وهذاك علاش احنا عملنا برنامج خصوصي كما كل مرحلة من السنة.
0: يشار إلى أن ولاية القيروان تصدرت المرتبة الأولى وطنيا في مؤشر خطورة الحوادث المرورية، أي عدد القتلى في كل 100 حادث، وذلك خلال الأشهر الخمس الأولى من السنة الجارية بنسبة 59% وفق المرصد الوطني لسلامة المرور. وتصدرت معتمديات بوحجلة وحفوز والقيروان الشمالية والجنوبية قائمة المناطق الأكثر تسجيلا للحوادث والقتلى والجرحى بالولاية، ويعود ذلك غالبا إلى مشاكل في البنية التحتية للطرقات التي تربط هذه المناطق ببعضها، بالإضافة إلى العوامل التي سبق ذكرها كالسرعة وعدم الانتباه. بمشاركة أكثر من 30 دولة، يتواصل المعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا إلى غاية 11 من شهر جوان الجاري، تظاهرة تهدف إلى عرض أحدث الابتكارات في مجالات الصناعات الغذائية والتعريف بالموروث الغذائي التونسي، حسب تصريح المدير العام للشركة المنظمة للمعرض إسلام الواتي.
7: المعرض متكون من عدة أجنحة دولية، فيها الأخوة السعوديين، في جناح من السنغال، من الجزائر، جنوب أفريقيا، عدة شركات أخرى من دول أخرى. إن شاء الله بيكون فيها حاضرين أكثر من 30 دولة مشاركة. في ندوة على الزكاف، في ندوة على زيت الزيتون، الرغيف العربي، في عدة مسابقات قرطاج الدولية لزيت الزيتون اللي هي المسابقة الوحيدة في أفريقيا مصنفة عالميا، وعندنا زيادة مسابقة طرحات. المتغام المعرض هذا باش يكون ان شاء الله فلوس نوبة لإفريقيا.
0: في ختام نشر تذكير بعنوانها الأبرز ارتفاع قتل حوادث الطرقات رغم تراجع عددها، سرعة المتسبب الرئيسي والمرصد الوطني لسلامة المرور يضع برنامجا خصوصيا لانطلاق العطلة الصيفية. أقوم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع الهادي عزيز لاستعراضها من العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع أحمد موسى.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
9: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: الاستماع مصير معكم بشعر صباح حتى للتسعة.
1: خبر وتعليق،
2: خبر وتعليق،
0: خبر وتعليق العادة مع المتميز أستاذ القانون العام والعلوم السياسية سي عبد السلام الفطناسي. سي عبد السلام صباح النور وسرور.
3: صباح الفل والياسمين سي أحمد، مرحبا بك ودائما سعيد بتجدد اللقاء معك ومع أسرة البرنامج ومستمعي ومستمعات إذاعة المنستير الأعزاء والعزيزات.
0: مرحبا بك سي عبد السلام. كالعادة عنا شوية أخبار باش نحاول نعلق عليهم، ونبدأ بالأخبار الأول. وأكدت مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج حنين بن جراد أهمية التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عملية حفظ السلام الأممية ومعالجة الأزمات والنزاعات، مشددة على أن تونس تواصل عمل من أجل تعزيز الحلول السلمية والحوار كسبيل أساسي لتسوية الخلافات الدولية. كما أفادت بأن تونس تحتل مرتبة 18 عالميا والثالثة عربيا في المساهمة بالقوات من حيث العدد، وتستثمر هذا الرصيد لإضفاء وزن حقيقي على مواقفها الدبلوماسية داخل المنظومة الأممية، وهو ما يمنحها مصداقية تتجاوز حجمها الجغرافي وتجعل حضورها في المحافل الدولية حضورا نوعيا.
3: هو سي أحمد، كل ما ورد من مضامين في علاقة بفلسفة الدولة التونسية في المستوى الخارجي على لسان مديرة السلم والأمن الدوليين بوزارة الشؤون الخارجية، في الحقيقة هو كل مجموعة من المبادئ والقيم التي تعتنقها والتي تتخذها مرجعية الدولة التونسية، خاصة في مسائل مع عمليات حفظ السلام الأممية ومعالجة الأزمات والنزاعات. المنهجية هذه والمقاربة هذه، واللي في الحقيقة تونس منذ عشرات السنوات تقريبا، معناها منذ سنوات ما بعد الاستقلال، دائما حاضرة في عمليات حفظ السلام الأممية ومعالجة كذلك الأزمات والنزاعات. في الحقيقة ثم زوز رؤى وزوز ردود أفعال يمكن أنه تنبثق على مستوى، مثلا كي نسمع أخبار كما الأخبار هذا وإلا نتعرف على موقف ومنهجية الدولة التونسية في هذا المسألة. لما شكون مش يقول لك يا أخويا مازلت تحكي لي أنت على القانون الدولي، مازلت تحكي لي على ميثاق الأمم المتحدة، وهك تشوف العالم وتشوف القوي ياكل الضعيف، وهناك رمي عرض الحائط مستقرات الأمم المتحدة وقرارات المحكمة الجنائية الدولية إلى غير ذلك، وهذا موجود صحيح ولا لا؟
0: صحيح صحيح.
3: دونك هذا القراءة
0: صحيح.
3: أو ردة الفعل الأولى التي قد ربما تصدر عن البعض باعتبار وأنه تحكي لي على القيم والمثل والسلم والأمن الدوليين والحال، وأنه القوات أو القيادات نتاع العالم هذا وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أخرى مارقة لا تطبق القانون الدولي وتبحث فقط كان على مصالحها بجميع الطرق المشروعة وغير المشروعة. في أحمد هذا القراءة الأولى، وقراءة وهي قراءة يمكن أن نتفهمها لأنه تستند على معطيات واقعية، لأنه حبينا ولا كرهنا التشخيص العام اللي نجم نقولوه وأن هناك تراجع القانون الدولي في الأزمات الكبرى، نحكي خاصة عن الأزمات الكبرى سواء العسكرية أو الاقتصادية. وشوفوا توا حاليا هيمنة المقاربة الواقعية ومقاربة موازين القوى والمصالح الحيوية للدول الكبرى في العلاقات الدولية، هذا نتج عنه يا سي أحمد تراجع الاحتكام واللجوء للمؤسسات الدولية. خلتي توا الولايات المتحدة الأمريكية وفي إيران والكيان الصهيوني وغزة وإلى غير ذلك، ولا قرار موجود في مستوى مؤسسات الأمم المتحدة كما مجلس الأمن، وفهمتني ولا هذا إيش معناه؟ معناه ولا الناس والقوى هذه لا ترجع ولا تحتكم إلى معناتها المؤسسات الأممية والمؤسسات
0: متمردة على القوانين الدولية، يعني ما يهمش.
3: لو هذه القراءة الأولى يعني. ولكن القراءة الثانية يا أحمد اللي تقول راهو طول ليلها، وهذا مثل اللي طول ليلها وتعلف بمنطق، وأنه هذا الذي نشهده قد يكون ربما مؤقتا وقد تتم العودة إلى ما يسمى الملتيلاتراليزم التعددية في مستوى إدارة الشؤون العالمية، لأنه

0: هناك أطراف وقوى أخرى بصدد ربما البرود، ربما هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ربما الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول اللي ما هيش قاعدة تحترم في القانون الدولي، ربما ذاك عنوان أزمة تعيشها في مستوى موقعها وفي مستوى مستقبلها على مستوى العلاقات الدولية. دونك وبالتالي لابد من المواصلة، هذه قلت لك القراءة الأخرى، لابد من المواصلة في الاشتغال حسب المرجعيات والقيم اللي هي قيم جميلة وجميلة جدا اللي موجودة في الميثاق الأمم المتحدة وموجودة في عدة نصوص قانونية دولية في عدة معاهدات دولية. بالنسبة لها كتونس أنا نعتقد بأن التمسك بتلك القيم وبتلك القواعد القانونية الدولية مهم على جميع المستويات، يعني مهم تنمويا لأنه راه الدول اللي في حجم تونس واللي هي الأغلبية الساحقة متاع بلدان العالم راه من مصلحتها تطبيق القانون الدولي، لأنه القانون الدولي فيه عدة أشياء معناها نبيلة سواء على مستوى القيم متاع السلام والعدالة، كذلك فيها صياغ متاع تعاون اقتصادي تعاون ثقافي بالنسبة لتونس مهم جدا. أنا في تقديري مصلحتها الاستراتيجية تقتضي وتفترض أن نواصل في هذه المنهجية،
1: خليك تحافظ على المصداقية متاعك وحضورك يكون نوعي كما جاء في كلام
0: مهمة جدا. سمعة الدولة وإضافاتها على المستوى الإخلاقي وعلى المستوى السلمي رأي مؤثرة حتى في موقعها ضمن المنظمات الدولية الأممية. يا أحمد رأي وين تصير مؤتمر وين تصير تجديد عضوية وين تصير معناتها في مستوى المنظمات المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، تونس دائما عندها حضور خاصة كتعود عندها الحق باش تكون موجودة في تلك المنظمات، وهذا حسب رأيك ناجح جاي لأنه تموقع ذاك جاي من السمعة وجاي من أنه راكمت سمعة وراكمت نوع من المصداقية في التعامل والتعاون مع بقية دول العالم. ونعطيك مثال بليغ جدا، ألمانيا وما أدراك ما ألمانيا اللي هي قوة اقتصادية عالمية مؤخرا فشلت في أن تفوز بعضوية في مجلس الأمن، علاش؟ على خلفية مساندتها للكيان الصهيوني ومساندتها اللامشروطة لنتنياهو وحكومة الكيان الصهيوني في تجاوزاتها وجرائمها المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دونك لاحظت وأنه راه حتى منتها دولة تكون قوية اقتصادية كما ألمانيا المواقف
1: السياسية هي النجم تأثر
0: لأنه مصداقيتها تمثل، وبالتالي وقت معناتها ترشحت باش تكون عضوة مقترف ألمانيا ماهيش عضوة دائما في مجلس الأمن، معناها عضوة باش تكون لمدة سنتين وفشلت في الحصول على هذا الموقع. علاش؟ لأنه الدول الأخرى عاقبتها على عدم المصداقية وعدم النزاهة في مستوى التعامل مع قضايا عادلة على المستوى العالمي. دونك أنا نعتقد سي أحمد وأنه مواصلة المنهجية هذه وأنا موافق تماما ومعناتها أنخرط تماما في المنطق اللي جاء في معناتها كلام مديرة السلم والأمن الدوليين، لأنه سي أحمد راهو القانون الدولي ما فيش وكان مجلس الأمن وفيه كان قرارات مجلس الأمن واللجوء إلى القوة، راهو القانون الدولي فيه تعاون على مستوى المنظمات الأممية اللي تعنى بالصح، وتونس متموقعة جدا وعندها مشاريع كبيرة ياسر في هذا الإطار في مستوى منظمة العمل الدولية، وتونس متموقعة فيه ديما عندها خطة نائب رئيس نائب ثاني رئيس المنظمة هذه متاع العمل الدولية، كذلك اليونسكو وما أدراك ما اليونسكو. تونس من أكثر الدول العربية تجديلا لمواقع أثرية ضمن التراث الإنساني في اليونسكو. هذا إيش معناه؟ هذا يا أحمد راهو جاي من مصداقية الدولة التونسية ومراكمة مشاركاتها ومساهماتها في هذه العمليات متاع حفظ الأمن والسلم الدوليين في بعض البلدان الشقيقة وفي بعض البلدان الصديقة، ويخليها كل ما تجيب هي الدافع على ملف معين فتجد الأذان الصاغية من قبل أعضاء تلك المنظمات. دونك أنا من دعوتي وأنه نواصل في هذه المنهجية، لأنه منهجية في أحمد تعتمد بالسلمية وبرضا وبطلب من الدول اللي فيها بعض الأزمات واللي تطلب أنه يجيبوا لها قوات حفظ معناتها السلام باش تنجم ترجع الحياة لك الدولة هذيك ترجع إلى طبيعتها وترجع إلى استقرار.
1: يعطيك الصحة سي عبد السلام. في دقيقتين حاولوا الخبر الثاني نعلق عليه. وزير الداخلية يقول أن الدولة سخرت الإمكانيات ووفرت الغطاء المؤسساتي لإنجاح الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لسلامة المرور، داعيا إلى ترسيخ ثقافة الإنجاز وتحمل المسؤولية واعتماد إدارة أداة تقوم على مؤشرات واضحة وقابلة للقياس بما يضمن التوظيف الأمثل للموارد المتاحة.
0: هذا كلام على مستوى مضمون ومحتواه متميز جدا. تقول لي انت الدوله سخرت الامكانيات وفرت الغطاء المؤسساتي لانجاح الاستراتيجيه الوطنيه متعدده القطاعات لسلامه المرور، هذه حاجه معناتها متميزه على مستوى نظري بطبيعه الحال. دعوه الى ترسيخ ثقافه الانجاز واعتماد اداره اداء تقوم على مؤشرات واضحه وقابله للقياس. في الحقيقه سي احمد انا كل يوم نسمع الإذاعات وعلى رأسها إذاعة المنسير، وكل يوم فما برنامج في المسير يعنى بالسلامة المرورية تقريبا بعد بشير الصباح.
1: إيه كل أسبوع كل نهار اثنين
0: معنا بإضافة إلى البرامج المناسباتية إلى غير ذلك. هناك معطيات تنمية وهناك مرصد وطني للسلامة المرورية وهناك جمعيات إلى غير ذلك. دونك مسألة أنه مؤشرات واضحة وقابل القياس، في الحقيقة عندنا كل المعطيات وعندنا كل المؤشرات وأسباب الحوادث والسرعة والسكر هذا كله موجود واضح. ولا مثلا الأخيرة السلامة المرورية يقول لك إنها أصبحت مسؤولية جماعية، هذا معروف وبديهي باعتبار وأنه فيه الجانب الاقتصادي والتربوي. ثم نقطتين نحب نعرج عليها
1: في صافي صابر
0: سابس، البنية التحتية ومسألة شروط وصياغ إسناد رخص السياق. يعني ثم مناطق حمراء موجودة في بعض الطرقات، يقول لك راهو معناتها الدوره هذيك الدراج هذاك راهو في العام تصير فيه 10 و15 و16 اكسيدون. دونك انا كبنيه تحتيه يلزمني نخمن انه الفراج هذاك نحاول كيفاش نصلحه باش ما يوصلش افرازه وتسبب في حوادث قاتله. هذه النقطه الاولى. مساله البنيه التحتيه سي احمد مهمه ومهمه جدا، لانه نعرف انا شخصيا في طريق بين قروان وسوسة قبل ما يولي أوتوروت كان ثم فيراج قبل الغبوب. صدقني سي أحمد كل عام ثم على الأقل 10 كراهب يتقلبوا وتير فيهم معناها ضحايا وتير فيهم كوارث في هذا المستوى. من اللي تم تعديل الطريق وما عادش فيراج كما قبل تقريبا صفر حادث في تلك
1: المنطقة.
0: هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية سي أحمد، أنا شوف أنا نسوق، أنا مستعمل فريق سيح، أنا دعوتي إلى مراجعة شروط وصياغة إسناد رخص السياق. أنا نشوف في ناس في بعض الأحيان غير مسؤولة، يودي فوتورو الكياس جميل والطقس ربيع والعصافير تزق، ولكن سلوكه المروري وسلوكه في السياقة نشك حتى في مدايقه العقلية ونشك حتى في مدى تمثله إيش معناه يسوق في الكياس ويخاف على سلامته هو وسلامة الآخرين.
1: المشكلة سي عبد السلام مش وقت
0: العمل على النقاط الأخرى، ولكن حكاية البنية التحتية لابد من العمل عليها في نقاط كما قلت لك النقاط الحمراء هذه. ومسألة ثانية هي خاصة في أحمد راوس إسناد وخاصة السياقة ولا عملية تجارية صراحة.
1: أما المشكلة الكومبورتمون تاع اللي يختبر، معناها اللي يعمل الاختبار اللي يعدي الاختبار يتغير بعد ما ياخذ رخصة السياقة. دونك
0: ولا لا ثم تيست يكون
1: لازم يمكن أكثر أكثر حزم يمكن وأكثر
0: وعندك مراقبة والمراوحة ما بين الأخذ بصراحة. تشوف عنا قداش من عام نحكيه على المسائل هذه والكوارث يا ربي معناتها تلطف بينا وتلطف بالسادة المستمعين نتاع حوادث المرور والفواجع، معناها إذا كان ما نقصتش إذا كان ما زادتش ما نقصتش.
1: واضح يعطيك الصحة.
0: يلزم الاشتغال دائما على هذه النقطة والتركيز كما قلت لك نعملوا احنا الإحصائيات هي الحكايات اللي تساهم أكثر في حوادث الطرق في الطرقات باش نجموا نخدموا عليها. وهكا ما نقولوش نقفيه نهائيا،
1: نقصوا على الأقل الأرقام المفزعة هذه
0: معناتها واضحة وموصوفة في هذا الإطار، وربي يسترنا ويستر جميع.
1: يعطيك الصحة سي عبد السلام، نشكرك برشا. وقاية معرض الصحف التونسية مع الهادي عزيز.

0: الثامنة والنصف صباحا في إذاعة المنستر. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في معرض الصحف التونسية الصادر اليوم هذا الصباح 14 جوان 2026، الموافق ل 24 من شهر ذو الحجة بالتقويم الهجري. البداية من جريدة المغرب اليومية المستقلة، تكتب: كأس العالم يعود إلى أمريكا بعد 32 سنة من العولمة إلى غلق الحدود. فقد أثارت الإجراءات التي اتخذتها دولة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بعض الفرق، وبذلك بالتفتيش الكبير وأيضا منع جماهير بعض الفرق من الدخول، واعتبار أن بعض الجنسيات ممنوع دخولها الولايات المتحدة الأمريكية، منها جنسية الصومال، حيث تم طرد الحكم الصومالي ومنعه من المشاركة في نهائيات كأس العالم. في جريدة الصحافة اليوم نقرأ: مجلس وزاري حول منظومة المياه يقر جملة من الإجراءات، حكومة حوكمة قطاع المياه من الأولويات الوطنية، تقول جريدة الصحافة. وفي موضوع البكالوريا في يومها اليوم، هو يومها الأخير يوم 10 جوان، تقول جريدة الصحافة حول يوم أمس: امتحان البكالوريا في اليوم قبل الأخير، اختبارات في المتناول وتفاؤل بالنجاح. في نفس الموضوع في جريدة الصباح نقرأ: الصباح ترصد اليوم الخامس لامتحان البكالوريا، التاريخ والجغرافيا والإعلامية في المتناول وارتياح في كل الشعب. في بقية عناوين الصحف نقرأ في جريدة الشروق: هيئة الدفاع عن الشهيدين بالعيد والبراهمي في ندوة صحفية، هؤلاء متورطون في الاغتيالات. وأيضا في موضوع البكالوريا في جريدة الشروق نقرأ: آمال النجاح تتزايد. وفي مواضيع أخرى في جريدة الشروق نقرأ: مع حلول موسم الاصطياف، من يحمي المواطن من جشع حراس الشواطئ؟ وكدسوا مليارات في وقت قياسي، ثروات فضحت نجوم ما يسمى بالتيك توك. في جريدة الصباح أخبار اقتصادية متنوعة، حيث نقرأ: افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الدولي للصناعات الغذائية لإفريقيا وتوقعات بحضور 8000 زائر، ورئيس غرفة شركات كراء السيارات: نقص محطات الشحن يحد من إقبالنا على السيارات الكهربائية. وأيضا نقرأ: الديوان الوطني للأعلاف يعلن عن تحيين الأسعار وإجراءات جديدة للنهوض بمنظومة الإنتاج الحيواني، دائما في جريدة الصباح. في المواضيع الدولية نقرأ: توقف تبادل الهجمات بين إيران وإسرائيل، ترامب يعد باتفاق خلال أيام. ونقرأ أيضا في نفس هذا الموضوع: أكد أن الاتفاق في لمساته الأخيرة، تقول جريدة الشروق أن الرئيس الأمريكي في مأزق، وهو لا يريد مواصلة الحرب نظرا لتكاليفها الكبيرة، ويبحث عن اتفاق بأي ثمن، لكن الاتفاق يجب أن يظهره في صورة المنتصر. نعود إلى الرياضة. المنتخب في المكسيك، ولحسن حظ تونس أنها لن تلعب في الولايات المتحدة الأمريكية بل تحولت مباشرة إلى مكسيكو، حيث أنه لا إشكاليات في التأشيرات والدخول إلى المكسيك ولا تفتيش غير عادي في المطارات المكسيكية. المنتخب وجد استقبالا كبيرا في دولة المكسيك، وتحول من العاصمة مكسيكو إلى مدينة مونتيري حيث سيخوض مقابلته الأولى، تقول جريدة الشروق: جاهزون للتحدي. وبذلك أيضا في نفس الموضوع في جريدة الصباح: المنتخب الوطني يدخل المرحلة الحاسمة من التحضيرات للمقابلة الافتتاحية أمام السويد. المقابلة السويد ستكون يوم الاثنين في الساعة 3 صباحا، أي ليلة الأحد بعد يوم الأحد بعد منتصف الليل، عندما ندخل يوم الاثنين ستكون المقابلة في الساعة 3 صباحا. هذه أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم 14 جوان. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: الكاسك ما هيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: من خريطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من 5 إلى 7 مساءً. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة، 99.
4: ثمانية وسبعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المنسير. باش نواصلوا مع الاستضافات في الكلمة ليك.
5: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
4: نهار الجمعة 12 جوان هو اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال. بالمناسبة هذه نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال بالشراكة مع مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقصر هلال باش ينظموا تظاهرة تحت شعار الطفولة بناء وليست عناء. باش نحكيوا أكثر على النشاط هذا معنا السيدة منى مصطفى مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. سيدة منى صباح الخير ومرحبا بك.
6: صباح الخير، صباح النور، صباح الياسمين لكل المستمعين. حقيقة نحب نوجه كلمة ليك سيد أحمد، كلمة شكر حارة ليك شخصيا على إصرارك ورحابة صدرك لإعطائنا هذه المساحة الإضافية والتدخل مرة ثانية. هذا الإصرار ليس غريب على منظر إعلامي عريق كإذاعة المسكين، وهو دليل واضح على وعيكم العالي بمسؤوليتكم المجتمعية وحرصكم الصادق على مساندة قضايا الطفولة.
4: يعطيك الصحة مدام منى، وهذا واجبنا والإذاعة إذاعتكم، وحبينا نجدوا الموعد معاك باش نزيدوا نحكيوا شوية على التظاهرة هذه المهمة للصغيرات للأولياء أيضا، ونعرفوا زادة شوية بنادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. وظاهرة مدام منى من المقدمة متاعك مستنسة بالتنشيط الثقافي مع الصغيرات وطريقتك تاع زميلة. دونك مرحبا بك مدام منى. مرحبا بك. دونك نحكي شوية على التظاهر هذه.
6: باهي إن شاء الله. نهار 12 جوان 2026 ماهوش مجرد تاريخ عادي على الرزنامة، هو موعد مع الضمير الإنساني، اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال. لما نتحدث عن الطفولة نتحدث عن الضحكة الصافية، على التابلية متاع المدرسة، على الأحلام الملونة. لكن للأسف في اللحظة هذه بالذات فما أطفال في عمر الظهور بلاصتهم مش في المدرسة بل في ورشات العمل تحت أشعة الشمس الحارقة وفي الشارع. احنا في 2026 والعالم يتقدم بسرعة فائقة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وعيب كبير ان نترك ورانا طفل واحد يقايض طفولته بلقمة العيش والمسؤولية الجماعية. ولابد من تسليط الضوء من خلال هذه النافذة الإعلامية على هذا اليوم التنشيطي التوعوي، اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، وتحت إشراف المندوبية الجهوية للمرأة والأسرة بالمستير وبالشراكة الفاعلة والمتميزة اللي تعكس تلاحم مؤسساتنا في جهة قصر هلال، وبجهود مشتركة بين نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال ومركز الدفاع والإدماج الاجتماعي، تم تنظيم برنامج تنشيطي توعوي متكامل موجه للأطفال. أهدافنا واضحة ونبيلة، نحب نحس المجتمع بخطورة ظاهرة عمالة الأطفال ونحميهم من كل أشكال الاستغلال، وكما نحب زادة نرجع للطفل حقوقه في التعبير والإبداع والفرحة في بيئة آمنة تضمن كرامته وتصون مستقبله. وعلى خاطر الطفولة حق والابتسامة ما يلزمش تتربط بالجغرافيا، قررنا باش نكسر المسافات ونهز الفرح في حقائبنا ونحط الرحال في حي الرياض في قصر هلال.
4: أيوة.
6: احنا باش تكون التظاهرة متاعنا في وسط الشارع في قلب الأحياء اللي طالما تطلعت لفرصة التنشيط التربوي الاجتماعي. نقصوا خيمتنا، عنا خيمة تنشيطية كواحة من الأمل والعطاء، ونقول لكل طفل احنا جينا على خاطرك بس نصنعوا أحلى ذكريات مع بعضنا تحت شعار الطفولة بناء وليست عناء. يعني احنا باش نقصروا الأطفال هذوما، والتأثير والتربية عمره ما كان عبء نتحملوه بل هو أعظم استثمار بشري، وكل كلمة طيبة وكل يعني كل اهتمام هو بمثابة لبنة قوية نضعها لبناء شخصية أطفالنا. احنا نؤمن بالاستثمار الحقيقي اللي هو استثمار في عقول أرواح أطفالنا. نهار الجمعة إن شاء الله باش نرفعوا شعار واحد، لا لعمل الأطفال، نعم لمستقبل أجمل في تونس إن شاء الله.
4: وهو شعار زادة تاع تظاهرة الطفولة بناء وليست عناء، يعبر على الحقيقة معاني كبيرة ومهم جدا اليوم باش نوفروا الراحة للصغيرات متاعنا ونخليهم يعيشوا طفولتهم كما يلزم، معناها باللعب بالقراية والخدمة توجي من بعد، يمكن نعلموهم مسؤوليات من خلال الحاجات اللي نعملوها احنا الكبار وهم يتعلموها منا، ونحافظوا عليهم ونحميوهم. ومهم جدا التظاهر هذية والنشاط اللي باش تقوموا به يوم الجمعة 12 جمعة. دونك باش نحكيوا على النشاط بأكثر تفاصيل معك مدام منى. قلت لي خيمة تنشيطية في الأحياء، أكيد فما برنامج كامل، فما شكون باش يشارك معاكم النشاط هذايا، شركاء مع نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. دونك احكي لنا شوية التفاصيل هذه.
6: باش ينطلق النشاط إن شاء الله نهار الجمعة على الساعة 9 صباحا باستقبال الأطفال في أجواء احتفالية، ثم بعد ذلك تنشيط جماهيري وعروض الدمى العملاقة والرقصات التنشيطية والحركية، باش ندخلوا الفرحة لقلوب أولادنا وبناتنا ونحطوا اليوم في إطاره إن شاء الله. مع العشرة غير ربع الأطفال باش يكونوا مندمجين في ورشات إبداعية، ورشة الرسم والتلوين، ورشة مميزة لكتابة شعارات حقوق الطفل على البالونات الطائرة، ولهنا نخليه الأطفال يعبروا بأصواتهم وألوانهم على حقوقهم، وأكيد بتأثير إطارات نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال والمختصين الاجتماعيين بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي لتوجيه الأطفال والإحاطة بهم وتقديم نصائح عملية وتوعوية، كذلك ألعاب تفاعلية ومسابقات تمرر رسائل توعوية بطرق مرحة للأطفال ولأوليائهم.
4: خبيه. دونك الولي باش يلقى بعض الأنشطة والورشات اللي نجم يشارك فيها، والطفل أيضا كيف كيف باش يلقى التوعية، باش يلقى الألعاب، باش يلقى خيمة كاملة فيها حاجة خاصة باليوم هذا، ورشات كبيرة بطبيعة ينجم يشارك فيها، والدعوة مفتوحة للأطفال الكل، أولياء الكل، هكا ولا
6: أي
4: التوقيت بالضبط النشاط وقتاش يبدأ وين المكان؟
6: المكان بالتحديد في حي حي الرياض قصر هلال، كما قلنا هو في وسط الشارع في قلب الأحياء. باش نأثروا عنا زود خيمات إن شاء الله باش يكونوا كواحة من الأمل والعطاء، باش يكون فما برشة شعارات، ورشة معناه عنا شعار كيف البالون نحب نعيش خفيف بلاش هموم، ورشة الجدارية ألواني تحميني تحت إشراف عنا ورشة البالون والجدارية تحت إشراف مدام منى الفالح وإخصائية هي إطار تربوي بنادي أطفال نموذج قصر هلال، ومعها زادة أخصائية اجتماعية، كذلك ورشة الرسم ألواني تحميني مع مدام مروة عمينو، والتنشيط الجماهيري إن شاء الله باش يكون معايا إني منى مصطفى.
4: تبارك الله عليك، احنا باش نظاهر باش تعدى معناها تظاهرة ممتازة على الأقل تنشيطين، هذا متأكدين منه من خلال تقديمك وتحذيرك للمداخلة هذه مدام منى. لا هذا حق الحقيقة، ويعطيك الصحة مدام منى، ونفرح كي نلقى ضيف يجتهد باش يقدم المعلومة بسلاسة ويحضرها وكل شيء باش توصل للمستمع وللمتابع. يعطيك الصحة مدام منى مصطفى. دونك نحكي شوية في كلمتين على النادي، مثالش نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال، عندكم شي حويجة البرمجة الصيفية إن شاء الله تصور العطلة توعد بديت نجم نحكي على العطلة بالكدي بعد المناظرات خاصة بالنسبة للصغيرات والاختبارات الوطنية، لكن أكيد عندكم برنامج خاص بالصيف.
6: أكيد احنا نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال يستقبل الفئة العمورية من 6 إلى 14 سنة، عندنا برشا أنشطة الحقيقة. نادي الأطفال عنده إشعاع كبير على مستوى جهوي ومستوى وطني. نحن نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال إن شاء الله نهار الخميس قبل نهار الجمعة باش يكون عندنا محطة في نادينا، عندنا اليوم العالمي للألعاب إن شاء الله باش يكون فما مجموعة من الأولياء وباش نقوموا بألعاب يعني تفاعلية وتربوية فيما يخص نشر ثقافة الوالدية الإيجابية، اللي احنا زادة كان كانت تنها حتى في الشهر الماضي ماي مع الأولياء. وبالنسبة للنشاط أكيد عنا برشا أنشطة وعنا برنامج طويل وعريض ما نجموش توا نذكروها الكل.
4: الفايدة مبرمجين حويجة باهية إن شاء الله للصيف، دونك كي تقرب إن شاء الله المواعيد مرحبا بك. مرحبا بك،
6: شنو عنا جديد؟
4: مرحبا بك مدام منى مصطفى، مديرة نادي الأطفال النموذجي بقصر هلال. نذكروا نهار جمعة في حي الرياض بقصر هلال يوم 12 جوان فما تظاهرة خاصة باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، برشا ورشات برشا أنشطة خاصة للصغيرات وللأولياء من الصباح حتى للعشية إن شاء الله باش تلقاو الأنشطة هذه. دونك تنجموا تحضروا أهالينا في قصر هلال وإلا حتى في المدن المجاورة. موافقين مدام منى؟
6: ختاما دعونا نتذكر دائما أن مكان الطفل الطبيعي مقاعد الدراسة والملاعب وليس العمل الشاق. شكرا لكم، ولنكن جميعا صوتا واحدا لمن لا صوت لهم من أطفالنا. أترككم وأملي كبير بأن تتضافر الجهود ليبقى القلم واللعبة هما الأداة الوحيدة في يد كل طفل.
4: يعطيك صحة مدام منى، مشكورة وموفقين إن شاء الله. يعطيك صحة. شنو وصلوا مع أسعار السوق وصديقنا وحيد خصيبة ومخيش من وحيد يعمل بينا جولة في أمساكن ويعطينا الأسعار اليوم كيفاش كان. تعرفنا الأسعار ظهلي آخر الأسبوع نهار الأحد، وحيد توا باش يعطينا في وسط الأسبوع شنو كانت الأسعار. فما انخفاض ارتفاع في بعض المنتوجات، الوفرة موجودة، معناها المنتوجات موجودة بوفرة ولا لا؟ هذا الكل باش نعرفوه معاك يا وحيد. مرحبا بيك وصباح النور.
7: صباح الورد والياسمين سيد أحمد، ليك والمستمعين الكل كي، وإن شاء الله تكونوا بخير في وسط الجمعة هذه. الأسوام باي، إحنا نبدأ بالأسوام ونقولوا الأسوام ثم حاجات إحنا مناش راضين عليها. نحب عندي مساج نقول للفلاحة ولا للتجار، رانا اليوم نهار 10 جوا
4: أيوة.
7: الطماطم الشمسية راهي طاحت
4: أي وغالي الطماطم،
7: باقي تبيعونا في 2800 و3000 الطماطم
4: لا الطماطم اسمها
7: لا تو احنا سيد احمد ما نعرفوش رواحنا توانس على من قداش من عام تو ما نعرفوش الطماطم في جوان تتباع ب 2800 وب 3000 الشمسيه راهي طاح نورمالمون تو السوم نتاعها زون دو فورشيت دو بري نتاعها تلقاه ما بين 1400 حتى معناها 1600 1800 هذا هو السوم تو
4: صحيح.
7: وفي جويليا تولي حتى 800 ملي سيد احمد راهو في بالك ولا
4: وهذا اللي مش فاهمينه على شنو الفينومين معناها اللي
7: صار.
4: لا هو هذا متفاهمين فيه ونقدم تحيل للسيد اللي عنده محل خضر وغلال سميها للا الطماطم، هو بيدو يعرف معناها كبائع خاطر يشري فيها بالغالي، قال لي راهو غريبه معناها كيفاش السوم هذا في الوقت هذا، معناها حتى التاجر في حد ذاته مستغرب من السوم نتاع الطماطم الغالي.
7: خاطر سيد احمد الشمسيه طاحت راهو تو الناس اللي تفهم وتعرف معناها ثمة طماطم موجودة ولحنا 10 جوان معناها نورمال مو تقع أنا انخفضت السوم نتاعها. هذا إن شاء الله الجمعة الجاية
4: إن شاء الله الجمعة الجاية نحكيو حديث آخر نقولوا والله ما قصرتش عملت
7: إن شاء الله هكاك نوليو عاد نعملوا
4: في الأزواج
7: اللوز السيد أحمد أو فما اللوز الهش
4: هيا به تولي كل حاجة غالية نحكيو عليها باش تطيح شوية في الأسواق.
7: البطاطا 15% هاني مش غالية
4: به،
7: الفلفل من 15% حتى 2400 و2500 أغلى نوع مش غالي زاد.
4: القرع راضي انت
7: 2000 الكيلو تعمل 66 كيف بصل 15% ل 18% تلقى المعدنوس 500 النعناع 700 الترنجية بدينار وب 15% زاد توا وقت نتاع الترنجية الناس كل تشري فك ترنجية ويغليوا فيها ويشربوا صح عليهم
4: عليه وقت نتاع الترنجية معناها
7: نعرفش خاطر ريتها خضرة سيدي عامل طويلة تعمل 66 كيف معناها موجودة توا كيف في الأسواق كبيرة مي جواي ظلي موجودة
4: هذا
7: الترنجية. نمشي للغلال سيدي عامل وفرة نتاع غلال ما شاء الله تبارك الله، قلت لك صابة سنين في تونس نتاع بطيخ
4: ودلع
7: صابة ربي عين الرجال وكالناس كلاب الكاميونات الدورة ربي عينهم
4: ربي عين.
7: وربي جبال مقصد حاجة برك بربي يا شوفرت كاميونات دلع وبطيخ برحمة والديكم ما توقفوش بتدلع في الشمس وكاو
4: صحيح، وردوا بالكم في الفيراج وفي السياقة فما شوية حوادث للأسف
7: فما حاد في اللوتوروت
4: صحيح
7: وربي يرحم اللي توفاه.
4: وما نسوقوش وإحنا تعبين وما نسوقوش أكثر من من ستة سوايع ولا أربعة سوايع ألافين نرتاحوا، لازم كدريجين ربع ساعة على الأقل، فهمت؟ هذوما نصائح عامة نقدموهم احنا ديما في فقراتنا الخاصة بالسلامة المرورية، ما زاد في الوقت هذايا مع السخانة ردوا بالنا أكثر وكذا، والتركيز لازم وش يتيح.
7: عينه تغلبوا في السياقة يمشي
4: ما تعب ما يسوق
7: وتزرق عليك الشمس ويبدا فهمت التعب هو
4: ربي يجيب القسم، اما التعب ما يسوقش، يرتاح شويه يعطي حقه في الراحه ياخذ حقه وبعد يسوق على روحه يوصل سلعه.
7: عن صابة سلامي صابة بطيخ الكرموس من 8000 ل 12 دينار ل 15 دينار سيد احمد الباهي.
4: ايوه
7: ماله ب 8000 لقيته يابس يعني ماهوش كاليتي باهيه.
4: شنو هذا؟
7: البيثر.
4: البيثر
7: 8000 ما عجبنيش سيد احمد، لقيته نتاع 12 كاليتي باهية،
4: أنا
7: نتاع 15 كاليتي توب
4: توب في اي بي،
7: تنجم تمشي تخطب به
4: باهي
7: ايه والطماطم
4: نور الوجه ايه والطماطم صح
7: نور الوجه
4: باهي.
7: هذا فيما يخص الخضر الغلال، المشماش 3000 2000 ونص 5000، الخوخ 4500 5500، بوتبلاية ثم الخيرات السبعة على حقيقة السلة توي تاع الغلة في تونس كاملة غير كولو
4: اصرف وكهو جيبك مليان شيخ.
7: فما الخيرات السبعة الحقيقة الحمد لله رب ربي ديما النعمة على البلاد
4: وما نخوفوش العباد على حكاية الكاليتي نتاع البطيخ واللي راهو لاباس معناها فما شيء راهو برشا إشاعات ما تسمعوش الكلام اللي قاعد يدور وأمراض الدور وكل شيء. واحد يحاول يقضي يشوف حاجة بعينه وتعجبه ومن عند شخص ثقة مستنس يقضي من عنده وكهو معناها ذاهو
7: المجمل سيد أحمد يعني كله منشري كل نهار نارين نشري دلاع وبطيخ ناكل فيه
4: حتى التو لاباس كهو ربي بقي ستر وما تحكيش برشا باش ما تعرش على الدنيا.
7: أي باهي سيد أحمد صباح الخير شعور الجوهر وينك لاباس عايشك
4: في الديريكت راك يا واحد
7: سيد أحمد دوزولي
4: أي قول
7: الدجاج رخيص
4: ايه
7: 3990 و 4000 حياة 6750 جاز للطبخ العظم 6500 حتى 8000 البلاتو والبحر زاد عندي سردينة ب 5800 كومبري 16000 مرجان 14000 وعندي ب 11000 وعندي ب 6000 وعندي ب 3000
4: راضي انت على سوام؟
7: راضي على سوام تاع المرجان هذه باهي سردينة إن شاء الله ترخص شوية
4: إن شاء الله
7: خاطر ماذا بيها تبدأ ب 3800
4: الفايدة فريشكا احنا عطينا فريشكا باهية
7: هذه سوسية باهية وفما متاع المهدية وفما اللاتشا فما برشا أنواع في السردينة
4: هي.
7: فما زاد
4: إن شاء الله تزيد ترخص شوية غالية شوية هي المحالة في البلايس كلها ما إن شاء الله تزيد ترخص
7: لو سألت الحوات قال لي رأي قمرة هذاك عليه القمرة القمرة السردينة ما فماش إن شاء الله تجي السردينة مع الطماطم ترخص لوراتا 22 دينار 21 دينار القاروس 26 دينار ثم كلب البحر ب 35 دينار وب 42 دينار ثم الكروفات 3 كيلو ب 45 دينار وثم الأغلظ شوية 18 دينار و 900 ثم حوت حوتة الحلوفة هذه زادة الناس كل قاعدة تقوم فيها بنينة على اللخم
4: لحمتها باهية
7: لحمتها باهية طيبة مقارونة زادة موجودة كيلو ب 12 دينار سيد أحمد ثم قبال عليها الحقيقة التونسي معناها ولا يشري
4: ديما نحكيو على مساكر هو
7: على مساكر
4: اي ما نذكر المستمعين خاطر
7: نحكيو على مرشي اللوطاني في مدينة مساكر
4: بالضبط
7: هذا في مجملي. بالنسبة للحم سي دعمد يقعد ديما الحم هذاك الكيلو نتاعه 60 دينار ما عادش عليه قبال كبير من العيد التويكي بالنسبة للعلوش رجعت الناس للبقري البقري مخلط 35 دينار ل 37 دينار الهبره من 42 لل 45 ثم اقبال على البقري رجع والناس اللي ذبحت مجال عندها الريزيرف في الفرجيدير والناس حتى اللي ما ذبحتش وجاها الحم من اي بلاصه وهديه ولا كذا مازالت ما مشيتش للمرشي ومازالت ما شريتش يبيعوا شويه شويه ننتظر ان شاء الله بعد الباك وثم بعض حجاج دخلوا لتونس بعد ما روحوا من الحج بداو هذوك ما باش يعملوا عشي ويعملوا قاعده ويعملوا
4: وانا راس العام زاد اللي كونسوميو فيه القديد وكل شيء دونك بقيت العلوش كملوه في راس العام يجري
7: الناس كل كان ان شاء الله مازالت متكفيه من الحم في انتظار ان شاء الله ترخص الطماطم
4: إن شاء الله.
7: المره الجايه ويرخص شويه السردينه والحوت الازرق
4: نتصور باش ترخص الطماطم الجمعه الجايه نتصورها باش ترخص
7: ان شاء الله ان شاء الله
4: سورتو حكيت عليه انت وحيدك هاو
7: والله يعني كي الناس كل راني ماذا بيا تروح تخد نشري منها ونعملوا منها شوية
4: صلاة. أنت مواطن قبل كل شيء وتابع منظمة الدفاع عن المستهلك وذلك هو ما
7: كي نقابة 3000 الحقيقة مانيش فرحان.
4: عندك حق.
7: كي نقابة 12% و14% نفرح.
4: هكذا ان شاء الله تفرح خويا الايام الجايه.
7: ان شاء الله الجمعه الجايه
4: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا وحيد، كالعاده متميز في اسعار السوق، تقديمك للاسعار في مدينه امساكن لطفي المكي. شكرا على الاخراج التقني وهذا بالسيسي، كانت معنا في التنسيق نجل عطيه بن محمد في البث الرقمي. بعد شويه صيدليه الاعشاب مع كوثر علاقي البامباجي والصيدلاني عادل الهرقلي. بعد لحظات علي جلسي يقدم لكم أخبار التسعة. كان معكم كالعادة في بشائر صباح في الإعداد وتقديم أحمد موسى. نهاركم طيب وإلى اللقاء.

0: تمام. التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. أظهرت إحصائيات المندوبية الجهوية للسياحة بالمهدية تحسنا شمل مختلف مؤشرات القطاع السياحي بالمهدية خلال الفترة الممتدة من غورة جانفي إلى 31 من شهر مايو المنقضي، حيث شهد عدد الوافدين زيادة بحوالي 37% مقارنة بنفس الفترة من الموسم الماضي، كما ارتفع بالتوازي عدد الليالي المقضاة ب 24.5% رغم تسجيل تراجع طفيف على مستوى مدة الإقامة والتي قدرت خلال هذه الفترة ب 4.3 ليال مقابل 4.7 ليال خلال نفس الفترة من الموسم السابق. وحازت السوق الإنجليزية على 22% من الليالي المقضاة، تلت الألمانية ب 15%، فالتركية ب 14%، فالفرنسية ب 13%، بينما بلغ نصيب السوق التونسية 14% والبولونية 6%، وعادت 4% من الليالي المقضاة للسوق التشيكية، وتوزعت البقية على أسواق مختلفة من أوروبا والعالم. قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي أن الاتحاد العام التونسي للشغل يؤكد أن احترام الحرية النقابية والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية ليس خيارا سياسيا ظرفيا، بل التزاما دوليا وقانونيا واحد الشروط الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة والانتقال العادل وفق تقديره. ودعا السالمي في كلمة خلال أشغال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، دعا الحكومة التونسية للامتثال لتوصيات لجنة تطبيق المعايير واتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة لضمان احترام الحقوق النقابية واستئناف حوار اجتماعي جدي ومنتظم يتيح معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في إطار من التفاوض المسؤول والاحترام المتبادل. سجل شهر مايو المنقضي ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لشهر مايو منذ بدء السجلات المناخية في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة، وسط تحذيرات من عودة ظاهرة النينيو التي قد تزيد من حدة الظواهر المناخية المتطرفة خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ أن مايو 26 كان ثاني أكثر أشهر مايو حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مدفوعا باستمرار الاحترار الناجم عن النشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات. أعلنت القيادة المركزية للولايات المتحدة سنتكوم فجر اليوم الانتهاء من تنفيذ سلسلة ضربات جوية ضد إيران، وكانت إيران بدورها أعلنت استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أن القوات التابعة لها بدأت في شن ما وصفته بضربات للدفاع عن النفس ضد إيران بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اتهم طهران بإسقاط مروحية فوق مضيق هرمز. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا. صيدلية العشاء بعد الفاصل مع كوثر على جيبون باشي.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: انتم تسمعوا
4: في إذاعة المنستير
3: معكم
4: وين ما كنتوا
3: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، الاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
4: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير اختياركم لكل الأوقات.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1974 في ألمانيا الغربية، النسخة العاشرة من كأس العالم. المونديال هذا جاء في أجواء مميزة، خاصة بعد اتفاق تاريخي بين ألمانيا وإسبانيا على تبادل الاستضافة، وهو ما أكد مكانة أوروبا في الكرة العالمية وقتها. بطولة 1974 شارك فيها 16 منتخب من بينهم منتخبات لأول مرة تشارك في تاريخها كيف أستراليا، هايتي، الجزائر وألمانيا الشرقية في نسخة جمعت مدارس كروية مختلفة من العالم الكل. وزاد شاهدنا مواجهة تاريخية بين الألمان الشرقيين والغربيين في دور المجموعات واللي فازت بها ألمانيا الشرقية بهدف مقابل صفر في مقابلة بقات رمز تاريخي كبير. نظام البطولة كان مختلف بدور المجموعات أول ثم دور المجموعات ثاني وبعدها النهائي، وهو ما زاد في قوة المنافسة من البداية. مع تقدم البطولة ظهر منتخب هولندا بأسلوب ثوري اسمه الكرة الشاملة بقيادة الأسطورة يوهان كرويف اللي اختفى الأنظار وصل مع منتخبه للنهائي بكل قوة. في المقابل ألمانيا الغربية واصلت تاريخها بثبات حتى وصلت النهائي على أرضها. النهائي كان في ميونخ وبدأ بشكل صادم. هولندا سجلت هدف مبكر من ضربة جزاء بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة، لكن ألمانيا رجعت بسرعة وعدلت النتيجة بنفس الطريقة من ركلة الجزاء. بعدها مولر سجل هدف الثاني وقلب الطاولة في الشوط الأول. في الشوط الثاني الألمان عرفوا كيفاش يحافظوا على تقدمهم وربحوا 2-1 وتوج القائد فرانس بيكنباور بالكأس، معلن ثاني لقب عالمي لألمانيا الغربية. وهيك كان مونديال 1974 بداية عصر الكرة الشاملة وبطولة التحولات الكبرى. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1978 في الأرجنتين وين الصراع يرجع لأمريكا الجنوبية من جديد. إلى اللقاء.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
7: صيدلية الأعشاب. صيدلية الأعشاب.
8: التسعة والسبعة دقائق. صباح الخير ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في الاستماع إلى إذاعة المنستير وبرنامج صيدلية الأعشاب. اليوم باش نتعرفوا على موضوع مهم برشا، مانيش باش ناخذوا نبته، نعرفوا اللي نحنا في برنامجنا نتعرفوا على عالم النباتات الطبيه وفوائدها الصحيه ونكتشفوا كيفاش نستعملوها من الناحيه الصحيه واللي استعملها الانسان منذ القديم. لكن اليوم مانيش باش ناخذوا نبته، اليوم باش يكون موضوعنا السمنه. السمنة اللي عندها علاقة بالأعشاب في التخسيس، وباش نعرفوا شنية أنواع السمنة. السمنة ما هيش نوع واحد، ثم السمنة اللي تكون ناتجة عن تراكم الدهون في الجسم بدرجة فوق المعدل الطبيعي، وثم اللي السمنة متاعه تكون نتيجة نسبة كبيرة من الماء، وثم اللي السمنة متاعه عضلات. أنت السمنة الواحد تشوفه سمين نجم يكون من الأنواع هذية، لكن الأعشاب الطبية تنجم تعالج المشاكل هذية سواء كانت سمنة بالماء أو بالعضلات. وفما اللي يقولك العضلات ماذا بينا تقعد هكيكا، لكن نحن نعرفوا أنه توا داخلين على فصل الصيف، وخاصة النساء تقولك أنا ماذا بيا ما نظهرش سمينة، ما نحبش السمنة، حتى ولو أن عضلات والعضلات صحية، لكن تقولك لا أنا نحب نضعف. وثم قالي السمنة متاعه كما قلت لكم دهو، والدهون نتج عليها برشا حاجات. هذا الكل باش نتعرف عليه بعد شوية، خاصة أنه مش تكون ضيفتنا كالعادة الدكتورة صبرية بن عرفي فرياح، مختصة في التداوي بالأعشاب الطبية، ومعها كالعادة الصيدلاني والباحث في مجال الأعشاب الطبية سعد الهرق اللي بشي مدن ببعض النباتات. إذا كان تحبوا تسألوا ولا عندكم بعض التساؤلات، مرحبا بكم على الرقم 73 460 800. أجمل تحيات كامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء: لطفي المكي، هويدا بن ساسي، نجلة بن محمد عطية، كوثر على جيبان باجي. تقول لكم خليكم معنا من طول 10 بتاع الصباح، نغم تونسي ونرجع مع بعضنا.

شارك بهواك. وانتي مبطاك شارك بهواك. وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

0: سواء كان كبار ولا صغار، وباش نتعرفوا على بعض النباتات اللي نجموا نعملوا بها التخصيص. على كل حال، خليني اول سؤال اللي يتبادر الاذهان دكتوره باش نقول لك، عرفنا بالسمنه، شنو السمنه؟
1: فما قواعد نعرفوا بيهم ميديكال، نعرفوا بيهم شنية النوعية، مش شنية النوعية، كيفاش انت سمين ولا ضعيف. فما اي ام سي يتسمى اندكس دو ماس كوربوريل، اي واحد ينجم يقيسه، تاخذ الوزن نتاعك اون كيلوغرام وتعمل تقسمه على الطول وكاري، طول في طول، طول في الطول،
0: طول الانسان
1: تضربه في الطول نتاعو اوكاري، وتعمل
2: مرتين
1: طول في طول، وتعمل الوزن على طول في طول. يلزم اذا كان لقيتو اكثر من 35 راهو هذاك فما سمنه، معناها
2: مؤشر
1: نتاع السمنه. وحاجه اخرى زاده مهمه على الاخر، خاطر توا جينيرالمون سمين ما تلقاش سمين هكا بروبورسيونيل في بدنه، تلقى اكثرهم كرشهم خارجه، دونك الدائره نتاع الخصر هذيك مهمه برشا، اللي هي ما عندها
0: الوسط
1: عندها معناها تاي ما يلزمش تفوتها، اللي هي 88 عند المراه و 120 عند الراجل.
2: دكتوره بعد ساعات تلقاه الواحد كيما نقولوا يظهر ضعيف وتبدا كرشه خارج القدام، حتى الخصر اللي نفس المعطيات تكون
1: اي
2: معناتها تلقى كرشو خارجه، ولكن ما تحس موش
0: هو ضعيف، تحسه ضعيف لكن
1: هو ضعيف وكرشو خارجه، هذيك مشكله هرمونيه ومشكله انسولين. دونك احنا كي باش نتبعوا المريض باش نتبعوه باللي ام سي، وباش نتبعوه بالتور دو تاي هذايا 88 عند المراه و102 102 عند الراجل. هذوما اذا كان فاتوا معناها علامه الضوء الاحمر بدات تشعل، ويلزم يرد باله من الامراض، على خاطر تعرف الا السمنه وخاصه كي تطلع الكرش التنسيون تطلع، وكيف نقصوا 5 كيلو في التنسيون، التنسيون تتبرى معناها تهبط 1 بوان،
2: 5 كيلو في الميزان،
1: اي في الميزان يطيح التنسيون ب 1 بوان. السمنه تعمل، الناس كل تعرفهم هذوما، تعمل شحم في الدم، تعمل السكر، تعمل ضيق التنفس، تعمل الامراض الكل، اي خاطر هي تتسبب في التهابات، والامراض الكل الاوريجين نتاعها التهابات، والالتهابات الكل جايه من ديسفونكسيونمون نتاع الانسولين.
2: التهابات المزمنة،
1: الالتهابات المزمنه جايه من الكوتي هرمونال، من سورتو من مشاكل نتاع نتاع نتاع الانسولين،
2: اختلال في توازن الهرمونات بصفه عامه.
0: وخاصه نعرفوا انه المراه بعد المينوبوز كثيرتهم كل اللي تولي عندهم سمنه،
1: اي في المينوبوز
2: انت حطيت على نقطه اخرى،
1: اي هذوما نقاط مهمين. الا وقت فما ناس يسمنوا في الشتاء باش يدفيوا رواح، معناها البدن يعمل الشحم موتور باش يدفى في الشتاء. وفما ناس وقت المينوبوز خاطر هما حاشتهم بالليزوستروجين يوليو يعملوا الشحم باش ينجموا يخرجوا منه ليزوستروجين، يعملوا اروماتيزاسيون. دونك برشا اكثريه الناس تسمن وقت المينوبوز. وقت البوبرتي
2: نجم نقولوا دكتوره اللي هي نرفي في النطاق هذا، نجم نقولوا اللي هي طريقه استثنائيه، على خاطر ما عادش عندها ليزوستروجين تولي تعمل في الشحم،
1: تعمل في الاروماتيزاسيون، تعوض معناها تبدل لي زاندروجين الاندروجين اون استروجين. ولا وقت المينوبوز، وقت البوبرتي، وقت الصغير باش يكبر، وقت البلوغ اذا كان ياكل برشا اكثر من لازم، وسورتو يبدا فما شويه عامل وراثي، وكل هيك لي زاديبوسيس سيلول نتاع الشحم فون سي ملتيبليي، يكثروا برشا ويقعدوا ما يتنحاوش، اون فوا ملتيبليي ما يتنحاوش، يقعد بيهم حتى لوين يكبر،
2: ينزيد العدد نتاع الخلايا.
0: نحن توا هنا باش ناخذوا بعض النباتات، اندرا باش ناخذوا كيما نقولوا نباتات معينة لنوع معين.
1: لا شوف كيفاش،
0: وإلا خاطر نعرفوا نحن توا في توا وقت الفيسبوك، وقت المواقع هذية تلقى العديد من أنواع الرجيم
1: هي
0: والنباتات
1: ولي كومبليمون اليمونتير كثرة،
0: صراحة فيها الصحيح وفيها الغلط، وفيها اللي عنده مخاطر كبيرة على صحة الواحد. فما ناس وصلت للموت
1: الحقيقة، كثرت ياسر الأنواع لرجيم، ريت كل عام يطلع عامين يطلع رجيم على مود معناها الناس كل تبعوا موضة، ناس تتبعوا. جات بريود رجيم فيجيتاريان، ياكلوا كان اللي فيجيتو الخضرة، ونعرفوا الا كي تاكل

0: الخضرة ما تاكلش الحالي بروتينات والسكريات شنو يصير؟ الخضرة هذه كتقلق الأمعاء تقلق الأمعاء وتعمل اون موفيز ديجستيون وتعمل التهابات وتعمل انفلاماسيون وتعمل غاز وتعمل بالونمون تتنفخ الكرش والغازات والغازات تزيد تقوى والفيتامين ينقصوا خاصة الفيتامين بي 12 فيتامين بي 12 والفير والزنك ينقصوا دي فيتامين والعضلات زادت تضعف كما قلت. فما ناس تعمل ريجيم بروتيني بروتيني معناها تاكل برشا لحم وكي تاكل برشا لحم ما هوش به الحم ناكلوه مرة في الجمعة أكهو برشا الحم يتعب ال
1: تحكي على الحم الأحمر
0: أي تعب الكلى ويعمل لك لي كالكول يوريك يعمل لك لي كالكول الحجر في
2: احنا نقولوا
0: في الكلاوي أي يعمل لك الحجر حجر في في الكلاوي ويتعب سورتو يتعب الكلاوي ماذا بينا من ريجيم بروتيني ما يتعب
1: ويقول لي سبورتيف يعملوا شيء من البيض وشيء
0: إيه أما مش بروتيني أكهو وفما زاد ريجيم سيتوجين سيتوجين هذا لا يعتمد كان على الزيوت ريجيم سيتوجين تاكل برشا زيوت وبروتين وتنحي جملة السكر باش البدن يولي يحرق في الشحم ما عادش يحرق كان في الشحم ما هذا زاد يلي توكسيك وعنده برشا أضرار وبكلهم يعملوا كونستيباسيون خاطر ما فماش لي فيبر فماش الألياف وكي يعمل كونستيباسيون الماكلة تقعد في الكولون وتتخمر وتعمل أمراض وتعمل برشا معناها إقلاقات. دونك أني حسب ماريت أحسن ريجيم هو أنك تاخو ما لازم للبدن. البدن نعرفوا احنا الى البدن لازمه 50% 50% سكر. دونك باش تاكل الحبوب القمح الشعير
1: والسكر الروز نوضحوا للسادة المستمعين السكر مش في السكر السكر في الفرينة
0: في كل شيء لا اغزر نحيو الفرينة هذيك
1: ما نلقاو السكر
0: نحيو الفرينة هذيك مضرة على الاخر اكثر حاجة مضرة في البدن هي الفرينة فرينة البيضة اغزر نعوذوها ناكلوا القمح القمح بالنخالة متاعو الكامل كيما خلقوا ربي ريت حاجة خلقها ربي تاكلها ما تضركش تاخو قمح كامل تاخو شعير كامل تاخو روز
2: روز كامل
0: تاخو روز تجيب السكر من تنجم تجيبه زادة من الغلال باش تحصل 50% متاعك فهمت فما ناس ما يحملوش الجلوتين ما يحملوش الشعير برشا وقمح برشا يولي ياخذوا كميه صغيره نتاع قمح وشعيره ويمشيوا
2: ينجموا ياخذوا الذره معنا حتى اشكاليه القطانيه
0: ياخذوا القطانيه
2: صحيح الروز زاد كيف
0: يمشيوا للقطانيه يمشيوا للروز وينقصوا من القمح ياخذوا جوست كونتيتي صغيره نتاع قمح
1: نتاع الشعير فما دكتوره توا ولاو الخروب طلعوا منه فرينه اللي هي فيها نوع من السكر
0: اسمعني ديما يلزم الحبوب على خاطر فيهم النخالة
2: وفيهم فيتامينات من
0: فيهم الفيتامينات الكل وفيهم ليزاسيد امين الكل وفيهم ما لازم للبدن الكل حبوب لازمة هذايا الرجيم ميديتيرانيا اللي يتبعوه أحسن رجيم معروف تاخذ هذوكم الحبوب
1: قلنا 50% سكر
0: اي وفما 30%
2: حتى تو مازال نستناو الخبز الكامل يا
0: 30% ليبيد
2: نعاود نذكر رحنا مازلنا نستناو
0: ما هوش خبز كامل الا باش يجيبوه خاطر باش يحطوا الفرينه ويزيدوا عليها
1: النخاله
0: دونك ما عملنا حتى شيء لازم تشري القمح وتريحيه هكا هو
1: مش حاجه صعيبه الواحد باش يشري طرف قمح وينقعه
2: طريقه التغربيل تفرق زيد
0: ما تغربلش تحطوا بالنخاله نتاعو باش ما يعمل لكش قبض باش تجيب لي فيبر باش تجيب لي فيبر باهي الزيوت توا الزيوت
1: عندنا 50%
0: احنا مازال 50% 30% زيوت الزيوت منين نجيبيهم كل ما هو اهم حاجه هي زيت زيتونه
1: الحمد
0: لله متوفر الزيوت تنجم الزبده تنجم الشحمه نتاع العلوش وما تقوليش الزيوت يطلعوا الكوليسترول
1: لا يطلعوا تحكي على الشحم ولا اللي
0: شحم وليا والكل زيوت زيوت
1: ما يقلقوش هذوك ما يطلعوش كوليسترول
0: ما يطلعوش كوليسترول تو نعملوا حصه على الكوليسترول توا فهموا الناس كل فهمت واحنا النهار كل نقولوا فيها الحاجه هذه الا الكوليسترول يتصنع في الكبده دونك يلزم كبده تخدم بالباهي باش تعمل لك كوليسترول
1: معناتها تنظف كبده
0: طريق الكبده كوليسترولك يخدم على روحه بالباهي والزيوت لازمه للبدن علاش ريت الزيوت الزيوت لي زاسيد غرا يصنعوا منهم لي مومبران الغلاف الغشاء نتاع لي سيلول معناها انت كي تكون ما عندكش زيوت لي سيلول نيرفوز نتاع مخك ما الغشاء نتاعهم ما يبداش ما ما تنجمش تعمل غشاء باهي معناها، فهمت؟ الزيوت لازمي،
1: الزيوت اللي هي تتمثل في زيت الزيتون،
0: كل شيء،
1: وفي الشحوم، كل ما
0: أي
1: الزبدة،
0: أي الزبدة، أي أي أي كل ما هو زيوت.
1: خاطر توا هذوما مثلاً نحن حسب ما نشعر، قول لك رد بالك تاكل الشحم، رد بالك تاكل الزبدة.
0: غالب هذي
2: الكل، نفصلوا نفصلوا هولهم بشوية بشوية سادة المستمعين، على خاطر إذا كمش نجيو نقولوا لهم أمس راهو الشحم ماهوش به واليوم نفسروا عليش. هنا حكاية الامتصاص في وسط المعدة، هنا فما كمية متاع الشحم تنجم تتعدى من المعدة للدم، وهنا تولي تعطينا تأثير جانبي بخلف اللي هو موجود في وسط البدن، انه الكبدة اللي هي باش تقوم صنعان والاستقلاب نتاعها.
0: الكبدة هي اللي باش تبدل كل شيء، هو الا باش تاكلوا الكل، باش يمشي في الدم، الدم يمشي للكبدة، والكبدة تخدم خدمتها وتاخذ ما لازمها من سكر ومن
1: ليبيد
0: ومن زيوت
1: من
0: وكل شيء.
1: من الاعضاء اللي في بدن الانسان ويلزم يحافظ عليه وينظف ويعتني به هي الكبده.
0: مش الكبده كل شيء عنده دواء، حتى الكليه زاد كيف كيف، حتى كل شيء عنده دواء.
2: مترابطين ببعضهم الكل.
0: نمشيو بعد البروتين لازم ناخذو بروتين 20% لا قاعدو باش ناخذو
1: 100%
0: ناخذو البروتين. البروتين نجم لي بروتين انيمال، ما يلزمش تكون برشا لحم كيما حكينا ريجيم بروتيني برشا لحم مش باهي، ولا برشا معناها تاخذ لحم حوت كبده بكميه معتدله.
2: هنا دكتوره سؤال يتبادر للذهن، دونك الغله تاكلها بسنيك والا نعملوها جو؟ على خاطر برشا ناس تجي وتردها جو، وكل الالياف تولي كيما نقولوا تنقص من وسطها، وسرعه الامتصاص نتاع السكريات تزيد.
0: هو الاحسن اذا كنت تاكلها كيما هي، على خاطر كي تعملها جو ريت كي تعملها جو السوكسيد ما زلت انت دوب رحيت لونه يتبدل ويولي اوكسيدي. دونك اني نخير انك تاكل الغله وتاكلها زاد بكميه محدوده. مش فما ناس يحط قدامه شقاله غله ومن بعد يقول هاني مرضت وهاني سمنت، يجيش يلزم تاكل بكميه كميه محدوده متاع غله، ثلاثة كعبات
2: دبلة، ثلاثة
0: كي حاجة معناها معقولة
1: الفطور والعشاء،
0: أي حاجة معقولة.
1: نجم تأكل مثلا،
0: شوف أنت والعبد شنو ريت البدن يعرف يعبر على حاجياته، وريت يبعث ديزانفورماسيون. إذا كان أنت كرشك وجعتك معناها كرش وجعتك خاطر كليت برشا غلة، بعد ما كليت برشا غلة كرشك وجعتك شو معناها؟ معناها نقص من الغلة يزي أكهو. إلا يقول لك بدنك هذيك هو الصحيح، فهمت؟
1: خلنا ندخل شوية في الموضوع.
0: الموضوع
1: الحمية والأعشاء.
0: توا احنا الطريقه اللي نخدموا بيها في الطريقه اللي نخدموا بيها في العياده، طريقه النباتات مش نباتات لاندوبيوجيني، هذه اللي قريناها ونخدموا بيها، اللي هي تعتمد على الفيزيولوجي، تعتمد 100% على الفيزيولوجي معناها متاع الجسم. لا احنا يلزم ما فماش حميه تمشي مع الناس الكل، كل إنسان عنده حاجة، عنده سبب الويس من كما كنت مفسر لك علاش وقت المينوبوز يسمنه، خاطر فما خلل هرموني لاخر، علاش لاخر الانسولين متاعه طالعة برشا، خاطر ياكل في حاجات غالطة، فهمت معناها؟
1: حتى يصلح
0: يلزم نصلحه الأرضية. باه احنا كيفاش نصلحه؟ ديما نحكيو عليه نفس الموضوع، لا احنا بالأعشاب نصلحه الأرضية. أول حاجة الدريناج، عملية الدريناج، نسح
2: الكبد والكولي.
0: باه كيفاش هذه عندي درتوا؟ ترى كان العبيد الكل ماشي الفارماسي شاري درينور، فيه خلطة متاع أعشاب، درينور خلطة متاع أعشاب، هو ما يعرفش الكومبوزيسيون متاعه، ما يعرفش مفعول كل نبتة في وسطك الدرينور هذيك شنية. تلقى فما ساعات أرتيشو جنارية ولا ورق الجنارية ولا حاجات قوية ياسر، إلا هو برنو ما يستحملهاش باش تعصف عليه. اي ما تنجمش، هذوكم قويين ياسر على الكبده، ما تنجمش تستعملهم معناها هكا بطريقه عشوائيه، فهمت؟ صحيح هو الدرينور يعاون خاطر باش يخرج لي توكسيد، ما يلزم يكون معناها
1: مقنة ومدروس
0: على مقياس العبد، معناها على مقياس المريض. فهمت؟ أول حاجة نعملوا دريناج متاع الكبدة، نعملوا دريناج خفيف متاع الكبدة مش قوي. تاو سي عادل اللي يقول لكم على النباتات
2: من جملة النباتات اللي نعرفوهم ويعرفوهم السادة المستمعين
1: وديما نحكيو عليهم،
2: الكليل، البك، هذو مزوز. كي نشدوا هذو مزوز، مزوز نباتات اللي باش يعاونونا على عمليه نسح الكبد،
1: معناتها القميح،
2: القميح
1: والكليل.
2: والكليل
1: وقت الجناريه
2: لا الجناريه كانت تذكر فيها تو الدكتوره من نباتات اللي هي
1: قويه،
2: باش كي قوية
0: تخرج البيل.
2: مثلا هو يبدا عنده، نقول انا مثلا هو عنده حزره ومش فايق بوسطها، انت يعني باش يصير؟ باش تولي عباره باش تخرجها من بلاصتها، ممكن تسد لك حتى
0: تسد لك الكوليدوك نتاع البنكريا وتولي بنكرياتيك، تولي مشاكل
2: كبيره. هذاك علاش ديما
0: يزم ديما ردوا بالنا فيهم، هذوما اللي درينور القويين. ما تعرفش على روحك انت عندك كالكول صغير يزلق لك يسكر لك
2: هذاك علاش ديما كي نجدوا نقولوا عنده شي حجر في الكليوي. ومن جمله لي كونتر انديكاسيون نتاع العمليه النباتات اللي يبداو عندهم مفعول قوي، ما نعطيهمش للناس اللي عندهم
1: زوز
2: نبات.
0: هو الردي،
2: والردي الفجل،
1: الفجل
2: الاكحل،
1: البترافل،
2: البترافل نجم نستعملوه بالعكس، حاجات ايجابيه يعاوننا في جيبان الحديد، واللي ديما نستحاول نحقوله بالعكس به ايجابي على شكل مفور للجو.
0: فما نبته اللي هي ورق الزيتون اللي هو يخدم الاثنين، معناها تو يزيد يحكي يخدم الكلى والكبده، معناها او ميم تو، معناها
1: ولو انا نحن نعرفوا ديما ضغط الدم.
0: اي طيب طيح ضغط الدم زاده بيسر.
2: هو شنو يعمل نبتة الزيتون؟ وديتو نعود نحكي عليها في بلاد أخرين، باهية للقلب والشرايين، باهية إنها تخفض السكري. وإحنا نعرف
0: طريق الأنسولين ديجا
2: ديجا تهوكا ريت وين باش نمشيو. كان ذكرت الدكتورة قالت راهو باش نحكيو على مشكلة الأنسولين يعدل هنا. وإحنا نعرفوا المرأة الحامل كي يبدا عند السكر نتاعها مش معتدل
1: الوقت،
2: اي كي نستعملوا ورق الزيتون يعطينا نتيجة إيجابية.
1: دونك هنا ما عندوش تأثير على الجنين،
2: ما عندوش. ليه ليه ليه ليه ما تخافوش، ما تخافوش
1: نوضحوا للسادة
2: المستمعين، ما تخافوش. دونك شنو وبالنسبه لورق الزيتون زاد كيف كيف كمدر للبول، يمشي من غادي باش ينظف لنا شويه
0: الكلى، ينظف شويه الكلى
2: وينقص لنا من
1: كم
2: كيف ينقص لك الماء. نعاودوا نرجعوا الدكتوره
0: يصلح لنا، يصلح برشا حاجات،
2: حاجات اخرى اون
0: باراليل فيها برشا بليزيور فوا، معناها تصلح برشا حاجات اللي احنا حشتنا بيهم.
2: حتى وكان كان حقنا حقنا لها في الثنيه تو نعاودوا
0: نحكيوا عليها.
1: نعرف تو ان الحديث شيق والحديث مفهوم، لكن هنا فما اللي يسمع فيك يقول لك بالله ان توا عندي ولدي والا بنتي خاصه في سن المراهقه نزيد الوزن نتاعها اللي تعقدت لي. هذا نحن خلينا
0: هذاك هرمونال، هذاك هرمونال مش باش تصلحوا
2: هذاك. علاش نقول
0: باش تصلحوا لوليفيي ورق الزيتون؟
2: أيوة. دور صحيح. الطبيب اساسي في تعديل الأرضية، وراهو السمنة راهي تفرق من شخص
1: من شخص العشب الطبي
2: باش يعرف شكون اش عنده
0: العقاري هذا لقيناهم احنا الفيزيولوجي الأرضية العقاري الأرضية. دونك نمشيو للهرمونال تا ولا تحكي عليه انت. اول حاجه العامل الهرموني، اول حاجه في العامل الهرموني هو الغده الدرقيه. اذا كان الغده الدرقيه التيرويد، تيرويد اللي هي عندها تي اس اش من فوق، الناس كل يعرفوهم هذوما، وتي 4 وتي 3 من اللوطة، وتي ار اش من فوق، معناها تي ار اش اللي تتحكم بعد تحتها تي اس اش وبعدها تي 4 تي 3. اذا كان تي 4
2: سايب علينا دكتور،
0: سايب علينا دكتور، ماهوش صعيب ولا
1: ما
0: نسيت. اذا كان في الغده الدرقيه نقصت، ما عادش تخدم، ما عادش تخدم بالباهي.
1: وهذا واضح عند برشا ناس. هذا شو نقول لك،
0: برشا ناس تلقاها وجهها من فوق، سقيها سقيها منفخين، بردانه فاشله تاعبه دايخه، عينيها تحتهم حسيلو، تلقى هذيك حتى كي تعمل تحليل باش تلقى تي اس اش نورمال، مي الغده الدرقيه ما هيش تخدم بالقدا كوم يلفو. احنا مش باش نعطيوها دويات قويه لي فوتيروكس، جوست باش نعاونوها شويه باش هي تتحرك وتمشي تحرق الدهون، تخدم الدهون،
1: تخدم
0: تخدم تعمل لي بوليز،
1: واللي تدخل الغدة نتاعو تخدم اكثر من اللازم، لاحظوا عليه استعد. انه يضعف،
0: ينجم يضعف وينجم تكون تخدم اكثر من اللازم وما يضعفش. هذوما الا الغدة نتاعهم في البيريفيري
2: من
0: في
2: من برا النيفو
0: النيفو نتاع الغدة مش في المخ، خاطر الغدة اللي ريغولي من فوق بالمخ،
2: معدلة من فوق من المخ،
0: معدلة بالليبوفيز اللي هي الغدة الصنوبرية هيك ولا غدة صنوبرية. حسيلو نعطيه نباتات نصلحه من اللوطة، هاو تقول
1: من جملة نباتات
0: من الغدة الدرقية نفسها،
2: من جملة النباتات اللي نجم نستعملوها والمكملات الغذائية زاد حس سبيرولين. شكون يعرف سبيرولين؟ راهي تعطي هذيك راهي تعطي نتيجه ايجابيه،
0: تجيب لنا اليود اللي هو لازم ولا بد للغده باش تخدم التيرويد.
2: باه اش عندنا اخر نبته نعرفوها بالكدا بالكدا حكينا عليها وديما نحكيو عليها
1: بالنسبه
0: للغده
2: الغده الدرقيه قد حكينا عليها مر مثالش
0: هو ما نفسهم
1: حكينا على الثوء.
2: لا الثوء ما حسيتش بيه، ثوء ما حسيتش بيه. نبته هي نلقاوها موجودة عنا ويأكلوها الحيوانات. أي ترى؟ هذيك هي.
0: ذيك هي الحسيبة.
2: عارش أنا عطيتك المؤشرات حتى متأكد إن أنت
0: النبتة تطلع التيرويد. تحسن تيرويد.
2: وهنا التيرويد راهي مربوطة بالجهاز الهضمي اللي هو مربوط بالمناعة، وهذا الكل كي تم البدن ماهوش متهيئ والجراثيم اللي موجودين في وسط القليون ما همش متعادلين باش يعطيو التهابات مزمنة. وبالتالي من احسن النباتات اللي احنا ديما مشكلتنا شنو يا دكتوره شنو الالتهابات المزمنة،
0: الالتهابات المزمنة
2: دونك احنا كي نصلحوا الجزء هذا عملنا ايكونومي اقتصاد كبير في الطاقة، والغدة نتاعنا الدرقية تولي ما عادش لا هي بجهاز المناعة باش تعطيه الطاقة. في نفس من الأوقات تقول له اقف ما عادش حسنا بيك، تولي تتجه للكبدة وتقول له وتقول لها اخدم في بطريقة ان ما عادش نخليه الغدة الدرقية تخدم بالزيد، وبالتالي ترتاح. وهذه الخاصية الإيجابية في النبتة متاع القصيبة اللي هي موجودة عندنا هنا ماشي في بيننا. راهو كما قلوا ماهوش من المستحسن تكون مكملات غذائية مستخلصات
0: هي طبية. مكملات باش تاخذ الكمية اللازمة
2: على خاطر بعض الساعات قدش باش
0: ما تخلطش باش
2: تاخذ الخبز
1: ما تخلطش، لكن المادة اللي حاجتك بها ماهيش
0: ما تخلطلكش.
2: النجم نزيدوها شوية في الماكلة على مع الماكلة نتاعنا، لكن مش لك الدرجة معناتها باش تعاون.
1: فما في الصيدلية مستخلصات طبية بالقصيبة بالنسبة للناس اللي عندهم الغدة الدرقية.
2: ونعاودوا نرجعوا
0: فما نبتات خلينا زادة مهمين
2: هذو مزوز النبتات الحاجات اللي نجموا نستعملوهم والسادة المستعملين يعرفوهم، وبالتالي احنا المستمعين يعرفوهم. وبالتالي شو نقولوا هنا؟ الطبيب كيف يبدأ في وسط العيادة ويعير الكمية متاع النقصان ولا الزيادة اللي موجود عنا، يولي يتأقلم باش يعطيها نباتات أخرين يمشيوا مع الحالة هذيك. هذيك علاش احنا ما نحبوش نزيد كي احنا كي نقولوا سبيرولين ونقولوا القصيبة. دونك بالنسبة للسادة المستمعين حاجة إيجابية. عندك مضيف دكتورة؟
0: جنجبر
2: اسكنجبير.
0: اسكنجبير
2: طلع
1: ساعات هذوما اللي الغده الدرقيه نتاعهم تخدم ما متخدمش.
0: لا مش ما تخدمش، احنا جوست
2: معدله،
0: احنا جوست باش نعاونوها شويه باش ندزوها شويه باش تخدم احسن
2: باش تخدم نعضوها ما تمشيش تمشي بالمقلوب. الجنجبر
0: جنجبر اهم واحد.
2: الجنجبر من الحاجات الايجابيه ما هو اقوى
0: اقوى واحد اقوى واحد هو
2: الجنجبر. هذاك علاش حتى كي نعملوه ماذا بينا نحطوه حتى شويه رونديليت يتحط اون ليجير انفوجيون مستحلب خفيف، وباللي المستحلب راهو مش كيما المكملات الغذائيه اللي تكتبها الطبيب على شكل حبوب وبكميات مقننه على حسب الحاله نتاع الغده نتاعو.
0: فما حالات اخرين نتاع الغده الدرقيه ما نحبش ندخل برشا في لي ديتاي تنجم تكون تيساش طالعه من فوق ومن لوطا عندنا احنا نباتات الا في الصيدليه يهبطوا من تيساش من غير ما يمسوا البريفيري خاطر مهمه على الاخر خاطر تيساش الفوقانيه كي تطلع نتيجه نتاع الهرمونات نتاع المراه اللي هما يكثروا وقت اللي هرمونات نتاع المراه يزيدوا برشا استروجين تولي هي تسمن وكل نوع متاع هرمون كل نوع متاع هرمون كل نوع متاع أمور الشحم يتركز في بقعة من في بقعة من البدن فهمت أنت ونوع الهرمون فما معناها شكون يسمن من الكتف فما شكون هذاك كشي يسمن من الرقبة وتلقاه بكل صدر وكل منفوخ وسقيه ضعيفت هذاك الكورتيزول متاعه قوي معناها الكورتيزول متاعه قوي برشا فما نساء اللي يسمنوا من الصدر متاعهم فما اللي يسمنوا من اللوطة من الأرداف معناها كل كل كل نوع متاع سمنة احنا يقول لنا شكوني الهرمون اللي نجموا نعدلوها ساعات تلقى الاستروجين هو الاستروجين اللي يعمل السمنة ساعات تلقى الاستروجين طلع بارابور للبروجستيرون هرمون البروجستيرون احنا نعطيه نبتة تقوي في البروجستيرون باش يصير اعتدال بين استروجين وبروجستيرون اللي هي الكيمي نعرفش موجودة في تونس
2: معنا في تونس موجودة في اللي يبيعوا النباتات ساق الأسد على خاطر الورقة متاعها تذكرنا
1: بالساق الخف متاع
2: الأسد
0: وفما هرمونات كي ينقصوا هرمونات الذكورة عند الراجل يسمن وكرشو تخرج فهمت معناها احنا النجم نصلحوا السمنه عند الراجل نقويه في هرمونات نتاع الذكوره ونقصوا في هرمونات نتاع الانوثه عند الراجل وعند المراه معناها هذه حاجه صعيبه وهي هذيك الا افيكاس معناها في الحقيقه على خطر هي اللي باش بالحق معناها باش تضعف الجسم
1: معناتها الواحد كي كرشه تدز معناتها يبدا ضعيف ماهوش مؤشر برك انه السكري قاعد مرض السكري المؤشر احنا ديما من الحاجات اللي نحكيوها السعاده نقولوا الانسان كيبدا معناتها مؤهل باش يمرض والا على الباب انه راهو تقع ضعيف
0: كرشو تخرج ايش معناها كرشو تخرج معناها الانسولين داخله في الحياه الانسولين شنو تعمل هي بقتلها انت تاكل الماكله تخرج الانسولين تبدا تعمل دي بولساتيل معناها
2: دفعات
0: تعمل دفعة صغيرة هكا تمشي تدخل السكر في وسط دخل السكر في وسط لي سيلول وتمشي في الخلايا وتدخلك في الخلايا متاع في الخلايا السكر في الخلايا متاع الشحم تعملك شحم في الكبدة وتعملك شحم في الـ
2: في الـ في البدن الكل
0: في الأرداف وشحم في
2: حتى في وسط في البدن
0: في وسط الكرش من داخل
2: اللي هو سيد تنحيته
0: اي معناها هي الانسولين هي اللي تخزن هي هرمون متاع التخزين وقت اللي انت تاكل برشا تاكل تخرج الانسولين وتمشي تخزن لك الماكله ومن بعد تولي تخرج بطريقه قويه اكثر من اللازم وتعمل لك تولي ريزيستنس الانسولين وتعمل لك التهابات التهابات المزمنه الا هي تتسبب في الامراض الكل وفي السمنه زاد احنا باش اول ما نبداو نداويو مريض بالسمنه نعملوا له سي ار بي اللي هي تورينا دوغري نتاع الالتهابات قداش فما التهاب تحليل يورينا قداش فما التهاب والوريجين 80% نتاع الالتهابات هذوما جايين من الماكله من نوع الماكله
1: نوعيه
0: الماكله اذا كان انت تاكل ماكله ما فيهاش فيبر باش تعمل
2: فيهاش الياف
0: باش تعمل قبض كي تعمل انت قبض الماكله باش تقعد الستاجن في وسط الامعاء وكي الستاجن في وسط الامعاء ما يصيرش امتصاص نتاع الفيتامينات ومتاع الحاجات الباهيه الكل وتقعد في وسط الامعاء وهي تعمل نهارين ثلاثة ايام في وسط الامعاء باش تعفن وباش تعمل فيرمونتاسيون ويولي غازات وجاير وتقريع ومشاكل وكل مع بعض
2: هذاك علاش ديما ننصحوا ماكلت ولا شرب الكفير اللي ولا عندنا موجود في تونس اللي هو يعاون ريت اللي حكيت عليه الدكتورة يعاون
1: تخمير
2: على
1: تخمير متاعه هذاك
2: ما عادش يتخمر وفما جراثيم إيجابية عندنا في وسط البدن يعاوننا باش يكون التعديل متاعها موجود وبالتالي نتعدي شوية هالقلق اللي موجود عنه.
1: حتى زاد البن والرايب نتصور عنده فم
0: إيش نقول كما فهمتك قلت لك راهو البدن يعطيك إشارات. هي هذه الطريقة هذه معمول بها من قبل معناها نختموا بها. أنت تاخو من اللول حاجات تعرفهم ما يقلقوكش وبعد تعمل انترودكسيون بشوية بشوية كل مرة تدخل حاجة. إذا كان حاجة قلقتك نحيه حاجة قلقتك نحيه في الأخر تولي أنت تعرف أنه هو الرجيم تو إله الرجيم اللي بتو نعمله حصة على الكولون معناها نعمله حصة ديتايي على الكولون خطر هو أهم حاجة هو تصليح الأمعاء والكولون خطر الامتصاص الكل يصير في الأمعاء ويصير في الأمعاء في لازم تصليح الأمعاء وتصليح الكولون. تصليح الأمعاء نجم في عادل يقول لكم كيفاش نصلحوا نعاون نصلحوا الأمعاء بالنباتات معناها
2: أسهل حاجة عنا ديما نقولوها فاستك
0: الطفل الأخضر
2: اللي نجيو وناخذوا كما نقولوا الماء الفوقانية
1: على خاطر
2: كي ناخذوا الطفل بكله راهو فما ريسك اللي باش يعمل لنا كونستيباسيون قلقنا. دونك ديما ناخذوا نقولوا احنا الماء اللي يطفو من فوق دونك مثلا ناخذوا مغارف نتاع قهوه نحطوها في كاس ماء كبير ولا ثلاثه مغارف كل مره نخليوها 24 ساعه مثلا من اليوم نشربوها غدوه وناخذوا مرتين ثلاث ما يقلقش يمشي يعطي نتيجه ايجابيه في الاتجاه هذا وهذه اسهل حاجه نجم نستعملوها هنا على فما بعض كما نقولوا بعض
0: نباتات اخرين
2: نبات
0: فما الميرتي ولات موجوده توا
2: ولاو يبيعوها ولاو هي ما تزرعش في تونس اما دي امبورتاسيون كونجيلي القهوه من القهوه
0: كونجيلي
2: القهوه كونجيلي
0: مش نبته هي غله
2: اسمعني كي حب الملوك كله كما كل يوم نتاعها زرقاء
0: اي بلو بيري اسمها يظهر لي
2: هي هذيك هي بلو بيري
1: كيما الكشمش معناتها
2: مش فرد فاميليا مش كل واحد وين
0: احنا نستعملوها مستخلص في
2: مستخلصات طبيه
0: في الصيدليه
2: موجود.
1: خلينا ناخذ مكالمه موجوده ماذا بينا الساده المستمعين باش نسالوا في نفس الموضوع اللي جات على
2: ما نخرجوش على
1: الموضوع راهو السمنه هذا موضوع اليوم خنشوفوا المستمع وهذا بالنسبة للسادة المستمعين اللي يسمعوا فينا إذا كنت حبوا تتصلوا فيما يخص السمنة بما أن عنا ضيفتنا اليوم اللي هي الدكتورة صبرية بن عارف فريح مختصة في تداوي بالأعشاب الطبية. قول صباح النور.
3: ألو
1: صباح ألو. النور
3: صباح الخير صباح النور
1: مرحبا
3: وبيك عايشك بربي يعني عندي زوز أسئلة مش الموضوع نتاع الحصة
1: والله بي اتفضل اسالهم اما حتى اذا كان ما وقعش الاجابه توا ان شاء الله الاسبوع الجاي نجاوبوا عليهم على خاطر احنا ضيفتنا ماذا بينا نستغلوها في موضوع الحصه.
3: اي عندي شقيقه مشكل القويه الالتهاب اي مضبيه
1: حاجه الشقيقه
3: اللي يا حاجه الشقيقه تقلقني برشا.
1: السؤال الثاني
2: اسهل حاجه هو الباب ونشقل
1: الحديد طايح
3: ومشيت عملت ديبا طايحة مشيت عملت تحاليل عنديش التهاب في المصارن ولا جرثومة في المعدة لاباس اما ديما مشكلتي عندي الحديد ديما طايح
1: فما حاجه قاعده فما امتصاص
0: اذا كان الحديد بخلاف اذا كان الحديد طايح ينجم يكون فما زوز اسباب يا الامتصاص ما هوش باهي معناها عندك مشاكل في الكولون جاير غاز تقريع
3: لا فما تحليل على الالتهاب بالمصارن والالتهاب بالمعده لاباس
0: معناها فما ضياع متاع دم ينجم يكون العادة الشهرية ضيع في برشة دم في العادة الشهرية دونك حتى كي تاخو الحديد كي تشرب الحديد يخرج بكله في وسط العادة الشهرية
2: العادة الشهرية متاعك مريقلة
3: مريقلة
0: فما ناس يقولوا العادة الشهرية متاعي مريقلة هما تلقاهم عندهم ليريقل يقعدوا 4 أيام يجبدوا يضيعوا دمهم الكل في الليريقل
3: تلقاهم حاجة الناس من
0: الحاجه الحقيقيه اللي تصلح هو انك تصلح تلوج السبب نتاع ضياع نتاع الحديد الا هو 80% يكون من العاده الشهريه
3: القهوه بربي القهوه بعد الفطور ديما نفطر الصباح نشرب القهوه اني على طول عندهاش دوره غير نقص الحديد
0: نقص الحديد.
2: لا تي تي ممكن إيه
0: تي ممكن أما القهوة لا أما ما هوش هذاك السبب. السبب يلزمك تشوف علاش قاعد تضيع في الحديد ومية في المية من اللي راجل يلزم تصلح لي راجل خطر جنرال ما وقت اللي الحديد يبدأ قوي تلقى البروجستيرون طايحة تلقى البروجستيرون طايحة وتلقى ديبريسيون قبل ما يجيوا لي راجل تلقى حبة تطلع لك حبة صغيرة تطلع لك في وجهك تلقى دم جامد هذوما العلامات يخليوك تضيع إلا كانوا سبب أنك تضيع برشا حديد تصلح العلامات هذوما يتصلح الحديد
3: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. بس هو ديجا نفس السؤال أم إيادة سألتونا في على صفحة إذاعة المنسية تقول لك دكتورة بربي القهوة بعد الفطور هل تمنع امتصاص لحديدك؟ قلت أنت لا ما فماش منها الحكاية. على كل حال
2: هنا في انتظار انك تمشي للطبيب باش نشوفوا السبب زادا نتاع الشقيقة. راهو الشقيقة ممكن حتى بعد ساعة معتك هي تكون السبب. دونك
0: ديما مش بعد ساعة البابون لازم فما حاجة يعني
2: تابعوها. هاكا تستعمل برشا مرات البابونش شوية خزامة وقلت ربي النتيجة تكون تخف عليك شوية رجع.
1: أعطينا دكتورة كيفاش توا نحن الحمية نعرفوا فما ناس تقول لك أني نعمل الحمية ناكل الصباح فما مكالمة ناخذ المكالمة الموالية ونرجعوا للسؤال باش نحوسوا خاطر يظلي الوقت.
0: الوقت في
1: ألو
3: ألو صباح النور.
1: صباح الفرن مرحبا.
3: تحية ليك أختي
1: تحية الزملاء
3: والأصدقاء معك.
1: يعيشك
3: والله هو الوقت شوي بالحق والله شوي علينا راهي ساعد صراحة.
1: ما يسالش.
2: هاي نختصكم عادش
3: والله عندي بنتي أنا عندها الودادة ذي وما هي بصحتها برشا أخوتي والله وين ماشي تنزال ما نعرفش إذا نعمل لها.
1: قداش عمرها؟
3: عمرها تو 43 سنة. كانت الحق اللي رجل ماشي مريق بالقدام عنده قد بالأربع شربة تمرش كمشت الحق للطبيب أنا أعطاها دواء والتباية مريق لما دي قوية شوي
0: مشكلة تقعد أربع شربة يجيوهاش معليها لريقل
3: قبل قدك قبل ما
0: أي هذيك عندها مشكلة في الأنسولين وممكن ياسر عندها تكيس المبايض وهذاك هو يخليها تكون سمينة 100% عندها تكيس المبايض مدام عندها روتار متاع لريقل دونك لازمها تمشي للطبيب نتاع تعمل تلبسه تمشي للطبيب الجينيكو معناها اي وتب النساء وتثبت خاطر هذوما علامات وهيك علاش هي قاعده تسمن بزيد خاطر الانسولين نتاعها عندها ايبر انسولينيزم وريزيستانس الانسولين وتاكل وتخبي الانسولين تجي تخبي لها تسمع لها في الشحم
3: تنفخ رجلها تنفخ
0: وتتنفخ تنجم تكون عندي هذه حاجة زادة نسينا ما قلناهاش احنا في السمنة فما ناس يسمنوا مش بالشحم يعملوا غيتونسيون دو
3: عندها الكرش برشا
0: الكرش برشا
3: العصم دي مبطها دي مع عاصمة
0: هذوكم هما العلامات دي مع عاصمة يزمها تاخو لي فيبر تاخو حاجات فيهم النخال
2: يزمها تتعد الأرضية
0: هاي يزمها تصلح
3: نحينا ولا يحتفظ ناحية أولا طيب في الدار
0: يزمها تصلح الأرضية متاحة والريتنسيون دو بلاي خلي خطر هذه ما حكيناش عليها الريتنسيون دو فما ناس السمنة متاحهم تكون انتفاخ أكثر معناها
2: بالماء
0: تلقاه وجهه منفوخ يديه منفخين يقوم الصباح
1: ساقيه
0: منفخة للشوفي متاعو هكا منفخين مليانين الخاتم يقوم الصباح ما ينجمش ينحيه هو بكله الماء مخزن معناها في بدنه جنرال ما هذوما تلقاهم عندهم الالدوستيرون الهرمون متاع الالدوستيرون
2: نفس البويلة البيسونلي
0: الالدوستيرون الهرمون متاع الالدوستيرون قوية وهذوما زادا معارضين باش يمرضوا بالتنسيون فما نباتات تخرج الماء تعاون باش تخرج الماء هذا وباش تهبط الالدوستيرون
2: عندنا قلنا البويلة البيسونلي
0: بيسونلي
2: تعاونها بالكدا فما نباتات تموت كيما نقولوا الحريقة اما الاوراق المرة هذي
1: مش العروق
2: وحاجة إيجابية في
1: الكل مستحلب
2: ريت تو احنا كي باش نصحوا في الإذاعة ما نحكيو كان على مستحلب كي باش ندخلوا الأرضية باش نداويو عن طريق الطبيب وقتها هو يولي يعطينا مكملات غذائية مستخلصات غذائية تبدأ ومش ناس كل كيف راهو الطبيب كي يعطي ما يعطيش ناس كل قد قدره
0: أي كل واحد
2: كل واحد وبدنه هذاك
0: علاش كل حد وبدنه هذاك علاش مين أي كل حد وبدنه فما نبتة أخرى مهمة هي اللي منعرفش فما براش البراش
2: البخريش
0: البخريش
2: أي حتى البخريش
0: هذيك تخرج برشا
2: وعندنا في تونس
0: الريتنسيون دو
1: معناتها تخرج الماء
2: اللي تاع الماء
0: أي تخرج الماء بسم الله الدوستيرون تخرج الماء
2: وعندنا في تونس هاك تلقى ورقتها زرقاء ومزيانة وردتها زرقاء ومزيانة من فوق
1: وداد عرابي تقول لك بربي جرثومه المعده شنو هي الاعشاب اللي نحاها ونحن ديما نقولوا انه من جملتهم البطاطا اللي نحطوها.
2: لا البطاطا باش تغلى فما ديما نقولوا على يعاوننا الكركم بالكدا بالكدا عندنا الريجليس تعاوننا زاده على في حاله انه انا نقولوا احنا علاش نقولوا تعاون على خاطر راهي باش تنقص لنا ماكل الاعراض ونطندون باش تمشي تكمل الطبيبه نتاعها باش تثبت شنو هو خاطر يلزمنا نزيدوا زيوت طياره في الوسط المستخلصات الطبيه اللي ما تنجمش تلقاهم على بورتي لا ماما. اما الكركم والريجليس تنجم والريجليس ديما نقولوا راه رد بالك
0: هذيك خاطر تغلى في جرثومه المعده راهي يلزمها حصه كامله على خاطر جرثومه المعده هي لاسيديتي
1: الحموضه
0: نتاع اذا كان الحموضه نتاع المعده ما تبداش قويه باش تقتلك الجرثومه كي تهبط الحموضه نتاع المعده الجراثيم الكل تطلع من بيناتهم تطلع جرثومه المعده دونك يلزم تحافظ على لاسيديتي نتاع المعده نتاعك واحنا الناس تاخو في لي زي بي بي اللي هما يهبطوا من الحموضه نتاع المعده دونك الجراثيم الكل باش تطلع مادام تهبط لاسيديتي نتاع المعده.
1: بابلو بويت يقول لك بربي الرجيم والرياضة يساعدوا على التوازن الجسماني
0: بالطبيعة. الرياضة ذيك حاجة فما حاجة شوف حنحوصلوا بيهم الرجيم الرياضة لازمة معناها ذيك الناس كل تحكي عليها من غير ما ندخل في اللي ديتاي تنحي ستريس
1: والمشي
0: والبيسين وأي نوع متاع رياضة ديما
1: بيه ويسخل بدن نقولوا نحن
0: ولكن أهم حاجة هي الصيام المتقطع ولا الصيام متاعنا
1: الصيام
0: متاعنا اثنين وخميس وفي الأيام البيض ما هو نقول لك ثلاثة أيام هذوك متاع الأيام البيض يصيروا فيهم برشا مد وجزر وحاجات معناه هذوكم كي تصوم فيهم بدنك يتصلح ولا الصيام المتقطع إلا أنت تقعد 8 سوايع صايم ما تاكل حتى شيء وتخلي 16 ساعة 8 سوايع تاكل فيهم و16 ساعة تقعد فيهم صايم
1: فيهم الليلة
0: اي فيهم الليل 16 ساعة هذوما أكثر حاجة تصلح الانسولين. احنا شنو قلنا بكري قلنا إلا الانسولين وقت إلا أنت تاكل الانسولين تطلع باش تخدم وباش تخزن. اذا كان انت ما تاكلش الانسولين باش تقعد رايضه على روحها مرتاحه لا فما التهابات لا فما باش تعطي فرصه لبدنك انه يعيش 16 ساعه ولا مرتاح. اكثر مرتاح من غير من غير تخزين ومن غير التهابات وبالعكس يولي هو يكسر الليبيد ويكسر الدهون هذيك وينحي الالتهابات ويعمل اوتوفاجي معناها ياكل لي سيلول الخايبين ياكلهم ويكسرهم. هي اهم حاجه هي الصيام
1: ومع الصيام زاد الاكل المتوازن كما قلت لكم الدكتوره 50% البدن محتاج سكر والسكر عبارة تنجم تاخذ
0: خبز معناها تاخذ خبز بالقمح الكامل وبالردة ما تكثرش من الغلة
1: وتقول ما ناكلش لا البدن في حاجه
0: تاكل كسكسي القمح
1: 30% زيوت بما فيهم الزبده وزيت زيتونه الشحم الحيواني ماهوش مضر هذا اللي قلت و20% بروتينات مش لازم راكم تاخذوا اللحم قدك اللحم مره في الجمعه نجم تعوضوا حوت الدجاج اللحم معناتها لحوم بيضاء
0: كبده كل شيء بروتينات
1: واحسن حاجه السبور الرياضه
0: شربان الماء نورمال تشرب عادي معدل عادي. معناها
2: تشرب
1: وماذا بيكم بالنسبه لل اللي تاخذوا فيه من الانترنت والمكملات الغذائيه
0: اي الحقيقه احتراز فما حاجات فيهم برشا احتراز
1: شكرا لك دكتورة صبرية بن عرف فريح على المعلومات القيمة شكرا لك هشام عادل شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا اللقاء لطفي المكي نجلة بن محمد عطية ويدا بن ساسي كوثر على قيبة باجي تقول لكم إلى اللقاء في الأسبوع الجاي إن شاء الله معنا بتجديد
4: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي.
5: صباح الخير، موجز العاشرة من إذاعة المونستير.
6: إذاعة المونستير، صوت بلادي وحب كبير.
5: أفاد المندوب الجهوي للتربية بوسيوس محمد علي بذرة اليوم بأن 5 تلاميذ فقط في حالة تقديم بسبب محاولتهم الغش في امتحان البكالوريا، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة. ولفت بذرة إلى وجود لجنة تنظر في حالات الغش في الامتحان، وهي الجهة المخولة لتحديد المسؤوليات وتأكيد ثبوت الغش من عدمه. أفادت الرئيسة والمدير العام لديوان الحبوب سلوى بن حديد بأن التوقعات تشير إلى أن صابة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 22 مليون قنطار، أي 2.2 مليون طن على المستوى الوطني، متجاوزة بذلك مستويات الإنتاج المسجلة خلال الموسم الماضي والبالغ 20 مليون قنطار. كما أكدت جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عمليات الخزن والرفع والإجلاء، مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء. أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران فجر اليوم استهداف 21 هدفاً أمريكياً في المنطقة، بينها قاعدة مقاتلات F-35 في الأزرق بالأردن، رداً على العدوان الأمريكي على البلاد. كما أعلن استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بهجوم طائرات مسيرة، وحذر من أن الأعمال العدائية ستقابل بردود أشد وأقصى. يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث شن سلاح الجو للكيان الصهيوني غارات على مدينة يسور أسفرت عن سقوط 5 شهداء في ظل استمرار العمليات العسكرية المكثفة ضد مواقع تابعة لحزب الله وقصف البلدات في جنوب لبنان، رغم تحذيرات وتهديدات الإيرانية بالرد على ما تصفه بأنه خرق لوقف إطلاق النار. من جانبها أكدت وزارة الصحة اللبنانية أنه خلال الساعات 24 الأخيرة تم تسجيل 24 شهيدا و116 جريحا خلال القصف الصهيوني. تصافحون زميلي ناس الغرياني والأستاذة منيرة الشريف في صحتك بالدنيا، متابعة طيبة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد تبعوا الموجة، تبعوا الموجة.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
1: مرحبا بكم. 4 منتخبات، أحلام تتشابك وتاريخ ينتظر أن يكتب من جديد. مرحبا بكم للتعرف على مجموعة جديدة من مجموعات كأس العالم لكرة القدم.
0: المجموعة 10.
1: البداية مع الأرجنتين، حاملة لقب مونديال 2022 وصاحبة 3 ألقاب عالمية، يقودها المدرب ليونيل سكالوني، بينما تتجه الأنظار إلى الأسطورة ليونيل ميسي في مشاركة المونديالية السادسة، إلى جانب أسماء بارزة مثل ألفاريز ولوتارو مارتينيز. بالنسبة للأرجنتينيين، الهدف واضح، الحفاظ على اللقب وكتابة صفحة جديدة في التاريخ. الجزائر تصل للمونديال للمرة 5 في تاريخها بقيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش. القائد رياض محرز اللي يلعب حاليا في الأهلي السعودي، نجم مانشستر سيتي السابق، يقود كتيبة الخضر بخبرته الكبيرة. وفي الحراسة لوكا زيدان، نجل الأسطورة زين الدين زيدان. الجزائر تطلع لتكرار إنجاز 2014 وقت ما وصلت للدور 16، والمرة هذه تحب تمشي أبعد ما يمكن في المسابقة المونديالية. النمسا ترجع بعد غياب 28 عام، آخر مرة شاركت فيها كانت 1998. من أبرز إنجازاتها السابقة في المشاركات المونديالية الحصول على المركز الثالث عام 1954. يدرب هذا المنتخب الألماني رالف رانجنيك، مهندس كرة القدم الحديثة. منتخب النمسا يضم عدة نجوم، أبرزها دافيد ألابا نجم ريال مدريد، وماركو أرناتوفيتش الهداف التاريخي ب 47 هدف، ومارسيل سابيتزر القلب النابض في خط الوسط. في كلمتين، النمسا جائعة للمجد المفقود. وأخيرا الظهور الأول في التاريخ، الأردن نسور الشرق يوصلوا للمونديال للمرة الأولى على الإطلاق. المدرب المغربي جمال السلام يقود كتيبة النشامة بقيادة نجمها الأول موسى التعمري، لاعب ستادرين الفرنسي ويزن العرب في الدفاع. الأردن وصيف كأس آسيا 2023 تأمل في أن تسجل أول هدف وتحقق أول فوز في تاريخ مشاركتها المونديالية. إلى اللقاء، وغدو نتعرفوا على مجموعة جديدة.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
2: صحتك بالدنيا.
3: صحتك بالدنيا.
2: صحتك بالدنيا مع إناس الغريالي.

0: اهلا وسهلا بكم. العشرة وتسعة دقائق تذكروا توقيت هذايا. واليوم اليوم قديش منيره بعد صباح الخير وبعد محلاك بالاخضر جيتنا باللون المزيان اللي نتفائلوا به الناس الكل. اليوم اليوم قديش في الشهر؟
1: اليوم مش 8
0: اليوم 8
1: كان
0: تحلم
1: اليوم 10
0: اليوم يظل لي اخر نهار في الباك هكا ولا ربي يعينهم ويعيننا ويزيك هاو ربي يفرج عليهم وربي ينجحهم وحنا تعبنا من الانترنت وثقل الانترنت وما نجمناش نخدموا صحيح ربي يعين الناس الكل احنا ضرينا
1: بداوا بالاربع وفاو بالاربع قلت
0: هذاك هو ما برنامج عادي هو اليوم والتاريخ هذايا 10 10 جوان 2026 نقدر نتذكروه بالكداب بالكداب خاطر انا وياك والمجموعه الكل اخر نهار في الاستوديو القديم
1: غدوه في جديد ان شاء الله
0: مبروك علينا يا رب ان شاء الله طالع خير علينا وعلى الناس اللي تسمعنا وتحبنا وانجاز ياسر حلوم نحب بالحق نتقدم بتحيه وشكر على المجهودات الكبيره والجباره اللي قاموا بها الزملاء الكبير والصغير واللي يتبيع على حسير ناس تعبت وسهر وقاعدة الليالي معنى لا تتلم بالعائلة لحتى شيء باش يكون هالستوديو ينجز كأحسن ما يكون محلاه بالحق إن شاء الله ربي يبارك لنا فيه إن شاء الله يا رب
1: إن شاء الله إيه تفرجت فيه
0: أنا فرحانة برشا وإن شاء الله يشوفوه السادة المستمعين عاد غدوة إن شاء الله نطلقوا على كل هو آخر نهار اليوم في استوديو الصغرون هذا
1: اليوم إحنا ختمناها
0: إن شاء الله بخير آخرنا إن شاء الله بخير وفرحة هكا معنا هيثم اللي مريناوش لسنوات هيثم والناس ختم معنا اللقاء إن شاء الله وجه خير وإن شاء الله الأكيد باش نتلاقاو غدوة إن شاء الله في استوديو جديد ومبروك علينا كما قلت تحية الكل
1: يبدأ بالساعة الأولى
0: أكيد أكيد هكا زميلتي نجاح والمجموعة الكل الزملاء كم قاعدين يسعوا باش تكون هكا النيارة والزيارة مزيانة وتكون معناها
1: غدوة افتتاح
0: الافتتاح الاستضافة بالنسبة طبعا زملائنا والناس اللي سهرت وتعبت أبسط حاجة نقول لهم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم أبسط أقل ما يقال معناها يلزمنا نشكر الناس اللي تعبت مش سهل
1: مش سهل
0: مش سهل
1: كل شيء ما فماش حاجة تجيب السهل يلزم صعوبة صعوبة بعد تبدأ فرحة
0: شنا حويلك يا منيرة جيتنا بالأخضر اليوم
1: اليوم إن شاء الله يا ربي العام أخضر والصيف أخضر وكل شيء أخضر إن شاء الله يا ربي إن شاء الله
0: حتى شوف الحديقة بتاعك الحديقة الغنية المزيانة اللي كل ما نمر من أمامها تقول لي تعديت على جنين الدارك لقيت وردك يتبسم ليا يا منيرة
1: يعيشك يتبسم
0: وردك يتبسم من الحديقة بتاعك من الحديقة
1: بالحق
0: ربي فضلك
1: فيها وريدات مزيانين وياسمين وفل وكل شيء
0: ياسمين وفل سلمى ننطلقوا بتحيه رغميه يا لالا
1: يا لالا
0: نبداو بغنيه
1: ننطلقوا ان شاء الله
0: ونرجعوا مع الساده المستمعين ونبارك ان شاء الله يا سيدي مرحبا يا سيدي هلا هلالك يا سيدي منورين الزملاء اللي معناها توا معناها خرجوا من الغديو ما يبقى اسمهم واعمالهم خالده ما ننساوهمش ونبقاو ديما نتواصلوا معهم ان شاء الله كما كمال العجيمي كما سميره غزواني عبيد كما برشا اسماء سيمون جي سانديد نذكر بالخير خلى بلاصه كبيره سيمون
1: هادي سليمان
0: سليمان كل
1: وقت يخدمنا في الكاف خدموا في الفترات الصعيبة برشا
0: يلا تحية نغني الأولى هيثم تفضل

0: مرة أخرى وشكرا على تهنيكم على استوديو جديد، المستمعين على صفحة إذاعة المناسير، شكرا للزميلة نجلة عطية اللي قاعدة طبعا هي توصل في الصوت والصورة. نجاح بن نصر شكرا ليك، تقول صباح الورد نوسة ومدام منيرة منورين لله، سعاد زهرة مشموم صباح الفل ونوار وإن شاء الله ديما متألقين وناجحين، منورين نوسة ومدام منيرة.
1: مرحبا
0: نايا الزعبي تقول صباح النور نوسة ومدام منيرة، نحبكم برشا ونعيش معكم يوميا من التسعينات، أنا عمري ما شاركت معكم، إن شاء الله ألف مبروك المقر الجديد. شكرا لك نايلة. شكرا فوزية مزالي زادت تقول صباح نور وسرور الوجوه المنورة لثنائي الميزانين، اليوم 10 جوان عيد ميلاد بنتي أمال مزالي، نهدي لها أغنية الحصة
1: الكل حي بخير
0: إن شاء الله، إن شاء الله ربي يسبعك عليها الخير يا فوزية مزالي، وإن شاء الله تجي في الصيف وتتفرهد معكم. منيرة حساني العويتي نوسة الغالية، ربي داوم عليك الضحكة الحلوة أنت ومنيرة، شكرا لك يا منيرة حساني، كما تدخلش معنا نقولوا وين هي. صباح النور كذلك تقول يعطيكم الصحة على انبعاث استوديو جديد ومبروك عليكم، شكرا. حياة شرف الدين تقول صباحكم بالخير وسرور والورد المنثور والياسمين، شكرا شكرا لك. تحية لولدها عماد الدين وتقول له ربي معاك والله لا يخيبك، وان شاء الله ربي يفرحك بهم يا منيرة حسين العويتي. يلا نتلاقوا
1: جاي الباك عاد اليوم اخر نهار ان شاء الله،
0: آخر
1: يا رب
0: نهار وربي سمعنا عليه
1: سمعنا الخير وتقى ونتائج ان شاء الله اغلبيتهم ناجحين.
0: امين يا رب امين.
1: ومتالش اذا كان اللي مش يتاجر راهو بالك فيها خيره، وهك ان شاء الله يا ربي الناس كل تبدا فرحانه والناس كل
0: تحيه محلاها جات من نفيسه معروف. تحيه
1: وسهلا باهالي الكاف الكل وبنفيسه
0: نفيسه جده الاسماء القديمه الكل، تقول صباح النور نوسة منيره، تحيه لجنود الخفاء اللي مازالوا في ذاكرتنا، سي خليفه الزيدي لهاشمي الفيلالي منجي صنديد لهدي بوخريس ابتسام ديمغ احمد تنبوره فرسان الزمن الجميل اللي راح
1: الحبيبه اي ذاكرتكم الكل
0: محلاكم محلاكم والله، ان شاء الله نقضوا احنا في الذاكره ان شاء الله زاده، والله ان شاء الله نقضوا في الذاكره. راضي هداجي تحيه ليك يا راضي سنا حداد وسي خالد قاسم وراضي الهداجي وبرشا برشا اللي يحبونا زبيده زاد الدبابي، شكرا لكم على الحسن المتابعه وعلى محبتكم. هلا الصرح الاعلامي اللي نعتز به ونفخر به. يلا منيره.

0: وعلى بركة الله.
1: أي ننطلق إن شاء الله. مرحبا بكم. نعرف وإحنا قلنا الباك اليوم إن شاء الله يا ربي ينتهي بخير وتولي ربات البيوت باش يهتموا بالملابس واللي باش يخبيوها هك الملابس هك الملابس.
0: والله يعطيك الصحة يا منيرة على هالموضوع. أنا واحدة من الناس مقرقني هاو كبوت هاو جيليات. أول حاجة نقولها بالله تخليو يزيو
1: يزيو إذا كان فما حاجة
0: خليه فما حاجة تقب تقب ما تلبسوش عطيو الغير كم مدامها جديدة ما تنجمش تعطي كيكة زادة حاجة معني فيها الإتلاف وما عادش تلبسك حتى من الإهانة يحس بالإهانة الإنسان اللي حبيه
1: لا لا للناس حويجة إلا أنت ما عادش تلبس ضيقت عليك وساعة عليك
0: رأي تعطي طاقة سلبية فهمت باش على بعض يعطي طاقة سلبية
1: ولا فما زادة حويجات تنجم تقصوهم بالمقصة القطن خاصة القطن وتستعملوهم راهو تستعملوهم باش تنحيو بهم الغبرة هذيك كل يومين يلزمكم تعتنيوا بها زادة تاخذوا كل قطع هذيك تريكوا معش قطن تقصوا قطع منظمة وتبدأ وبعد تغسلوهم وتحطوا لهم شوية مواد تنظيف وشوية ماء جافيل باش تعقموهم وتنشروهم في الشمس وبعد تطويهم وتخبيهم للمرة جاية باش تنظفوا بيهم زادة هي مش معناها فما حاجات تركوا تخلع هذوك راهم بهين بهين النظافة تلقاها تلقب ولا معادش يصلح لك ولا حاجة هذاك فصلوا بالمقص ردوا قطعة واحدة باش ما يبداش ظهر تريكو يبدا قطعة وهذاك يتنظفوا هكاك نعملين صراحة
0: تنظف وتمسح به كل شيء والجرايد ما يتلوحوش زادة ويزمك تعرف كيف تمسح الجريدة راهي فماش حاجة تنظف بالله قد الجرايد
1: أما يزمك كل شيء نستعملوه معناها بعد ما قريتوها وفليتوها وما عادش عندكم وإذا كان فما مقالات باهية وإلا
0: حاجة في القرآن ولا حاجة نحيوها وبعد مسحوها
1: تولي تخبيها تخزنها كذكرى تخليها مرجع فما برشا حاجات اللي احنا ما نلوحوهمش به ناخذوا احنا توا التخزين متاع الملابس الصوفية خاصة توا تبدأوا تغسلوا فك العباين والفرايش هذوك وبعد انتوما باش تخبيوهم هنا نشوفوا كيفاش نخبيوهم نغسلوهم هذاك بمواد التنظيف وهكا موجود معناها مواد التنظيف اللي تغسلوا بها معروفة وخاصة خذوا الأساس متاعك المادة هذيك الصابون الأخضر راهو به منظف وبه للغطاء الصوفي للغطاء الصوفي به وإذا كان عندكم ملابس صوفية ما تغسلوهاش بالماكينة في الماء سخون ردوا بالكم راهي تمشي تولي إيدها
0: تروف إيدها طويلة
1: تولي إيدها إيدها تطوال إيديها وتفسد لك وتشلفح لك رد بالك تغسل ملابس صوفية بالماء سخون لا وتحطوها في الماكينة حطوها في الماكينة تغسل بالماء البارد السخون لا ردوا بالكم هذايا معناها ديزاستيوس والنصائح تنجم تقول أما توا ناخدوا الغطاء الصوفي اللي هو يلزم يتغسل ويقعد منشور في السمش وبعد ما يشيح لك اشنو تعمل جيت بيته في السرد نقول احنا سرد الناس معناها كل
0: بلاصه اللي فيها الكوروندير هكا فيها فيها
1: هكا والليل هابط عليها
0: يقطع عليها الرذاذ نتاع الندوه
1: يعطيك الصحه هذاك راهو كي تخزنها على قاعده وما تفسدلكش ولا حتى شيء في النهار تبدا تاخذ شمسها في الليل تاخذ الرطوبه نتاع الليل وبعد تجي وتخبيوها في النهار معناها مشمس نحيوهم وتطويوهم ولكن ما تخبيوهمش هذايا تردوا بالكم منها ما تحطوهمش طول في النهار والشمس نتاعهم راهم يسوسوا شنو نعملوا نجيو في الدار ولا في بيت اللي هي فيها الظل وما فيها الشمس ونطويوهم ونخليوهم نهيرين ثلاثة في كل هواء الهواء نتاعك الغرفة هذيك راهو مش في الشمس يزي من الشمس خذات الشمس خذات الرطوبة شاحت من غدويك في الشمس ندخلوهم نطويوهم ونخليوهم يرتاحوا نهيرين ثلاثة وبعد
0: مش ديرك تتخبيهم لا خطر لا مش يصرفوا يصرفوا صحيح ويعملوا الريحة
1: راهي دي قاعدة باهية برشا وبعد شنو تحط فيهم اللي يحب الدواء الكافور فما ناس تحب ريحته كما انت وين
0: والله
1: تعجبنا ريحته
0: والله ريحته ذكرني في الصغرى ونظافه تشم تحس بالنظافه تشم ريحته كما ريحته الجبل
1: تحطوا الكافور هذاك معروف شنو تزيدوا عليه وريقات الرند الرند ميخليش
0: عود القرنفل
1: يكفي عود القرنفل معها الرند وحطه فك الطيات، ما يخليش بقعة، ما يخليش بقايا، ويبعد لك السوس الكل ما يدورش بيك. نجم تستعملوه في الملابس الصوفية، كل شيء يبعد عليك العفة
0: ذيك وكل كل الحشرات الكل
1: ما يخلي لكش تسوس. راهو كنا قهوك السوسك اللي تبدا لونها رمادي وانت معناها كيف تجي ذوب، هذيك هي اللي تسوس. راهو تاكل
0: سوس تلوح،
1: سوس القماش وكل هذيك، اما سوس تلوح ما تراهاش بكل هذيك. سوس تلوح تبدا اذا كان تكتك تراهي موجوده، تجي تشوفها بالعين ما تلقاهاش، اما تلقى بقعتها بيضت. اما بسنوات
0: تعمل
1: لك بقعه،
0: تعمل كيسوفه.
1: ردوا بالكم من هذيك، راهو الدواء نتاعها هي الامونياك. ضربه ضربه تجيب زريقه تحط الامونياك وتزرق لها شويه شويه، الا هو السوس مات. به احنا توا نرجعوا للملابس الصوفيه والغطاء الصوفي بالطريقه هذه، نخبيوهم، نحطوا ريقه الرند وعود القرنفل. تنجموا زاد تحطوا فلفل اكحلك عبي يا ناس، راهو زاد ما باهيه وقويه وما يخليش السوسه تدخلك في الـ في
0: تلمهم الكل في تول، حطهم في تول باش تنجم في وحده تول هكا
1: وتعلقها في النار مثلا، والا تحط بين الطيات اذا كان ما تنجمش ولا حاجه. على كل يكونوا هذوما موجودين، وتكون انت حافظت على الملابس نتاعك الصوفيه على الغطاء الصوفي هكا. قلت لك كيفاش تخبيه، كونك انت طريقة صحية بطريقة باية اللي هي يقعد لك ليس وصلك ولا مضرهم شو بعد. هذه هي الملابس الصوفية
0: اللي نحبوا على المشروبات بتاع الصيف، ودي ما يأكدوا على السيترونات. دي السيترونات مطلوبة برشا، يعملوا طعف ياخذوا الكعبة جوست يقشروا شوية منيرة، قشروها دوبلاش ونحيوا الراس من فوق من اللوطة والقلوب ويحطوها في الميكسر، يزيدوا شوية هكا رب الرمان،
1: الرب هذاك
0: في هذا السكر، في هذا السكر يخلطوها ويزيدوها ماء بارد في وقته تتشرب.
1: ما الرب الرمان في وقته تحطه، مش لازم تخبيه معناها باش تخزنوا معاها ولا حاجه، كلهم
0: يعملوها فيت في سافيسه
1: امام تطلع لهم مره شويه، راه خاطر فيه القشره البيضه اللي تحت. انت كي تعملها في السنتريفيجوز هي تنحي لك اللي ما حشتهاش بيه، وتعصر لك الليمونات تهبط لك لونها
0: في الكشكوشة معصور على الاخر
1: ياسر، ولونها مزيان الروح، الروح نتاعها تهبط. تاخذ من القشرة والبيضة تنحيهم على جهة، تجي تشوف تلقى عندك بارش قشور، راهو تنجم تعاودو على خاطر هي كيف تنحيه سنتريفيجوز هذاك تنجم ترجعو، راهو فيه برشا جيو برشا
0: ترجعوا ما يتلوحش، تحط فيه بتاع الحسيد
1: وبالمعود هذاك تستعملوا وراك
0: كمطهر كمنظف كل شيء،
1: تخلطوا بالماء وتغليه وبعد تصفيه بصفايه وتعملوا دبابس وتغسل بيه معناها
0: بيت البانو
1: والتواليت، راهو يعطي ريحه طيبه طيبه باهي ومنظف وملمع ما تعرف انت عاد ومطهر القارس هاكا كل شيء، ما فماش تلويح.
0: ناخذ المكالمة الهاتفية الأولى. منيرة لو عسلامة ومرحبا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
0: أيوة. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، شكون معك؟ مرحبا بك.
2: وبيك يا عايش تحية كبيرة برشا برشا برشا معك منجية من سيدي بوزي.
0: يا منجية شنو أحوالك؟ منجية
1: مرحبا بك. مرحبا بك
0: وعليكم.
1: أي يا منجية توا الطقس سخون في سيدي بوزيد ولا
2: معتدل؟ والله سخون سخون سخون على الأخر على الأخر.
1: مالا إمتى يبرد، في العشية فايت ولا في الليل؟
2: لا والله سخونة
1: ديما سخونة.
2: نخرجوا البرا
0: نقعدوا
2: في
0: الفيران، ما عندكم نسمه، جيكم نسمه من عند ربي سبحان الله. لا تستحقوا مكيف ولا تستحقوا حتى شيء.
2: نقعدوا في الشارع تبدا الدنيا بارده، اما في الدار سخونه برشا.
1: الدار سخونه
2: خاصه وانا
0: ولا في الكوزينه. ماما حاول تحاول حتى على مستوى الطبخ كل شيء يتبدل، معناها تولي سلايت وحاجه مشويه خفيفه، تبعدوا عن المقلي وتبعدوا عن
1: كسكسي بالعصبان.
2: اي والله كل
0: كسكسي بالقديد،
1: هاو جاي الكسكسي بالقديد. وبعد كل نهير ويتعدى.
2: نعم هذاك هو اللي يعطينا ربي به.
1: مرحبا
2: البشر نحن كاد الدنيا سخونه نقولوا سخونه كان بارد
1: اي ديما نتشكاو برا
2: هكا
1: يا منجيه تفضلي
2: بابا عايشك يا حنانه والله نحب نقدم لكم تحيه ونهنيك بالجديد معك عليه
1: ان شاء الله
2: والله حبيت نسلم عليكم
1: يعيشك مرحبا بيك يا اهلا وسهلا
2: ونشكركم خاطر نار المجتمع الوسيه
1: ان شاء الله ديما عنا امثالك برشا يا
2: لاله
1: لا يرحمها
2: وشغام من كان يحضر في المنستير هو مناجات الغريان البرنامج نهار لحد وتعنا زيت وحبيب زغام ما نسيبوش
1: جمله ذكريات جميله لا يرحمها قلت لك ذكريات جميله يا منجيه
2: نعم
0: منجية ذكريات حلوة
1: حلوة جميلة
2: والله والله لا لا سيبش برامج ولا زيت توصل ديميرين
0: أو سقزح لحد
2: أي صحيح
1: برشا برامج برشا
2: والله نحبها برشا برشا برشا برشا برشا عندي عاد مرة تصويرتها في جريدة عاد بها تو خبيت
0: يعطيك الصحة ربي يفضلك لاله ربي يفضلك ديما الانسان اللي يخدم على روحه ويبدا خلوق
1: ويبدا محبوب ويبدا محبوب خاصة يخلي ذكرى طيبة
0: مش خاطرها والدتي ولكن بالحق عندها قاعدة جماهيرية أكثر من كبيرة يعني نجمة بأتم معنى الكلمة يعني
2: والله تربية وأخلاق
0: ربي يرحمها
2: صراحة والله
0: ماتت صغيرة برشا الله يرحمها
2: ديما كي نسمعك أنت سيدة إيلي
1: خليفة إن شاء الله
2: ركز ركز لك ركز في النبرة نبرة
1: شبيلة برشا مش
0: الله يرحمك صوتها حنين برشا
1: ربي
0: صوتك الرقة كي نسمع
2: صوتك داري على روحك خبر تحبنا برشا برشا برشا
0: يعيشك شكرا لك
1: بارك الله فيك
0: ربي يبارك لك يا كل المستمعين ذات
2: النصائح مدام منير ونطبق فيه
1: يا مرحبا يا مرحبا بيك عايشك يا منجيه
2: ربي يفضلك نقيدهم ونعمل
1: فيه يعيشك يا منجيه يا
2: بيه والله عايشك ربي يفضلك سيدة إينيس راني نطلبت منك مرة أغنية بسيطة نعديها لك
0: شنية الأغنية
1: وعدتك من وعد وفاء
2: هاي شنية الأغنية
0: شنية شاسمها الأغنية شاسمها
2: غنيت حبيبي يا اخويا
0: يا غالي
2: فيصل الرياحي ولميا الرياحي
0: فيصل ولميا ما عندناش الاغنيه هذا ما عندنا بصوت فايزه احمد قلت لك وقتها
2: عندنا بصوت فايزه عندك اغنيتك تخيلك طلع يوم سمعتها مره عندي توفي تاع المنستي
0: شو اسمها؟
1: شكون المطرب؟
2: والله
1: ما نعرفش ما شنو الاغنيه معناها؟
2: قول خيالك طلع يما خيالك طلع يديني شهد العسل مرة عادي تهفي عيد الأمهات يدعف المنستي لحد لي فيه
0: حد لي فيه تن حطوا خيالك طل ونخرجوها
1: خيالك طل
2: والله
0: خيالك طل خيالك
1: طل إلى اللقاء
2: إلى اللقاء أم إياد تقول ربي يبارك لكم في عمركم يا مدام منيرة ونحبك برشا عسلامة ومرحبا بيك منورين
1: تفضل لك إياد
2: وردة
0: الجوري أم إياد تقول صباح نور أنا متابعة وفيها خاصة لمدام منيرة مع أمر الله يرحمه من اللي كان عمره من اللي كانت عمرها 7 سنين مع شكون كنت نشط قبلي أنا يا منيرة
1: قبلك
0: ما نعرفش الحقيقة الاسم كتبته غلط هي ما نعرفش صباح النور لثنائي المتألق في الطقس الحار هداء الراجلها بمناسبة عيد ميلاده وربي فضله تشفق روسكم وربي نجح جماعة الباك يمين هذه تحية من أحلام حرزل يلا تفضل
1: مرحبا
0: فمكالمة أخرى
1: أنا مكالمة هنا احنا توا قلنا تحدثنا على التخزين لل ما هو نقولوا لها احنا صبرية وصابرة وكل الصبر الكل عندها ان شاء الله صابرة تحب على الخبز بالله اني توا خبز القيروان راني جربته ولكن مش ديما نصنع فيه اذا كان راضية الاخوات اللي يسمعوا فينا في القيروان كان فما حويجة ناقصة زيدوا هنا اما اني نتفكرها وعملته وطلع لي مزيان ولكن عملته مرة هزيته الكوشة وكي يتهز الكوشة يطلع خير سبحان الله خير من الفرن بالتجارب نحكي لكم لكن الفرن يلزم تحطه على درجة عالية من السخانة أكثر ما يمكن تحطه فيه علاش باش هو خطر خبز القيروان ينفخ
0: يعلى هشوش
1: من الفوق يعمل لك الدقرميشة من الفوق هك القشرة هذيك يلزمها فرن سخون فهمت
0: سخون برشا
1: كي يمشي للفرن العربي
0: يلزم فرن عربي
1: اذا كان فما ناس بعيد عليهم ولا ما عندهمش الكوشة بحذاهم ولا اما هو من خياره يطيب في الكوشة اللي نقوله إحنا كوشة عربي، الكوشة هذيك متاع الفرن. تحبوا تعملوا في الفرن متاعكم تسخنوه من قبل ويكون درجة أعلى ما عندك درجة في الخبز، راه هو فيس يطيب ويعمل لك الدقرميشة اللي هي معروفة به وينشف من داخل. هو توش نمو معناها الخدمة متاعه هي العجينة، إذا متعجنوه بالبيهي سواء بيديكم تتعبوا فيه وسواء عندكم العجينة تعاونكم برشا برشا برشا برشا.
0: سنتا رحمة العجينة ولات في البيوت التونسية والله،
1: خطر ما يعملوا الخبز ويعملوا الحلويات كيما الغريبة،
0: خرج الهوية، تخرج
1: الغريبة تولي ما عادش تتعب فيها بكل ما يهزوها الحلواني البرة باش بالماكينة هذيك تعمل لكم
0: الغريبة. كان جاو ياكلوا كان البشكوت وكيفينا والغريبة راه مرتاح
1: راكم تعملوه تصنع لكم الغريبة تخلطها لكم تقرر لكم زيتها وبرا زيت. والغريبة شنو هي باش تطيب وتعطيك هي كي تقر زيتها وتحب لكم باليدين تحب لكم برشا إذا كان مش تصبطوها ولا تخدموها برحة الحم برشا مرات العجينة باهية الحقيقة هذيك هي. وإلا تهزوها صنع الحلويات الحلواني الباتيسيري هو عنده الماكينة ويعجنها لكم ويطلع لكم زيتها وتروحوا تخدموها.
0: أما أنتم
1: مش تتعبوا فيها راهم
0: تحبلها برشا خدمة
1: مالك بل كانوا يضحيوا أي ناس ويخدموا بيديهم ويخدموا ويخدموا يضحيوا
0: يضحيوا برشا وعندهم الوقت عندهم الوقت. نفيسة معروف يعطيها الصحة قالت أغنية تخيلك طلي عفف سالم ما نعرفش عندنا الأغنية ولا يا هيثم عفيف سالم
1: عفيف راضي ولا
0: عفيف سالم قلت عفيف سالم تونسية دي عفيف سالم أغنية تخيلك طل عفيف سالم من عرش عنا ولا على كل باش نبيو لها طلب انت
1: كان عنا تو هيثم
0: هيثم يد السحرية
1: ناخذوا
0: نجيب السحراوي
1: أهلا وسهلا. تقول لك يا إيناس بربي راهي منيرة شريف خالتي ما هي صديقتي يا
0: اخي ما تكونش صديقه خالتك
1: وصديقتك راه لا نجيب تقول لك راهي خالتي هاي وصلت يا نجيب يا بنت مي. اختي
0: مي. صفيه
1: ربي يرحمو خي
0: صفيه البديري تقول لنا نسمع في منيره ربي يحفظكم
1: يعيشك
0: في اختي منيره من عهد نجاة الله يرحمها تبع فيها مع سي ناصر الخشه وكلمتها الشهيره نحن قوم لا ناكل حتى نجوع واذا اكلنا فلا نشبع والله نبدا نستنى في برامجها بدقيقه الف رحمه تنزل عليها عايشك شكرا ليك وتعيش انا وقتها
1: مزال مع بعضنا برشا
0: توا جد
1: تقرا وقت بيات
0: تذكر وسيله الوصلات تقول صباح النور وسرور مرحبا بك معايا كلمه هي يلا تفضل باش نحقق الموافقه بيننا
1: يعني مالا شنو اليوم
0: عاد بين المستمعين
1: عبر الهاتف يتصلوا بينا كيما يحبوا اليوم احنا اخر نهار في استديو هذا
0: مرحبا دلوا علينا كما تحبوا يلا ممكن مع المواليه لو عسلامة مرحبا
3: الو
0: الو عسلامة
3: صباح النور معك صابرة
0: يا صابرة يا صابرة
1: وين خرجت يا صابرة خليتهم
3: قلت باش خلوا عليا بلاصه اخر نهار
0: ليش خليو بلاصه
1: ما حل التلفزيون وحل الراديو زوز يخدموا راهو
0: من اخر من الاستوديو هذا
1: يا صابرة مش احنا باش نخرجوا ما عادش تسمعونا راهو يزمك تسمع يسمع اسمع في الراديو هذاك هو كل عهد
0: ما تبدل شيء ما استوديو كبير
3: لا
1: لا لا شوف فهمها فهم يا ناس بالبيه
0: الله يجعلنا مصابرين من صابرة هكا توا صابرة شوف
1: فرحوا
0: فيكم
1: الراديو في المعمل راهو ديما في ودنك وتسمعنا في كل وقت سوا وتجي لدارك تنجم تحل التلفزه تلقانا في التلفزه فهمت كيفاش يا صابرة الزوز تسمعهم الزوز التلفزة طلعوها شان عاد انهي التلفزة عند حق غدو عاد مش اليوم
3: اختي منين كنت نتبع فيك في الجرائد
1: يا حاسرة في الكاب وفي الجرائد صحيح صحيح صحيح راني قيدومة
3: يا حسرة
1: اي انا توا خدمت في البوبينات هذوك وخدمت في الاورديناتور وتوا في التلفزه
0: مخضرمه
1: ملي بديت صغيره بكل زاد حتى لي نعم نعم
3: طريقة بالضبط
1: هي الخبز هاو مش يعني هاو نعطيك واسمع
0: واسمع والله تبارك الله عليهم يعملوا في خبز غير عادي بنات صغار يعملوا في ديزاستوس
1: يعطيكم الصحة والله يعطيكم ها باش نعطيك خبز القيرة يا صابر تسمعني ملا هذا ليك
3: هذا ليك
0: هاي لله هاي لله الوقت زي
1: هاي خبز القيرة وين انعم هاي دوجالة يا صابر
3: كيفاش؟ خلع فيه شوية زيت ما عرفتش حطيت الملح والقارص
1: إيه كيفاش حطيت اسمع كي تحط الملح والقارص وتقول هاي تنحات لا يلزمك من اللي تحط الملح أكل لحرش ولا تحط كمية من الملح الارطب وتجيب تاخد تعصر فوق وتخليها الليلة كاملة تاكل في بعضها وغدو حكها بطري في صابون وكهو يتنحى أما مش فيسع فيسع لا منحي لك شكاك يلزم تبات وتأكل الملح والقارص يأكل الخزيز الخز ولا الخزيز الخز يا شعب باهي يسمعني الى اللقاء
0: الى اللقاء
1: ناخذوا يا لالا الكيلة اللي تحب عليها انت بالسميد نتاع الخبز الارطب وتاخذ معاه كيلة اني قلت لك كيلة بالكاس بالحكة بل تحب انت مش بالميزان مش نعطيك بالكيلة انت كيلتين سميد عليهم كيلة فرينة وانت اعمل 4 كيلات اعمل اللي تحب
0: ما يجيش بالفرينة منيرة
1: لا يجيب بالفرينة خطر عليش تشدوا إذا كان عاد كل يأكلوا ما مرض الأبطن معناها بلاش سانجليتين ما يحطش الفرينة يحط معناها يما شوفين مرحية يما يحط عبيدية مرحية فرينة العبيدية هذاك هو ويعرفوا هو ما عاد هذايا وستانسوا ناخدوا كمية الملح ناخدوا معناها ما يقارب 150 مليلتر معناها الزيت في الكاس هذاك كاس نجم تحط معاها زيت على خاطر هو شنو مش تبسس بيه الكاس هذاك وتفضل منه باش بعد تصب فوق الخبزة شوية زيت باش تاخد ناخدوا هنا مغارف الخبز بالمغارفة القهوة تاخد زوج ولا تاخد الباكو باكو يكفيك متاع خميرة هكل فورية هذيك وتنجم تبلها بشوية ما دافي وتعملها تخليها معناها تعطي مفعولها هكل خميرة هذيك باش بعد تصبها
0: قديش تخليها وقت 20 دقيقة
1: خليها هكا تظهر هي تنفخ
0: 20 دقيقة
1: تطلع اي تطلع حتى عقلي ناس تنجم من الماء دافي كيف تطلع به توا انت شنو تعمل لك الفارينة والزيت والسميد اللي عملتهم تبدأ تبسس فيهم تبسسهم بيديك تبسسهم وتحضر معاك شوية ماء دافي والماء دافي عينك ميزانك بعد انت ما حطيت فيها الخميرة والملح وبسست الكل في الكل تولي وقتها تزيد في الماء الدافي بشوية بشوية وتلم تلم وبعد تبدأ تعجن انت طاوعك العجينة هو العجينة انت حتى كي تعجنها تفركها بيدك معناها تقدمها إنس عرفتي فاش كيف نعجنوها الكف متاعك يقدم العجينة معاه فهمتوا إذا كان هذي بيدي كان في العجان يعطيك الصحة وإذا كان انت معناها بالعجانة هي
0: حتى تسمح تعمل مفعولها تبدأ تعمل في الترشاق
1: تعمل الترشاق وقتها انت تلمها اش تعملها تاخذ الطبق متاعها وتحطها في الطبق هذاك وتنجم تحط مع الفرينه راهو شويه سينوج ولا حبه حلاوه والا تحط بسباس انت واش تحب به بعد انت ما خديتك الفورمه هذيك تحطها فيها وتخليها تغطيها وتخليها تخمر حتى هي تملى هيك الصينيه هذيك اللي انت حطيتها هي ترفع صينيه متوسطه هكاك وحتى هي تعلى وقتها انت تزيد تاخد سكينه تدهنها بشوية فارينة وتبدأ تجرح فيها من الفوق لكن كي تجرحها متوصلش حتى للقعر
0: اي من الفوق
1: تهلكها من الفوق برك هي تولي تهبط فانت تهبط بك الشقات هذوك تولي تهبط الخبزة وحط فوقها سينوج وحط باش تزين بخلاف اللي حطيته لداخل وبعد تاخذ شوية الزيتك اللي خليت منها وتبدأ تسكسب فوقك الخبزة شوية الزيت باش تطلع لك من بس كما يلزم
0: سينوج زاد يبان المنيره
1: وسينوج من فوق وكل شهيتك اليوم
0: والله
1: به انت تولي تعاود تغطيها وخليها حتى تعاود تطلع من جديد تولي تبامبي كيما نقولوا احنا وقتها انت تكون سخنت الفرن سخون سخون والا حضرت روحك باش تهزها للكوشه يحطها لك اذا كان عندكم كوشه خارق العاده يطيبها لك كيما يلزم تحب تعمل سوينيه زوج سوينيات ثلاثه هاك عطيتك كميه صينيه متوسطه عليها كيلتين سميد وكيله فرين وهذا هو خبز القروان راهو بنين برشا ومعناها انت فاك لي زاسيس نتاعها انها ترتاحها من الاول واحد خميره قبل ما تحطها في الصينيه، بعد تزيد تحطها في الصينيه وتزيد انت تخمرها حتى تولي تخمر بالباهي، مش تتعب عليها شويه باش تطلع لك الخبزه اللي تحب عليها.
0: منير عندنا زوج تليفونات، زوج تليفونات وصحه وشفاء.
1: ناخذوهم.
0: السيده كحلون تقول صباح الخير، بارك في نحي وقت الزيت نتاع القديد مزلي باهي، هذا سؤال. نهله قريره تقول يرحم امك هدا وغناي غالي عليا حبيبي اخويا لاخواتي رامي ورأفت كحلول بمناسبه عيد ميلادهم ان شاء الله، وحبيبه الانصاري الحزم تقول رحنا نسمع فيكم من فرنسا.
1: مرحبا يا مرحبا
0: مرحبا لكم
1: يعيش.
0: تفضل
1: باهي يا لاله.
0: التليفونات
1: ناخذهم تليفونات زليز بربي، راهو فما المواد اللي تنحي زيوت هكا اللي تبخوا بها تنظفوا بها الاسبيراتور، تنظفوا بها الحاجات معناها الهوت اللي تاخذ الحاجات اللي تمتصها هذيك، راهي تحطها شويه على الزليز وتتنحى، وبعد حط لها شويه ماء سخون سخون يغلي اللي هي تنحت.
0: هذه هي الحكايه.
1: اي عنا تليفون نشوفوا شكون معنا. هاو مازال عندنا.
0: الو عسلامة ومرحبا.
1: يا مرحبا يا اهلا وسهلا بكم.
4: الو صباح النور.
0: مرحبا والسرور. حميده فاطمه بن جنات وينك يا حميده؟
1: حميده
0: اخي وينك يا حميده؟
1: هاي جاي
4: حميده لابده
0: حميده باللي جاك الصغرون وهي لهي كان بك الصغير. نسيتنا مع الصغير.
1: ربي يخليك ان شاء الله.
0: باهي شكون معنا يا لاله؟ يتفضل
4: راضي هديه.
0: اسمع
1: يا راضي يا راضي، كان عندنا
0: تلفون على حميده
1: جات لها نداء عاد قلت لك انا نسيت حويجك
0: يا راضي
1: ذكرني بها.
0: ما ننساوكش انت راضي، انت مستمع وفي على الدوام.
4: بعثت لك
0: تفريطي
4: وانا في استوديو جديد، قلت لك
0: هاني سبقتكم. لا لا الانترنت والله تاخذوا تعطي مك تعرف البكالوريا وكل نوك طايحين برشا في الانترنت.
4: احنا هنا هكاك تغيب وتحضري. انا باش نعطيك الخبز نتاع العيد اللي نعملوه في العيد الكبير.
1: العيد الكبير خبز وحده عاد
0: هذاك.
4: اي خبز وحده بنا على بنا. ناخذ ثلاثة بايات سميد مدام منيرة.
1: ثلاثة سميد. اي
4: مش جويت، احنا ناخذ
1: خمسة يشلي هذاك هو نتاع المقروط مع الراي.
4: اي معاها باي فارينا.
1: اي باي هكاك باي
4: فارينا. ناخذ معاه فنجان زيت تقريبا كيف حسب الكونتيتي، وناخذ شويه ملح، وناخذ معاه مدام منيره ناخذ الزعفران احنا ننقعوه في الماء مشوار هكا
1: يعطي بنا
4: اي بس تجيب لونها هكا مزيان برشا. اي وناخذ غير فسمن معاه زيد السمن، هذوما الكل ساعه مبسوهم وحدهم هكا مبسوهم، وبقى نحطوا شويه سينوج بالطبع وشويه حبه حلاوه والكل. وعندنا احنا ديما الخميره مربيه في الدار. الخميره العربيه هذيك
1: تربي ديما تحطها في الفريجدار بعد كي تربيها يا راضية.
4: ديما تقعد
1: ديما موجوده. اي اي تربيوها
4: ديما نقطعوا منها ونرجعوها للفريجدار. وناخذوا معاها المسكه سيغتو المسكة زيدا رايد تترحام لي حمليح للخبزة تعطي بنة أخرى مش برشا
1: هذوما فحات أخرين زيدي. اي مسك تمرحية. اي
4: مسكة كهو، واني قلتك الزعفران زيدا الماء نتاعو كهو. بعد ناخذو من الدافي بالطبع يبدأ سخون شوية، وناخذو الخميرة منا ومنا الخميرة المربية دي كنحطو في العادة، ومعها على الأقل فاشي خميرة أخرى
1: فورية.
4: ونحطوهم هكا الكل نبداو نعجن ونعجن ونخليوها المرة الأولى نبلوها بالليل نخليوها حتى تخمر شوية على الماء
1: تعلى
4: ونقولها بعد كي نقول تخدم اخدم اخدم حتى
1: تطرشق
4: كيف خرجت الهواء ولا كنا تطرشق. ناخذ الصينية نتاعنا بالطبع ندهنها بشوية زيت. وانت كيفاش نعمل مدام منيرة؟ ناخذ نعمل مقرص قرص قرص نعمل واحدة في الوسط وندور بها قريسات قريسات حتى
1: باش تطلع مطبعة الخبزة.
0: انا نستناو فيها الخبيزة حتى احنا باش ناخذوا احناش واكلين الخبز كما تجيب لنا هالخبزة هذي. راضية جبت روحك يا راضية جبت روحك يا راضية
1: تبدا قرص قرص. هي دي استيوس معناها مش تعب تطرحوها بكلها، حطوا معاها الخبيزات.
0: والله انا نستناو في الخبيزات يا راضية ما عندكم تهرب
1: يا راضية. هذه ماهيش شكل مشرحة بالسكينة.
0: عايشك
1: يا راضية، هذه مش شكل مشرحة بالسكينة، خبيزات خبيزات.
0: لا خبيزات خبيزات
1: تطلع بومبي.
0: بن حسين نورس تقول بربي نحب نسأل مدام منيرة كيفاش نحي المونيكير من الريدو والموبايل والمبل. به فما بن حسين نورس تقول بربي نحب نسأل مدام منيرة هذا هو السؤال. سوسية نزيهة تقول العرق كيفاش نحيه من المحارم نتاع
1: بالخل يتنحى العرق
0: ونهلة يتنفخ عادة. يرحم امك احلى ناس، شكرا ليك يا نهلة وبرشا قدموا لك في تحايا منيرة.
1: يعيشهم ومرحبا
0: كلمة أخرى. ألو عسلامة ومرحبا.
1: أي بالنسبة لل صباح الخير يا أهلا وسهلا. شكون معنا؟ مرحبا يا لالا.
0: يعيشك مرحبا. صدق
5: لي قريبة تبكون على مرحومة
0: عايشك مرحبا. محبكمش تبكيوا محبكمش تبكيوا.
5: مانيش
0: معنا عارة إن شاء الله من دنيا
5: تبكيوا. أنا كنت في صغري وقتها وخلنا
1: أيوة أنتم صغيرات ومحليكم وكبرتوا وعرستوا
0: ملاك على وجه الأرض. أمي كانت ملاك لا ضر لا إنسانة دائما مبتسمة
1: خدامة خدامة
0: وتخدم برشا ما شاء الله عليها صوتها يسر
1: ناشطة
0: إن شاء الله. عايشك عايشك ما تيش نحبه احنا.
1: مرحبا شكون معانا؟ شكون معانا؟
5: أم يسر.
1: أم يسر مرحبا. ربي يفضلها لك. ربي يفضل لك يسر إن شاء الله. قل لي عاد أنت عندك أخوات يسر؟ ها؟
5: عندي خوها.
1: يا أم يسر ربي يفضل لك وليدك وربي يفضل
5: أيوب
1: فضلها. أيوب ويسر محلاهم ربي فضلهم لك. أي
5: يفضلك
1: يا أم يسر. شنو
5: قبل ما نبدأ الأسئلة نحب تحية كبيرة كبيرة لهذه قضية التليفون.
1: هاي هويدة
0: هويدة سيس.
1: هاي ربي فضلها هويدة. هاي
5: نحب نطلب منكم طلب بمناسبة تخرج بنت خويا. ما شاء الله
0: برشا طلبات ولا غاني. المشكلة انهم يبداو مبرمجين راهو يلزمهم قبل 24 ساعة 48 ساعة ما نعرفش بمحبة ان شاء الله
5: كبير ما شاء الله عليها ان شاء الله يا ربي ينجح
1: ربي ان شاء الله
0: ينجحهم
1: بالتوفيق والنجاح ليها ولكل من طلب النجاح يا ربي ينجحهم ويتفقوا
5: بهم. انا ديما نقول يا اختي منيره اللي باع عشقها للودين ولا
1: الى عيشك ربي فضلك يا ام يسر ووصلت التحيه نتاعك
0: ربي فضلك
1: الى اللقاء لله
0: نجاح بالنصر. شكرا ليك على التحيه. والسيده الطيف حرزله تقول صباح النور تحياتي
1: جميلتين نجاح ومرحبا بكم
0: كل فاعلين معنا اليوم كلهم يسمعوا.
1: ايوه
0: به شو عندك ما تقدمت منيره كلمة أخرى هيثم به فماش مكلمة به
1: معناش توا نكتفي هوك عملنا خبز معناها الواحة مازال عنا وقت ناس ولا بعض الدقائق وبرا
0: تفضل شو عندك معلومة شو تقدمها
1: إذا كان معناها
0: المانيكير ما جاوبتش عليه
1: شنو
0: كيفاش تنحي المانيكير من
1: هذاك مثلا في أي ملابس أخرى تاخذ قطنة تغطسها باللاسيتون تجي للبقعة هذيك ردوا بالكم خاطر تجي البقعة
0: القماش هذا ثم القماش يتضرب باللاسيتون
1: ايش نقول لك اذا كان الريدو معناها يكون ما فيش شكل المواد كيفاش نيلون نقولوا ولا احنا هذيك
0: اي
1: تجي مثلا ما تبداش تحل فيها تحلها
0: برش الرقعة
1: لا لا هاو كيفاش تاخذ قطنة والا بابي هذاك الاسويتو تبلها وتنزل عليها وتقعد نازل عليه وتنحيه وتعاود وحيد اخرى تنزل عليه تنحيه بالطريقه هذه تبدا تخفف فيها اذا كان هي اكل ملطخه اذا كان مش معناها حويجة هكا خفيفه ما هو ساعات نكته تجي عليها ولا حاجه اذا كان حاجه خفيفه راي في ساعه تنحى اما النكته يعني نحكي لك عكل ملطخه فيها تبدا عاليه شويه ولا حاجه ابدا خفف بها بهذاك هي تو ما تكررش
0: تكرر قدش مره حتى
1: يعطيك الصحه حتى هي تخف عليك وقتها انت اللي هي تراها ما عادش فيها بكل تولي بتريف اذا كان عندكم نحب عندكم ديتاشير راهي الدنيا تقدمت والمواد موجوده موجوده عندنا برشا ما تقعدوش تعبوا في رواحكم
0: انت تجاربك بصراحه اقوى من المواد
1: منيره تجاربي اكثر ولكن زيد نخفف عليكم وراهو ينحيكم كل شيء كل شيء
0: بصراحه ودي حموده شكرا ليك على التحيه نجيت بالغيث عجينه تقول محلى لمتكم شكرا ليك مني ابو عزه تقول صباح الخير ونهاركم زين مبروك عليكم استوديو جديد وتتمنى نجاح الهارون والدختة ذكرى النجاح إن شاء الله يا ربي والدختي ذكرى النجاح في الباك وغدوة عيد ميلاده إن شاء الله كل عام وهو بألف خير إن شاء الله تسلموا وفرحتين إن شاء الله يا ربي ونجاح نجاح بالنصر تسلم عليك وأحلام أحلام مرجي هكا نهاركم مزيان بخير مليان الله يرحم أختنا نجاة الغرياني إن شاء الله مأوى الجنة شكرا ليك وربي يبارك في بنتها شكرا من القلب أحلام شكرا لكل من تصل بينا اليوم
1: تصل بينا وشارك معنا ومرحبا بيكم يا أهلا وسهلا بالناس كل أي
0: أغنية ثم
1: إن شاء الله النجاح عندكم في دياركم
0: إن شاء الله يا ربي أيوة. أعمل معروف يا سلمى يلا
1: فينا معروف بيه هكا إلى اللقاء

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يشارك الديوان الوطني للصناعات التقليدية في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق والديكور انتيريور لايف ستايل طوكيو 2026 الذي افتتح اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو، ويتواصل إلى الغاية 12 من جوان الجاري من خلال جناح جماعي يضم 5 مؤسسات حرفية تونسية تنشط في اختصاصات خشب الزيتون والخزف التقليدي وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلي. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إجراء مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملاً من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان هذه السنة طبقاً لقرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في الخامس من جوان الجاري. تحتضن تونس العاصمة أشغال منتدى تونس إفريقيا للصمود والإنصاف في الصحة العمومية الذي تنظمه جامعة تونس المنار يوم 15 من جوان الحالي في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية من بينها مركز جامعة بروان للأوبئة. دعا وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف تدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى من طرف جميع الإدارات الجهوية بالتنسيق مع كل المتدخلين. ختاماً، في إطار مبادرة التعاون التقني بين الجمهورية التونسية وجمهورية جيبوتي ينسق مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي تيك دي سي او زيارة وفد تقني متعدد الاختصاصات من جمهورية جيبوتي إلى تونس، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 12 من جوان الجاري. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير. نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3. إذاعة المنستير
2: 97.3.
3: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 غربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. نوتخو ستوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدن متاع كوارجي، انت قصير ومتعرف أثقال، وشوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء. هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي، وبفضل أهدافه الحاسمة ومردود الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاه هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نسى هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: صحتك بالدنيا.
5: صحتك بالدنيا.
4: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.

0: هذه أغنية بصوت محمد فؤاد، كتحية منا لكل الإطار الطبي وشبه الطبي والناس اللي تعمل بكد وجد والباحثين في مجال العلم والصحة. قل لهم إن شاء الله ربي يعطيكم بالوقت الطيب، وإن شاء الله ديما منورينا، وإن شاء الله الإنجازات الطبية لكل نهار نسمو عليها إنجاز وراء إنجاز. يا ربي يشد في صحة أطبائنا، وإن شاء الله الله لا ينحيهم علينا ولا يشبعنا طب ومحبة الطب والأطباء، ويلزمنا نمشيو لهم إحنا لباس زادا هذا إيش نحبوا إحنا هكا ولا
1: إن شاء الله ديما صحة جيدة ومسحقوناش كان مش الوقاية.
0: دكتورة حنان الصيادية جاتكم مرحبا،
1: نتوحشوك حتينا
0: والله نتوحشكم. اليوم آخر موعد معك في الاستوديو القديم،
1: اي
0: ان شاء الله مستقبلا تكون معنا في استوديو جديد
1: ان شاء الله،
0: استوديو الرقمي ان شاء الله، وانت مدعوه وجميع اللي يسمعوا فينا مرحبا بيهم، ينورونا في اذاعه المنسير
1: ان شاء الله.
0: دكتور انا نعرفوا في الصيف الناس كل تقبل على الحلويات، وقداش يولي الحلو كيفاش الممنوع مرغوب، كيفاش يولي كل شيء معناه يحبوا يذوقوه، وكل شيء يحبوا معنا القعده واللمه ولمه الحباب، والناس اللي يبداو البرا يقول لك يجاو بحذنا اول مره مساش ناكلوا كعيبه البقلاوه ناكلوا طرفه الحلو يساوي رواحهم في ظل المحبه وظل اللمه، والله لا يقطع لنا لما هو محبة. ولكن راهو ما يلزم ما تنساوش رواحكم، على خاطر راهو كل شيء تستهلكوه راهو يخزن.
1: فوالا ديما شنو نقولوا احنا، ديما فصل الصيف راهو نحبوه الناس الكل، مش الناس الكل اما الاغلبيه، خاطر علاش
0: فصل
1: ضيف، فصل ضيف وخفيف وفصل الافراح والمسرات، وان شاء الله ديما فرحانين يا ربي، مش نقعدوا فرحانين، لازم نحافظ على الصحه هذيك. ساعات والله صارت لنا معناها حكاية في عرس من العريس، أم العروس هو مهوش
0: ليش أغمي عليه
1: أم العروس، أي عشاء إغماء من جراء هو شنو ستريس وكل شيء صحيح يطلع شوية سكر، سواء فرحة سواء حزن بعد لنا الحزين يطلع ستريس، طلع شوية سكريات وما خذيتش دواها، نسيت في التحضير الفرح وكل شيء، نسيت ما خذيتش دواها والماكله صفابا، رست لها اغماء وما حضرتش على عرس الولدها.
0: تفاصيل العرس معناها ما كملتوش،
1: صحيح ما كملتش تفاصيل العرس، ومعناها هذايا غيبوبه،
0: خاطر سكريها معناها
1: مسرقت سكريها، صارت لها غيبوبه بالسكر. وهذايا شنو احنا مش نخوفوا في العباد، ماذا بينا ما سرناش الحاجه هذه، مش فرحه تم علينا الفرحه، معناتها نحافظوا على صحتنا، مش معناتها نكملوا الفرحه هذيك، علاش نخسوا فرحتنا بيدينا؟ معناتها اذا كان عندنا سكر نستحفظ على روايحنا، مش نحرموا راه، مش نحرموا روايحنا، اما الدواء الدواء راهو لازم ناخذوه في وقته، حتى كان نسيت خذوا مثالش، معناها نسيت ما خذيتوش الصباح وهو نسيت وقتها مع نص النهار، خذوا مع نص النهار، معناها شو معناها.
0: اما ساعات تنسى دكتوره انك تنسى ما خذيتش،
1: أي
0: وماكش متأكدة اللي انت خذيته وزيد تاخو، هذا كلا محبب ما تاخوش،
1: هذا كلا ما تاخوش مرتي، اما انت متأكدة اللي انت نسيت الدواء الحربوشة متاعك مثلا، نسيت ما خذيتهش صباح، فهمت كيما محربوشة الغدة، ساعات يقول لك نسيت ما خذيتهش على اخويا دونك ما ناخذ هاي الجملة، لا نسيت وما اخذها فعد تستنفع مثلا انت شنو ناخذه على اخويا، مش نستنفع مثلا 10 على 10 بها، كي تاخذها على الخوين نسافوا على 10، كي تاخذها بعد الماكلة نسافوا 6 على 10، كيما تاخذها الجملة 0 على 10، ما غير 6 والصفر، معناتها ناخذوها خير، هذا شنو وكا. وبالنسبة للحلو كيما قلت سيادتك مشكرون
0: أصحاب الحلويات السادة
1: المستمعين وأصحاب الحلويات، راهو مش ممنوع، أما يزن الكمية محددة والوقت متاعو،
0: وقتش يحب في أخذ الحلويات،
1: الوقت متاعه ديما نقولها بعد فطور نص النهار،
0: أي في النهار مش
1: في النهار مش في الليل، حتى الصباح ما نبداوش صباحنا بالحلو، دي راهي غلطة
0: شيء في ساعة جوع،
1: أي الحلو خاطر يجوع، وجيب حاجة حلوة أخرى، وماذا بيك تاكل الحلو على طول النهار، خاصة المرضى بالسكري يبداو نهارهم طالع سكري يقعد طالع على طول النهار، دونك الصباح ما

0: الإحراج وما نجمتش وكليت وحسيت بالذنب. فما برشا يعملوا هكاك يقول كليتني وليتني وليتني لا. بعد فماش مثلا كعبة تفاح نجمش تنقص في الامتصاص نجمش كعبة فقوس
1: ديك الصحة ديك الصحة ولايك ذكرت التفاح خاطر غلطة شائعة يقول لك غلطة شائعة سامحوني يقول لك التفاح راهو يمتص السكر لا فيه 20 جرام سكر راهو التفاح لا يمتص السكر فيه 20 جرام سكر كيما التفاحة كيما الخوخة كيما شطر بنانا فيها 20 جرام سكريات هما شنو التفاح نحبذوها خاطر تشبع
0: فما الكيوي
1: تشبع التفاحة وتقنع نحبذوها كغلة أما فيها راهي 20 غرام 20 جرام سكر الكيوي ما فيهاش سكريات أما التعديل مش تعدل
0: لا خطر يقول يحبذ انك تاكل كعبه كيوي خطر
1: كيوي ماهيش تعدل ما فيهاش سكريات
0: عندك الفريز
1: الكيوي كل ما فيهوش برشا
0: المانجا فيها برشا سكريات
1: المانجا فيها برشا سكريات
0: برشا سكريات
1: برشا سكريات
0: خلي عاد اللي ياكلوا العنب والكرموس والشريحه
1: العنب
0: حد
1: راهو الغله ما فيها حتى شيء ممنوع اما الكميه نحسبوا كميه معينه فهمت فن عنب ما ناخذوش 6 7 كعبات الدقله كعيبه يزي كعيبه في النهار كعيبه في النار وديما ناخذوا حاجه برك حاجه ديما نوصي عليه ناخذوا حاجه برك
0: راه مش قلت
1: ما ناخذوا 4 كعبات وتفاحه معناها يا هذا يا هذا
0: يا هذا يا ذا
1: مش كل ما بعضه فما عبيد ولا فما غلطه اخرى يقول لك ما عينيش في الماكله مش ناخذ صحن غله
0: باهي ليك مثلا دكتوره مثلا يعمل سلطه فروي ولا يعمل حاجه ويخلط ببربرمان مثلا روب الخروب محبذ ولا غير محبذ ذولي خير من السكرين
1: اي خير ما باقي سكر ما عنده يقعد باقي كالوريات راهو باقي ما عنده دي كالوري
0: فريكتوز
1: في فريكتوز فهمت ماهوش
0: معناها قد تستحفظوا شويه
1: هي سلطه فروي ماذا بينا ناكلوها هكاكه معناها تحب فيه شويه زهر شويه عطش اما ما غير نزيدوا فيها حتى شيء هي بجودها سكر تاكل فيها
0: اي صحيح
1: فريكتوز وحاجه اخرى ديما هنوصي صحن الغله في الليل يقولوا خاصة المرضى بالسكري يعني نحكي عليهم يقول لك ما نفطرش وناخذ ما نتعشاش وناخذ صحن غله ونرقد على روحي راهو لي راهو السكريات يسمعها بروتين دي بروتين دي لي بيش مش تشبع
0: خليكش تعمل جرينيتاج بعد
1: مش تشبع هذه حاجه الاولى ومش السكر ما يطلعش فرد ضربه على خاطر ريتك البروتين وكل دهون ما تخليش السكر يطلع لك فرد يعمل لك البيك العالي يكون في الجرام يولي لك في 3 وفي الجرامين ونص لا البروتينات والواحد نقص فيك البيك هذاك تخلي السكر يتعدي لك في بدنك بشويه بشويه وخاصه الالياف بطبيعه الحال معناها تعمل كل غربال في المعده وتخلي دونك السكر يتعدى بشويه بشويه
0: هذوما نصائح قدمتهم لكم دكتورة حنان السيدي كجاتكم خصيصا اليوم خاطر قالت احنا مقبلين على الصيف وبدينا في الصيف ونشوف في خاصة هالعادات متاع الجلاس وناكل الجلاس صغار وكبار لهذا واللي فوق فيه قاعدة تصير من بعض المؤسسات معناها اللي قاعدة تبيع تقول كل يوم تاخذ زوز من غدو ارجع خذ زوز بلاش يعني فما تشريه وقبال معناها على السكريات هذية وتعرف انت الجلاس وهل فماشكم ما يحبوش دكتورة حنان
1: هني قلت لك فماش حاجه اسمها حرمه راهو تحب تاخذ غلاس خذ غلاس على روحك ما تاكلش كعبه الغل وما تاخذش خذ معناتها كما نقولوا بول بركه ما تاخذش صحن كامل صحفه كامله بالغلاس واضح وما تاكلش كعبتك بالغله وكاو فهمتني
0: ديما اذا
1: كانت مش ديما مش ديما خاطر الغله محبه خير من الغلاس
0: حياتك
1: الغلال والخضار نحبهم خير من الغلاس مش كل يوم اقول هاي الطبيبه قالت الغلاس مسموح راهو مسموح اذا كان حد شته ما نحرموش رواحنا ونحيو كعبه الغله
0: به فيما يخص الخبز والعجين دكتوره
1: الخبز والعجين
0: محبه تاكل مغرفتين كسكسي خير ما تاكل الخبز مغرفتين روز خير ما تاكل الخبز
1: لا هو
0: مغرفتين مكرونه خير ما تاكل الخبز
1: صحيح صحيح صحيح زيد
0: تجزمي
1: اي خاطر الخبز خاصه الخبز الابيض راهو الخبز الابيض عباره على سكر عباره على سكريات حتى الفرينه اللي فيه عباره على سكريات مش تاخذ الخبز القمح ولا الخبز الشعير راهو خير اما يقعد باقي خبز الكميه الكالوريات اللي فيه خير اما شنو علاش نحبثوا فيه الالياف ويشبع يقنع وكان عندنا امكانيه مش ناخذوا الكوستي القمح المقارونه القمح خير ما حبثتوش المقارونه القمح ما نطيبوهاش برشا مقارونه الروز كيف راهو الروز فيه برشا سكر علاش خاطر فيه برشا نشا نحيو له كل نشا نتاعو
0: تحط ماء سخون قبل تفورو تخلي خرجك الابيض الكل البطاطا زاده
1: الكل البطاطا عباره كيما الروز
0: كيما
1: في برشا

0: كريات فوالا. حاجه اخرى ذكرتها تو بالنسبه لفصل الصيف، بالله المرضى اللي ياخذوا في الانسولين راهو ساعات ينساو رواحهم، يقولوا سرتو الستيلو هو صحيح الستيلو راه نجمو نخليوه لبرا، اما اذا كان فات درجه الحراره 25 درجه يلزمو يتحط في الفريجيدير.
1: صحيح.
0: برشا يقول لك لا يا ستيلو ما قلت لنا دكتوره تنجم، اي تنجم اما مش في الصيف تطلع درجه الحراره 40 درجه
1: 50
0: و30 38 كيما اليوم طقس سخون نخليوه لبرا ولا نخليوه في الكهرباء.
1: شنو هي المضره اللي تنجم تحصل مثلا الانسان؟
0: ماش ولا نافع
1: كان تدخل تصف الماء،
0: كنت تصف الماء ما عادش وين ينافع.
1: او مستمع تقول لك منيره بلي نجمش ناكل بسيست الشعير من غير سكر اما بالبيثر.
0: هو الشعير ديجا سكريات، الشعير ديجا سكريات
1: بسيست الشعير
0: فوالا. اذا كان شتيت انت مش تاخذ بسيسه بسيست الشعير بشويه كرموس خذها، ما تنحيش القشره نتاع الكرموس نتاع البيثر، قولوا بالقشره نتاعو كان اغسل بالقدا بالقدا بيان سور لازم تغسل بالقدا.
1: فما البيثر اللي يتباع حاضر، يتباع حاضر حلو في البيثر
0: اي
1: يبيعو حاضر قشرته يبدا معناه
0: قشرته معناه ما تاكلوش بلاش قشره نتاعو ما تكثرش، خاطر بسيست الشعير راهي سكريات، الشعير يتعول الى سكر راهو.
1: علاش انا بسيست ديما دكتوره
0: بسيست ديما نقول بسيست عدس خير من الشعير راهو،
1: بسيست عدس خير من الشعير.
0: اي اما احنا عندنا في عوايدنا ناكلو بسيست الشعير بالكرموس، هذيك عاده من عوايدنا ما تكثرش، مش كل يوم
1: مش كل يوم
0: مش كل يوم ولا وتاكل معها دي بروتين خاطر دوما زو سكر، يا عظمة يا كس حليب يا غرطة يا كس البن، خاطر هذوما زوج سكريات. ديما
1: نأكدو جوا في ساوت ولي تقرينيوت تكفي كل شيء،
0: ديما نأكدو ديما مع السكريات ناخذو بروتين.
1: خلينا نمشيو شوية للغدة بحكم انك عملتو جغني يوم صحي كان مزيان برشا
0: وتأكلو
1: الحقيقة كان ناجح بحضور العديد من الأطباء بسيادتك دكتورة حنان وكانت لما مزيانة وفيها معناها خاصة هالتقصي لهالترويد هذية اللي هي ولات كثرة الأمراض الترويد سواء البخيلة ولا اللي تخدم برشا مش فاهم علاش الأسباب. يمكن أسباب هرمونية، يمكن أسباب معناها شنو وراء هذا تجاوبنا أنت بعد شوية. وخاصة هالسرطانات اللي ولات حتى في تلقاها معناها شابة في عمر صغير وتلقى عندها دينو دير وتلقى عندها معناها ديكيست معناها مؤهلين باش يكونوا معناها يوليوا معناها أمراض خبيثة.
0: صحيح.
1: تفضل دكتور.
0: هي مرض الغدة ولا شائع؟ هو من لولو شائع برشا راهو.
1: أما ستريس ولا... عنده دخل دكتورة؟
0: أي ستريس خاصة في الغدة النشيطة، الغدة كي تخدم برشا السبب الرئيسي متاعها هو ستريس. ديما نلقى وقبل ما تكون الغدة معناتها ولا تخدم أكثر من لازم نلقاها فما مومون ستريسون. لطف عليكم يا واحد ما نجحش، يا واحد وفى له حد عزيز عليه،
1: شوك ايموشنيل
0: اي شوك صاروا شوك لازم نلقاو جمعتين ثلاثة قبل ما تولي الغدة تدخل بعضها، معناتها 90% من العباد معناتها جانب ستريس، خاطر ستريس يفرعس المناعة نتاع العبد. فهمتني؟
1: الكورتيزول كيرتفع عنده دور ينجم يكون هو سبب
0: مش مباشرة، هي مناعة أخرى معناها ستريس تولي لي زونتيكور هذوكم المناعة فقط تحمي البدن تولي تضرب لنا الغدة الدرقية هذية تولي ترد تخدم أكثر من لازم. وشيء خاصة عند النساء ما بين 20 و40 سنة تولي تخدم أكثر من لازم.
1: ولينا نشوفوا دكتورة معناها شابات مازالوا في مقتبل العمر يقول لك أصبت بسرطان الغدة الدرقية سواء خيلة ولا ناشطة برشا.
0: هي سرطان حاجة أخرى. صار الحمد لله هو لطف عليكم الناس كل ساعة اللي سرطان الغدة الدرقية ما هوش من سرطانات الخبيثة اللي تنتشر بصفة كبيرة وفي سافيسة الحمد لله. معناه فما معناتها ديكا كيما نقولوا
1: تنقذ روحك
0: فوالا، كي تفيق بها من الاول تنقذ روحك، خاطر النمو نتاعها الاغلبيه نتاع سرطانات مش الكلهم الاغلبيه 90% منهم يكون النمو نتاعهم بطيء جدا وما ينتشروش في البدن الا بعد سنوات وسنوات. شنو علاش انتشرت الحكايه؟ زاد خاطر ولينا نقلبوا ربيحنا اكثر، نعملوا ايكو اكثر، ولينا الحمد لله نفيقوا بيهم زاد على بكري، نحيوه على بكري قبل ما ينتشر في الرقبة وفي بعد في البدن الكل بطبيعة الحال.
1: هذاك علاش التشخيص لازم،
0: تشخيص بطبيعة
1: تشخيص تحس بحاجة ماشي عادية في بدنك
0: تحس
1: ولا
0: حاجة قلق حس... أي فوالا قلق، أي قلق في بدنك خاطر الغدة الدرقية راهي
1: أعراضها صامتة.
0: أي أعراضها صامتة، هي الموتور نتاع البدن الكل. هي اللي تعدل المعدة، امتصاص متاع المعدة، وزاد وتنجم تعطينا جريان جوف كما تعطينا الكونستيباسيون. كي تبدا تخدم برشا تعطينا جريان جوف، وكي تخدم شوية ولا بخيلة برشا تعطينا كونستيباسيون، وكي تخدم برشا تعطينا إنسان يضعف، تلقاه يأكل هو يضعف، وديما جيعان وديما يأكل هو قاعد يضعف، رتوبين هذاك تنجم تكون غدة تخدم أكثر من لازم. نشوفوها الحكاية هذه معناها من الأسباب هي الغدة الدرقية اللي تخدم أكثر من لازم. إنسان تلقاه يعمل في دي ريجيم وما هوش قاعد يضعف من الأسباب، مش الأسباب الوحيد أما من الأسباب اللي هي فما غدة بخيلة. المرأة اللي مش تعرس والمرأة الحامل زادة نوصيوها مش تعمل تحليل غدة، خاطر الغدة مهمة جدا للفيتوس للجنين، مهمة جدا للجنين في تكوين الأعضاء متاعه، سرتو في المخ، تكوين المخ الجنين. أي مرأة قادمة على عرس، أي مرأة نصحها، أي مرأة قادمة على عرس مبرمجة عرس وإلا حبلة توا، دونك تمشي تعمل تحليل غدة، خاصة إذا كان عندها أمراض في العائلة متاع غدة خاصة
1: وراثي. معناها دكتور
0: ايه وراثي، جانب وراثي كبير فيها.
1: بي وفيما يخص نوعية الأكل، فماش ممنوعات، فماش حاجات ميلزمش مثلا؟ وهي نحب نفهم أما أخطر ساعة هي اللي تخدم برشا وإلا البخيلة؟
0: هي الزوز مختلفين كيما نداويهمش، أما الغدة اللي تخدم أكثر تعطينا علامات ظاهرة أكثر،
1: أكثر.
0: وتعمل على القلب أكثر، خاطر تخدم القلب أكثر ما يمكن، تعمل الرعشة في اليدين، تعمل فقدان الماء، صرتو فصل الصيفة يجونا حالات ساعات متعكرة برشا، يقولك نظف عادي وإلا ما يعيروش اهتمام للعلامات البسيطة، يجونا في حالات متعكرة خاصة في فصل الصيف تكثر الحرارة، يولي الغدة كي تخدم برشا تعطينا علامات سرتو على القلب وعش يحمل الماء، يشيحوا من الماء ويجونا ملغزمو في حالة متعكرة شوية، أما ندويهم معناه ما فماش قلق بإذن الله
1: إن شاء الله يا ربي. به من أكثر العلامات اللي تبان دكتورة بالنسبة طبعا للغدة اللي تخدم برشا وللبخيلة، أكثر العلامات اللي تنجم تنبه وتقول لك معناها يزمك تمشي تعدي، خطر ساعات يقول لك أني متكمتي معناها أشرتي منذ قليل أنه فما حالات قريبة برشا الأمراض أخرى. أيه. يعني ما يشكش اللي هي الغدة كما تحكي على المعدة متاع والمسار الكونستيباسيون هذه والقلق متاع جرين جوف، يقول لك بلكش خديته هو بلكش ما يجيش على باله انه ينجم يكون مربوط معناها بالغدة.
0: اي هما مجموعة من العلامات هنا قلت لك يبدا كونستيباسيون مش واضحة علاش مدة طويلة، وإلا جريان كرش ومع ضعف يضعف العبد يضعف يلقى عنده الرعشة في ديه ويعرق برشا ويضعف قد ما مش فقدان شهية يضعف، مش هو حب يضعف، بالعكس هو قاعد ياكل برشا اكثر من اللازم وديما جيعان ديما ياكل من الاسباب، فما اسباب اخرين اما من الاسباب يشوفوا الغده الدرقيه تلقاه يعرق برشا، تلقاه في حتى في الشتاء وتلقاه ديما يعرق برشا ويديه ترعش، هذوما هما العلامات. بالنسبه للغده البخيله كي تبخل بالعكس يولي حتى تو في فصل الصيف ديما بردين ديما قرسان، زاد معينو في شيء ساعات يعمل ديكا دي ديبريسيون اكتئاب، حالات اكتئاب كعلاج الطب النفسيين بصفه عامه يعملوا تحليل الغدد كي يلقاو انسان مكتئب فماش سبب علاج
1: من هو حتى فيتامين دي كيتيح يسبب الاكتئاب
0: ما خاصه غده الدرقيه تبخيله تعطي معناها حاله اكتئاب، يبدا انسان ما عينوش يبدا بطيء حتى في العمل نتاعو في التفكير نتاعو حتى تلمذا معناها ساعات تلقاهم عندهم كل الغدة البخيلة حتى التفكير متاعهم تلقاه كون بطيء. ناشط كون ناشط تلقاه نقص المعادلات متاعهم جن معناتها لو جمناش نلقاه الغدة الدرقية بخلط.
1: هاوكا عطاتكم بعض النصائح الدكتورة، راهو ديما الوقاية خير من العلاج، وراهو ديما كن نلق فرواحنا من الأول في أي حالة من الحالات سواء على الغدة وإلا السكري زادة تيح السكري، فما ناس ما فما نساء من دكتورة نعرف فما امرأة ديما عندها حالة تيح السكر ومش عارفين الأسباب شنية، يعني تيحل السكر حتى وهي بصدد العمل وجيها كدوخة وكل وتمشي للطب يقولوا لها ما فهمناش الحالة شو ينجم يكون؟
0: هو تنجم تيح السكر ينجم يكون يا إما إنسان ما يقبلش السكريات، إيش معناه؟
1: امتصاص مثلا
0: لا هو يأكل السكريات يمتصهم ومن بعد تالي البيك متاع الأنسولين يظهر من بعد، معناه كيما يقولوا الإنتاج الأنسولين ماهوش موازي الماكله معناتها نتاي نكلاو فيه وبعد البيك نتاع الانسولين يظهر من بعد خاطر البنكرياس تاع بدا يبخل شوي وهذه علامات من ظهور سكري من بعد. فما حالات اللي ديما انسان ما يصومش رمضان والا سورتو تيح سكر على الخوي ولا كي يعمل مجهود يتيح له السكر هذا كان خافوا من الغده الدرق الكظريه الغده اللي فوق الكلوه الغدة الكظرية لسوغينال هي اللي تشد لنا السكر في البدن هذه كان خافوا منها وقتها نعملوا تحليل زادة ونشوفوا اسكو لباس ولا لا ونثبتوا. في حالات نادرة فما ورم نجم يكون حميد كما يكون خبيث اللي يصنع الانسولين بصفة زايدة على اللازم وقتها يطيح لنا السكر من الأسباب الأخرى زادة فهمنا أما الأغلبية
1: هذه هي اللي تكون فوق الكلوة تنجم تكون هي السبب يعني فما خلل
0: فما الغدة الكظرية تنجم تكون السبب فما ورم في البنكرياس في الطحال اللي يصنع الأنسولين يكون السبب أما بقي بصفة قليلة برشا وإلا
1: نادرة.
0: وإلا الحالة الأغلبية الحالات هي الأنسولين معناتها يطلع بعد ما ناكله
1: فما خلل
0: عدم خلل في الأنسولين وإذا نشوفوه قبل مرض السكري بالمرض السكري وقتاش نقولوا الحاله هذه ونبداو متاكدين شويه الانسان كيبدا في رمضان لبسنا عليه بعد ما يشق فتره يصير له هكاك ولا يقول لك فطرت فطور الصباح بالباهي وكليت الحلو اما بعد 11 طاح لي السكر فهمت مع 10 ونص 11
1: طاح لي السكر. ناخذ استراحه هنا اذا كان فماش تليفونات بالطبيعه ونواصل معكم المشوار فيما يخص استضافتنا الدكتوره حنان السيدي اليوم جاتكم محلى مع دخول الصيف لازمنا نقيو رواحنا ونقفلوا رواحنا اكثر لانكم ساعات تشربوا برشا ماء وتشبعوا بالماء وتنساوا التغذيه نتاعكم السليمه تولي وتاكلوا كان في الخفيف اللي هو ماهوش صالح لبدناتنا اي حاجه فيها سكريات تلقفوها قال شنو دخته ويظهر لي طايح لي السكر يلا مواصلين معكم.

0: مواصلين هذه ريد الغالي يحبوها برشا السيدة سلاف، ونحبوا نسمعوا هكا الأصوات القديمة، ساعات نرجعوا هكا بالذاكرة للسادة المستمعين اللي عاشوا وتعايشوا الفترة الزمنية هذيك، على كل فيها برشا حنين وبرشا ذكريات مزيانة. وسامحوني بالحق، سامحوني اللي اقترحوا برشا أغاني اليوم، راني والله لا نجمت نعدي لكم الخطر بالحق. الكوندكتور الدليل يلزم يكون معناه مبرمج من قبل، والأغاني تبدأ موضوعة من قبل. على كل نرجع معك دكتورة حنين، معنا مكالمات هاتفية ناخذها بكل أمانة. ألو، على السلامة ومرحبا.
1: أهلا بيك، عسلام
0: شي أحوالك، مرحبا بيك. لا مرحبا، شكون معنا؟
1: الله فيك بيك والدكتورة
0: يعيش. يعيش، شكون معنا؟
1: نزيها من سوسة.
0: أهلا نزيها، شني أحوالك؟
1: الحمد لله.
0: عايش، قولي شو مقلبك؟
1: مصاهي أني عندي باراتيرويد ومن عملت عليها تصويرة من عام 2023 وفي تعودت 2026، تعمل لي في تخرج لي في الكالسيوم، عمل لي هشاشة ليدا، مشيت برشا مرة من عندي يعني أدكرينوت من عندي شخصية معناها كل تقول لي ديما تقول لي عندك الكالسيوم زايد، ديما عندك الكالسيوم زايد، قدرت لو جبني خارج الكالسيوم، قالت لي بدنك يرفع في الكالسيوم. اخرها عرفتها الباراتيريد اللي هي اغوش، عندي الباراتيريد على اليسار رفعني في الكالسيوم. تو منها تو عندي عمي وحبوا يعملوا لي شنو معناها لوريل، حب يعمل لي العمليه، قالوا ما تتشافش بلاش ما تتشافش. سنين تعودت عليها تصويره، قالوا لي تتشاف شويه، عطتني هي الدكتوره عطتني 3 جرعات كل شهر زريقه فيتامين دي. قالت لي أنا طندو عملتني زريقة شهر الآخر تو شهر هدايا وشهر جويلية، قالت لي أنا طندو كان ما عادش تجري ما تمشي بسرعة، قالت لي منها تخدم ريح منها نعمل العملية، وكانت خلت شوية نعاود جرعات أخرين ونشوفه منها ترتاح شي تونيش تمشي بالبطء ولا عاش تمشي فرد مرة. نحب نشوف رأي الدكتورة منها العملية، أنا أكلم ضد شوية العملية الحقيقة.
2: عسلامة مدام، مرحبا بيك،
1: يعيش
2: يعطيك الصحة. نذكر الغدة دي الباراتيرويد هي الغدة اللي وراء الغدة الدرقية وراها بالضبط، وتصنع لنا الكالسيوم كما قالت المدام. دونك كي تبدا تخدم اكثر من لازم تاخذ الكالسيوم من العظام، حتى كان ما تاكلش راهو كالسيوم، تاخذه من العظام نتاع العبد وتحطه في الدم. الريسك نتاعها فما زوز، فما هشاشة العظام فما ريسك على الكلاوي، تنجم تعمل لنا لا قدر الله حجر على الكلاوي. واضح؟ هما عندنا حاجات كان وصلنا عملنا هشاشة العظام فما سكور معين نقولوا الا 3 يعرفوه الاطباء الكل، والا وصلت عملنا لنا هشاشة العظام والا كالسيوم طلع اكثر من لازم، وقتها فما شويه خطوره وماذا بينا نحيوها راهو. واضح؟ معناتها ماذا بينا نحيوها، سورتو كان لقيناها ويني بالضبط، وراهي البرة تتعمل حتى انستيزي لوكال، راهي الغدة هذية يشقوا من دوب الليش تتعمل في نهارها تشبدوها وتروح على روحك. لهنا مازلنا مصناش ان شاء الله تولي توصل التقنية هذي، نعملوا جراحة عامة بونش كامل وكل شيء. اما انا ننصح كان موجودة كان وصلنا الكالسيوم طالع برشا وزيد سبت هشاشة العظام، من مستحسن تنحيها راه. وانت قداش عمرك مدام؟
1: انا عندي عام 76.
0: صغيرة
1: والله،
0: مازلت صغيرة ملا كيفاش
2: مازال به 76 كان اوزر فما كان فما خطورة من العملية، طبيب البونش يقول لنا وقتها فما يعلمنا وفما كان خطورة، فما خطورة في العملية والكالسيوم وقتها مش طالع برشا، فما دويات راه فما دويات اخرين نجمو نستعملوهم، اما غاليين شوية، لا غالب غاليين شوية نجمو نجيبوهم من فرنسا. فهمت؟ إذا كان هذا فما خطورة راهو، فما خطورة العملي، أما فما 76 سنة وما شاء الله ما عندوش أمراض أخرين مزمنة وتلقاه لباس صحة جيدة، عبارة على واحد 50 و40 سنة. أنت عندك أمراض مزمنة أخرى شكا منهم؟
1: ما عنديش لا دم لا سكر، ما عنديش
0: قلب لباس،
2: كون مالا
1: قلب لباس
2: مالا الحمد لله. مالا نشجعك بتعمل العملية، كان طبيب البونج ما أنت صرح لك اعمل العمليه وما فيهاش حتى مشكل راهو، المهم يلقاه هويني وكاو، مش نحيوها هي ما نحوش غده صحيحه وكاو. فهمت؟ نشجعك خاطر عندك هشاشة العظام مدام، فهمت؟
0: باهي لا لا.
1: هي قالت لي تو الدكتورة قالت لي تخاف معناها تو تقول لي تمشي شي طيح تمشي شي تعمل خايفة لأن نعثرش في حاجة
2: هيك شنو على خاطر عندك الباراتيرويد هذه الغدة هذه تحت الدرقية هي اللي تتمصلك في الكالسيوم من بدنك تحط فيه في الدم فهمت هكا علاش كالسيوم تعلى حتى انت كما تاكلش كالسيوم كل كالسيوم عادي راهو مشيش تنحي الحليب وتنحي الياغورت وتنحي
0: راهو
2: زيدي فرحسنا الحكايه
0: شكرا ليك شكرا ليك تسمع فيك هي ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه الو على السلامه الو مرحبا
3: عسلامة
0: مرحبا شكون معنا تفضل اي
3: وبيك عايشة مدام لميا من ستيرن
0: أهلا يا لميا تفضل
3: معك
0: دكتورة حنان
3: سيد مرحبا بيك نسألها عسلامة مرحبا يا دكتورة مش نسألك بربي أني راجلي معناها عنده الأعراض هذه الكليكية معناها وعدي وعند الطبيب متاع العائلة الحقيقة هو عطاه حربوسة تخذ على الأخواء معناها متاع الغدة هذه قال له أما ما مشيناش بالضبط الطبيبة لكن عنده الأعراض يعرق برشا صيف وشتي ضعف برشا تعدي حالة اكتئاب لكن ما واجهناش بالضبط وإحنا ما مشيناش تو درير مو قلبه ولا تعب مشينا عملنا كورونا عملنا معناها نعمله في سكانير
2: وما قلناش نعم سامحني قصيت عليك أما أنت الأعراض تحكي لي عليهم الدقة القلب وضعف برشا متاع غدة تخدم أكثر من لازم راه مش متاع الحربوشة اللي على الأخوة فهمت اللي حربوشة على الأخوة بالعكس تلقاه هذيك متاع الغدة البخيلة اللي تلقاه ما القلب ينقص ما يخدمش ما يخدمش برشا يسمن يسمن مش يعرق هذوما الكل علامات هذوما تحكي لي عليهم متاع غدة يعرق برشا ويسخن برشا وضعاف متاع غدة تخدم أكثر من لازم راه ولازمك لازم طبيب العائلة يبعثك للغدد راه هو في أقرب وقت زادة
3: وتوى زعمة الدوخة ولات عنده برشا دوخة وتره يجي ويمشي في الدار كيدوخ عملنا حتى الليرام على راسه معنا ما عندوش حاجة
2: لا اللي يزمو يبعثوا الطبيب الغدد بركلا عنا برشا أطباء غدد في مستير ولا في سوسة ولا فهمت تحب يبعثوا العيادة متاعنا مرحبا بيه في المستشفى فهمت نشوفه لك ما عنيش حتى إشكالية تحب طبيب خاص يبعثوا طبيب خاص عنا زملائنا ما شاء الله
0: به شكرا لك عايشك ان شاء الله بيس ناخذ المكالمه الاخيره هكا الو عسلامه مرحبا
4: الو صباح الخير
0: مرحبا مرحبا بك
4: صباح الخير صباح الخير مدام انيس
0: صباح عايشك مرحبا بك هاي مدام حنان يعيشك تفضل
4: ان شاء الله استديو جديد مبروك عليك
0: يعيشك شكرا لك يعيشك
4: معك زينة من القروين
0: أهلا يا زينة مرحبا بك يا زينة تفضل معك حنينة
4: الشارة دي ما بتعرق
0: عايشك شكرا هاي معك دكتورة
4: نحبوك برشا
0: شكرا شكرا يعيشك نفس الشعور هاي معك دكتورة
2: صباح الخير مدام زينة لاباس
4: الحمد لله لا يبرز بيتي ما عنديش عندي فقر الدم لا عندي لا دم لا سكر
0: الحمد لله
4: لا عندي لا عندي سمنه لا حتى هي ضعيفه
2: ما شاء الله عليك تبارك الله عليك
4: ولا حكايه
2: تعيش في الريف مال تعيش في
0: صح عليها والله
4: نص في الريف نعيش
0: صح عليكم والله صح عليكم نعمه من عند ربي
2: عرفت حتى
4: دكتوره انا من طفل القمر والله تو شاده فيدي لاكش نتاع شكر دون ونمروح بها لا عندي مال ولا عندي حتى
0: والله ارتحت
2: والله احسن عيشه مدام زينه بالحق بعيدة على ستريس
4: ما هي المروحة هي خاطر نايمة في القمر وكيش تدير هي فما تحملش السخانة هذاك عريش ودورو في نايمة تسمحش ما عنديش موعقة معناه ومن في القمر ما عنديش
0: اسم الله عليك
2: اسم الله عليك
4: نطلب من الظروف الرحيمة وسمعني ذات نسيش كان فعل خير وهي قالت لي مروحة والله
0: ان شاء الله ان شاء الله تناخذوا رقمك وناخذوا
2: رقمك ونبعثوا لك مره
0: نشوفوا لك باهي عايشك
4: عايشه كما دام اني ترى ديما ما تعرف
0: عايشك شكرا بسلامه بدنا نهيو معك لقاء حنان ان شاء الله في استوديو جديد في المناسبه القادمه وشنو هي الكلمه الاخيره يعيشك مبروك علينا وعليكم يا لالا منا وليكم
2: الكلمه الاخيره
0: اشربوا برشا ماء
2: هذيك نسكن
0: ونوعوا من الماء مش نفس النوعيه تشربوها نوعوا من الماء
2: هذيك ديما نقولها لهم مدام ايناس دونك الدواء نتاعنا ناخذوه اذا كان نسينا ما خديناش نعاودو ناخذوه من بعد ميساج خاصه نتاع الغده الدرقيه البخيله الانسولين نستحوذوا عليه في الثلاجه خاطر راهو صيفنا سخون ثالث حاجه ناكد عليها اكل حلويات والجلاس وكسيتغا ناكلو اما باتزان بتوازن وناخذوه بعد فطور نص النهار نحيو كعبة الغلة ناخذو فطور نص النهار وبيان سور نشربو برشا ماء وأقل أعراض نمشوا لطبيبنا. وخامس حاجه نراقبوا روحنا، راه مش تعرف روحك سكرك طالع ولا هابط، عندك الماكينه هي اللي تقول
0: اللي ما يقدرش
2: يشيل الطبيب، يقول لك دايخ دايخ يعني سكري طايح، الوغكو حتى السكر العالي يطلع السكر. دونك ماذا بينا ناخذ ماكينه هم نرخصوا نشوفوا روحنا.
0: هو تيح اختر من طلوع،
2: وان شاء الله نتعديو صيف ممتاز، وما
0: تيح السكر اختر من طلوع،
2: هما زوز راه مخطرين. حتى التيح هذاك يلزمنا وقتها نصلحوه نرقفوه، وطلوع لا قدر الله نصيبوه زاد يدي لا غيبوبه سكر لطفى على الناس الكل. ان شاء الله تعديو صيف ممتاز.
0: يعيشك الدكتوره، نورتنا اليوم بحضورك، نورتنا وان شاء الله تنورنا غدوه في الاستوديو. مرحبا بيك وكل الساده المستمعين. هيثم والناس شكرا ليك، هويده ساسي شكرا، زميلتي طبعا اللي قاعدة تنقل في الصوت والصورة نجلة عطية، إن شاء الله ديما بصحة وعافية. وتحية للدكتورة سوسن زرور، نقول لها راهو مش راهو دكتور، راهو إنسان كيفنا، لحم ودم، راهو يمرض. هي مريضة تعرضت لمرض، إن شاء الله ربي يشفاها، إن شاء الله نسمع عليها كان الخير. سوسن زرور شكرا لكم على المتابعة، زميلتنا نحبوها برشا سوسن، ديما متطوعة وديما تجي وديما تنور في سبيل في مختصة في أمراض العظام والمفاصل. قولوا لك يا سوسن ان شاء الله لاباس، الله لا ينحيك علينا. شكرا لكم والى اللقاء، صحه دائما للناس الكل.

0: صحتك بالدنيا.
1: صحتك بالدنيا.
2: صحتك بالدنيا مع إناس الغرياني.
3: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
4: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع،
5: من صلب المجتمع.
4: ووقفة مع كل ظاهرة

0: تمام منتصف النهار عبر موجات إذاعتنا الثانية بتوقيت غزة الصامدة. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين: تذمر عدد من الأساتذة المصححين لامتحانات البكالوريا من الظروف اللوجستية السيئة لعملية الإصلاح بإعدادية جعفر ماجد بالقيروان. إدارة الغابات بولاية سوسة تحقق نتائج إيجابية في التقليص من الحرائق وتأمين موسم حصاد ناجح بفضل الحملات التحسيسية للفلاحين ومتساكني الجهات الفلاحية. نقابة الفلاحين تحذر من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن الوضع يشكل تهديدا لقطيع الماشية. في تفاصيل أخبار نشرتنا، تختتم اليوم الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، ونتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا التلاميذ. ورغم الظروف المتوفرة في عديد المراكز، إلا أن عددا من الأساتذة المصححين لامتحانات البكالوريا عبروا عن تذمرهم من الظروف السيئة لعملية الإصلاح بالإعدادية النموذجية جعفر ماجد بالقيروان بسبب عدم توفر مقومات النظافة في المركبات الصحية وتردي جودة الأكل، وهو ما أكده عبد الرزاق الشامخي كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الثانوي لزميلة نادرة برجب.
1: مركز الإصلاح تاع امتحانات البكالوريا بالقروين اللي هو في الإعدادية النموذجية جعفر ماجد، بصراحة يعني ظروف مزرية وظروف خايبة كما كل عام لا محالة، لكن السنة أكثر متدهورة برشا، والمسألة تتعلق خاصة بحوايج يعني مقدور عليها كما انضافة دورات المياه أوساخ يعني المنتشرة هنا وهناك، كما الكليماتيزاسيون والتكييف القاعات. الزملاء اللي يجوا يصلحوا يجوا من معتمدية بعيدة، والكوليج بعيد حتى على المرافق الأخرى، يعني حتى باش يخرج يشري حاجة ولا يأكل حاجة ما ينجمش، وأصلا يلزم يكون موجود ومتواجد بصفة دائمة في مركز الإصلاح كما يبقى يعني حتى 4 أو 5 أيام يعني الإصلاح متواصل. فمن المفروض تتوفر أكلة جيدة مقبولة باش على الأقل الزملاء يتوفر لهم ظرف الملائم باش يصلحوا في ظرفية عادية.
0: وبالرغم من التنبيهات من عمليات الغش وما يترتب عنها من عقوبات، إلا أن الممارسات اللاقانونية متواصلة. وفي هذا السياق أفاد المندوب الجهوي للتربية محمد علي بذراع اليوم بأنه تم ضبط حالات غش خلال اليوم الخامس من امتحانات البكالوريا، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، ولفت إلى وجود لجنة تنظر في حالات الغش في الامتحانات وهي المخولة لتحديد المسؤوليات.
2: اليوم هو اليوم السادس والأخير للدورة الرئيسية جوان 2026. الحمد لله تعدت الدورة في ظروف طيب. ناس أمنوا اللي كونوا هذايا أمن قومي امتحان وطني، هذه مجهود نتاع ناس، مجهود نتاع أولياء الصهر، مجهود نتاع تلامذة تعبت. ديما نقول أنا لكل شيء إذا ما تم نقصان ثم محاولات نتاع غش، ديما نقولوا محاولة نتاع غش. بالأمانة ثم حالات القناها، رغم نبهنا تلامذة، عملنا شكون في الباب ينبههم على الأجهزة الإلكترونية. مع الأسف تم شكون دخلوا مع أجهزة إلكترونية وقع ضبطهم في قاعات الامتحان وخينا فيهم الإجراء اللي في جهة سوسة اللي ثابتين هم عندنا 5 حالات.
0: ونبقى في سوسة، وفي إطار تدعيم المخططات السنوية للتوقي من الحرائق وتأمين موسم الحصاد والمحافظة على الثروة الغابية، قامت إدارة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بحملات تحسيسية لفائدة الفلاحين ومتساكني المناطق الفلاحية. وأكد الأمين الخصخوصي رئيس دائرة الغابات بسوسة أنه تم تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتقليص من الحرائق بالجهة مقارنة بالسنة الماضية.
3: قامت دائرة الغابات صحبة الإدارة الجهوية للحماية المدنية وأعوان الحرس الوطني بحملات تحسيسية لسكان الغابات، كما قمنا أيضا بتوجيه الفلاحين السائقين معدات الفلاحية المخصصة للموسم الحصاد بتجهيز مداخل معدات الميكانيكية بغطاء واقي لتفادي تطاير الشرارات لكي لا توقع معناها انتشار الحرائق. حرس محيط الأراضي المتاخمة للغابات على عرض 50 متر تقريبا مباشرة بعد الحصاد، وكذلك عدم التدخين أثناء أوقات العمل، أيضا توفير صهاريج ماء أثناء القيام بالحصاد. احنا السنة معناها كانت مبادرة طيبة أن عملنا عمليات سباقية في تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الغابية والمسالك الاعتماد على الجرافات والآلات الحافرة، وكانت عندها معناها مردودية، وكنعملوا مقارنة معناها بالموسم الفارط في نفس الفترة عملوا معناها سجلنا في الفترة هذه كل 15 حريق معناها اعتدت على قرابة 100.5 هكتار، مقارنة بالسنة هذه الحالية كانت معناها أقل، معناها سجلنا 8 حرائق والمساحة كانت أقل 11 هكتار.
0: جهويا دائما تشكو عديد المناطق الريفية منها الإقليم والعذار وسيدي بحر التابعة لمعتمدية جرومباليا من اضطرابات على مستوى التزود بمياه الشرب، وقد تم بمقر ولاية نابل عقد جلسة عمل للنظر في أبرز الحلول لتوفير مياه الشرب ومنها التعهد وصيانة الشبكة المائية. فاطمة بن عثمان.
4: يشهد عدد من المناطق الريفية التابعة لمعتمدية جرومباليا من ولاية نابل انقطاعات متكررة لمياه الشرب على غرار منطقة الجليم والعذار وفق شهادة عدد من المتساكنين.
5: ما نعرفش شنو المشكل، مرة يقولوا لنا معناها تمشوا على الجمعية، مرة تقولوا لنا مع السونيت، ما فهمنيش. مرة يقولوا لنا 25 دينار يرجعوا لكم من 100 ولا كل شهر هكاك، مرة ندفعوا نقولوا نحن 25 30 حتى 50 يمشي، ياك نقولوا نحن نهارين ثلاثة وعاود يقص.
6: طالبين الماء، يوفروا لنا الماء، رانا للعطش ما نلقوش باش نغسل حوايجنا.
7: ناس محرومة من الماء، هذه منطقة سيد بحر، القليم، العذار، ناس هذوما قاعدين للعطش.
4: وللإشارة فقد عقدت بمقر ولاية نابل جلسة عمل للنظر في نسق التزود بمياه الشرب بمختلف معتمديات ولاية نابل، وقد تم التأكيد على ضرورة صيانة الشبكة وخاصة تجاوز إشكاليات الجمعيات المائية لضمان التزود بمياه الشرب خلال لفصل الصيف. من نابل فاطمة بن عثمان لإذاعة المنستي.
0: في موضوع آخر، حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، واعتبرت أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. الميداني الضاوي رئيس نقابة الفلاحين والمزيد.
8: قطيع كان يعيش على الزراعات الخضراء وتقل إلى الأعلاف الخشنة، هذا معناها من شأنه أنه يتسبب في أمراض اللي كنا نلقوا عليها من العادة وكنا نلقوا عليها في القطاع الخاص، هذا يتسبب في عفنا وعفاكم الله في أمراض بومريرة في الحيوانات، وبالتالي اليوم احنا ثم نوعا ما فقدان من بعض الأدوية هذك اللي ينجم يساهم أمراض في داخل القطيع. وأهم شيء أني يعني الدوائر الصحية أن تكون مواكبة للقطيع وتوفير والسعي كل السعي لتوفير الأدوية اللي هي معناها مفقودة. هذه الأدوية معناتها تكون مش متوفرة، هذاك يساهم أنه الأمراض تكون تنجم تدخل القطيع، وبالتالي معناتها ينجم يضيع من القطيع، وعليه ماذا بينا نشوفوا الوضعية باش نأمنوا القطيع.
0: نبقى دائما في أخبارنا الوطنية. تنظم اليوم غرفة التجارة والصناعة بتونس بصفتها شريكا مؤسساتيا لمؤسسة إيفيسا إفريقيا الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زيديكاف تحت شعار فرص ونمو. المنتدى الاستراتيجي يهدف إلى تسليط الضوء على آليات إدماج الاقتصاد التونسي في الفضاء التجاري الإفريقي المشترك ودعم تموقع المؤسسات التونسية في الأسواق الواعدة للقارة. رائد حتار الرئيس المكتب الإقليمي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية يتحدث عن أهداف والحلول المطروحة خلال الملتقى للزميلة خولة سديتي.
9: النظم الغذائية في المنطقتين العربية والأفريقية تواجه حاليا تحديات عديدة تفرضها التغيرات المتسارعة، سواء كانت تغيرات مناخية جيوسياسية، نزاعات ومشاكل أخرى بتعاني منها. يهدف هذا المؤتمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية إلى بحث هذه المشاكل وتقديم حلول مبتكرة للتغلب عليها وإيصالها لكي تكون نظم قادرة على الصمود في وجه المتغيرات العديدة اللي عم تواجهها بشكل متسارع حاليا وتغلب عليها، و تعزيز قدرة المجتمعات العربية على تقديم حلول مبتكرة لمشكلة الأمن الغذائي سواء كان في المنطقة العربية والأفريقية. كما يهدف المؤتمر إلى بحث التعاون العربي الأفريقي في مجال النظم الغذائية والصناعات التحويلية. حلول كثيرة، لكن يمكن من أهمها تعزيز قدرات المزارعين وتمكين المرأة والشباب وتمكين الابتكار وإدخال الزراعات الحديثة سواء كانت زراعات قابلة على التفاعل مع التغيرات المناخية، تطوير البذور، تطوير الأصناف، تحسين نظم الري، تحسين نظم التوزيع والتجارة، تخزين الاستراتيجي، الحد من الهدر والفاقد، لأنه الفاقد والهدر سواء في المنطقة العربية والأفريقية بشكل مشكلة كبيرة في تطوير النظم الغذائية. تكنولوجيا ضرورية جدا طبعا الآن للتغلب على العديد من المشاكل بتواجه النظم الزراعية، فاستخدام الزراعة الذكية مناخيا والزراعة الصديقة للبيئة بيساهم بشكل كبير في التغلب على العديد من المشاكل. التحديات كثيرة، يمكن من أولها بالإضافة لما ذكرته من تغيرات مناخية إلى آخره، الزيادة السريعة في النسب السكانية في الوطن العربي.
0: وفي أخبارنا الدولية، قالت الخارجية الإيرانية أن القوات المسلحة الإيرانية وجهت ضربات للقواعد الأمريكية بالمنطقة التي كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران. ومن جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها بدأت بشن ضربات دفاعا عن النفس ضد إيران ردا عن إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي، وهو ما نفته القوات المسلحة الإيرانية. وقالت إن إسقاط طائرة الأباتشي لم تقم به القوات المسلحة الإيرانية. ومن جهتها أضافت أيضا القيادة المركزية أن الضربات العسكرية ضد إيران جاءت بتوجيهات مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: تذمر عدد من الأساتذة المصححين امتحان البكالوريا من الظروف اللوجستية السيئة في إعدادية النموذجية جعفر ماجد بالقيروان. نقطة نهاية النشرة. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام الواحدة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
12: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآيبي الحديثة.
13: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
14: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
12: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
13: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
15: لإذاعة المنستير.
12: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. المنتخب الوطني التونسي الموجود في المكسيك أجرى اليوم الفجر في متاهة نتاع الصباح التدريبية الأولى في ملعب التمارين المخصص من الفيفا، والإطار الفني بقيادة المدرب صبري اللموشي ركز على وضع اللمسات الأولى للتعود على الأجواء المحلية في مدينة مونتيري. وعرفت الحصة التمرينية حضور حوالي 100 شخص من الجالية وأيضا من مواطني مدينة مونتيري للترحيب بمنتخبنا، إلى جانب الزيارة الرسمية الخاصة اللي قام بها حاكم الولاية لتحية البعثة التونسية ودعمها. أيضا نظمت الفيفا اجتماع الترحيب الرسمي بوفد المنتخب الوطني، وكان ذلك بحضور الإطار الإداري والطبي لوفد منتخبنا. من جهة أخرى فإن ملاعبيتنا قاموا بحصة التصوير الرسمية الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. ايضا ما دم اخبار المنتخب الوطني التونسي في المكسيك، كانت بعثه منتخبنا حظات باستقبال رسمي من حاكم ولايه نيوفو ليون السيد سامويل اليخاندرو غارسيا سيبولفيدا بحضور السيد حسين جنيح نائب رئيس الجامعه التونسيه لكره القدم، الى جانب القائم باعمال سفاره تونس بواشنطن السيد انيس الحجري. وكذلك كان حاضر رئيس نادي مونتيري المكسيكي السيد بيدرو سكويفل، وكانوا حاضرين بتبيعة لدعم المنتخب الوطني التونسي وفي الاستقبال الرسمي لبعثة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في المكسيك. منتخبنا نذكركم أنه بيلعب أولى مقابلته في المونديال في الليلة الفاصلة بين يومي الأحد والاثنين القادمين في مطلثة متاع الصباح، يعني في سهرة الأحد وفي فجر نهار الاثنين، أو كبش تكونوا واضحين في سهرة لحد نهار لحد في الليل وفي فجر يوم الاثنين، يعني في مطلثة متاع الصباح المباراة تونس والمنتخب السويدي في ملعب البيبيفيا في مدينة مونتيري في المكسيك. منتخبنا أيضا وفي بقية مبارياته في الدور الأول المونديال بش يواجه المنتخب الياباني في نفس الملعب في مونتيري يوم الأحد 21 جوان في مطلثة متاع الصباح، والمقابلة هذه بش تكون هي رقم الألف في تاريخ المقابلات اللي تلعبت في كأس العالم، وباش يحضرها رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وأيضا شخصيات أخرى. ثم آخر مقابلة المنتخبنا بشكون في الدور الأول بمواجهة المنتخب الهولندي، منتخب التوحين المكينة الهولندية يوم الجمعة 26 جوان في نص الليل في ملعب كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية. من حكام المقابلات المباريات الاولى في المونديال، المباراه الافتتاحيه غدو الخميس في 8 متاع الليل بين المكسيك وجنوب افريقيا باش يكون البرازيلي ويلتون سامباين هو حكم المقابله هذه. ثم نهار الجمعه في مطلثة متاع الصباح مباراه كوريا الجنوبيه وتشيك باش يحكمها المصري امين عمر. ثم في نفس اليوم من نهار الجمعه في 8 متاع الليل حكم مباراه المنتخبين الكندي والبوسنه والهرسك باش يكون الحكم تاع المباراه هذه هو الارجنتيني تيو فاكوندو. نهار السبت في 8 متاع الليل مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد الباراغواي باش يديرها الحكم الهولندي داني ماكيلي. لجنة تفضل نزاعات في الإطوال أعلنت البارح عن تمكنها من غلق ملفي اللاعب أوميجا اللي النجم الساحلي مطالب بدفع 150 مليون لفريق غورماهية الكيني. أيضا تسوية ملف المعدل البدني للسابق أحمد البريري المطالب الإطوال بدفع مستحقاته 25 ألف دينار، رغم أنه المبلغ الأصلي هو 29 ألف دينار يعني 29 مليون، لكن أحمد البريري تنازل على 4 ملايين كمشاركة وكمساهمة منه في الحملة هذه متاع فضل نزاعات. واللجنة الطبية هي اللي قامت بشراء لوج في ملعب سوسة بقيمة 25 ألف دينار من أجل خلاص مستحقات أحمد البريري، هذا حسب ما أكده سيد كريم العكروت. لكن يبقى الملف الثالث اللي لجنة فضل نزاعات في النجم الرياضي الساحلي، الملف الثالث اللي قاعدة تعمل عليه هو ملف حارس مرمى السابق علي الجمل اللي ينزم لتوال تدفع له 150 مليون كمستحقاته المالية. من أبرز الأسماء اللي انخرطت في الحملة هذه اللي انطلقت فيها اللجنة تفضل النزاعات في النجم الرياضي الساحلي وساهمت فيها الحملة هذه الملاعبين السابقين أمين الشرميتي، غازي عبد الرزاق، وأيضا حارس المرمى أنس الخرداني، رغم أنه الكارير متاعه في تقريب المسيرة متاعه في النجم الرياضي الساحلي ما كانتش طويلة، ولكن أنس الخرداني يبقى ديما حبه للنجم الرياضي الساحلي واعتراف بالجميل الجماهير لعب فيها وكونته وساهمت في بروز اسمه وخروجه للاحتراف، فإنه أنس الخرداني كان ساهم

تقريبا فاقت أو قاربت 86 مليون. الاتحاد الرياضي المنسيري يواصل إلى غاية أو يتواصل إلى غاية 24 جوان الجاري حتى للخمسة متاع العشية يتواصل فتح باب تقديم الترشحات لرئاسة وعضوية الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيري للفترة النيابية 26-28 أو 2026-2028 بالأحرى، على أن يتم عقد الجلسة العامة الانتخابية الاستثنائية يوم 30 جوان الحالي، وتقديم الترشحات يكون في شكل قائمة تضم 10 أعضاء على الأقل حسب القانون الأساسي للاتحاد الرياضي المنسيري. وأيضا لجنة تفضل النزاعات في الاتحاد الرياضي المنستيري المتكون من السادة سامي سيمان كرئيس، ثامر محمود، حاتم حرزلة، وليل بحوري كأعضاء في اللجنة هذية، اللي باش تقوم بإطلاق جملة من المشاريع والبرامج الداعمة في مقدمتها بيع الاشتراكات السنوية للموسم القادم 2026-2027، على أن تكون المداخيل للحملة هذية مخصصة بصفة حصرية لخلاص ديون النادي المستوجب دفعها خلال الصيف هذية، واللي باش يتم خلال الأيام القادمة أيضا الإعلان عن مختلف تفاصيل البرنامج والأهداف والمبادرات المزمع تنفيذها. باش تقام وفي الحقيقة تقام الآن قرعة كأس العالم لكرة اليد في مدينة ميونخ في ألمانيا. منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد موجود في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات الشيل والولايات المتحدة الأمريكية واليونان وبولونيا والبرازيل والبحرين والرأس الأخضر، في حين المستوى الأول في منتخبات مصر والدنمارك وألمانيا وكرواتيا وإيسلندا والبرتغال والسويد والأرجنتين. كأس العالم باش تحتضنها ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027 في نسختها 30، باش تقام في 6 مدن ألمانية، هي ميونخ باش تكون فيها المباراة الافتتاحية، كولونيا باش تكون فيها المباراة النهائية مقابلة الدور النهائي، أيضا بقية المدن كيل وشوتغارت وماغديبورغ وهانوفر، وباش يكون شعار البطولة حيث تنبض كرة اليد بالحياة. 5 منتخبات إفريقية باش تشارك في مونديال كرة اليد، وهي تونس ومصر والجزائر وأنغولا والرأس الأخضر، في حين 6 منتخبات عربية باش تكون حاضرة موجودة في المونديال الهاندبول في كرة اليد، 3 من أفريقيا تونس مصر والجزائر، و3 من آسيا قطر البحرين و الكويت. ديما مع كرة اليد باش تلعبوا مقابلات البراج الفاصلة من أجل ثمن البقاء أو الصعود بين القسمين الوطني ألف وباء. نهار السبت 13 جوان في القاعة الأولمبية مزالي في المنسير في مدرسة في الأربعة متاع العشية، أولمبيك الموكين يتقابل مع هلال مساكن، وفي قبة المنزل في نفس التوقيت في الأربعة متاع العشية نادي كرة اليد بن عروس يتقابل مع شبيبة جرومبالي. ديما نواصلوا مع المنتخبات مع أخبار ونشاط نشاط المنتخبات الوطنية. المنتخب التونسي وسطيات لكرة اليد بقيادة المدرب الوطني بدر الدين الحساسي باش يشارك في بطولة العالم في الصين من 24 جوان إلى 5 جويلية 2026. منتخبنا باش يلعب منافسات الدور الأول ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات المجر وبولونيا وتايوان في مدينة جونشينغ الصينية. منتخب كرة اليد اللاشاطئية أيضا أكابر باش يشارك في بطولة العالم اللي باش تحتضنها كرواتيا من 23 إلى 28 جوان حالي بمشاركة 16 منتخب، تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات. منتخبنا باش يلعب ضمن المجموعة على الثاني إلى جانب منتخبات المجر والدنمارك وبورتوريكو في الدور الأول. تنطلق مشاركة منتخبنا التونسي لكرة اليد اللاشاطئية بزوز مقابلات في اليوم الأول للمشاركة ليه، هو يوم الثلاثاء القادم 23 أو يوم الثلاثاء 23 جواب مواجهة أولى فيها في 10 متاع الصباح تونس واجه بورتوريكو، وأيضا المواجهة الثانية بشكون في 6 متاع العشية ضد المنتخب المجري. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحية كما فريق البث المباشر نجل عطية، هويدا ساسي، هيثم والناس، تحية مقدم لكل شوق الحمادي، شاهد طيب للجميع.

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة.
0: مدخل الحديقة.
1: من أعظم النعم سرور القلب واستقراره وهدوءه، فإن في سروره ثبات الذهن وجودة الإنتاج وابتهاج النفس. وقالوا إن السرور فن يدرس، فمن عرف كيف يجلبه ويحصل عليه ويحظى به استفاد من مباهج الحياة ومسار العيش والنعم التي من بين يديه ومن خلفه. والأصل الأصيل في طلب السرور قوة الاحتمال، فلا يهتز من الزوابع ولا يتحرك للحوادث ولا ينزعج للتوافه، وبحسب قوة القلب وصفائه تشرق النفس. خذ الحياة كما جاءتك مبتسما، في كفها الغار أو في كفها العدم، وارقص على الشوك والأزهار متئدا، غنت لك الطير أو غنت لك الرجوم. ورقة من دفتر قديم. ملامحها عادية جدا، ولكن تشع من وجهها إشراقة نيرة، والسر كل السر في جمال روحها، لأنها تحب المرح والظرف والابتسامة، وتحارب بكل قوة النكد والاكتئاب واختلاق المشاكل. إنها تضيف شيئا جميلا لكل مكان تأتي، وحين تغيب يشعر الجميع بمعنى الفقد لها ويبحثون عنها أين هي. في ليالي الشتاء يشعرون أنها أكثر برودة لأنها لم تأتي، وفي ليالي الصيف يشعرون أنها تخلو من السمر والبهجة لأنها لم تأتي. هي رائعة وجميلة لأنها حنونة جدا ورقيقة جدا مع الجميع، لهذا فجميعهم يحبونها ويرونها نموذجا للجمال. هي عادية الملامح لكنها رائعة الوجدان والأفكار. عطرها ليس باريسيا لكنه عربي أصيل، ففيها شهامة ونخوة الرجولة، وفيها رقة المرأة، وفيها طفولة عربية شقية. هي امرأة جذابة جميلة، لماذا؟ لأنها تتسم بكل المواصفات الأخلاقية النبيلة. همس القوافي.
0: همس القوافي.
1: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنين في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأمان، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي، وفي عينيك أصفح عن زماني.

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: لعمرك لا يغني الفتى طيب أصله، وقد خالف الآباء في القول والفعل. لا يقولن امرؤ أصلي، فما أصله مسك وأصل الناس طين. يا صاحبي، مجد الأصول عزيز، ما سهرت على حفظ الأصول، فإن ضيعتم هانة. فلا تقولن يوم الفخر كان أبي، حتى يراك بنو الدنيا كما كان. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: الموج يجذبني إلى شيء بعيد، يا شاطئ الأحلام، يوما من الأيام جئت إليك كالطفل ألتمس الأمان، كالهارب الحيران أبحث عن مكان، كالكهل أبحث في عيون الناس عن طيف الحنان. وعلى رمالك همت في أشعاري، فتراقصت بين الربا أوتاري، ورأيت أيامي بقربك تبتسم، فأخذت أحلم بالأمان المقبلة، بيت صغير في الخلاء، حب ينير الدرب في ليل الشقاء. طفل صغير، أنشودة تنساب سكرى كالغدير، وتحطمت أحلامنا الحيرة، وتاهت في الرمال، ورجعت رجعت منك، وليس في عمري سوى أشباح ذكرى أو ظلال. وعلى ترابك مات قلبي وانتهى، والآن عدت إليك، الموج يحملني إلى حب جديد، ولقد تركت الحب من زمن بعيد، لكنني سأزور فيك منازل الحب القديم، سأزور أحلام الصبا تحت الرمال تبعثرت فوق الربا، قد عشت فيها وانتهت أطيافها، ورحلت عنها من سنين. بالرغم من هذا، فقد خفقت لها في القلب أوتار الحنين، فرجعت مثل العاشقين.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. أفاد موقع The Information أن شركة الأوبن أي أي تتوقع وصول عدد من المستخدمين المشتركين في تطبيق تشات جي بي تي إلى ما لا يقل عن 220 مليون مستخدم أسبوعياً. وبحسب التقرير تتوقع الشركة أنه يشترك نحو 8.5 من إجمالي 2.6 مليار مستخدم أسبوعي بحلول عام 2030، أي ما يقارب 220 مليون مستخدم، مما قد يجعل تشات جي بي تي من بين أكبر المنصات العالمية اللي تعتمد على نموذج الاشتراكات. وأضاف التقرير أنه نحو 35 مليون مستخدم، أي حوالي 5% من قاعدة المستخدمين الناشطين أسبوعياً، دفعوا اشتراك اعتباراً من شهر جويليا الماضي، سواء عبر باقة البلوس بسعر 20 دولار شهرياً أو البرو بسعر 200 دولار شهرياً. ويبدو أن مصادر إيرادات الأوبن أي أي السنوية قد تصل إلى 20 مليار دولار بنهاية العام هذا، رغم أنه استمرار ارتفاع خسائر الشركة متواصل. وكان الموقع ذكر أن الشركة حقت نحو 4.3 مليار دولار من الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2025 بزيادة تقارب 16% مقارنة بإجمالي إيرادات العام الماضي، بينما بلغت نفقاتها 2.5 مليار دولار نتيجة تكاليف البحث والتطوير وتشغيل نموذج تشات جي بي تي. كما تتوقع الأوبن أي أي أن يجي نحو 20% من الإيرادات متاحة من منتجات جديدة تشمل ميزات مرتبطة بالسوق والإعلانات. وأشار التقرير إلى أن الشركة أطلقت هذا الأسبوع مساعد شخصي للتسوق ضمن تشات جي بي تي في خطوة قد تمهد لتحقيق عائدات عبر الإعلانات أو عمولات المبيعات. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار مع أريدو. جات اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك. عندك فورفي ب 25 دينار و 900 نجم تتكلم به أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا. وحتى كانوا فيلك الفورفي إنترنت الكونكسيون ما تقصش.
1: أريدو طور عالمك.
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تمام 1 ظهرا على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تم خلال جلسة عمل بمقر ولاية المنستير طرح الخطوات التنفيذية لمشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية بهدف تحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية. وتم خلال الجلسة قدمت بلدية المنستير عرضا مفصلا حول مكونات المشروع والأماكن المقترحة، كما قدمت المصالح الأمنية بدورها مقترحات لإضافة وتحديد أماكن ونقاط هامة أخرى لتركيز الكاميرات الذكية والتي تمتاز بخاصية التحليل التلقائي للفيديو والتعرف على لوحات السيارات، بما يضمن تكامل المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. أكد الأمين الخسخوسي رئيس دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أنه تم تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتقليص من الحرائق بالجهة مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم تسجيل 8 حرائق أتت على مساحة قدرت بحوالي 11 هكتارا، في حين بلغ عدد الحرائق في السنة الماضية حوالي 15 حريقا أضرت بقرابة 100.5 هكتارا. تبعا للنشرة الجوية الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للرصد الجوي والمتعلقة بإمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محليا غزرة، دعا ديوان الحبوب في بلاغ له اليوم كافة مؤسسات تجميع الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية مخزون الحبوب والمحافظة عليها بمراكز التجميع. أعلنت المنظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجر على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية. ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات لدى المواطنين، كما أنه يأتي في إطار انخراط الكشافة التونسية في دعم الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر والتغيرات المناخية. ونختم هذه الوقفة الموجزة بالشأن القضائي، حيث قررت الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم تأجيل النظر في الاعتراض التي تقدمت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها، وذلك إلى جلسة يوم 15 من جويلية المقبل. وكانت الهيئة المديرة لرابطة حقوق الإنسان قد تلقت بتاريخ 24 من أفريل الماضي إذناً عن عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق النشاط لمدة شهر. بعد قليل حصة جديدة من برنامج الحدث، موضوع هذا الأسبوع حملات النظافة والعناية بالبيئة في ولاية المنستير خلال فصل الصيف مع الزميلة كريمة بن يوسف. فابقوا في الاستماع، نعود نلقاكم في الثانية. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

0: تسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: أحنا الموجة.

0: الحدث مع كريمة بن يوسف.
1: عسلامة، مرحبا بالجميع في عدد متجدد من برنامج الحدث اليوم الأربعاء 10 جوان 2026. كالعادة دائما مع إيقاع المستجدات على الصعيد الوطني والجهوي، اليوم الحقيقة باش نحكيو موضوع هو يكثر الاهتمام به، معني خلينا نقوله في فصل الصيف هو على كل العام، ولكن من يكثر الحديث أكثر على هذا الموضوع في فصل الصيف. وإحنا اليوم مش نحكيه على النظافة والعناية بالبيئة في ولاية المنستير. طبعا هذه من المواضيع التي تعنى خلينا نقوله باليومي، خلينا نقوله من الأعمال البديهية الروتينية الخاصة بالبلديات. وأيضا إذا كان معني النجم اليوم نحكيه على مقاربة شاملة في هذا الموضوع، موضوع العناية بالبيئة، نحكيه أيضا على تشاركية بين الجهات المخولة لها الاعتناء بهذا الموضوع، وأيضا المواطن كشريك فاعل والذي سينتفع خلينا نقوله بالمحيط أيضا نظيف ومحيط ملائم للعيش الكريم، يعني كحق دستوري في نهاية الأمر. إذن نحكيه على مشاركة ونحكيه على مقاربة تشاركية، فيها المواطن، فيها الهيكلة المتدخلة، فيها أيضا المجتمع المدني اللي يدخل بالثقة متاعه في هذا الموضوع الخاص بالنظافة والعناية بالبيئة. إذن هذا هو موضوعنا اليوم، وإحنا في ذروة، خلينا نقول وما نقولوش الذروة، لكن معناها دخلنا معناها في فصل الصيف، وباش نحكيه على النظافة، حملات طبعا حملات النظافة الخاصة في فصل الصيف، خاصة إذا كان نحكيه على ولاية المنستير، ولاية سياحية، ولاية جاذبة يكثر فيها طبعا عدد المصطفين في هذه الولاية. ما طبعا لهنا يضطر معناها البلدية إنها تكون عندها برنامج استثنائي في مجال العناية بالبيئة. وأيضا باش نحكيه على الموضوع الناموس والوشويش، الموضوع ذي اللي أرهق وقلقنا في الآونة الأخيرة، باش نحكيه على الحملات صحة العبارة للحد من الوشويش، وين وصلنا سمعناه في هذا الموضوع، موضوع طبعا الحد والقضاء على الوشويشة المزعجة. سمعنا انه طائرة مش تكون معناها لهنا للتداوي القضاء على الوشويشة. اذا هذا هو موضوعنا اليوم، موضوع العناية بالبيئة في ولاية المنستير. واذا كان نقوله كما ذكرت مقاربة تشاركية اليوم، زادة باش نحكيه الحقيقة على برنامج مهم جدا اطلقته وزارة البيئة، وهو البرنامج المندمج لإزاة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت. هذا البرنامج اللي بش ينطلق من بنزرت وبش يتعمم طبعا على عديد الولايات، من بينها طبعا ولاية المنستير. إذن ضيوفي الكرام اللي بش يشاركوني في تأثيث فقرات برنامج الحدث، كل الترحاب سيد محمود بنواس مدير إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية المنستير، الحاضر معنا في المباشر. سي محمود،
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك. أهلا وسهلا مدام كريمة، مرحبا بكافة مستمعي ومستمعات إذاعة منستير، مرحبا بالفريق العامل معكم.
1: صح ويلك سي محمود، لاباس؟
2: الحمد لله، الحمد لله،
1: الحمد لله والشكر لله،
2: الحمد لله،
1: ديما لاباس، الحمد لله ديما لاباس. وكل الترحاب سيد يامن رميزة كاتب عام بلدية بوحجر. سيد يامن مرحبا بيك.
3: عايشك، مرحبا، مرحبا بمستمعي إذاعة المنستيرة، سواء أنا عبر موجات الأثير ولا
1: الصفحة
3: الرسمية ولا صفحات التواصل الاجتماعي. يعطيكم الصحة ونشكركم على الاستضافة.
1: شكرا لك سي يامن، أول مرة جينا الإذاعة.
3: هي أول مرة.
1: مرحبا بك سيام، إن شاء الله ما تكونش آخر مرة، إن شاء الله نكونوا دائما معناها في تواصل مع المسؤولين في موضوع العناية بالبيئة.
3: إذا
1: شكرا لك سيد يامن، وكل الترحاب سيد وليد بن زيد كاتب عام بلدية بني حسان.
4: شكرا لله، يعطيك الصحة وبارك الله فيكم على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة. بارك الله.
1: شكرا لك. احنا هكا تشوف خذينا بلدية الولاية وحبينا نشاركوا أيضا البلديات المجاورة. اليوم اخترنا كما ذكرت في تعريب ضيوفي بلدية بوحجار وأيضا بلدية بني حسين. وأيضا شكون معنا عبر الهاتف السيدة فاتن الماجي رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. وأيضا معنا عبر الهاتف بعد ساعة ثانية سهير العذاري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزارة بوزارة البيئة. إذن هذا هو موضوعنا اليوم. هذوما ضيوفي الكرام اللي بشي أنسوني ويشرفوني اليوم في برنامج الحدث. تحياتيكم من هيثم والناس في إخراج هذه الحصة تقنيا علي المنصوري، في تنسيق فقرات البث المباشر كمال العجيمي، في الإخراج المرئي لبرنامج الحدث وكالعادة كريمة بنوسف خديرة، في الأعداد وتقديم لبرنامج الحدث. وخلينا الانطلاقة تكون بهذا النغم هيثم.

عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث. واليوم كما ذكرت طبعا في المقدمة، اليوم مش نحكيه على حملات النظافة والعناية بالبيئة في ولاية المنستير، من خلال استضافة طبعا بعض الكتاب العامين ببلديات في ولاية المنستير وأيضا بلدية مدينة المنستير، للحديث طبعا على هذه الحملات وموضوع العناية بالبيئة خاصة في فصل الصيف. اليوم الحقيقة احنا برنامجنا يتزامن مع حدث أيضا وطني إن شاء الله غدوة، اليوم وطني للنظافة والعناية بالبيئة، وتعرفوا في الآونة الأخيرة ولينا نولي اهتمام كبير بمجال النظافة طبعا والعناية بالبيئة من خلال طبعا مقاربات. الحقيقة نحن ما زلنا نحكيه اليوم على مقاربات تشاركية لموضوع عناية البيئة، ولكن هيك لأنه هذه المقاربات التشاركية مجسمة فعليا على أرض الواقع خاصة في مجال التوعية. هل أنه معناها مجال التوعية اليوم المواطن واعي بما فيه الكفاية طبعا الحفاظ، خلينا نقوله على بيئة نظيفة. اليوم طبعا المجال النظافة ماهيش من مشمولاته، ولكن من مشمولات المواطن أنه اليوم يحافظ على البيئة النظيفة. إذا خلينا نعود نرحب بضيوفي الكرام، السيد محمود بنواس مدير إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية المنستير، السيد من رميزة كاتب عام بلدية بوحجار، والسيد وليد بن زايد كاتب عام بلدية بني حسان، و باش يكون معنا عبر الهاتف بعد قليل السيدة فاتن الماجي رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير، وأيضا بالهاتف باش يكون معنا السيدة سهير العذاري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. إذا خلينا ننطلق معكم ضيوفي الكرام وننطلق

0: وكذلك يتزامن هذا الموعد مع حدث آخر بولاية المنستير وبتونس كله، هو افتتاح الاستوديو الجديد لإذاعة المنستير، استوديو الرقمي هذا. إن شاء الله مبروك عليكم، إن شاء الله مزيد من التألق
1: يعيش.
0: وكما عودتنا إذاعة المنستير بما فيها وبما بجميع مكوناتها دائما متألقة ودائما تحصد في الجوائز تلو الجوائز، وهي منارة إعلامية يعتز بها كل مواطن تونسي.
1: يعيشك
0: مبروك عليكم مرة
1: يعيشك
0: أخرى.
1: يعيشك سي محمود، شكرا ليك. وربما هذا استوديو أيضا يفترض علينا رهانات أيضا كبيرة
0: أكيد.
1: وإن شاء الله ديما نكونوا على قرب من مشاغل بلادنا، مشاغل المواطن. كلكم مدعوين إن شاء الله غدوا بحضينا لفضيحة بشري.
0: أنتم بالفعل، أنتم بالفعل مؤسسة القرب،
1: أنا
0: سميتها من قبل معناها مؤسسة المواطن، صوت المواطن. إذاعة المنستير هي صوت المواطن. بالفعل احنا كبلديات، أولا في بداية المداخلة متاعي نحب نقدم تحية شكر إلى كافة أعوان النظافة بجميع بلديات الجمهورية على المجهودات المبذولة اللي قدموها خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وكذلك استعداد للموسم الصيفي ولا تخلنا في الموسم الصيفي
1: بالضبط.
0: وخاصة منها البلديات السياحية
1: بالضبط.
0: يعني مجهود بالضبط. جبار قامت به معناها وقاعدة تقوم به معناها البلديات ومن خلالهم معناها أعوان النظافة لتأمين بيئة سليمة للمواطنين. تحدثت برشا في التقديم متاعك مشكورة جدا على التشاركية وعلى مبدأ التشاركية وضرورة معناها معاضدة مجهود البلدية في مجال النظافة، لكن النتائج واحدة ونحكيه لهنا بكل صدق.
1: أي.
0: اللي كان ناخذ ولاية المنستير نشوف الحملات الجهوية اللي أشرف عليها السيد ولي المنستير مشكور جدا اللي تقريبا النسبة الكبيرة جدا معناها من التدخلات متاعه ومن الاهتمام متاعه هو مجال البيئي، مجال النظافة، يعني تقريبا على كامل تراب الولاية وليس مدينة المنستير فقط.
1: نعم.
0: تقريبا يوميا ولاية المنستير تشهد حملات نظافة جهوية تحت إشراف سيادته، وهذا إيمانا منه بطبيعة الحال وهو معناها حق دستوري كما قلت سيادتكم.
1: نعم.
0: وهذا توجهات الدولة التونسية وأنه توفير ظروف بيئية سليمة للمواطن التونسي وهو حق دستوري.
1: نعم. أوكي.
0: لكن اليوم كيف نشوفوا الحملات هذه ونشوفوا التدخلات هذه ونشوفوا المعدات اللي قاعدة توفر فيها الدولة عموما والدراب التونسي.
1: نعم.
0: لإزالة النقاط السوداء ولتوفير ظروف بيئية سليمة للمواطن التونسي، شنو النتائج متاعنا؟ شنو فاش قاعدين نلقاو؟ فاش قاعدين صحيح نعملوا حملة وبعد الحملة نبداو نلقاو الأماكن اللي تم التدخل فيها معناها أماكن ممتازة جدا ويستطابوا فيها العيش، لكن من بعد هذا السؤال اللي لازمنا نطرحوه
1: بالضبط.
0: ومن بعد عملنا حملة نظافة الأسبوع الفايت في محيط معناها قصر رباط ورباط سيدي ذويب، حضور متميز جدا للمجتمع المدني.
1: نعم.
0: ومشكورين جدا كسواء نادي الأجيال كسواء أزرقنا الكبير كسواء الكشافة التونسية المصايف إلى غير ذلك، وكانت حملة ممتازة جدا. لكن بعد ساعتين ترجع تعاين ما كانش نطلق، يعني هذا السؤال المطروح لهنا سي محمود،
1: سؤال بالضبط. هذا هو البدايه بالاشكال وسؤال مشروع وحطيت صبعك لهنا عدي. اذا كان بالضبط نحكي نقولوا نحن حملات هذه محدوده في الزمان،
0: شوف
1: هل صحيح. انه تنجم تعطي اكلها
0: صحيح
1: بالضبط.
0: الحمله ما معنى كلمه حمله؟ هو حمله فما وضع استثنائي.
1: نعم.
0: يتطلب تدخلات استثنائيه في وقت استثنائي.
1: نعم.
0: الحملة ما يزمش طول الحملة، ما يزمش طول، هي المبدأ، هي الاستثناء. الحملة هي الاستثناء، المبدأ وأنه النظافة هي عمل يومي، النظافة هي مسؤولية البلدية. وكنت في برنامج مع سيادتكم.
1: نعم.
0: في أزرق ونور الكبير كان بث مباشر من أزرق ونور الكبير، قلت لك ليس لنا المواطن ليس له دور في نقل ورفع النفايات. قلت لك كيفاش؟ قلت لك
1: بالضبط.
0: ما حاجتيش بالمواطن باش ينظف لي وشارك لي في حملة نظافة، حاجتي بالمواطن باش يطبق القرارات البلدية
1: ويحافظ على محيط معناه بيئي سليم، يحافظ على محيط نظيف.
0: معناها ينظف، معناها ايش معناها يحافظ على القرارات البلدية، تطبيق القرارات البلدية، يخرج لي النفايات في وقتها، يحطها في وقتها، يتعامل مع البوبالة، يتعامل مع البوبالة كيما نتعاملوا، معناها كيما يلزم نتعاملوا بها، وخلي الباقي على البلديه. من مشمولاتي انا كبلديه، ما نتملصش من مسؤوليتي. انا كبلديه انا مطالب باش نرفع النفايات هذه وبصفه يوميه وبصفه دوريه، ونهار معناها ما نهزش النفايات راني انا مخل، رغم عندي معناها نبدا عندي الاعذار وعندي كذا وكذا، لكن انا مخل كبلديه. ما نتهربوش من المسؤوليه نتاعنا، لكن اليوم فما مجهود كبير قاعدة تقوم به البلديات، مجهود كبير قاعدة تقوم به سلطة الإشراف وعلى رأسهم السيد ولي المنستير بتسخير جميع معدات الجهة لنظافة مدن مدينة المنستير، لكن النتائج هي نتائج تقريبية بكل سنة.
1: بالضبط سي محمود، هذا
0: ما جاوبتكش على شنو حذرنا للصيف، ما جاوبتكش

0: البرمجة الاستثنائية.
1: يعني مش نرجع لك سي محمود ربي فقط لأنك أنت زاد ملاحظة مهمة تقول أحنا حملات محدودة في الزمان وفي التشاركية فيها المجتمع المدني وغيره، لكن على أرض الواقع ما نلقاوش معنا النتائج المرجوة سي محمود صراحة. معنى به متفهمين أنه مدينة المنستير الحمد لله معنى يقولوا أفضل من برشا معناها مدن أخرى، هذا ما لا شك فيه، ولكن رانا لا احنا ديما الصور على مواقع التواصل الاجتماعي هو وسخ في الحومة الفلانية أو في الفسحة الشاطئية. سي محمود إذا كان نمشيه الفسحة الشاطئية تنلقاه جدد باب ونلقاه
0: مدام كريمة اللي
1: فما خلل فما حاجة مفقود
0: بربي لحظة دقيقة برك عن النقطة هذه بعجالة وأمر
1: ميسيت.
0: شوف راهي التصويرة تنجم كما تلمع الصورة كما تشوه الصورة، تنجم ساشي بلاستيك بجنب البوالة تردها مصب فضلات.
1: سي محمود زاد الصورة تنقل الواقع، الصورة
0: تنجم ساشي وأي إنسان ينجم يصورها أي إنسان ينجم يصور، أما لكن مش أي إنسان ينجم يمد يد المساعدة ويعاضد ويقف ويثني الركبة مع الإدارة التونسية ومع الدولة التونسية لأجل الدراب التونسي ويساند، أما أي إنسان ينجم يصور أي واحد تليفونه في يده نجم يصور.
1: سي محمود معناها مبدأ التشاركية معتاش أكله، خلينا نكون واقعيين
0: مش دون الانتظارات، بصدق دون الانتظارات فما مجهود كبير قاعدين يقوموا به بعض الجمعيات ونسطر تحت بعض الجمعيات
1: أي.
0: لكن معناها في وقتها أوكي، لكن بعد معناها مدة زمنية وجيزة جدا ترجع الحالة لما كانت عليه. علاش؟ فما مشكل، فما إشكال ويزمنا نعالجوه بكل سبب.
1: شنو هو الإشكال؟
0: الإشكال هو أنه المواطن مفهمش معناها سبل الردع وأنظمة الردع مفقودة تماما تقريبا. اليوم احنا المواطن اوكي داكور المواطن، لكن شنو واجباته المواطن؟ عنده حقوق هذا مؤكد
1: أي.
0: عنده حقوق هذا مؤكد وحتى حد ما ينكر ذلك، وهذا واجبنا قلت لك ان ينضافه هي مسؤوليه البلديه
1: نعم.
0: لكن من من من واجب المواطن وانه يلتزم
1: ما يوسخش
0: يلتزم
1: يلتزم بمحيط نظيف.
0: علاش انت في البلدان الاوروبيه احنا ديما نقارن روحنا بالبلدان الاوروبيه؟ البلدان الاوروبيه راهو العقوبات الخاصه بالمجال البيئي وعقوبات ومعناها كبيره برشا برشا
1: بالضبط.
0: انت علاش المواطن ما يخرجش ونحكيوا على التري سيلكتيف ونحكيوا على اليوم نهز البلاستيك وغدوه نهز نعم. المواد العضويه وبعد غدوه نهز الورق وبعد من احنا حطينا حاويات في 17 مدرسه ابتدائيه عموميه، بعد مده مشينا نكونترولو فيهم لقينا فيهم البعض منهم حط مواد تنظيف في الحاويات نتاع التري سيلكتيف. اليوم فما واقع يلزمنا نتعرضوا له بكل بالامكانيات، نعرف امكانيات الدوله شنيه ونعرف شنو عندنا وشنو ما عندناش، لكن نحاولوا نعالجوا الموضوع من الجذور نتاعو، نحاولوا نمشيوا للبروبليم. باهي حملات باهيه وتشاركيه ممتازه وخرق العاده شيء يعمل كيف، لكن عطات اكله ولا ما عطاتش؟
1: بالضبط هذا هو الإشكال. هل أنه معناها اليوم نحتاجه نغيره في هذه المقاربة والسياسة متاعنا نحن نحو يزينا من التعامل مع النظافة كأمور اجتماعية؟ اليوم زاد نتعاملوا من الجانب الردعي، نتعاملوا انه فما المواطن عنده واجب عليه زاد لهنا. اليوم نحنا ماذا بينا سي محمود وفي كل مره جي معانا ونأمل انه اليوم نحكيه على موضوع اداره النفايات، نحكيه على تثمين الطاقي للنفايات المنزليه، نحكيه ربما على المشاريع اللي تنجم معناها اليوم تبرز فيها في المجال هذايا. ما زلنا نحن نحكيه اليوم عن اخراج بوباله وهزيل الفضلات. والله الحقيقه في 2026 ما عادش برشا يليق بينا الحقيقه.
0: انت في اخر 2024 سالتني سؤال قلت لي تتعهدش في سنه 2025 باش نبداو في عمليات تثمين النفايات ورا سكت؟ قلت لك لا.
1: وفعلا
0: 2026 هو شنو فعلا؟ لما زلنا في الخطوه الاولى، ما زلنا بربي يا مواطن، بربي يا مواطن جدي بيان، بربي يا مواطن، بربي احترم عون البلديه، بربي احترمك ليزيكيب اللي قاعده تخدم 24 ساعه. اليوم نعطيك بعض المواقع في مدينه المنستير. هاو اليوم الصباح على طريق الفالس شارع الهادي نويرة عملنا فيه تدخل البارح الاولى وغدوه تو نعاودوا نفس التدخل في نفس المواقع. راهو مش عادي وانه المعدات الثقيله تمشي يوميا في نفس الاماكن. راهو ما يجيش عندي تقصير انا كبلديه اوكي نمشي معاك، عندي معداتي اهترأت، عندي الاخلالات نتاعي اوكي داكور، اما لكن اذا كان اني اون كونتر بارتي ما نلقاش معاذ وما نلقاش تجاوب ايجابي مع من عند المواطن ما عملت حتى شيء. تي الكاميونه تخرج بورتا بورتا هو يخرج بطاريه ويخرج الزبله نتاعو. يعني عندك تايمين، انت عندك تايمين، قول بلدي علمتك بالتايمين هذا، انقاذ البيئه انقاذ الاجنه، وانقاذ البناء حدث ولا حرج، انقاذ الاجنه عبر اذاعه المنستير يا ولدي، هاو الزون الفلانيين نهار الاثنين، الزون الفلانيين نهار الثلاثه، معنا بارزون بارزون قسمناهم، والله لا حياه لما تنادي، يعمل وقت اللي يحب ويحط وين يحب وكما يتصرف كما يحب هو.
1: واضح به. خلينا السيدية من الميزة كاتب عام بلدية البحجر، هذا هو نحكيه على موضوع العناية، لأنه موضوع معناها قريب من الإشكاليات اللي تطرح في مدينة المنستير، وشو عندكم واقع على العناية بالبيئة في بحجر؟
2: هي الإشكالية راهي مطروحة في بلدية تونس الكل،
1: عامة
2: نتصور نعم. معناها شنية بنسب متفاوتة،
1: نعم
2: يمكن وين يزيد الكثافة السكانية ويزيد الواحد يزيد الضغط أكثر على البلديات، أما هذا ما يمنعش نحن نعانيهم في نفس المشاكل تقريبا. نحن تو كنا الصباح عملنا حملة نظافة اللي هي معنا حملة تحت إشراف السيد الوالي، هما معنا مقسومين أربع أقطاب، معنا المعتمديات الولاية مقسومين على أربع أقطاب، أربع مجموعات برس، كل ستة بلديات ولا سبعة يعملوا حملة نظافة مرة في الأسبوع، يتلموا في بلدية ويعملوا حملة نظافة في
1: بشراكة المجتمع المدني والمواطن،
2: بشراكة المجتمع المدني والمواطن وشركات خاصة ومقاولات.
1: كيفاش نقولوا احنا المجتمع المدني كيفاش مشاركته؟ هل أنه بفاعلية دون
2: احنا الحق في بحجرة وعنا مجتمع مدني، وبالمناسبة معناها هي فرصة باش نشكرهم، ما فماش مرة معناها طلبنا منه باش ننظموا اي حاجه، معناها مش طلب، معناها دعيناه وما كانش التفاعل ايجابي. ديجا غدوه احنا عندنا اليوم الوطني للنظافه، هي مناسبه باش نزيد نستدعى الاطراف الكل اللي تحب تشارك، باش تكون في محطه المترو في بحجر، باش نعملوا عمليه تنظيف قلع الاعشاب، دهن الارصفه، بدينا في الصيانه نتاع الاضاءه، احنا الجمعه اللي فاتت باش نكملوا نزيدوا الصيانه نتاع الاضاءه داخل المحطه. دعوه مفتوحه للناس كل اللي يحب يشارك، بالرغم من التفاعل ديجا كان ايجابي، باش تكون باذن الله الكشافه موجوده، المصايف موجوده، بقيت الجمعيات
1: بتاع السيد سيد يامن. نفس الملاحظه معناها اللي طرحت للسيد محمود بن نواس، هل انه هذه الحملات المحدوده بالزمن معناها كافيه اليوم؟ نحكيو زاد على محيط نظيف ومبدا التشاركيه يشارك فيها المواطن، والا الامور تستدعي ايضا الحقيقه لهنا اكثر التعويل على نقولوا لحنا لين الجانب الردعي، نزيدوا اكثر نعولوا ربما حملات تحسيسيه توعويه للمواطن. ديما نحكيوا على ارض الواقع، النتائج الموجوده نتائج مرجوه والا دون الانتظارات؟ صراحه
2: دون الانتظار، خاطر احنا برسك نفس المواقع ندخلوا فيها بعد جمعه جمعتين شهر نعاودوا نرجع نعملوا حمله نظافه، نجيب باش ننظموا نلقاو واحنا ندوروا في نفس الواحد في نفس المنطقه وفي نفس الحومه وفي نفس البق،
1: يعني نفس معناها ريت
2: اللي قاعد يلوح في الوسخ مش في الاماكن نتاعه، معناها قاعد يتعمد في نفس البقعه هذيك اللي تلقاه متاركنا شويه اللي ما يشوفوش اللي ساعات حتى مش كان مواطن، لو ساعات مواطن هو يعمل مجهوده يجيب مثلا شاحنه يقول له خويا عندي مرمه ولا عندي حاجه نحب نهز الفضلات نتاعي، مولا الشاحنة يهز الواحد في بقعة يهز المصب أو البطحة تعرضه وقريبة ليه أقل مزوط أقل واحد يسب ويتعد، وذاك الكل وشكون باش يخلص الثمن متاعه؟ احنا كبلديات باش جيني بلدية إيكس وبلدية إيجريك وبلدية البلديات المجاورة نعملوا حملة ونعود نهزوا وسخ ذاك المصب.
1: بالضبط بالضبط، يعني لهنا وليت هذه الحملات الروتينية الحقيقة حملات وليت،
2: اما في نفس الوقت ما شر لا بد منه، ما تنجمش زاد توق معناها ما تنجمش تقول لا باهي يزيني من الحملات شنو باش نعمل، باش تقعد تخلي معناها مجموعه من النقاط السوداء تقعد تتفرج عليهم؟
1: زاد لهنا سيام نحن مطالبين ان نغيروا في الاستراتيجيات نتاعنا، استراتيجيه التعامل، اذا كان نحن هذه الحملات ما عطاتش اكلها ما عطاتش النتائج المرجوه اللي ننتظروا فيها اليوم، زاد نعدلوا شويه الاوتار، زاد معناها هذا هو، زاد ما نقعدوش في نفس الحلقه، حملات محدوده بالزمن اليوم احنا معناها زاد الحملات ما بتعرف اللي صارت في الشتاء معناها ذي باذن من رئيس الجمهوريه بتدخل من رئيس الجمهوريه مباشره بشرت الحملات هذه في كامل الولايات، احنا اليوم معناها حملات ظرفيه به مهم جدا الحملات هذه وتعطي نتائجها في كل وقت هذاك، لكن ما بعد هذه الحملات باش يرجع الوضع على محاله، خاصه امام اليوم نحن المعدات معناها وأعوان النظافة اللي احنا ما بتعرف عنا اشكال زادة في الطاقم البشري في الإطار البشري في كل البلديات هكا ولا
2: اكيد
1: في نعم.
2: بصراحة احنا لمحالة في بحجر نجحنا في القضاء على نقطة سوداء كبيرة اللي هي كانت واد السوق اللي هو وراء محطة التطهير، كان مصب فضلات معناها لا أراك الله مكروه، نجحنا بنسبة كبيرة برشا باش ما عادش تلقى فضلات غادي، بالرغم اللي هي ما زالت فما عباد معناها ساعات يدخل يتعمد خاصة أنك الفضلات الصناعية شو بتاع المعامل بتاع الواحد فما شوي إلقاء أما ما عادش بالنسبة الكبيرة اللي هي كانت معناها نقطة سوداء على الأقل.
1: بالضبط
2: مع شوية ردع مع نسقنا مع المصالح الأمنية باش هم يزيدوا يراقبوا المنطقة ديك نجحنا في القضاء عليه. تبقى فما كل مصبات خاصة العشوائية بتاع فضلات البناء والواحد برغم اللي احنا في بلدية بوحجر ما عادش حتى ننتظروا ساعات المواطن اللي نجي يقص ساعات معناها نعملوا تقريبا تدخلات استثنائية يومية باش وين نلقاو حاجة بتاع فضلات بناء ولا بتاع أجنة نهزوا باش ما تتكثرش. معناها كل كسوة ساعات ندعيو المواطن قولوا ايجي اخويا قص انا هزينا لك ايجي قص ينجم يجي يخلص المعاليم ينجم ما يجيش ما عليناش مش هذا الهدف.
1: والله الحقيقة هنا من من من نجموش نبني وك المواطن وك المسؤول وك الواعي اليوم الحقيقة. اذا كان على كل هذا هو ان شاء الله في المستقبل نفكروا ايضا لهنا في مقاربه تراعي واقعنا الحقيقه لهنا وتلقى حلول له الواقع نتاعنا.
2: هي يمكن المقاربه يجب تكون خدمه على الجيل القادم معنا.
1: نعم
2: نتصور توعيه خدمه على الصغيرات نتصورين كان كل واحد يصلح شويه كما نروح وما انت ما توريش لولدك اللي انت طايش باكو دخان ولا ولا ولا الساشي نتاع اللي كنت تاكل فيها من شباك الكهرباء تو هو ياخذ العبره وغدوه يلم الوسخ نتاعه ويحطه في المكان نتاعه وقتها.
1: والله سيدي من هذه اللومضات هذه التحسيسيه نحن نتفكروا من هذه سنوات الحقيقة نشوفوا فيها ونسمعوا فيها في المدارس تتعدى حتى ومضات في التلفزة وفي الراديو وغيره. ولكن زاد اليوم محتاجين أن نطرح السؤال هذا الخطير هل أنه أعطات أكلها ولا لا؟ شنو يلزم هالموضوع هذايا باش اليوم تتحرك جميع السواكن ويكون المواطن أكثر فاعلية معناها حتى يحافظ على البيئة نظيفة حتى اليوم ما يلقيش الساشي من من من السيارة نتاعو حتى اليوم كيفاش يمشي.
2: نعم فما توجه هو من الوزارة باش يقع معناها فما عدد من أعوان في كل بلدية باش يكون عندهم الضابطة العدلية باش نعم. باش يقوموا برفع المخالفات البيئية وهذا توجه مازالت كي مشات فيه الوزارة وإحنا كبلديات ولاية المنسير الكل نورمالمون قدمنا مقترحات الأسماء معناها متاع الأعوان هذوما اللي باش يكونوا مؤهلين نعم. لرفع المخالفات البيئية اللي هي يمكن تنجم تكون
1: بالضبط.
2: جزء من الحل معناها خاطر تعرف ديما معناها ديما ساعات التوعية شوف. والواحد استاج ينزم تعداو الستاج اللي بعده اللي هو المخالفات والردع
1: بالضبط وكما نعرف احنا الوعي يتشكل معناها بال بال بال بالزمن. اليوم احنا محتاجين ايضا الى نقولوا احنا مقاربات اخرى مثالش الجانب الوعي التوعي والجانب الردعي اليوم مباراليل يمشيوا معناها لما لا زادة قلوش نحنا مش العقاب لغاية العقاب وإن لهنا لي إلزام معناه نقولوا راو البيئة عندها حق عليك راو اليوم نحكيه على بيئة حتى الأجيال القادمة اليوم نحكيه على استنزاف راو فما استنزفنا البيئة متاعنا ما خلينا شيء الأجيال القادمة
2: مستنزفنا طاقة البلديات راو أختي راو ريت المجهود اللي كان باش يخصص للجمالية ولنا إحنا نخصه فيه للنظافة خاطر ريت انت كي تخصص فريق نتاع باش يعمل تدخلات استثنائيه باش يرفع فضلات من نقطه سوداء معينه كان ينجم الفريق هذاك يدخل تدخلات تجميلي اللي هو يجي الحديقه ولا يجي التريتوار ينظف ويدهن ولا يجي فهمتني اللي هي باش تكون تعداو معناها للتجميل احنا قعدنا ننظفوا معناها تعدينا ما تعديناش الواحد حتى المحاولات نتاع التجميل ما تلقى لهاش لا الوقت لا الفريق لا المعدات
1: هذا هو هذا هو
2: نهار كامل تهز فيها قدس لناها وقدس من غادي هاي نقطه سوداء منها وذي
1: بالضبط.
2: فهمتني شوف اللي هما كانت نجم تكون خير.
0: شوف مدام كريمه راهو موضوع النظافه موضوع شائك وشائك جدا. اليوم نحكيه على تغيير عقليات اليوم نحكيه على وعي بيئي اليوم نحكيه على ثقافة بيئية
1: نعم.
0: شكون باش يأمن لي الثقافة البيئية وشكون باش يأمن لي الوعي البيئي والتربية البيئية النوادي البيئية بالمدارس الابتدائية
1: نعم.
0: اليوم إذا كان نشوف المدارس الابتدائية المنظومة التربوية ونشوف الأولياء ونعمل معناها حتى صبر أراء كل يلوجوا على المعدلات وعلاش النوادي البيئية في المدارس الابتدائية ما عادش ناشطة كما قبل خلنا نحكي بصدق، احنا عنا التجربة راهو بلدية مناصير في النوادي البيئية في مدرسة ابتدائية. انا هو النادي البيئي اللي في المدرسة الابتدائية اللي قاعد ينشط بصفة مستمرة
1: شبه منعدم
0: اليوم. صحيح اليوم نحكيه على معادلات ونحكيه على البيلوت ونحكيه على ولدي قد جاب ولدي كذا وكذا وبش يمشي يعمل ساعة
1: نحكيه على سباق كبير.
0: صحيح اليوم باش نعمل ساعة مش قبل كيفاش عشنا عشية الجمعة وعشية السبت ونهار لحد في النوادي البيئية في المدرسة الابتدائية وفي المعاهد الثانوية نتاعنا ونخدموا المعهد نتاعنا والمؤسسة التربوية نتاعنا ومعنا معلم ولا معنا أستاذ ونخدموا بشغف وبحب لك الحاجة هذيك. اليوم إذا كان أنا عندي ساعة معناها فضاء باش نمشي نعمل
1: ساعة نعمل تيزيات
0: ولا تيزيات ولا إيقاظ علمي ولا حساب ما عادش عندك النوسيون نتاع الثقافة البيئية. حتى المواطن مع الولي حتى الولي مع الابن نتاعه مع التلميذ نتاعه يقول لك لا ولدي خي مش من بعثه للمدرسه مش باش ننظف لك.
1: بالضبط. لا وسي محمود ملاحظه مهمه لانه تعرف انت تاثير حتى الصغير على الاباء نتاعو ينجم هذاك ناخذوه معنا حتى وسيله تاثيريه.
0: نرجع معك انت وتحدثت على برنامج بلديه مناستير فيما يتعلق بالفرز الانتقائي للنفايات بالمدارس الابتدائيه.
1: بالضبط.
0: والدراسه بالضبط. اللي قمنا بها عام 2019 في 17 مدرسه ابتدائيه عموميه واش خرجت لنا 8500 مواطن شخص باش نمسوهم مباشره 8500 من كلام ذا من إطار تربوي من إطار عامل بالمؤسسة التربوية 8500 وجبت الخارطة متاع المدارس الابتدائية والمواقع متاعها اللي باش نمسوا كامل مدينة المنستير. وكان الهدف متاعنا وأنه من كل تلميذ وكل شخص باش نمسوه وعملنا دورات تكوينية لل 8500 هذوما خلينا نبداو واضحين كل واحد يمس 10 من الناس هذوما 85 هذوما 90000 ساكن في مدينة المنستير مسيت وبالتالي مسيت البوبيلاسيون تاع المدينة كاملة. لكن اليوم بعد مدة وعملنا تقييم بتاعنا للتجربة هذه التجربة بصدق ما نشحت 10% نهايته 10%. علاش نرجع للمنظومة التربوية نرجع للزمن المدرسي نرجع للمعدلات اللي بكلنا الغاية بتاعنا ولدي يجيب معناها للمعدل الفلاني نسي وأنه العمل الجمعياتي وأنه من شأنه باش يثقف التلميذ ومن شأنه باش يطور حتى طريقة تفكير التلميذ وشخصية التلميذ هذا الكل نسيناه. إذن هي منظومة كاملة المنظومة البيئية
1: بالضبط.
0: هي ماهيش في منأى ولا في معزل عن بقية المنظومات وبقية السياسات اللي قاعدين نعيشوا فيها والضغط اللي نعيشوا فيه وضغط النتائج وضغط ما نعرفش شنو وكل الأمور هذه كلها عندها تأثير.
1: بالضبط. زاد سي محمود زاد نحكيه زاد بحقيقة واقع اليوم نحكيه معدات معناها ماهيش متوفرة بالكيفيه المطلوبه في البلديات. نحكيه على الاعوان زاد معناش الاعوان الاطار خلينا نقولوا الكافي باش يامن النظافه زاد هذا هو معناه.
0: شوشو انت بديت الطرح نتاعك باستعداداتنا الموسم الصيفي انا مشيتك للبروبليم تو
1: اللي
0: تحدثت لا على برمجه صيفيه لا هي برمجه خاصه لا تحدثت على المعدات لا تحدثت على الاطار البشري لا تحدثت على العقود المبرمه مع الشركات الخاصه لتامين نظافه المدن لا ما تحدثت على حتى شيء مشيت على البروبليم على لي بروبليم اللي نعيشوا فيهم.
1: سي محمود ما وزاد احنا البرامج نحكيوا عليها زاد مقارنه بالنتائج
0: اي لا لا نتحدث
1: هذا هو اذا كان النتائج دون المرجوه عن اي برامج زاد نقول نتحدث لا نازل
0: نحكي لك على الاستعدادات ونحكي لك شنو
1: خلينا نمشيو بني حسين وهاو باش نرجعوا للبرامج الاستثنائيه الخاصه بفصل الصيف. سي وليد بن زايد كاتب عام بلديه بني حسين الوضع في بني حسين كيفاش؟
3: عايشك لله بارك الله فيك. باهي بالنسبه لبني حسان هي الحقيقه كل بلديه تنجم تقول ولات عندها اشكاليات مختلفه كومبليتوم في مجال النظافه والعنايه بالبيئه. دونك يقولوا بلديه تساوي اوتوماتيكمون الحرص على المحافظه على النظافه والعنايه بالبيئه. كي نقولوا النظافه والعنايه بالبيئه نقولوا كل شيء برسك 90% من تدخلات البلديه كسوا في رفع الفضلات المنزليه في التوقيت في تنظيف حوايج الطرقات في تقليم الاشجار في المداوات اليوميه في اصلاح الحفر في دهن ممرات المترجلين ومخفضه السرعه رفع فوائد البناء تنوير العمومي اصلاح معناها هذا هو العمل اليومي برسك اللي بالحق معناها ياكل في 90% من مجهودات الاعوان وعملت البلديات الحقيقه هم مشكورين زاده
1: العمل اليومي روتيني
3: العمل اليومي روتيني.
1: قديش منعاون نظافه عندكم في بني حسين؟
3: بني حسين عندنا 17 نعاون نظافه
1: 17 نعاون نظافه
3: عندنا نقص في اليد العامله الحقيقه عندنا نقص في معدات زاده تمشي معناها فما شويه المهترئ وشاركنا في الاستشارة الوطنية ذي مش ناخذوا أي صفقة المجمعة.
1: نعم.
3: بون بالنسبة لابن حسين.
1: هنا يتم التعويل على ذات فقط لهنا وإلا معناها يتم الاعتماد والاستعانة بشركات خاصة في رفع الفضلات كيفاش الحال في ابن حسين؟
3: لا بالنسبة لرفع الفضلات المنزلية معناها التعويل الذاتي على موارد البلدية. نعم. وإيتها وعوانها. بالنسبة لفما شوية مساندة.
1: نعم.
3: بالنسبة للكنس بالنسبة لشوية تقليم تنظيف
1: مساندة من بلدات المجاورة.
3: لا فما من القطاع الخاص باستشارات تتعمل.
1: أي. أي.
3: فما الحقيقة زادة عديد نرجع طول الحملات المشتركة كسوة مع البلديات المجاورة راه الحقيقة فما مردودية. شنو مردودية؟ مردودية انه يتم تجميع معدات متاع بلدية تقريبا اللي هي تقريبيا
1: أي.
3: في نفس المستوى معناها ومثلا احنا بني حسين بحذنا جمال بلدية كبيرة اللي هي دعمنا تنجم دعمنا تعاوننا فما ماتريال اللي احنا ما عندناش وما عندهم دونك فما شويه
1: مش ديما متوفر الحقيقه
3: يعني
1: نقولوا نحن نعرفوا جمال واشكالياتها ايضا خلينا صحيح. نقول البيئيه صحيح. واشكالياتها اليوميه
3: صحيح.
1: هذا هو نفس السؤال هنا صحيح. هل انه مهم التعاضد مع البلديات الاخرى مهمه الحملات هذه التشاركيه مع بقيه البلديات ولكن خلينا نحكيوا على اليومي والتعويل على خلينا نقول الذاتي داخل البلديه وامكانياته البشريه واللوجستيه هل انه في البلديات الصغرى متوفره تافي بالحاجه لهنا؟
3: والله احنا تو الحقيقه بالنسبه لبلديه بني حسن معاملين على اعواننا والعمل نتاعنا مش مقصرين الحقيقه كاداره ولا كبارك بون نحاولوا ديما باش نشوفوا شغور الاشكاليات الموجوده ونحاولوا نحيناها شويه بالاعتماد على الخواص الحقيقه باش يعاون شويه بون زاد من باش نقولوا الحق زاد معناها راهو فما بعض الادارات اللي يتعاون فينا عندنا اداره المياه العمرانيه تعاوننا في حمله نظافه لتنظيف مجاري الاوديه المهيئه فما الاداره الجهويه للتجهيز الحقيقه زاد تعاون الحقيقه اغلبيه الادارات فما معناها فما عمل مشترك تبقى راهو زاد باش نقولوا زاد الحقيقه فما بعض الاشكاليات وفما حويجات نحس بهم اني مثلا في حدود مدينه بني حسان انه قاعده تقدم شوي مثلا كي نقولوا احنا عم ناول احنا اكبر معضله بيئيه في مدينه بني حسان لحقيقه هي مجرى واد بوسيل اللي هو زوز كيلومتر ونص اللي يشق مدينه بني حسان الكل واللي هو موجود خارج ميثلته اللي جزء منه في حدود 600-700 متر مهيئ الباقي كله مش مهيئ الكل قصب وحشيش وكذا معناها اشكال كبير في الواحد نتاعه التدخل هذا من مشمولات شكون من مشمولات مثلا الحقيقه مشمولات وزاره الفلاحه
1: نعم
3: وزاره الفلاحه والاداره الجهويه للفلاحه مندوبيه الفلاحه بمسير الحقيقه ماهيش ليها تدخل اصل السنه بتدخل من السيد الوالي مشكور الحقيقه برامو احنا بيدنا قدمنا قلنا نعملوا كونسلتاسيون استشاره باش نعملوا شويه من نجمو في حدود 900 متر و1000 متر باش ننظفوا شويه الديزرباج نتاع الواد الاخرى بقلوا شويه وناموس خاطر راهو عمل اليوم نتاع مداوات ما يعطيش حتى إفي إذا كان الواد معبي فيه الماء وفيه
2: القصب
3: وفيه الحشيش وال دونك عملنا كونسلتاسيون الحقيقة حبينا نعملوا على الغالب نعملوا على مواردنا الذاتية سيد الوالي من عم ناول هو معناها قاعد يدز وصلنا إنه الإدارة الجهوية للفلاحة السنة الحقيقة معناها عندها اعتماد برامون سيء بجهر زوز كيلومتر في مجرى واد بوسيلة معنى هذه مشكلة عم ناول كانت عنا السنين بحول الله تتنحى ولو بنسبة 80% عنا سيد الإشكال الحقيقة الواد هذا معناها عليه محطة الضخ تاع الديوان الوطني التطهير ونعرف اللي محطة الضخ راهي تصير فيها بعض الإشكاليات في قصان ضو في كذا دونك يولي فما معناها سكب المياه غير المعالجة وإذا كان جرع ليزد مشاكل بيئية بون الحقيقة موجود هو نقولوه لكن وين تصير حوايج كما هيك يتم الإعلام وتم التنسيق معاهم الحق ويدخلوا يحدوا من الإشكال هذا حكاية المداوات احنا طول الحقيقة المعضلة هي واد بوسيلة والمعضلة هي المداوات اللي تداوي ويومي فما شيء معناها ما فماش الحاجه البرجوه
1: زاد لهنا سي وليد كان نحكيو عن المداوات كما تصيرش في وقتها في الوقت المحدد لها راهو سيء ربما لهنا مش يقعك التفريخ ويقع زاد المشكل كبير صحيح. معناه ما تمش المداوات في الوقت هيك علاش قعدنا نعانيو في الوشويشه لليوم
3: صحيح هو صحيح وسني زاد اكسيبسيونيلمون وشكر خاص للحقيقة للسيد عيسى موسى ولي المستير اللي فما تدخل بطائرة. الحقيقة احنا جاونا نهار السبت وعملنا معاهم زيارات ميدانية وعملوا دي بريليفمون باش يشوفوا الواد معناها نوع الحشرات الموجودة والوحدات متاعها. الحقيقة معناها الاخر معلومة عندي اليوم انه الجمعة هذه ماكس الجمعة الجاية معناها في اجل الاقصاه نهاية الاسبوع القادم باش يتم معناها تدخل بطائرة وباش يتم المداوات وذي بحول الله باش تنقص بارشة من العمل اليومي. اليوم احنا يوميا نداويو الحقيقه ولا غلط.
1: شوف الحقيقه لهنا هذا هذا هذا هو الاستنزاف نتاع العمل البلدي اللي ما عندوش حتى اي نتيجه. كي تقول لي مداوات يوميه وما فماش حتى نتيجه على الارض الواقع وقتنا وقتني كنا نجم نداويو في الوقت المحدد ليه ما نعرفش ما نعرفش الحقيقه لهنا.
3: سامحني
1: باش نرجع لك سي محمود فقط
3: هو جوست معناه مدام هي شنو معنى علاش ما فماش برشا جدوى الخاطر هو أغلبيته موجود في الواد والواد نعم. إذا كان ما تصيرش الديزرباج متاعه وتنظيفه راه باش نقعدوا
1: معناها هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو هذا هو كي ما نعالجوش المشكل من اساسه رانا باش نقعدوا ديما نعالجوا في التبعات ما فماش نتيجه معناها المرجوه. صحيح بالضبط سي محمود باش نرجع
0: باش نرجع النقطه هذه نقطه الطائره تحدث فيها في عديد المناسبات وعندي رأي خاص
1: والإشكال يطرح في المناسير إشكال الناموس والوجوه
0: ربما باش نحكي لك شنو الخدمة تانا وشنو عملنا وشنو فاش قاعدين نعمل
1: علاش ما تمشي المداوات بالطائرة مثلا هذي سؤال شو شو
0: الطائرة راهي تحب نحكيه ولا
1: نحكي واقع
0: معناها نحكي واقع ولا معناها نلعبوا على البسيكولوجي نتاع المواطن
1: نحكي واقع ونحكي فاعليه ومردوديه
0: اذا كان باش نحكيوا على البسيكولوجي نتاع المواطن الطياره باهيه وممتازه وتنقص وتمحي معناها الوشواشه كاريمون وجميع انواع الحشرات تقضي عليها كاريمون. اما لكن الطياره اذا كان ما تخدمش انت ما كل ما هو ارضي إذا كان متعملش الانترفونسيون تاعك اللي يلزم يتعملوا ابارتير من فيفري راه الطيارة متعمل حد شيء راه
1: هذا هو
0: الطيارة متعمل حد شيء راه هنا قلت لك إذا كان باش نلعب على نفسية المواطن والله هنا والله نسير والله يجبنا طيارة والله هنا نقصت له شوش كيما سنة من نرجع 10-15 سنين تالي الحالة عادية معناها صدقني الوشوش والوش والله العظيم المداوات بالماء الماء العادي هنا والله البلدية تختلف مش هذا راهو احنا فما ناس مختصين في المجال نخدموا بدراسة واضحة بتايمينج واضح وبطرق علمية
1: اي ما صار سي محمود
0: لا لا لا لا
1: يا اخي صارت المداوات في فيبري ومارس ما علاش وصلنا للجحافل هذه الموجودة بتاع الوشواش
0: لا باش نقول لك
1: علاش
0: خاطر الوشواشة اولا بدينا من جانفي وعطيت انا في اذاعة المنستير عطيت برنامج التدخلات نتاعنا وعطيت حتى المراسلات اللي خرجناهم لجميع الاطراف وعطيت البلاغات اذاعتهم اذاعة المنستير الى جميع الوحدات الفندقية الى جميع المواطنين عندهم دهاليز وعندهم جرد الى جميع متسكنين مدينه المنستير الى جميع الادارات الجهويه بمدينه المنستير حتى الى البلديات المجاوره حتى يكون التدخل مشترك في نفس التايمينغ وبنفس الطريقه. اليوم قلنا ونعاودوها ميسج ذكر فان الذكر تنفع المؤمنين اذا كان بلديه خنيس يا سيدي تعمل الانترفونسيون بلديه مستير ما تعملش الانترفونسيون ما عملت حتى شيء. اذا كان بلديه مستير تعمل انترفونسيون في بلاصه وعندي حومه مثلا دار واحده فيها جرده فيها بوان بوزيتيف جيت بوزيتيف ما عملت حتى شيء. اليوم عاودنا عملنا بلاغات اخرين من 15-20 يوم التالي في ذات منستير حول مقاومه الحشرات دعوه المواطنين احنا مستعدين باش ندخلوا حتى داخل
2: المنازل
0: داخل المنازل ودخلنا. اليوم اذا كان كل انسان يزم يراقب روحه باش يكون عمل مشترك بنفس الطريقه باش نضمنوا نتائج ايجابيه. اليوم في مدينه المنستير حسب الخارطه اللي عندي تقريبا باستثناء تقريبا النقطه سوداء وحيده عندي ما عندي حتى نقطه اخرى في مدينه المنستير حتى جيت بوزيتيف وعندي بالخريطه وبالتنسيق مع مصالح الصحه زاد كيف كي قاعدين يتبعوا معنا فما تدخل مع بلديات مجاوره اللي باش يكون العمل نتاعنا مشترك بطبيعه الحال بلديه المستير وبلديه خنيس خاصه قاعدين ندخلوا قاعد مش
1: نعم.
0: شوف
1: سي محمود راني اني نقارن بالنتيجه
0: شوف النتيجه
1: نقارن بالنتيجه الملموسه
0: عندنا حشرات في المستير
1: فما وشويشه لا سي محمود فما وشويشه
0: لا شوف
1: فما وشويشه
0: شوف اكيد انا قلت لك تنجم يكون طاسه طماطم في داري في السطح نتاع داري ما نسيتها في السطح وتتعبى بالستل تتعبى بالماء يعمل يجي بوزيتيف يعمل يسيب الوشوش على الحومه كامل ينجم ينجم احنا ابوابنا مفتوحه، اولادنا موجودين ويخدموا بصفه يوميه، وتبع الباج نتاع بلديه مونستيره تو تشوف لي زانترفونسيون نتاع الاولاد نتاعنا في الاماكن الكل. وبدينا مش من اليوم، راهو مش من جوان بدينا، نو نو نو من جوان. في اول حاجه نعملوها تقييمنا للموسم الفرط وتحين الخارطه، خريطه المواقع نتاعنا، ثم التدخل من اخر فيفري نبداو التدخلات نتاعنا. وبدينا بالتدخلات الميدانيه كسواء تدخلات كيميائيه كسواء تدخلات فيزيائيه، وانطلقنا بدينا فيها.
2: ما توقفتش التدخلات،
0: ما
2: توقفتش التدخلات. احنا تحت اشراف السيد الوالي من اول جلسه ذا لمقاومه الحشرات اللي انعقدت في جانفي، وفي ما زلنا في موسم الامطار معنا. عملنا جلسه
1: استعداد خاطر
2: اولا الامطار متاخره، ثانيا رحمه ربي ما شاء الله ريتك الامطار هذيك من وقت احنا نبدا نستعدوا للموسم الحشرات. معنا ريت انت ديجا كي تردم كل البقايا على اماكن ركود المياه وتقلع شويه كل الحشيش اللي ينبت على جراء هطول الامطار، هذاك الكل بعد باش تتعدل المداومه هذيك المقاومه الفيزيائيه، بعد باش تتعدل المقاومه الكيميائيه اللي هي رشان الدواء. هو معناه نحكي على روحي ما توقفتش برسك، احنا كبلديه بحجر برسك ما توقفتش تدخلات عام كامل. اما هذا ما يعنيش الا انت مثلا، بالرغم ان ما عندناش ديجيت بوزيتيف وديما ما عندناش ديجيت بوزيتيف خاطر احنا نستبقوا، اما هذا ما يمنعش راهي كعبه الوشواش اللي بتجي للمستير ولا البحجر ولا الواحد ما تعرفهاش منين جات، نجم تكون جات من اي بقعه، نجم تكون جات حتى من المناطق الفلاحيه المجاوره، هاك تشوف فيها الامطار. معناها هي مثلا في بحجر شنو عندي مشكله الواد عين الربيعي هذاك، هو ديجا فيه عين معناها برسك ما تشوفوش شايح اصلا، دونك نداويوه العام 12 شهر مرة في الأسبوع على الأقل يقع تدخل، كانش إذا منعتنا العوامل الجوي معناها مطر ولا ريح ولا حاجة ما تنجمش تداوي، فهمتني؟
0: تداوي بطريقة أخرى
2: ولا ساعات نعملوا في الفيزيائية يا نجهروه يا نعملوا كل فما حبيبات يترشوا رشان في وسط الماء خاطر ما يشيحش، خاطر هي عين معناها قاعدة تجري ديما الماء ينسى مع شوية تفاوت في الطبقات ما بينه وبين تحت الطريق، دونك ديما فما شويه ما عندنا زاد معناها فما مجاري عباد ما تشوفهمش. معناها كي تدخل في مدخل بحجر تحت السكه فما قصه تاع السكه في تقاطع ما بين قصيبه وبنان وبحجر، معناها فما سيلان مياه طبيعي نتاع حمايه مدينه بنان من الفيضانات، اخر المصب ما يجري يجري العام 12 شهر ما عندكش حتى حل باش تدخل تدخل الدوي وبعد يمشي في
1: التشاركيه. نعم هيك علاش التشاركيه بين كل البلديات معناها تكون عندها فاعليه وزيدا كيما نعرفش هي من لهنا كيما ذكرت سي محمود، راهو احنا المواطن راهو يقيس بالنتيجه، اذا كان معناه يشوف انه معناه الناموس والوشويشه معناه موجوده بكثافه لهنا يتسائل.
2: انا قلت لك المجهود اللي ناكد
1: يقول شنو بالضبط لهنا الاشكال،
2: كل المجهود نتاع المداومات ومقاومه الحشرات كلك سواء بالطريقه الفيزيائيه ولا الكيميائيه راه ما توقفش في حتى بلديه من بلديات ولايه المنستير.
1: واضح
2: النتيجه هذيك من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد، خطراني قلت
1: لك مو نحن زادة لهنا اللي عاد سيام اللي احنا لهنا نقيم وزادة إذا كان ربما هالتمشي هذي معطاش نتيجة على الأرض الواقع نتسائل وين فما الخلل وين فما الإشكال وين بالضبط المشكل لهنا. معناها علاش
2: نرجع لكلام سي محمود، راه ريت كيما قلت ريت مثلا مع الامطار هذه تفكر انت في المستير مثلا شنو صار عمارات تخلي لهم الماء وكراها بغمرهم تحت الواح، اسك الدهاليز هذيك كانت الدوات كلها اسك ما قعدش فيها ماء راكد بار اكزومبل نحكي على المستير مثلا، ريت معناها يكفي انه دهليز في عماره يقعد فيه شويه ماء يعمل لك
1: أما البلدية تعرف زبا النقاط هذه السوداء اللي تنجم تجمع فيها المياه واللي تنجم تكون فيها معناها فضاء لتكاثر الحشرات، كيف يسمح محمود ما تنجمش
0: تعرف كل دار شنو فيها؟
1: لا مش كل دار، مع الأقل نعرفوا نجم نعرفوا الخارطة متاعنا وين مناطق التجمع، وين
0: الخارطة متاع الجيت متاعنا على الجيت. أما قلت لك المنازل الشخصية الأماكن الشخصية بنفش مش نقول
2: الجيت اللي تراقبهم الإدارة الجهوية للصحة الوقائية يبعثون الكشوفات بصفة برسك أسبوعية، وكان فما دي جيت بوزيتيف ولا محتملين بوزيتيف ندخل فيهم.
1: احنا مازلنا مواصلين معاكم اللقاء فقط قبل موجز الاخبار، خلينا نسالوا موضوع معناها سؤال جانا عبر الصفحه الرسميه، النبته هذيك نبته سامه موضوع عيد الاضحى السابق فماشي برنامج لإزالتها شنو عنا مدى توفر النبتة هذه سي محمود وبقية الخيان معناها
0: بالنسبة لبلدية المرسين اتصل بها مواطنة
1: ايه
0: كل صدق وجهتها لمصالح الفلاحة اللي هما أدرى بالموضوع هذا هما مختصين
1: بذبت.
0: كل شخص وكل كل إدارة مسؤولة منها تحكي في الاختصاص
1: متاع. نعم لهنا مصالح الإدارة الجهوية التنمية الفلاحية هي المصلحة المختصة طبعا نصور بالتنسيق معاكم الكل مع البلدية لأنه زادة بالضبط لأنه زادة كنشوفوا بلدية سوسة عملت حملة استباقية وإزالة النبتة هذه فهذا هو العمل التشاركي بين مختلف الإدارات. ما زلنا نحن مواصلين معاكم في برنامج الحدث وموضوعنا النظافة والعناية بالبيئة في ولاية المنستير. راجعي
4: صوت أوضح صورة أجمل.

0: المنستير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
1: تمام، الثانية على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون غزيرة خاصة بولايات الجسرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. كما أوصت الوزارة في بلاغها بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من مناطق الجمهورية، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات، حسب بلاغ نقابة الفلاحين. بلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية في تاريخ 9 من جوان الجاري 25386 مليون دينار، أي ما يعادل 103 أيام توريد، مسجلة بذلك استقرارا في عدد أيام التوريد مقارنة بالتاريخ نفسه من السنة الماضية، وذلك وفق معطيات البنك المركزي التونسي. وفي الشأن القضائي، تم اليوم تأجيل النظر في قضية الطعن بخصوص الجلسة العامة الاستثنائية للهيئة الوطنية للمحامين التي انعقدت في ماي الفارط، وذلك من قبل محكمة الاستئناف، تم تأجيلها إلى غاية يوم 28 من أكتوبر القادم. في إطار مشروع المؤشر الإفريقي للأمن الصحي بالشراكة مع عدد من المؤسسات الدولية، تحتضن تونس العاصمة أشغال منتدى تونس إفريقي للصمود والإنصاف في الصحة العمومية، وذلك يوم 15 من جوان الجاري. وحسب المنظمين، سيمثل هذا اللقاء فضاء للحوار وتبادل الخبرات حول جملة من القضايا المرتبطة بالأمن الصحي، من بينها الاستعداد للأزمات الصحية وإدارتها وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على الصمود في مواجهة المخاطر خاطر والطوارئ. نهايه الموجز، الى اللقاء.
0: لمزيد من الاخبار تابعونا على صفحه اذاعه المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الاذاعه www.radiomonastir.tn. اذاعه المنستير.
2: من خارطه وطن الى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: مرحبا بكم. في نهاية كأس العالم 1930 بين الأرجنتين والأوروغواي، اتلعبت المباراة بزوسكورات مختلفين، واحدة في كل شوط. شوط الأول كان بكرة من نوع تيانتو أرجنتينية الصنع، وفازت به الأرجنتين 2-1. في الشوط الثاني، سبحان مبدل الأحوال، غيروا الكرة تيموديل من صنع الأرجواني، والأرجوي قلبت الطاولة على الأرجنتين وربحت 4-2 وفازت بكأس العالم. والتو المؤرخين متاع الكرة ما زالوا يتسألوا هل السر في الفوز الأرجوي كان في تغيير نوعية كرة المباراة وإلا في حاجة أخرى. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
5: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
7: 8 غربة في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف النهار،
7: الأربعة متاع العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبعة متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

الحدث مع كريمة بن يوسف.

0: عسلامة، مرحبا بكم من جديد في برنامج الحدث في الساعة الثانية من عمر هذا البرنامج اللي اليوم نخصوها كما تبعتونا، وكل من التحق بنا الآن للاستماع نخصوه لحملات النظافة والعناية بالبيئة في ولاية المنستير في فصل الصيف بين نجاعة هذه الحملات طبعا على مستوى العناية بالمحيط، وما المطلوب خلينا نقول في تغيير الاستراتيجية الحالية في مجال المحافظة على سلامة ونظافة المحيط. هذه المقاربة التشاركية اللي تشارك فيها طبعا الهياكل المتدخلة والموكول لها جانب النظافة، وأيضا المجتمع المدني، وأيضا المواطن كعنصر فاعل في المحافظة على بيئة نظيفة وبيئة آمنة يستطاب فيها العيش. طبعا في الساعة الأولى صحبة ضيوفي الكرام السيد محمود بنواس مدير إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية المنستير، والسيد يامن رميزة كاتب عام بلدية بوحجر، والسيد وليد بن زايد كاتب عام بلدية بني حسين. حكينا على واقع النظافة في هذه البلديات والإشكاليات التي تطرح. ضيوفي الكرام طبعا كلهم أجمعوا أنه يلزم تكون مقاربة تشاركية يكون فيها المواطن مع زادة ما فيها بيس. اليوم يجب التفكير خلينا نقول في الجانب الردعي حتى اليوم معناه نحافظوا على بيئة سليمة ومتواصلة. خليني نرجع لضيوفي الكرام، نرجع لك سي محمود بنواس مدير إدارة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية المنستير، وبش نحكيه على البرنامج الخاص والاستثنائي للمحافظة على سلامة المحيط ونظافة المحيط في مدينة المنستير خلال فصل الصيف. شعرنا الجديد؟
1: أي شكرا مرة أخرى. بطبيعة الحال كما كل عام نحضر برنامجنا، ولو أنه للأسف الشديد وأنه المعدات متاعنا كلها تقريبا كل معدات نظافة وصلت للبلافون تاعها لمدة الاستغلال متاعها، يعني أمورتي ديجاب كلها، هيك علاش بلدية المنستير ضمن جل البلديات اللي داخلة في الصفقة الإطارية اللي قامت بها وزارة الداخلية مشكورة، واللي نأمنوا أنه باش تتجدد وجيه في أقرب وقت. عنا تقريبا في حدود 2.6 مليارات معدات جلها معدات نظافة، ما زالت ما جاتش، لكن نتعاملوا بالموجود. ولهنا باش نقدم تحية شكر لكل المسؤولين على صيانة معدة نظافة ببلدية المنستير.
0: نعم.
1: كل عادة البلديات الأخرى كل فما مجهود كبير.
0: نعم.
1: من خلال الصيانة الاستباقية، من خلال إصلاح الأعطاب معناها في وقته وفي وقت وجيز جدا، ففما مجهود كبير رغم أنه معناها اهتراء المعدات، لكن يلزمنا نتعامل بما هو موجود. حضرنا برنامج، حضرنا تدخلات استثنائية، حضرنا الدوزيام باساج في جل المناطق وجل الطرقات الرئيسية بمدينة المنستير. نعرفوا أن المنطقة السياحية تكبل معناها مجهود كبير، وتكبل معناها مجهودات كبيرة ووقت كبير لرفع النفايات من جميع الوحدات الفندقية بمدينة المنستير، وبالتالي معناها يلزم تقريبا صفر من الأخطاء خاصة بالمنطقة السياحية وبالوحدات الفندقية. كيف وسط البلاد معناها قاعدين نحاول قدر الأمكان بشكون يعني التدخلات معناها بصفة مزدوجة، وزوز تدخلات في اليوم، رغم أنه المدة الأخيرة لقينا بعض الاعطاب، وهكا علاش قدمت تحيه لاعوان الصيانه اللي معناها نحاولوا قدر الامكان باش ما نخليوش المعدات معناها معطبه. ولهنا حرص شديد وشديد جدا من السيد ولي المنستير مشكور اللي كل صباح وكل في جميع الاوقات تقريبا قاعد يكونترولي في الوضع البيئي بمدينه المنستير، الى جانب معناها متساكن مدينه المنستير والصوره اللي نحكيوا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بطبيعه الحال ناخذوها بعين الاعتبار وندخلوا خاصه بعد معايناتنا الميدانية لهالنقاط هذه. نحاولوا قدر الأمكان نأمنوا تدخلات استثنائية بمعدات استثنائية بالإمكانيات الموجودة، نحاولوا قدر الأمكان معناها أن نمشيوا معناها أن نوفروا اللازم. الشواطئ العمومية بلدية المنستير انطلقت البارح في التعاقد مع شركة خاصة، وانطلقت معناها فعليا انطلقت البارح. عندنا شركة متاع تدخلات كنس وقلع الأعشاب الطفيلية، وديجا معناها قاعدة تخدم عندها مدة. عندنا استشارة أخرى ولهنا دعم من صندوق المنطقة السياحية بمبلغ مالي قدره 100,000 دينار. عملنا الاستشارة المرة الأولى لكن لم تثمر للأسف، وعملنا استشارة ثانية اللي هي تتحل نهار 18 جوان. عندنا استشارة المقبرة الإسلامية اللي نخدموا فيها إلى حد الآن بالإمكانيات البلدية، وخاصة تدخلاتنا كانت قبل عيد الأضحى وقبل عيد الفطر، وبون توا سلمنا فيها شوية أكيد، باعتباره أنه وسط البلاد معناها يتطلب منا مجهود أكبر للعناية بالطرقات الرئيسية والعناية بالشوارع الرئيسية. نعم. عندنا كيف كيف المناولة متاع دائرة الحلية، ولهنا نحب نقدم تحية شكر إلى المقاولة وإلى الشركة الخاصة اللي قاعدة تخدم في دائرة الحلية اللي وفات البارح، لكن رغم أنه الصفقة انتهت وكانت على مدة 3 سنوات إلا أنه معناها واصل العمل باعتبار وأنه لقينا إشكالية، باعتبار وأنه بلدية المنستير قامت بإعداد صفقة فيها شطر دائرة قانس وكامل دائرة الحلية، وكانت معناها الملف تعدى على اللجنة الوزارية واللجنة العليا سمحني، وفي بعض المقترحات غدوة إن شاء الله 11:30 متاع النهار عنا جلسة ثانية مع اللجنة العليا، هذه اللجنة العليا للصفقات، وإن شاء الله باش نحاولوا معناها نقنعوا أعضاء اللجنة بالمصادقة، رغم أنه بلدية المنستير كان لها رأي من الأول وبدلنا الرأي متاعنا نظرا للواقع اللي تعيشه معناها منظومة النظافة عموما على كامل تراب الجمهورية، رغم حبينا نعملوا برونغراسيون ب3 شهور للصفقة هذه، لكن اللجنة الوزارية للأسف معناها رفضت الملف هذايا. حملنا استشارة مرة أولى لتمديد في دائرة الحلية لمدة 3 أشهر، نفس الشيء معناها كانت غير مثمرة. البارح بركة ولا اليوم هبطنا استشارة ثانية قصد معناها مواصلة العمل بنفس الشروط الموجودة حاليا بدائرة الحلية، وتفاديا للوضع البيئي اللي ربما معناها يخل شوي خاصة في الفترة الصيفية هذه. نأمل غدوة إن شاء الله يتحل المشكل نهائيا ويتم المصادقة على الصفقة هذه اللي على مدة 3 سنوات، وإن شاء الله معناها ننطلق في تدخلات جديدة بإمكانيات جديدة وبمعدات جديدة، وإن شاء الله نأمنوا التدخلات البيئية متاعنا ونأمنوا معناها بيئة سليمة لجميع متسكني مدينة المنستير.
0: واضح سي محمود، نعرفوا احنا بلدية المنستير طبعا لمدة سنوات خذيت تجربة لهنا خلينا نقول التعاون مع القطاع الخاص الشركات الخاصة في مجال معناها رفع الفضلات، ناخذوا نتيجة التجربة، هل أنه ربحنا كلفة كبلدية المنستير؟

0: نشجع ولندعم التوجه للقطاع الخاص لرفع النفايات شريطة أداء كرة شروط جيد ويتماشى مع واقع كل منطقة بالمدينة، خطر بالنسبة للنظافة راهي تحسب ولا يعتمد فيها آليات حسب خصيص كل منطقة. كل منطقة وشنية المعدة اللي باش تحطها في المنطقة، مش كيما منطقة مسلك فلاحي، كيما حومة كبيرة، كيما حومة معناها مدينة عتيقة، يعني كل منطقة وشنو المعدات الخاصة بها. وبالتالي أداء كرة الشروط لهنا هام وهام جدا في أول خطوة للعمل، معناها الاعتماد على الشركات الخاصة، ثم والأهم من هذا طريقة المراقبة،
1: بالضبط
0: كيفية مراقبة الشركات الخاصة في التدخلات متاعها. لهنا هام جدا، وأنه نعطي مناولة، نعطي شركة خاصة لتهتم برفع ونقل النفايات، يلزمني نأمن لها مراقبة صحيحة ومتابعة يومية ومتابعة لصيقة باش نضمن النتائج الإيجابية للتدخلات.
1: بالضبط سي محمود، لهنا يسأل أن يسأل الانتدابات الأخيرة اللي صارت، معناها انتدابات لهنا في عمال النظافة ما كانتش عندها الجدوى معناها اللازمة في البلديات، كيفاش يتعامل مع الإطار البشري؟ زاد لهنا نتسائل وزاد نحنا
0: كيف نقول لك، بلدية المنستير فيها 31 عون معناها بمصلحة التنظيف بما في ذلك الشوفرة، رغم الانتدابات اللي صارت من 2011 إلى حد اليوم، معناها ربما ما نعرفش 40-50 انتداب أقل شوية لمحالة، لكن المعظم تاعهم تلقاهم معناها مهتمين بشؤون إدارية مثلا، ولا تم إعادة التوظيف تاعهم وتكليفهم بمهمات أخرى. راهو هذاك هو جل البلدية،
1: هذا هو الواقع،
0: راهو الواقع البلدي، الواقع البلدي. كيف تلقى بلدية 50-60-70% من الإطار البشري متاعها راهم عملة، ومن العمل هذوك تلقى النسبة الكبيرة منهم عملة نظافة.
1: نعرفوا زاد عملة النظافة الكبيرة،
0: ونعرفوا احنا قبل، وأنه مجال النظافة هو تقريبا المجال الأسهل للسادة رؤساء البلد ولا البلديات عموما في عملية الانتداب.
1: به سيام انها مش نرجع لك سيام انها رميزة كتب عام بلدية بوحجارة. قبل هذا خلينا ناخذ معنا عبر الهاتف السيدة فاتن الماجري رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير. سيدة فاتن مرحبا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكافة الحضور وكافة مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك سيدة فاتن. إذا خلينا نبدأ وننطلق بسؤالنا ليك، السؤال هذا اللي سائل عليه طبعا برشا مواطنين، وقتاش باش يتم الانطلاق في مداوات الوشويشة عبر الطائرة سيدة فاتن؟ وقتاش ربما عندناش المعلومة متوفرة للقضاء على الوشويشة؟
2: القضاء على الوشويشة هو ساعة عمل يومي وروتيني قاعدين يقوم به البلديات، معناها وأكيد راهم اللي حاضرين معك قالوا لك ومعروف، بخلاف اللي احنا مازلنا كيف الأسبوع اللي صارت وزعنا كمية من الأدوية على البلديات اللي مواردها محدودة باش نعاونوهم على المداوات. بالنسبة للمداوات بالطائرة ما يخفش عليكم اللي ديما الموضوع هذا مربوط بحالة الطقس، وإحنا مرتين أدور بريز معناها يجي الفريق من تونس ولكنه الطقس يتبدل معناها، وطقس تعرفوا التقلبات المناخية معناها، ولكن ما عادش نجم تتحكم فيها. كنا المفروض اليوم معناها اتفقنا على أساس اليوم، أخي اليوم هاك ما تشوفوا الدنيا ريح، إذا كان ثم أي ريح تتعطل العملية، حتى أنت باش ترش الدواء لأن الريح باش يهزوا البلاصة أخرى.
1: بالضبط.
2: دونك الحقيقة قاعدين كل يوم نعشوا على الطقس، نهار اللي اذا كان غدوه الطقس باهي، غدوه تتم العمليه نتاع المداوات، كل شيء حاضر
1: يعني
2: كان بالطقس،
1: يعني مش كنا بطائره هليكوبتر،
2: يعني خاطر ما اللي فات بالطائره الاخرى ما نجمناش، المره هذه قلنا هليكوبتر تكون اضمن، لكن مع هذا يلزم ديما ما فماش ريح.
1: بالضبط،
2: خاطر الريح يحول الدواء اللي باش نرشوه احنا، فهمت؟
1: بالضبط،
2: ما يؤديش النجاعة اللي احنا شفنا بها، وثانيا ينجم يضرها بلايص اللي ما ينجمش يوصل لها الدواء.
1: يعني نطمنوا المواطنين انه المسألة مربوطة ان شاء الله باحوال الطقس، عندما يستقر الطقس ان شاء الله تتم المداوات.
2: اكيد
1: هذا هو. سيدة فاتن طبعا نستعد ان شاء الله غدوة للاحتفال باليوم الوطني للنظافة، ناخذوا ولاية المنستير، شنو حضرت كبرنامج احتفالي؟
2: ولاية المنستير كما كل عام تحتفل باليوم الوطني، والحقيقة وانطلق من اليوم العالمي من 5 جوان في عديد البلديات. احنا غدوة بالنسبة لبلدية المنستير مثال عنا، نصور سي محمود بن واسر وحكي عنا برنامج،
1: ما حكيش على البرنامج سي محمود،
0: ما سلتنيش
1: خليته للسيدة فاتن،
0: ما سلتنيش
1: اتفضل.
2: بالنسبة للمنستير غدوة عنا باش ينطلق من شاطئ القرعية الشاطئ الفالاز، الشاطئ النخيل.
1: أي.
2: يعني عنا برنامج

0: مقسم على 3 شواطئ هذوما، فيه بالطبيعة عملية نظافة، وفيه خاصة التوعية والتنشيط وتشريك الأطفال والكشافة والجمعيات الناشطة في المجال البيئي والإدارات المعنية لونجيد ولبال والبلدية والمعتمدية إلى آخره.
1: نعم.
0: كيف كيف بقية البلديات، عنا بلدية لمطة زادة كيف كيف غدوة باش يشرف عليها السيد الوالي، عندها زادة نشاط مزين، فيه نظافة في داخل المتحف الأثري بلمطة، فيه ورشات فسيفساء، فيه ورشات لإعادة تدوير البلاستيك، في حملات توعية وتحسيس، كيف كيف في بني حسين عنا برشا، عنا برنامج زادة ثري في الغنادة في الأردنين في كافة البلديات. الحقيقة ما نجمش نقعد نقرا لك في 31 بلدية، أما 31 بلدية محضرة برنامج ثري نتاع الاحتفال هذا، واللي هو كما قلت لك انطلق من 5 جوا ويتواصل، معناها هو غدوة 11 جوا معمول سبيسيالمون للتوعية والتحسيس.
1: نعم.
0: وتشريك الناشئة، فهمت؟
1: بالضبط.
0: وبعد يتواصل معناها حتى إن شاء الله الرأس العام الهجري العمليات الاحتفال بالأيام الوطنية ولا اليوم الوطني للنظافة.
1: بالضبط. هو سيدة فاتن مهم جدا البرنامج الثري، وخاصة انه فيه الجانب التوعوي والتحسيسي اللي يهم الناشئة، زادة مهمة جدا في المدارس حتى يكون عنده نخمه حتى في الأجيال القادمة، ونخمله حتى في تأثير معناه الصغير طبعا على الولي متاعه وعلى السلوك المحافظة على البيئة. سيدة فاتن
0: نعم، احنا ديجا شاركنا هنا هكا ديجا، انت ذكرتني الغدوة مشاركين معنا الإدارة الجهوية للشباب والرياضة، معناها باش تجيب الشباب نتاعها، كيف كيف الإدارة الجهوية للمرأة والطفولة كيف كيف باش تشارك. دونك تليم ذات قلنا مازالوا ثم اللي عدي وما ثم اللي شكون كمل، معناها منش باش ننزل عليهم برشا، معناها عن طريق الجمعيات باش يجيبوا التلامذة، زرقنا الكبير ونادي الأجيال
1: بالضبط،
0: قلت لك الكشافة والمصايف والجوالين هذه كلها هما تلامذة وهما صغيراتنا.
1: بالضبط.
0: والإعلام بالطبيعة مدام هو معناها شريك أصلي في العملية هذه ويعاوننا برشا بنشر ثقافة النظافة، رأي كما قال سي فتحي بسباس البارح، النظافة رأي عقلية مش بلدية،
1: لازم
0: المواطنين الكلها تشارك في الحكاية هذه وبعمل يومي، يعني بتصرفات
1: بالضبط.
0: يومية من لو وحش والله قلبي يوجعني كيف النصف، هو رأسي محمود راه يضحك توا انا مش حاضر معاكم، كيف النصف مثلا لك الفلاز هذيك وطول وعرض وحمله ونجيبوا فيها قداش من بلديه من غدوه تتعدى تلقى العباد قاعده تنقش القلوب وترمي
1: بالضبط. بالضبط.
0: مع بالطبيعه مع احترامي للي ما يعملش هكا، ما نعممش، ثم مواطنين واعيين لكن للاسف الاغلبيه لا.
1: ليه وساعات تكون معناها البوبيله مش بعيد عليه، معناها تقريب متر ولا اكثر شويه، معناها البوبيله بجنبه ويقشر في القلوب واكيس معناها بلاستيكيه وقارورات، معناها هذه المظاهر الحقيقه ما عادش تليق بينا الحقيقه لهنا تونس 2000.
0: ما فماش بوبيل مدام، كل واحد يس في يده الساشين تاعه ويلم اللي مش ياكله صحه وبشفاه يلم الوسخ، وبعد اول بوبيل تعرضه يحط ما عرضتوش يا خويا يحطها يروح بها البوبيل اللي بحذا داره، معناها
1: بالضبط. هو هي الحاويات الحقيقه موجوده نعزوا ما يصيرش نعزوا، لكن الحاويات موجوده، وكما قلت دي سيده فاتن حتى كان مش موجوده ما يصيرش، عندك الساشين تاعك وتحط الفضلات في ساشي وتهزها في اول بوبيله ترجعك تعرضك، علاش ما نتعاملوش الفضاء هذيك فضاء عمومي تقعد فيه انت وصغيراتك تعامل معاها كيما منزلك، هذا هو الاشكال. سيدة فاتن لهنا ربما انت لهنا هذا هو مربط الفرس وحطيت صبعك على الدي، وهذا الاشكال اللي بدينا به مع سي محمود وجميع الاخيين. قلنا زيدا هذا صحيح مهمه المقاربه الشامله اللي فيها الجانب التوعوي والتحسيسي والكل، ولكن زيدا علاش جدا ما يقحش التفكير لهنا حتى في الجانب الردعي، زادا مهم جدا اليوم باش نحافظوا على بيئه سليمه، مش العقاب لغايه العقاب، وانما زادا نحسوا المواطن باهميه معناها العنايه والمحافظه على البيئه باش نخليه للاجيال القادمه. زادا برشا تجارب تاع بلديات بدات بتركيز كاميرات مراقبه كما بلديه سوسه، علاش ما نخموش في الاتجاه هذا يا زاد؟
0: اي خممنا ونفذنا مدى
1: هاي
0: كانت على صفحه رسميه تلقى البارح اشرف السيد الوالي على جلسه في الموضوع هذا. بلديه المستير مشكوره بادرت ووفرت الاعتمادات وباش يتم تعميم الكاميرا في اغلب ولا كما نقولش كل لي رون بوان تاع بلديه المستير، والعمليه هذه بتعليمات السيد الوالي البارح طلب مني باش نغسل بقيه البلديات وباش نعملوا معاهم جلسات من بعد تباعا اللي باش يقع تركيز لكاميرا سيرفيونس تحت اسم بالطبيعه احنا مدينه المنستير مدينه امنه، وبعد باش تولي كيك مدينه الساحليه مدينه امنه، دونك الكاميرا هذه لتامينها من الجراء أموالي تعرف الكل والحاجات الخادة اللي إن شاء الله ما تصيرش بلادنا، ولكن أيضا لمراقبة المخالفات البيئية.
1: بالضبط.
0: واليوم بركة مادام أنا هو قدامي، أنا ما نحبش نقول الأسماء، اليوم بركة تم مازلنا ما ركزناش لكاميرا، ما معناها بخدمة المصالح الأمنية مشكورين وبعثوا لي بلاتة للإعلام، تم تحرير زوز مخالفات ضد معناها مواطنين بالكميون صبوا معناها وسخ في بلايس ماهيش مخصصة لها، تم مخالفتهم وخلصوا الخطية وبعثوا لي هاوما لي غوسي كونها الخطية خلصت.
1: بالضبط.
0: معناها ديجا بدينا في الموضوع هذايا. ومن جانب آخر
1: أي وبشي قاعدة تعميم على كيفة البلديات سيدة فات الكاميرا المراقبة في كيفة البلديات بالولاية
0: حتى بش نطلقوا فيها في المستير كنموذج لول هو بلدية المستير.
1: بالضبط.
0: وما كتعرف معناها الحكاية إذا ما شوية وقت بونعتي مديت والحمد لله توفرت. البارحة عملنا جلسة حضروا المصالح الأمنية الكل معطوا مقترحاتهم، خرجنا مقترح معناها اتفقنا عليه الناس الكل، وحاضر معنا حتى المستشار معناها للبيرو ديتيود معناها كمستشار
1: أي.
0: وباش يعمل لنا ليتيود ويقدمها، وتعرف فما فما خدمه فما في اوبتيك مش يتعدى معناها سوتيرا وبعد تتحط لكاميرا، دونك الحكايه تاع شويه وقت وكهو ومع المسير باش نبداو نمشيو بشويه بشويه نسير في جرتها الساحلين وحنا هكا كنمشيو.
1: بالضبط.
0: في نفس الوقت
1: يعني قبل انتهاء الموسم الصيفي نجمو نلقاو كاميرات مراقبه تركزت في مدينه المنستير ولا صعيب شويه؟
0: شو نقول لك بتيتر نبدأ في كلكو كاميرا على خاطر الخط طويل برشا، معناها احنا كي نقولوا من واد حمدون باش نوصلوا حتى القاعة محمد مزالي معناها ما عادش 30 كيلومتر ولا 35 بتيتر البارح نحكيو نتاع تعديت في بروبتيك ما سي با فاسيل، فهمت؟ اما يمكن اذا كان مشينا في الفيرسيون تاع ان نعملوا بالواحد بالواحد ونتعداو يمكن من هنا قبل انتهاء الموسم الصيفي نكونوا ركزنا معناها كيلكو غون بوان اللي هما قراب، فهمت؟
1: بالضبط. هذا ما نتمناه وان شاء الله باش يكون اكيد عنده الجدوى والفاعليه المنتظره. بالضبط. سيده فاتن عندك ما تضيف في الاطار هذايا؟
0: قلت لك زاد كيف كيف سلطه الاشراف كانت راسلتنا الاسبوع قبل الفارت وطلبت معناها مدها بمقترحات في الاعوان اللي باش يعملوا لهم تكوين في مراقبة نتاع الإخلالات البيئية يكونوهم على مستوى مركزي وبعد يولي هما ذوك عندهم الضبط العدلية وينجموا هما بيدهم يحروا المخالفات ونقصوا معناها الضغط على مصالح الشرطة البلدية.
1: بالضبط.
0: إن شاء الله معناها هذه زادها في القريب العاجل مستنية ومعناها تحديد تاريخ الدورات التكوينية.
1: بالضبط سيدة فاتن الماجي رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير، شكرا ليك على كل هذه المعلومات المهمة على هذه الإضافة. حد موفق ليكم في برنامج يوم غد وإن شاء الله نكونوا حاضرين إن شاء الله لتغطية مواكبة هذه الفعاليات بمناسبة يوم وطني النظافة. سيدة فاتن شكرا ليك.
0: الله فيك.
1: يعيشك إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. نمر للسيدة سهير العذاري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. مدامنا نحكيه على الجانب التوعوي والتحسيسي ونحكيه على المشاركة أو المقاربة التشاركية اللي يكون فيها المواطن فاعل، وزارة البيئة أطلقت الحقيقة برنامج مهم جدا هو يتمثل طبعا ينطلق في إطار الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة ببنزرت. هذا البرنامج هي مبادرة بيئية، خلينا الحقيقة نقوله مبادرة بيئية وثقافية تشاركية، واللي تسعى من خلالها وزارة البيئة إلى إرساء رؤية جديدة تجعل من الثقافة أداة فاعلة ومؤثرة طبعا في خدمة البيئة والمحيط. أكثر تفاصيل مع السيدة سهير العذاري مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة. هذا البرنامج إن شاء الله زاد باش يشمل ولاية أخرى على غرار ولاية المنستير. سيدة سهير مرحبا بك على موجة إذاعة المنستير.
2: مرحبا بك هلا ونشكركم برشا على اهتمامكم بالشأن البيئي.
1: شكرا ليك. طبعا هذا واجبنا نحن كي نقولوا نظافة ونقولوا بيئة ومحيط، هذا هو يعني حق الأجيال الحالية وحق الأجيال القادمة أنه خليوا لهم طبعا بيئة آمنة وبيئة سليمة. إذن هذا هو وزارة البيئة بمناسبة طبعا الاحتفال باليوم العالمي الوطني للبيئة، برنامج مهم معناها يعتمد في إطار تشاركي فيه المواطن شريك ينطلق من مدينة بنزرت. أكثر تفاصيل معك سيدة سهير.
2: أي هو برنامج مهرجان ألوان البحيرة، سميناها ألوان البحيرة بيئة فن وحياة.
1: أي.
2: هو يبدأ غدوة إن شاء الله 11 جوان ويختم والاختتام تاعه نهار 13 جوان يمتد على 3 أيام. مهرجاننا هي تجربة جديدة اللي هي تقوم على رؤية تجعل إنه الثقافة تكون ركيزة أساسية من ركائز العمل البيئي.
1: بالضبط. بالضبط.
2: إحنا وليت عنا قناعة إنه إنه حماية البيئة ما تقتصرش كان على إنجاز المشاريع وإلا على البنية التحتية وإلا على قوانين، بل تتطلب زادة إن إحنا نبني وعي جماعي ونرسخ سلوكيات مسؤولة لدى المواطن العادي.
1: نعم بالضبط، خاصة لدى الناشئة. نعم
2: أكيد أكيد. إحنا برنامجنا يمتد على 3 أيام، ثم اخترنا 3 فضاءات باش تعمل فيها المهرجان. باش يكون اليوم الاول اللي هما يوم غدوه ان شاء الله في منزل عبد الرحمن، في زوز فضاءات كيف كيف في منزل عبد الرحمن.
1: نعم.
2: اللي عندنا فيها باش يكون هو منزل عبد الرحمن هي فضاء الانطلاقه نتاع المهرجان، ثم منتديات فكريه، معارض، لقاءات، ثم برشا حاجات معناتها حبيناه تكون هو فكري وثقافي في نفس الوقت.
1: بالضبط.
2: بالنسبة للنهار الثاني باش يكون نهار 12 في الميناء القديم ببنزرت، حابينه يكون فضاء مفتوح للتفاعل المباشر مع المواطنين، باش يكون ثم فضاءات عامة ومختبر حي للتعبير الفني والأنشطة.
1: نعم.
2: والأنشطة الثقافية والبيئية. كيف كيف في النهار الثاني هذية ثم احنا برنامج ايكوبات، برنامج مندمج لازاله التلوث في محيط بحيره بنزرت اللي هو ممول من الاتحاد الاوروبي او تحت اشراف وزاره البيئه، قمنا بتهيئه حي نهج محددين في المدينه العتيقه ببنزرت. هما ثم 21 محل غادي للحداده عبرونا أصحابهم على حبهم للبيئة وإنهم يكونوا سفراء للبيئة.
1: بالضبط.
2: بالضبط. إحنا حبينا أن نطبقوا هذا على أرض الواقع، هيئنا لهم النهج ذاك الكل، وبش يكون على كل واجهة محل ولافتة تقول اللي هذا حرفي صديق للبيئة.
1: نعم سيدة سهير، لهنا سؤالي تطرح، علاش تم اختيار بحيرة بنزرت للانطلاق في هذا البرنامج؟ وين باش يتم تعميم الولايات ربما اللي باش يتم باش تشملها هذا البرنامج ايضا؟
2: احنا برنامج ايكوباك هو برنامج يهتم بإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت. دونك هو في صميم عملنا احنا كايكوباك كبرنامج، ومن حاجات اللي شفناهم اللي التحسيس لازم يكون موجود في البرنامج. إذا احنا كايكوباك بالشراكة مع بطبيعة مع الثقافة عملنا المهرجان هذايا، احنا ماذا بينا وهذا امنيتنا انه الولايات الكل تعمل نفس التمشي اللي خدمنا به احنا، وان شاء الله النتائج نتاع المهرجان نتاعنا اكيد تو نشوفوا معناتها على عين المكان. انه ياخذوا هذا ك اكزامبل ويبداو يبنيوا عليه في الولايات.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، هذا هو مهم جدا، هذه المقاربه التشاركيه مهم جدا، ادخال الفعل خليني الثقافي والنشاط الثقافي في مثل هذه البرامج التحسيسيه التوعوية اللي في نهاية الأمر هدفها نبيل وهو حماية المحيط والعناية بالبيئة. سيدة سهير العذاري، شكرا لك، مديرة بالبرنامج المندمج لإزالة التلوث بمحيط بحيرة بنزرت بوزارة البيئة، على كل هذه التفاصيل، وإن شاء الله يتم تعميم هذا البرنامج على بقية الولايات. ضيوفي الكرام، فيما تبقى من الوقت خلينا نواصلوا في نقاش. سيد وليد بن زايد كاتب عام بلدية بني حسين، هذا هو احنا بدينا بالاشكال وبالجانب التوعوي، وصلنا ايضا الى الجانب الردعي، ان شاء الله يتم تركيز هذه الكاميرات مراقبه اللي باش تعاضد مجهودات البلديات، وحتى لهنا تلزم معناها لهنا الجميع للحفاظ على الجانب البيئي. شنو رايك في الـ في الـ في, الـ في المبادره؟
3: فكره ممتازه الحقيقه، وبالحق تنقص برشا وتحد برشا من الالقاء العشوائي لفواضل البناء والفواضل الفضلات غير المنزليه خاصه.
1: نعم.
3: فكرة ممتازة الحقيقة، ونتصور هذا يتم تنسيق مع الوحدات الأمنية ومع الإطارات بتاع البلدية اللي يعرفوا لي بوانوار بالضبط، يكون عندها مردود ممتاز وممتاز جدا، والحقيقة استثمار مربح هذا.
1: نعم.
3: في الاخر يحافظ على البيئه
1: وباش ينقص الكلفه على البلديه وباش ينقص الاشكاليات الكبرى
3: مع العمل اليومي
1: بالضبط
3: على وينقص برشا حوايج الحقيقه فكره ممتازه وان شاء الله ان شاء الله احنا مستير بدايه احنا نتبعها ان شاء الله
1: ان شاء الله بقترب بالضبط. سي محمود شنو رايك؟
4: والله بوادر طيبه جدا وهذا ما ندينا به من من من سنوات
1: أي.
4: خاصه معناها كيف تنحط الشرطه البيئيه تتذكر مدام كريمه وانه تحدثنا على هيكل ضروري وجود هيكل يعنى بمراقبه ومتابعه الوضع البيئي اليوم. مشكورة جدا مصالح وزارة الداخلية اللي خمت في الموضوع هذا بكل جدية واليوم بعث هيكل جديد إداري تابع البلدية يعنى بالضبط العدلية ويكون عنده الضبط العدلية اللي يهتم بالشأن البيئي هام وهام جدا. إن شاء الله دعوة للسادة كتاب العامين البلديات حسن اختيار الأشخاص اللي بش يقوموا بالمهمة هذه
1: بالضبط تكون عنده زيادة ضبط عدلية
4: يعني بش يكون عنده ضبط عدلية
1: بش يكون عنده
4: علاش قلت لك يلزم حسن اختيار الأشخاص هذوما اللي بش يكون عندهم ضبط عدلية واللي بش هما بش يؤتمنوا على الوضع البيئي
1: بالضبط. سي محمود فقط لهنا مسألة السيدة فاتن بش يكون طبيعة العقوبات شكون عقوبات هكا كل خطايا
4: العقوبات الجبال لا العقوبات اي العقوبات الجبال
1: المعمول بها
4: المعمول بها اليوم معناها رفقا بالخيانة الأمنين القاعدين يقوم بمجهود كبير برشا للتصدي لظاهرة الجريمة بجميع أنواعها ولهنا تركيز الكاميرات المراقبة داخل المدن باش يسهل لهم وباش يرفع لهم شوية العبء اللي قاعدين معناها يقوموا به إلى جانب بطبيعة الحال تحسين الوضع البيئي من خلال تركيز الكاميرات المراقبة هذوما. اليوم ضروري جدا وأنه نخموا ضروري جدا وأنه نوفروا الإمكانيات اللازمة للناس هذوما للإطارات هذه والعوان هذوما باش يقوموا بالعمل متاعهم في ظروف طيبة وبكل سلاسة.
1: أي هذا هو معناها اليوم احنا هذه هو تكون عندنا فاعلية وتكون عندها جدوى اليوم مع المحافظة على جانب التوعوي التحسيسي خاصة في الناشئة ومع اليوم تكون بموازد ذلك الجانب الردعي زادة مهم جدا لمن معناه لهنا ما يحافظش على البيئة أو زادة ممارسات رو فما إرهاب بيئي رو سي محمود
4: رو
1: وكل السكب خلينا نقول العشوائي لمواد تضر بالبيئة وتضر بالطبقة معناه البيئية والإنسان والحيوان.
4: شوف مدام كريمة والكلام للسادة المستمعين عموما اليوم كبلديات وكبلدية منسير سنواصل العمل مهما كانت الظروف ومهما كانت الصعوبات ومهما كانت الإمكانيات البشرية والمادية سنحافظ وأمانة في رقبتنا قدام ربي سبحانه وتعالى بالضبط. نظافة مدينة المنستير وتوفير ظروف بيئية سليمة للمتساكنين وللوافدين على مدينة المنستير هو معناها حق من حقوقهم وهو واجبنا بالضبط. سنقوم معناها بالواجب هذا إن شاء الله وسنؤمن التدخلات البيئية بما توفر لنا من مجهودات
1: نعم
4: العمل المتواصل بالضبط. رغم كل الصعوبات
1: هذا هو سي محمود وفي نفس الإطار هذية سيدي من اليوم احنا المواطن تعرف يطالب بفضاء أخضر يطالب بحدائق تكون موجودة معناه في المدن معناه لهنا زيد مع الإمكانيات الموجودة مع هذه الرهانات اليومية والعمل اليومي هل أنه البلدية تنجم توفق بين النظافة وبين توفير ربما فضاءات خضراء معناها مساحات
5: حتى كان ما توفقش يلزم توفق وباش يكون
1: لكن برشا بلديات ما ماهيش موفقه بيناتهم الزوز
5: هكا ولا باش يكون على حساب الاطار العام اللي هما اولادنا ذوكم اللي يخدموا معانا هي بالمناسبه اشكرهم سي محمود بالمناسبه نتوجه لهم بالشكر خاطر ساعات راهو بالحق انت كانت تجرب معناها تركب فيك وراء كاميون وتشم الروائح هذيك وتبدا تخدم في السخانه هذيه نتاع نص النهار وماذي ساعة بالحق ربي معاهم
1: بالضبط إن شاء الله ربي معاهم إن شاء الله ربي يثيبهم إن شاء الله في ميزان حسناتهم في نهاية الأمر
5: معناها ما الغالب هذيك هي
1: الخبزة نقول وذيك هي الخبزة
5: وذاك قدرنا معناش حل آخر وباش نواصلوا كما قال سي محمود باش نواصلوا العمل باذن الله ومهما كانت الظروف المتوفره وكاو
1: بالضبط. فقط علي سالت السؤال هذا سي محمود هل انه اليوم كما مع التعويل على كاميرات المراقبه مع التعويل على الجانب التوعوي هل انه زاد النجم اليوم البلديه تنكب ربما في الفضاءات الخضراء المساحات الخضراء زاد اللي في بعض البلديات منعدمه
4: مش راهو يلزمنا مش راهو من واجبنا ومن حق المواطن باش يلقى فضاءات خضراء ودي زون معناها اللي باش يرتاح فيهم باش يتمتع بهم كما عندنا بعض الفضاءات في مدينه مرسير. وهذا علاش حبيت نرجع يعني وناخذ الكلمه، وانه نجحنا في بعض المواقع في مدينه مرسير كيس سوا من باش القضاء على نقاط سوداء كيس سوا احداث مناطق خضراء باش صحيح البلدية صحيح الدولة التونسية خليني نقول صحيح وزارة البيئة صحيح البلدية صحيح السيد الوالي قاعد يشرف يومين، لكن فما معاضدة الأولاد الحومة معاضدة معناها الجيران ومعاضدة المتساكنين المنطقة، وخير دليل على ذلك منطقة سطح جابر نعرفوها بكلنا كيفاش كانت واليوم نقطة مضاءة بامتياز. البارح بركة ويومين تعدى ويومين كنترولي معناها المتساكنين هما بيدهم معناها قاعدين يزبروا وهما بيدهم قاعدين ينظفوا وهما بيدهم قاعدين الوليدات الصغار يلعبوا، فبالحق منظر ممتاز وممتاز جدا. اليوم إذا كان نحبوا ننشحوا في داخل الأحياء السكنية متاعنا راهو بصدق كل الحومة تحب تنحي بوانوار نجمو نحيوها، كلمة لا ما نستعرفوش بها
1: بأولادها
4: بولادها
1: نحبو ننشح.
4: أنا نعاذب كبلدية نعاذب روكري داكرو تحب تنحي البوبلة هذه من الحومة هذه نحيوها ما يعطيني البديل. إذا كان أنت تتعهد أني مش نحط عساس على كل بوبلة بارجزوم ولا كل منطقة ولا نقطة سوداء، لكن إذا كان أنت كأولاد حومة تتعهدوا كمتساكنين تتعهدوا باش تعاونوا وتعاضدوا مجهود بلدي أجا نعملوا انترفونسيون وردوها زون فيرت هذه. وعندنا أربعة وخمسة وستة مناطق اللي كانوا مناطق نقاط سوداء بامتياز في مدينة مرسير اليوم ولا مناطق خضراء
1: باش مضيئة
4: باش بتضافر جهود بالتشاركية اللي بديت بها الحوار
1: متاعنا. وإحنا ما ننساوش نوجه تحية سي محمد طبقة
4: كل دون
1: استثناء وغير الناس الكل معناها زادا كان من عناصر الفاعلة جدا في
4: شوف إرسال منطقة وهذا دور المجلس المحلي خضراء. هذا دور المجلس المحلية نحب نقدم لهم تحية من خير سي محمد وسي رفيق وكافة لخيان القاعدين يخدموا اللي كيس سوا في المدارس الابتدائية عملوا تدخلات استثنائية جدا كيس سوا في بعض الحوم متاعهم، فهذا هو الدور الرئيسي اللي يلزم معناها يتحلى به المجلس المحلي في معضلة مجهود الدولة عموما في تقريب الخدمات للمتساكنين في توفير ظروف بيئية سليمة لكافة متساكني المدينة، وهكا نكون معناها في التشاركية في أبهى حلة.
1: هو سي محمود صحيح الواقع واقعنا صعيب ولكن فما نقاط مضيئة نجمو نبنيو عليها والحمد لله تونسي راهو في نهاية
4: الأمر بلادنا باهية
1: الحمد لله
4: بلادنا مزيانة
1: وتونسي راهو في نهاية الأمر راهو يحب بلاده ويحب دربه البلاد إن شاء الله إن شاء الله
5: تونس باهية في كل بقعة مدام وأي معنى قلت لك ديجا صباحا حمد النظافة فما مواطن بحجر سخر لنا آلة جرادير وكميون معناها من الحجم الثقيل
1: هي الهبة خلينا نقولوا الشعبية
5: اليوم الوطن للنظافة فما شكون هز التليفون قال لي خويا تحبش دهن باش ندهنوها الواحد جاء عنده شركة متاع دهن ساهم مشكور باش يوفر لنا كمية الدهن معناها باش ما نكونوش ما ننظروش نظرة قاتمة معناها مش الباهي والخايف في كل بقعة فما نقاط مضيئة نجم نبنيه عليها
4: نتحدثوا على الحاجات الخايبة لهدف إصلاحها
1: لإصلاحها
4: نحكيوا على الحاجات الخايبة أما مثالش دعوة حتى للمواطنين بربي نبرزوا الحاجات الباهية
1: نبرزوا
4: الحاجات الباهية بتاعنا عنا بارش عنا حاجات خايبة هذا مؤكد أكيد الكمال لله وماله إلا عمل بشري عنا الأخطاء بتاعنا وعنا النقائص بتاعنا وفما اللي بيتي على وفما غير تي على
1: أما الإرادة موجودة للتحسن
4: عنا حاجات باهية ما طونك لفما إرادة دونك فما ضربوا تونس الفوق
1: بضبط.
4: وفما معناها إرادة وأنه باش نفرض ظروف بيئية سليمة للمواطنين وأنه التونسي باش يعيش في في في في وضعية سليمة وباش يعيش في ظروف طيبة ديما كل شيء هنا على خدمة بلدنا
1: إن شاء الله. هذايا ما نتمناه في الأخر هذيك هو ضربوا البلاد اللي لمنا الكل. سي محمود بنويس وكيف ضيوفي زاد في كل مرة تجي بحضينا كون نحكيو في نفس الموضوع وقت نقول لك وقتيش إن شاء الله باش نفكروا تفكير جدي في موضوع إدارة النفايات تثمين النفايات تثمين الطاقي وغيره وعنيه وخلينا نقول نبعثوا مشاريع في الإطار هذايا هل أنه ما زلت
4: خلينا نجاوبك بكل صدق
1: نعم.
4: اليوم ما نجم نحكي على عملية الفرز الانتقائي النفايات ما نجم نحكي على تثمين النفايات إلا ما يكون عندي مصب مراقب يستجيب للشروط العلمية. اليوم طنك لما عنديش طنك بالبنتاسوس نهز الزبلة بوه على خوه ما نجمش نحكي على فرز انتقائي نفايات. اليوم عندنا برنامج مع أزرقنا الكبير وتم طرح الموضوع لهنا في البلاصة هذه عندنا برنامج يهم تقريبا شطر منطقة سطح جابر سير النور هذا البرنامج في القريب العاجل. فما حاويات منزلية لكل منزل، حاويات شخصية للفرز الانتقائي
1: للفتيات،
4: وتم معناها معناها أعداد الدراسة. ومشكورين جدا جمعية أزرق الكبير اللي قاموا بالدراسة هذه، وكان معناها بمرافقة البلدية وبمرافقة سي محمد وبعض المتسكرين من منطقة سطح جابر، اللي معناها درنا دار دار وعملنا الدراسة اللازمة. وسينطلق المشروع بإذن الله بتركيز حاويات منزلية فردية في كل ربما الأولاد في أزرق الكبير عندهم أكثر معطيات.
1: شلون نرجعوا
4: تلهيت شوية البريود الفايت الحق ما هم قاعدين يخدموا، اما انت لهم انا عملت لهم الدراسه، عملت لهم الخارطه نتاع التدخلات نتاعنا، كيفيه التدخل، عملنا دورات تكوينيه داخل معنا في مقر جمعيه ازرق الكبير، وكانوا معنا فما تفاعل ايجابي جدا للموضوع هذا. لكن ديما نقول نعمل فرز انتقائي للنفايات، اوكي دكرو انت تفرز في دارك، ولو انه يلزني لهنا باش نمشي لموضوع البرباشه اللي قاعدين هما بيدهم قاعدين يفرزوا في النفايات وقاعدين يثمنوا في النفايات البلاستيكيه قاعده تتثمن، النفايات الحديديه اليوم معمل الفولاذ حال معناها ابواب لجميع البلديات، وقاعدين نهزوا في الحديد نتاعنا اللي ما عادش نستعملوه لقصد التثمين نتاعه لي معمل الفولاذ. اليوم معناها النجم نخمو في العجلات المطاطية، النجم نخلمو في النفايات الورقية. اليوم فما بوادر لكن هي ما هيش مضمومة، ما هيش ملمومة، ما هيش معناها في منظومة واضحة. اليوم يكون عندي مصب
1: بالضبط
4: يستجيب لجميع شروط النجم. اليوم نقول بالنسبة لمدينة المنسيرة اليوم باش نهز النفايات العضوية فقط، باش نحط نلقى في المصب باش نمشي راني باسان خاصة بالنفايات العضوية. اليوم عندي ستاسيون دو كومبوستاج في البلاصة الفلانية باش نهزلها النفايات الخضراء، غدوة نمشي للنفايات البلاستيكية نهزها وحدها ونحطها في البلاصة الفلانية. يعني هي منظومة كاملة. هني قلت لك نحكي على التريس الكتيف، وإذا كان باش نبعث بنت أساس نهز فيها جميع النفايات ولا البوبالة نلقى فيها النفايات كل كي ما
1: أين المصب المراقب؟ هذا يحيني للسؤال التالي سي محمود، بالنسبة لمصب القزاح وطلطة وصل طاقة استيعابه، احنا فماشي برنامج معناه تعرف معناه لمصب جديد باش يستمر فيه الفضلات؟
4: نجم نقول لك
1: أمام إشكال كبير، فماشي حل المشكل هذا؟
4: حاجة واحدة نصرح بها، ولو معناها تنجم تسأل لبال، لكن فما مجهود كبير برشا برشا برشا برشا قاعد يقوم به السيد ولي المنستير مشكور لحل الملف هذا ولإيجاد حلول عملية نهائية لموضوع المصب بولاية المنستير. وربما يكون موضوع معناها مصب إقليمي مش حتى جاي.
1: أما
4: الملف هذا لف ذيره مطروح معناها بصفة يومية مع السيد الولي اللي باتصالاته مع السلطة المركزية لإيجاد حل جذري لملف المصب بولاية المنستير.
1: إن شاء الله هذا ما نعوش في الإشكال هذية.
4: حضرت في عديد الجلسات وشفت معناها بأمي عيني معناها الحرص اللي قاعد معناها يقوم به السيد ولي المنستير لحلحلة الملف هذية.
1: واضح. أنا وصلنا كلمة الختام سي وليد بن زايد كاتب عام بلدية بني حسين، ما حكيتش برشا سي وليد.
3: كلنا احنا في نفس الموضوع بنفس برسك نفس الاشكاليات، والحمد لله انا وصلنا للحلول. بون كلمه اخيره، نحب نشكرك الساعه برشا، نحب نشكر اذاعه المسير، نحب نشكر متساكني مدينه بني حسين كل مكونات المجتمع المدني، نحب نشكر سلطه شرف زاد لي الحق معناها تعرف مشاغلنا ومشاكلنا وتحاول باش تلقانا ديما حلول. نحب نذكر باللي غدوه ان شاء الله الاحتفال باليوم الوطني للنظافه العينيه بالبيئه. ان شاء الله بني حسين مش تتدخل كبلديه مع فوج الكشافه والمكتب المحلي للتربيه والاسره هلال الاحمر مصايف والجولان، ودعوه معناها مفتوحه للعموم ان شاء الله باش ندخله في مركز الصحه الاساسيه بني حسين. ان شاء الله احنا كما الاخيان قالوا كل الزملاء احنا رانا نخدم على رواحنا وبازدين قصار جهدنا المحافظة على النظافة العناية بالبيئة. كما نشوفوا زادة فما تصورات وفما استراتيجية راهي قاعدة تتبلور بشوية بشوية في إطار تركيز الكاميروات، توفير اعوان محلفين الضابطة البيئية، معناها فما شوية تثمين ان شاء الله زادة كيف في المستقبل. معناها بحول الله احنا نخدم على رواحنا وان شاء الله تكون فما استراتيجيه شامله بشوي بشوي تبلور وان شاء الله تونس
1: تحسن. هذا هو سي وليد بن زايد،
3: فيك على الزياره
1: يعيشك
3: على الدعوه ذي.
1: يعيشك سي وليد بن زايد كاتب عام بلديه بني حسين، سي من الميزه كاتب عام بلديه بوحجر.
5: يعيشك بارك الله فيك مدام، نشكرك على الاستضافه ونشكر سلطه الاشراف اللي تحتنا الفرصه باش نمثلوا باش نكونوا محاضرين معاكم عن بلديات المنستير. كما قال سي وليد احنا نجدد الساعة الدعوة لأهالي متساكني بحجر للاحتفال غدا بإذن الله بداية من الساعة 9 صباحا باليوم الوطني للنظافة في باش تكون في محطة المترو بمشاركة كما قال الكشافة والمصايف والجوالات جمعية صيانة المدينة جمعية الإبداع الثقافي لك مجموعة من الخواص لما معناها باش يسخرونا سواء إمكانيات مادية ولا بشرية وفي نفس الوقت جدد الدعوة للمتساكنين المدينة باش يعاضوا مجهودات البلدية باحترام توقيت رفع الفضلات باش يخليونا على الأقل مجال باش احنا نجمو نخدمو معناها كل الوقت اللي نربحوه في معالجة النقاط السوداء اكيد باش تستغلوه في جانب جمالي وجانب
1: بالضبط هذا هو هذا هو سي محمود كلمة الختام
4: كلنا مسؤولون ربي يحفظ بلادنا ان شاء الله تونس غدوة خير
1: هذا هو احسن ما تختم بها سي محمود ان شاء الله ربي يحمي بلادنا شكرا لكم ضيوفي الكرام قال لي كان قلكم الى اللقاء جمل تحيات كريمه بن يوسف غديره نتلاقاو ان شاء الله في موعد اذاعه قادمه وان شاء الله ربي يحمي تونس الى اللقاء
6: سيدة لمطة بحجر على الموجة 95.7
7: 95.7
8: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا
9: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة
10: الآن برامجكم المفضلة حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي
11: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون
9: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات
10: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير
12: إذاعة المنستير ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما

0: اهتمام الثالثة بعد الزوال على موجة إذاعة المنستير. التحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد وزير التربية نور الدين النوري اليوم خلال زيارة ميدانية أدها إلى مركز اختبارات كتابية في ولاية منوبة أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام، وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له يمثل مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود، مبرزا في الآن ذاته أن الأستاذ المراقب والمصححة يعد ركيزة أساسية في منظومة الامتحانات تستوجب الدعم والتقدير. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولاية القاسرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. كما أوصت الوزارة في بلاغ لها اليوم بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها من الأمطار والرطوبة. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطيع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. أعلنت المنظمة الكشافة التونسية عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل، الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية. إعداد المخطط البلدي للوقاية من موجات الحر الشديد وإحداث سجل للهشاشة في مواجهة درجات الحرارة وتكوين الأعوان على الميدان على الخطوات الأولى في حالة التعرض إلى ضربة شمس هي أهم الإجراءات التي يجب اتخاذها على صعيد الوطنية بداية من هذا الشهر لأجل مواجهة موجات الحر المتوقعة خلال هذه الصائفة، والتي أوصت بها مجموعة التفكير والعمل التونسية وردت في مذكرة خصصت للحر الشديد دليل التكيف مع صيف 26 و2000 الحار في تونس. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، مما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأوصت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أنت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك، تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
3: بلغ وصلت القيمة التسويقية للمنتخبات 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 أكثر من 17.27 مليار أورو، أي ما يعادل 58.5 مليار دينار أو 58 ألف مليون دينار حسب موقع ترانسفير ماركت المختص في انتقالات اللاعبين وقيمتهم التسويقية. ويتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة تسويقية في المونديال ما يفوق 5 مليارات دينار، وضمت القائمة أيضا منتخبات إنجلترا ثانيا بقيمة 1.31 مليار أورو أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار، وإسبانيا الثالثة ب 1.27 مليار أورو وألمانيا الرابعة ب 998 مليون أورو أي قرابة 3.3 مليارات دينار، والبرتغال في المرتبة الخامسة بقيمة تسويقية للاعبيها بلغت 972 مليون أورو أي ما يعادل 3.2 مليار دينار. وتعتبر المجموعة التاسعة الأغلى في المونديال واللي تضم فرنسا والنرويج والسنغال والعراق بقيمة 2.57 مليار أورو أي ما يعادل 8.7 مليارات دينار. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي فإنه تبلغ القيمة التسويقية للاعب حنابع المجبري 16 مليون أورو أي حوالي 54 مليار تونسي، ثم يجي بعده الياس الصخيري بحوالي 13 مليون أورو أي حوالي 44 مليار تونسي. ويعتبر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي أعلى قيمة تسويقية بين اللاعبين العرب في المونديال ب 80 مليون أورو أي ما يعادل 271 مليار تونسي. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
4: دقيقة صحة.
5: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض الزهايمر، ملادي الزهايمر اللي هو مرض العصر. راهو مرض يداوى سورتو كي نفيقوا به بكري. دونك أما مش أي واحد ينسى راهو عنده مرض الزهايمر، فما برشا أنواع أخرين متاع النسوة. بالنسبة لمرض الزهايمر راهو المريض عادي أنه يقعد يتذكر الذكريات الكل أما ينسى الجديد الكل. دونك يلزم الحاجة هذه ما تطمنكمش، بالعكس يلزم أي واحد يحس روحه بدا ينسى يلزم يمشي عادي فيسع باش ياخد الدواء المناسب باش نتفاداو وصول المرحلة الأخيرة. دونك المرض الزهايمر يبدأ اللي المريض ينسى وين حاط مفاتحه، ينسى الماكلة على الغاز، وبعض ينسى المواعيد نتاعو حتى لين بشوية بشوية تأثر على حياته اليومية، يولي يحرق الماكلة، يضيع المواعيد نتاعو، يضيع حتى صليته، حتى لين يوصل ينجم يوصل ما عادش ينجم لا يتكلم لا ياكل وحده. دونك باش نتفاداو المرحلة الأخيرة هذه يلزم يمشي عادي عند طبيب أعصاب مش أي اختصاص آخر في الوقت المناسب. مع تحية الدكتورة مريم المهيري.
4: دقيقة صحة.
1: في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
6: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
6: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم،
7: وتحملنا السينما نحو العالم.
6: في مرافق الفنون،
8: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
6: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان.
9: مرافق الفنون
10: مع نجوى المهري.

الثالثة وتسع دقائق على موجات إذاعة المنسير. مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في القيلولة الصيفية اللي نقضيها مع بعضنا في مرافق الفنون. مرحبا بالجميع، مرحبا بكل مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكل من يسمع فينا وهو في الطريق. طريق السلامة والأمان ليكم وين ما كنتم تسمعوا فينا. طبعا مرافق الفنون باش نتصفحوا جديد الفنون، جديد الجديد في كل ما هو الثقافة والفن في مختلف أكيد الولايات. باش نحاول قدر الإمكان نعطيكم مواعيد، باش نعطيكم أبرز المعارض للفنون التشكيلية، يعني نجم نقولوا بانوراما من المتابعات باش تكون حاضرة معكم في مرافق الفنون إلى غاية الساعة الخامسة مساء. عدنا والعود أحمد ونجوى المهري الصخيري تقول لكم أهلا وسهلا بكم. الأكيد فريق تقني قدم لكم أجمل تحايا محمد سدية. عليا مرحبا بك، أهلا وسهلا. وأيضا رؤوف غديرة في الإخراج الرقمي. ضيوفنا بعد شوية يكونوا معكم بجديدهم. أهلا بالجميع.

0: هذه أنغامنا نقدم تحية لكل مستمعينا. ثوريا الأنصاري مرحبا بك ثوريا، الحقيقة شكرا على المتابعة وشكرا على الكلمات الجميلة وشكرا على تشجيعكم وباقي ورد ليكم وينما كنتوا تتواصلوا معنا مرافق الفنون حتى للخمسة متاع العشية. باش نبداو مع ضيوفنا، وإحنا كي نقولوا ضيوفنا نقولوا من المبدعين من مثقفين وأيضا كل ما هو جديد من خلال المشاركات داخل وخارج تونس. خلينا نمشيو إلى الألوان، إلى الجمال، إلى قرب شوية ساعة ضيفتي سميرة الجارس الفنانة التشكيلية. تعطينا شوية موسيقى متسيلش. شكرا لك محمد. سميرة الجارس فنانة تشكيلية عصامية قاعدة تخطو بخطوات ثابتة، الفن عشقها، الشعر زيد عشقها، إلى جانب إنها يعني مربية، إلى جانب إنها نجم نقولوا إحنا اللغة العربية اللي هي زيد غرامها، نجم نقولوا فسيفسي، وهاللمة هذية خليت الفن التشكيلي بدها أكثر معناها كفن يعني. مرحبا بك سميرة الجارس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك وبكل المستمعين، وشكرا على الاستضافة، ممتنة ليك وممتنة للصدفة السعيدة اللي جمعتني بك مع ثلة من الأصدقاء وأهمهم مديرة مهرجان
0: مديرة الإذاعة
1: ولا
0: أنا حبيت نقول بالمناسبة شكرا على الهدية اللي قدمتها لإذاعة المونستير، بعد شوية نشوفوها على المباشر، وإلا خليكم تكتشفوها إن شاء الله في استوديو الرقمي متاعنا الجديد اللي إن شاء الله بيتم افتتاحه غدا بإذن الله صباحا. باش نودع استوديو هذايا، استوديو هذايا اللي عنده ذكريات كبيرة برشا مع من مرة من هنا، إن كان من مذيعين، من منشطين، من منتجين، من ضيوف يعني، من فنانين، من مبدعين من تونس وخارج تونس، برشا حكايات خرجت من الأنتين هذية يعني. هذا عنده عندي محبة خاصة، لكن هذيك هي الدنيا سميرة، دائما نتوق إلى الأحسن وإلى الأفضل وإلى العالم الرقمي الجديد هذية اللي أصبح حبينا ولا كرهنا راهو العالم العالم هذايا هو المفروض علينا، واللي هو الحقيقة فيه زاد إيجابيات كبيرة برشا. إن شاء الله يا ربي معاكم الكل كمستمعين ومشاهدين غدا باش نحتفي ونحتفلوا مع بعضنا بهذا الإنجاز العظيم اللي وراه عظماء أنا نعتبر في المجال التقني، في التفكير، في التنفيذ. شكرا لمؤسسة الإذاعة التونسية على هذا الإنجاز الكبير، شكرا لكل معناها من الطاقم، مش خليني نحرق مفاجأة بصراحة. مرحبا بك، شكرا، وشكرا زيدا لكل من أهدانا هدية بمحبة وبقلب كبير برشا لهذه المنارة الإعلامية، والأكيد هذه منارتكم وهذه داركم الثانية إذاعة المونستير. سميرة الجارس، خلينا نحكي وساعة على مسارك وبدايتك، ومش نحكي على معرضك الشخصي اللي انت فرحانة به وإحنا فرحانين به زيدا كيف كيف، واللي تقاسمته مع أحباء الفن التشكيلي ألوان هزيجة.
1: ألوان هزيجة، نعم
0: قلتها صحيح.
1: أي قلتها صحيح. أول
0: نعم،
1: أول حاجة معناتها نبارك لكم على الاستوديو الجديد، وإن شاء الله خطوة جاية نحو الأفضل والأحسن.
0: نعم.
1: وإذاعة المنستير العريقة واللي عندها طابع مميز وعندها مكانة خاصة في قلوبنا احنا الكل، خاصة الساحل اللي قريبة لنا ونسمعها، وهي بالحق يعني منارة للإعلام الهادف.
0: نعم.
1: والإعلام الملتزم والإعلام اللي يقدم الإضافة ويرتقي بالسامع وبالذوق.
0: نعم.
1: وفي هذا الإطار يعني أنت تو كمنشطة مختصة خاصة بالفنون والثقافة والتابع في الحركية الثقافية في الساعة كل، فهذا شيء جميل جدا، وأنك تستضيفني وتعطيني الفرصة أني نعبر على نفسي، وأني نكون كما نقولوا تكون الإذاعة همزة توصل بيني وبين الجمهور. بدايتي هي بداية إنسان كما نقوله عاش حياة عادية.
0: نعم.
1: عاش حياة عادية إلى أن بدأ يكتشف في روحه بشوية بشوية. هو لا محالة من حشت أنا تلميذة في الابتدائي وأنا نكتب الشعر كما تعرفك الشعر كله بتاع الصغيرات. أول قصيدة نكتبت على روحي كتبتها في أمه في الوالدة الله يرحمها
0: ونعمها. قلت ودي تحية لكل والدة تسمع فينا بالطبيعة.
1: والله نسيتها
0: قديش طالت المدة. أول قصيدة صح بالعكس من أول قصيدة الإنسان كما أول لقاء كما أول حاجة مزينة في حياته اللي كانت هي البداية ونقطة الانطلاق ما ينساهاش ديما تبقى في الذاكرة محفورة. أما صحيت السنوات

0: جو الى اخره، معناتها فما هاجس قاعد وغرام قاعد الانسان كثير يجبد فيه بشويه بشويه، ومع تطور الاعوام والى اخره. يعني تبعت، كنت مش نتبع تنشيط ثقافي، تبعت العربيه، فهمت؟ والعربيه مارست فيها من حشت يعني تخرجت والتحقت بالمهنة، مهنة التدريس، يعني نثبت على روحي، عملت نادي. يعني مسيرتي الفنية المهنية الكل كانت بالتوازي مع الأنشطة الثقافية. عملت الإذاعة الحائطية، عملت الإذاعة الصحافة الصحافة الحائطية، ومن بعد طبعت وقتها مجلة زادة مع الصغيرات. عملت كذلك نادي الفنون، عملت نوادي متاع مسرح عديدة جدا مع التليم ذات. كنت نمارس في الأنشطة متاعي مع التليم ذات، أهم حاجة هذيكية. وتدريجيا نحس في روحي معناتها أتشيء للإبداع بكل الفروع متاعه. قلت أني شاعرة، هاي خلينا نكتب. وبديت طبعت الديوان الأول. من بعد جاني ظرف كتبت بهاجس الإدمان على الإنترنت، والخوف متاعي كمربي على هذا الإدمان على الصغيرات. كتبت قصة للنيفو اللي يعني ندرس فيه، يعني الطفل اليافع كما نقوله، للتوعية بالأخطار. هذه من يعيد لزهرة الحياة. سألت فيه شكون ينجم هالطفولة هذه اللي وقع يعني نوعا ما إحراقها أو سرقتها من الطفولة متاعنا، شكون ينجم يرجعها؟ فهمت؟ المسرحيات زادة كانت هادفة، يعني فكل اتجاه هذاك التوعوي. هستيريا زادت نعالج نفس القضية. سلطانة اللغات زادة مسرحية عملتها، وكانت المسرحية هذه
1: يعني تأليف زادة، يعني دخلت غمار تأليف للصغيرات.
0: وديجا عملت تكوين. أنا في كل حاجة مغرومة بها نمشي نسارع نعمل تكوين فيها، فهمت؟ الغرام هذا خلاني معناتها ما نركحش. يلزمني فما مشروع في مخي، من نجم نكون أليز ومتحمسة للحياة ومقبلة عليها إلا إذا كان عندي مشروع، سواء حفلة في إطار المدرسة، في ختام المدرسة. يعني نعمل مجموعة من السكتشات، المسرحيات، نحضر الصغيرات مش يقولوا في كل شيء، يعني في الدنيا ولا تظاهرات توعوية ضد العنف مثلا، ضد يعني إعادة استعادة قيمة الاحترام إلى آخره. فهالمسيرة هذه وكالتراكم هذاك ما خلانيش نعمل كما نقولوا كارير في حاجة برك، اللي مش نوصل فيها للاحتراف ونوصل فيها كما نقولوا.
1: شنو ترى معني ترى توا الغرام هذية في مختلف يعني التخصصات، احنا نقولوا تخصصات، هذه شتت شوية خليك ما توصلش للاحتراف. هل نجم نقولوا احنا ايجابيا او سلبيا يعني على فنك، وعلى خاصة معني غرامك بالفن التشكيلي وبالرسم؟
0: شوف، هو يقول من المقولات متاع التنمية البشرية اللي متكونة فيها زادة، يقول لك النجاح لا يصنع الشخصية. كيفاش هو النجاح لا يصنع الشخصية، الشخصية هي التي تصنع النجاح. بمعنى أنت مكش بشهيدك وإلا بتكوينك في حاجة معينة أنت مش تنجح، لا، أنت شخصيتك والامتلاء متاعها والتنوع والثراء والخبرة والتجارب اللي حصلتهم في حياتك هما اللي يصنعوك يصنعوا لك شخصيتك وهما اللي يعطيوك الطابع المميز. فهذا التشكل

0: التشتت اللي قلت عليه أي. هو بالحق
1: نجم التشتت الإيجابي
0: فيه كوتي سلبي أي. سلبي مش سلبي سلبي فهمت وكوتي إيجابي جدا لأنه أنت في أي مجال مش
1: هو المجالات الكل هذه راهي متقاربة يعني متقاربة متكاملة يعني تنجم أنت تكتمل بالفن التشكيلي والرسم وتكون عندك أفكار ومشاريع أخرى وتكون أنت متميزة على غيرك راه
0: بالضبط خلت خاطر كما قلت يعني كل إناء بما فيه يرشح
1: إيوة.
0: يعني أكل خبرات وكالتجارب تخليني مثلا أنا نعشق التركيب كل ما هو مركب نعشق الشخصيات المركبة نعشق الأشياء اللي فيها مثلا في الطبيعة في الطبيعة ريتك
1: تحبش البساطة
0: ما منحبش البساطة ريت المساحات مثلا المساحات الفارغة وهكا ومستوية لا ما نرضاش عليها حتى في اللي تابلوه متاعي إلا ما يكون شارجي هيك في حاجة معينة فهمت
1: الغذاب والمرتفعات باهي سميرة دخولك إلى الرسم بالطبيعة ومشاركتك في عديد المهرجانات أنت كعيسامية والإنسان يعني من من من مشاركة المشاركة يتطور تطور تجربته زاد كيف وتتسقل أكثر وخاصة معناها كيشوف معناها فنانين عالميين جايين من العالم مهم جدا معناها باش يشوف أنا فين أنا وين ماشية فما طريق ومثنية المدارس اللي تعجبك كما قلت أنت المدارس بس ما تصورش معناه التجريدي يعجبك برشا ليه الواقعي ما تمشيش معاه معناه المدرسة الواقعية شنو المدارس اللي انت تحبها واللي تحب تتلمذ عليها أكثر واللي تستهويك
0: بهي نبدأ من البدايات متاعي في مجال الرسم أنا يعني تكونت من الأول في دار الثقافة هي الأساس ديما المؤسسة يعني كما نقولوا المؤسسة الحكومية دار الثقافة هي الحاضنة للمواهب
1: صحيح.
0: كما المدرسة فهمتني
1: الحاضنة واللي تسقل الموهبة منه واللي تغرمك زيادة
0: واللي تغرمني بالضبط أنا صادفت في صيفة مشيت مش يعني إن انخرطت في نادي أدب ولكن شقيت روحي لقيت روحي ما حبيتش انخرط في نادي الأدب الميل أكثر
1: للرسم
0: للرسم وليت انخرطت وقعدت منخرطة عامين بعدين تحبيت نكمل ونزيد في الغرام دالي في مركز خاص مع
1: انت بديت تعمل من دار الثقافة؟
0: اي
1: بديت ما هي دار الثقافة متاعك
0: نعم ساكن
1: مساكن
0: نعم ساكن نعم لاني اصيلة مساكن
1: ناشطة برشا راهي دار الثقافة مساكن
0: اي
1: عندها حركية
0: بالمناسبة يعني نشكرهم الكل سواء دار الشباب او دار الثقافة كلنا عائلة واحدة وكلنا يعني نتآزروا وان شاء الله نوجه لهم تحية وعلى رأسهم مدير دار الثقافة سي عبد الرحمن بن عبد الله واللي قالوا لي مرحبا دار دارك فهمتني باش اقمت المعرض نتاعي بعد مع دليله بن مريم واللي اعطتني يعني ديزاستوس بالحق نشكرها وممتنه ليها على الاخر الاستوس الاولى انه ما تخافش من التابلو راهو التابلو عمره ما يعدم هذه الأولى الثانية اللي الممارسة فهمتها يعني
1: ديما ترسمي
0: ديما ترسم
1: أي ديما ترسم
0: وعطتني بطبيعة الحال التقنيات وكل وبديت بالخطوة بالخطوة وبعد من محاسن الصدف أني يعني بالصدفة أنا نشري في برودويات وتلاقيت سي سعد الدين عليا عنده جمعية في الفن التشكيلي فكانت الفرصة أني
1: تنضم ليهم
0: أي ننضم ليهم ونعيش تجربة الدولي المهرجان
1: الدولي.
0: المشاركة في مهرجان دولي أول مرة
1: مسؤولية
0: مسؤولية ورميت روحي معهم كانت مغاني من طبع المغامرة.
1: أنت تحب المغامرة وديما الابتسامة، شنو كل ابتسامة محليها يا ربي ديما على وجه سميرة الجارس، معناها ديما تستقبلنا بابتسامتها رغم صعوبة الحياة رغم الألم، لكن سميرة الجارس ما شاء الله عليها دائما متفائلة، نحسوها حتى كنقولوا لها شنحويلك وينك لباس، معناها تسبقنا بالابتسامة. وهذا يظهر لي التامبر متاعك بصمتك العنوان الواجهة محليها، ما تسالش احنا ساعات ما فيها باس نوري وجهها مزيانة معناها للآخر وحتى للحياة وللدنيا، باش على قليلة معناها هيك المشاعر هذيك تبني حاجات مزيانة تبعد على الألم وتتغلب على الألم. والرسم والفن أنا الحقيقة نقول برشا ناس معناها يلا ورسموا، إذا كان عندكم حتى الغرام حتى غرام الفرجة فقط تعجبك ما فيها باس أنك على يهزك لعوالم أخرى هيك ولا ويخرجك من نعم.
0: هو الرسم أنا في الاستضافة في قناة التاسعة قلت لهم، قالوا لي شنو اللي أقرب لي لك، الشعر الرسم المسرح؟ قلت لهم الشعر القصيدة تكتبوني والمسرح جن يسكنوني والفن التشكيلي يعني عالم حررني. فهمت هو فما كل إبداع هو وكله هبة من الله، الخطر فما أنا وقت لا نبدأ نكتب في القصيدة كأنه شكون يمل علي
1: يمل علي صحيح
0: فهمت، ومتاع تراكم مثلا نعيش تجربة فتخرج قصيدة، نعيش حاجة تمسني من داخل فتخرج القصيدة تتكتب وحدة وحدة، إذا كان ما كتبتهاش راهي تمشي على روحها.
1: بي ما جاوبتنيش على المدرسة اللي
0: المدارس سامحني ريت المدرسة. الحديث
1: لا أنا قلت لهم راهو سميرة اليوم مش تفك منا الميكرو ما تسيلش المدارس اللي تلمذت عليها والمدارس توا اللي الحقيقة تخدم عليها تشتغل
0: المدارس.
1: عليها
0: المدارس الواقعية الحقيقة يعني ما نجمش الواقعية خطر إني هربة من الواقع، ونقول لهم ديما نقول راهو عندي عركة كبيرة مع الواقع خطر هو فما الموجود والمنشود أنا ديما
1: نحلم
0: أنا كائن حالم يعني كيف في التنمية البشرية فما كل واحد وشنية الكاريزما متاعه أنا الكاريزما متاعي الإنسان الحالم والإنسان المغرم الزوز فهمتني دونك نهرب يعني المتعة متاعي مش أني نقل نحس وقيد هذا كيان أني أكل مساحة البيضاء هيك ملكي مش أنت تقيدني باش نقعد ويلزمك أنت كيف مش تنقل تابلو يعني والصورة قدامك يعني تكون أمين في النقل متاعك هذا الواقع خليته الانتباعي ممكن نرسم في الانتباعي والواحد يحب ماذا بيه يجرب الكل فهمتني به
1: أكثر مدرسة توا تشتغل عليها
0: أكثر مدرسة الرمزية التعبيرية الرمزية
1: التعبيرية الرمزية اللي نشوفوها ديما في رسوماتك وفي معظم لوحاتك به خلنا نحكيوا على ألوان هزيجة وإحنا في أجواء الألوان والمناسبات والأفراح ودائما نتوق إلى هذه الألوان اللي إن شاء الله يا ربي تلون حياتنا ودنيتنا. ألوان هزيجة
0: ألوان هزيجة هو يعني المعرض التشكيلي الثاني بعد بدايات في 21 لوحة نجم نقول 8 لوحات على إيقاع هو هزيجة بمعنى راقصة 8 أو 9 لوحات على إيقاع الألم عبرت فيهم عن قضايا كما المرأة عذابات المرأة دموع الورد يعني واحدة كما الحيرة حيرة الإنسان الإحساس بالضياع إلى آخره مختلف المشاعر اللي حسيت بهم ونحس بهم ديما واللي خليوني نهرب من هالواقع هذايا الخطر أنا ديما مثلا الأخبار بالحق وأخبار الحروب أخبار الجرائم كل قضايا
1: تزعجك هذوما
0: تزعجني ونحاول نخرجها ونعبر عليها وثم بقية اللوحات أكثر 12 لوحة على إيقاع الفرح والحلم هذه يعني كما نقولوا رسمت العالم كما أني نتصور كما أني نحبه كما أني يعني نراه في خيالي في خيالي. يقول لك الفنان يهدم العالم ويعيد تشكيله وبنائه برؤية جمالية خاصة. هذا هو يعني لو شفت اللوحة اللي أنا نعشق الأحجار والصخور، فحاولت أني نكون هالكتلة هذه متاع الصخرية واستعملت أحجار صخور يعني حجيرات دي الحصى حصيات صغيرة استعملتها في الواحد متاعي فهمتوا الألوان زادة من الطبيعة من ألوان الصخور مع لون البحر الجميل جدا يعني استلهمته من إذاعة المنستير يعني الشعار متاعها وهكذا حاولت أني نولف ما بين الطبيعة وما بين
1: شكرا لك
0: كلها مصادر طبيعية والإلهام طبيعي.
1: شكرا لك سميرة، شكرا لفنك بالطبيعة وأنت كما قلنا خطر العصامي أكيد فما العديد من الأسماء العالمية هما عصاميين معناها في عصاميين تكوين في كل المجالات معناها اللي هما أبدعوا وخلدوا أسماء وخلدوا أساميهم معناها وكتبوهم ودخلوا حتى للتاريخ بإبداعهم وبفنهم. ألوان هزجاح إلى متى؟ وقتاش الناس اللي تسمع فينا ونجموا يجي ويزوروا المعرض؟
0: من 6 كان الافتتاح يوم السبت إلى يوم 29 جوان إن شاء الله بدار الثقافة بمساكن
1: ونقولوا أحنا مرحبا بالناس الكل بالمغرمين بالفن التشكيلي وإحنا منهم زيدا مش نشو نحكيه على كل لوحة أكيد فما حكاية هكا ولا ليه
0: مرحبا
1: 21 لوحة
0: نورنا وتشرفني وتنورني أنت وذات إذاعة المنستير وأنا ممتنة لكل إنسان يعني يخصص من وقته ويجي يدعمني ويشوف شنو أنا وبكل تواضع راني مزلت في البداية تراهو نزيد نأكد راني مزلت نستفاد ومزلت نتعلم ومزلت نغلط ونصلح والمسيرة مزالت طويلة أنا تو فعليا يعني ألقيت بنفسي في غمار الفن التشكيلي والمعارض والمهرجانات والملتقيات الكل بداية من 2020 تو 2026
1: يعني 6 سنوات ولكن قاعدة تتقدم يعني من مشاركة المشاركة إن كانت في تونس أو خارج تونس حتى مشاركتك الدولية لكن سميرة الجارس مش قاعدة يعني نروها قاعدة تتقدم ماذا الفنانين اللي يفهموا بالطبيعة في الفن التشكيلي هذا شنو يقولوا على الفنانة سميرة الجارس. شكرا لك على هذه
0: شكرا
1: على الهدية أكيد السادة المستمعين باش يشوفوها على صفحة إذاعة المنستير تبدأ معلقة محلاها في هدية كبيرة لسميرة الجارس تحياتي لك ألف مبروك على ألوان هزجة إن شاء الله يا ربي نشوفوك معنا في معرض أخرى إن كان جماعية أو فردية.
0: عندي ملاحظة برك نقول اللي المسار المسار هو ميزان طويل لكن يقولك الطريق تصنعه الخطوات وكل مرحلة راهي هي إضافة حتى لو أصبت ولا أخطأت فتلك هي خطوة نحو الأفضل فأنا حتى اللي ينقدني حتى اللي يرى حاجة ناقصة ويقول لي عليها
1: النقد البناء خاصة بوصلة المبدع احنا نقولوا بوصلة المبدع وهذا
0: هو انا بالعكس معناتها نحب نستفيد ونسأل ونحتك اول ملتقى جيت مع جنب نجي نشوف هذا كيفاش يرسم شوف هذا كيفاش نسأل فهمت
1: هذا هو في كل المجالات راهو مش كان في الفن التشكيلي فقط في كل المجالات كما كنا احنا في بدايتنا مع المزدح وعلاقتنا مع المزدح كانوا معنا معناها رواد المزدح بالطبيعة نقدم لهم تحية كبيرة وان شاء الله نشوفهم غدا ان شاء الله في هذا الاحتفال الكبير
0: ان شاء الله يا ربي
1: الإعلامية والمذيعة القديرة برشا برشا معناها نستحضر يعني منهم خاطر نخاف ننسى فتحية جلاد رقية حمودة سيدة العبيدي يعني برشا هذوما تلمذنا عليهم يعني في بدايتنا. شكرا لك سميرة الجارس.
0: شكرا تحياتي ليك
1: إن شاء الله نشوفكم معنا غدوة كان عشنا مرحبا
0: ممتنة ممتنة وشكرا لكل العاملين والعاملات في إذاعة المنستير والمديرة
1: سيدة ليليا بن الشيخ
0: نعم. الشيخ اللي استقبلتني وعملت معها تصويرها أجمل سؤال
1: شكرا لك تحياتي لك. احنا مواصلين معكم في مرافق الفنون ومع ضيوفنا وهذا النغم ثم نعود.

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا، فالسهرة معكم دائما احلى.
2: أكودة، هرقلة، سوسة، عالموجة، 99
3: إذاعة المنستير
4: 99.

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا في مرافق الفنون إلى غاية الساعة الخامسة مساء. تحية لكل مستمعينا ومستمعاتنا. مش نحكيه طبعا على الإقامات الفنية اللي تعطي حركية وتعطي إضافة وتعطي أجواء جميلة جدا خاصة ببصمة فنية تشكيلية حلوة برشا. باش نمشيه إلى جوهرة الساحل سوسة نحكيه أكثر على كما قلنا إقامة فنية المنظمة متاحة هو طبعا الفاعل في المجتمع المدني واللي ديما معناها يأكد في كل مرة في كل تظاهرة في كل ملتقى يشتغل عليه أن سوسة تراث عالمي بامتياز انطلاقا من المدينة العتيقة. هذه المدينة اللي تحمل في طياتها الجمال والتراث والموروث وهي بصمة نجم نقوله إلى حب الوطن. باش نقولوا دعوة مفتوحة لعشاق الفن والتراث في سوسة العتيقة والجمعية التونسية للتطوع باحتضان إقامة فنية تجمع مجموعة من أبرز الفنانين التشكيلي للتونسيين في تجربة إبداعية تحتفي بالفن تحتفي بالتراث وتحتفي أيضا بالذاكرة الحية للمدينة. الفنانة التشكيلية أكابر شلبي مرحبا بك أهلا وسهلا. هي زيدا من صناع هذا الحدث. مرحبا أكابر.
1: تحية ليك نجوى ولكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: مرحبا أكابر. يعيشك أكابر. عنا برشا ما حكيناش نعرفوا أكابر متابعة شرسة للمشهد التشكيلي في تونس. هي نجم نقولوا بداية خطواتها ونجم كناقدة فنية قاعدة تبني في المجال هذايا والعبيد الكل معناها يعني خاصة المختصين اللحظة بالأصحاب بكنا نستناه وقت إيش تهبط أكابر معناها قراءة من قراءاتها بالطبيعة على المشهد التشكيلي في تونس وحتى وخارج تونس. هكا ولا أكابر؟
1: إن شاء الله على قريب باش يكون عندي مقال في مجلة أصوات ثقافية على تجربة تشكيلية جزائرية إن شاء الله على قريب. والمشهد التشكيلي هو ثري سواء في تونس وإلا في خارج تونس. والمشهد التشكيلي التونسي يحتفي بأخبار وحدث نجمه إن شاء الله يكون هام بالنسبة للفنان عامة والفنان التشكيلي خاصة. هو قانون الفنان اللي أحدث من فترة مصادقة عليه معناها في مجلس نواب الشعب إن شاء الله يكون حدث هام للفنانين وإن شاء الله نلقاو شكون يفسرونا البنود بتاعها وما إلى مدى أهميتها بالنسبة للفنانين كسوى الفنانين خاصة في الآونة الأخيرة فما بين الفنان اللي موظف والفنان اللي هو يشتغل الفن ويعيش من الفن وهذا مهم برشا باش نعرف رواحنا وين ماشيين وكيفاش نجم نكونوا فنانين في الساحة التشكيلية التونسية ولا الفنية بعامة.
0: وين وصلت تجربة الساعة أكابر شلبي إلى حد يومنا الحاضر معناها كيفاش نقرأ ومعناها تجربتها وأنت الناقدة. خلينا ننقضوا المسار مش ننقضوا نحكيوا على المسار التشكيلي بالنسبة للفنانة أكابر شلبي.
1: المسار التشكيلي هو مستمر إن شاء الله. هي أهم حاجة خطر ما نجموش نكون عندنا مسار وحني ما نش نمارسه في الفن. من أهمية من أهم الأشياء اللي أنا نقوم بها أني مستمرة في الرسم مستمرة في الكتابة وهذا مهم زادة بالنسبة لي. وأعتقد أنه من الحاجات المهمين أني ما عادش نحاول يكون أعمالي التشكيلية في إطار معرض تشكيلي أكثر من أنه نكون مثلا خاطر في سابق الأيام كنت نقوم بعمل ننزله على صفحتي وهذا أعتقد أنه ما هوش خادم للمسيرة بتاعي. فارتأيت أنه يكون عندي محطة تشكيلية تتمثل في معارض وفي مشاركات يعني واضحة وعندها إطارها التشكيلي وهذا اللي من فترة كل مرة نشارك في ملتقى، كل مرة نكون حاضرة في مشهد تشكيلي، كسوة في مستير مثلا وإلا في قادس وإلا في أي ولاية من ولايات الجمهورية. وحتى إذا كان مانيش مشاركة معناها ما عنديش عمل في المعرض، نكون زائرة ونمشي للزملاء والأصدقاء ونتعرف على تجارب تشكيلية أخرى. وهذا مهم. آخر مرة كنت في تونس في طلي خير الدين وحضرت وقتها تكريم مجموعة من الخططين التوانسة وشاهدت أعمال تشكيلية الحقيقة تستحق الاعتراف والمشاهدة ومشاهد معناها. وعنا فنانين مهمين وعنا تجارب تشكيلية مهمة في تونس ومعناها وقاعدين نشوفوا فيها ومتواجدة في الساحة الفنية، وعندنا أعمال أخرى وفنانين أخرين يستحقوا لفتات كبيرة من الدولة ومن خطر منش يكون نعرفوهم. عنا فنانين مهمين برشا ومهمش قاعدين ينشطوا ومهمش قاعدين أعمالهم تتراءى للمتلقي وحتى للطالب وإلا للباحث التشكيلي، وهذايا يعتبر خسارة كبيرة. نتمنى هذايا بلادنا تونس تشوف في حل الفنانين خاصة وهم أحياء على هذه الأرض.
0: للحديث بقية أنا نقول أكبر بطبيعة نحكي على مشاركتك إلى جانب نخبة كبيرة من الفنانين التوانسة اللي فيهم أسماء كبيرة برشا الحقيقة في مجال أو في المشهد التشكيلي التونسي في سامبوزيون سوسة. هذه الإقامة الفنية اللي بش تكون معناها في درب الضيعة، إقامة فنية بش تكون فيها برشا أبعاد لأنها تخدم المدينة العتيقة، بش تحرك الأجواء في المدينة العتيقة والفن التشكيلي في علاقته بالتراث والموروث كيفاش تراه أكبر شلبي.
1: هو الحقيقة هذه بادرة أني نشكر عليها برشا صديقي عمر بلهوان اللي هو صاحب دار بديعة وصاحب الفكرة. نتصور
0: هو صاحب فكرة وصاحب مشروع إلى جانب صاحب دار، يعني هو مشروع كبير برشا يخدم فيه البلاد ويخدم فيه سوسة ويخدم فيه يعني مش وحده أكيد، متضامنين معاه العديد معناه من المؤمنين بهذا العمل في تنشيط المدينة العتيقة خاصة. نعم
1: أكيد، والأهم من ذلك أنه عادة التوجه بتاع هذوما اللي أصحاب المشاريع الثقافية
0: واللي يستثمروا في الثقافة مش شوية رحنا معنيش راهم يؤمنوا بالثقافة. نعم
1: ولا ما نشوفهمش برشا خاصة في مجال الفن التشكيلي، وهذا يحسب العمر ويحسب الزين حرباوي اللي هو أستاذنا وفناننا القدير والمجموعة الكل والجمعيات والأصحاب معناها المبادئ الثقافية والرؤى الثقافية البناءة، هذا يحسب ليه. وهذه دورة ثانية مع عمر خاطر كانت دورة سابقة، إن شاء الله تكون الدورة هذه أكثر انفتاح على المتلقي وأكثر انفتاح على المدينة العتيقة وأكثر جدية من حيث الفنانين. إن شاء الله نكونوا في المستوى لخاطر ما ينجموش راهو باش يوصل صاحب مشروع إنه يوفر لك الفضاء ويوفر لك المواد ويوفر لك الراحة باش أنت تقدم عمل، فهذا أقل شيء نجم نقوم به. إن شاء الله يكون عمل فني وأكيد
0: شو تم الرسم يعني كيفاش باش ترسموا يعني
1: إن شاء الله باش يستقبلنا نهار جمعة العشية باش نعمل دورة في المدينة العتيقة ونكتشفوا الفضاء والمكان ومن غديك إن شاء الله باش تكون
0: يعني باش تعملوا معناها ورشة حية باش تكون
1: إن شاء الله في بعد معناها الدورة هذيك باش يكون عنا اكتشاف للمدينة، وهذا باش يكون منطلق للفنانين منطلق الأعمالهم التشكيلية اللي باش يقوموا بها في النهار الثاني اللي هو إن شاء الله باش يكون نهار السبت من 10 بتاع الصباح باش نكونوا متواجدين في سوسة، وغديك باش يكون أكيد باش يكون في فضاء عام ويشوفونا الخيرين
0: ورشة حية ورشة حية مع الناس مفتوحة
1: مع المتلقي
0: نعم حاجة حلوة الحقيقة بادرة مزينة برشة
1: نعم يكونوا مارين من مكان ذاك هذا مهم جدا التفاعل وعلاقة تفاعلية بين الفنان اللي ديما عادة ما نشوفوش نشوفوا العمل معلق في الفضاءات ومعلق في المعارض فإنه مهم برشا أنك ترسم المدينة وترسم منطلق المكان وفي نفس الوقت تكون منسجم ومتفاعل مع المتلقي وإلا المار وإلا الإنسان ولا المشاهد
0: نعم نذكروا أنه من 12-14 جوان باش يكون في قلب المدينة العتيقة هذه الأجواء سامبوزيون سوسة عمر بلهوي نحن بصدد الاتصال بيك ما نجمناش نتحصلوا عليك نذكروا أنه
1: نشير النقطة أخرى أنه بتكون عندنا مائدة مستديرة حول الفن والمشهد التشكيلي التونسي والفنان بصفة عامة خاطر الفنان هو النواة الأولى اللي نجموا ننطلقوا منها باش نأثثوا أعمال تشكيلية ولا مسرحية ولا موسيقية وإن شاء الله تكون مائدة مستديرة ثرية
0: نشوفوا المخرجات نتاعها والتوصيات نتاعها شكرا لك كابر فقط خلينا نذكروا بالمشاركين فما محمد بعزيز الفنان التشكيلي الجميل دائما مبتسم كابر شلبي إيمان زرود نجاح منصوري كريمة بالقاسم لطفي ساقجي عمر ستار هكا ولا سندا بوغتاس زين سندا بوغتاس زين الحربي ومن العراق رضا هو ولد تونس يعتبر
1: ولد تونس ولكن
0: نعم شكرا لك شكرا أكابر مرحبا بك بحضينا مرحبا ولما لا تعمل علينا طلة تحياتي لك شكرا ونتلقى بك دائما في محافل
1: وإن شاء الله ديما ملمومين
0: في الخير يا ربي
1: في الخير إن شاء الله شكرا
0: نرجع معكم بعد الأخبار تحياتي لكم مرافق الفنون حتى الخمسة أنت العشية

الاثنين لقاء مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول.
2: الرابعة عصرا من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير، صوت الذي وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، ودعت إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وأكدت على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. وأوضحت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. أسدى والي السوسة سفيان الطنفوري جملة من التوصيات لمجابهة خطر الحرائق لدى إشرافه على جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث. ووفق بلاغ صادر عن الولاية، فقد تمثلت هذه التوصيات أساسا في حصر الإمكانيات اللوجستية والبشرية والمادية ووضعها على ذمة اللجان الجهوية والمحلية، مع التثبت من جاهزيتها ومواصلة تأمين موسم الحصاد والحرص على تفقد تجهيزات الحصاد من قبل اللجنة الفنية المحدثة في الغرض. مثل مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية وتحويل المونستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية محور جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة عيسى موسى. وشدد الوالي على ضرورة إنجاز المشروع وفقا لأعلى المواصفات الفنية، وأكد على أهمية التنسيق المتواصل بين المصالح البلدية والأمنية لضمان الكفاءة القصوى في المراقبة وحماية البيانات. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة، خاصة بولاية القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. كما أوصت الوزارة بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها من الأمطار والرطوبة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنسير.
0: إذاعة المنسير، مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم،
4: كل ما يهمكم.
0: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنسير،
1: إذاعة المنسير،
0: كونوا معنا.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

اهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا ومستمعينا الكرام في موعدنا الرياضي الثالث لليوم من نشرة اخبار الرياضه سبور انفو من اذاعه مونستير. البدايه تكون مع منتخبنا الوطني التونسي لكره القدم الموجود في المكسيك، اللي كما تعرفوا في اطار الاستعداد لاول مقابلاتنا ومواجهتنا اللي باش تكون في فجر يوم الاثنين 15 جوان الجاري ضد منتخب السويد. اليوم في الفجر منتخبنا كان اجرى حصه تدريبيه اولى على ملعب تمارين مخصص من قبل الفيفا في ماضي 3 الصباح بقياده الناخب الوطني المدرب صبري اللاموشي. ركز خلال هذه الحصه على اللمسات الاولى للتعود خاصة على الأجواء المحلية والمناخية في مدينة مونتيرو المكسيكية. حصة تدريبية شهدت حضور قرابة 100 شخص من الجالية التونسية اللي حضروا وواكبوا هذه التدريبات. كيف فما أجواء ممتازة للغاية حسب الصور والمشاهد اللي قاعدة تنقل فيها الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم حول الاستعداد والتحضير للمونديال. هذا الحقيقة أجواء ممتازة خاصة قبل مواجهة بشكون حاسمة، مواجهة أولى خاصة مقابلة أولى هي مقابلة مهمة، مقابلة مفتاح من أجل مشاركة متميزة لعناصرنا الوطنية ضد منتخب السويد كما قلنا فجر يوم الاثنين في ماضي 3 بتوقيت تونس. هذا نحكيو على مجموعة منتخبنا الوطني التونسي. المنتخب الياباني قرر البارح أنه يغير مقر طرابلس من مدينة ليون الجديدة في المكسيك نحو مدينة ناشفيل الأمريكية، هذا بسبب سوء ملاعب كرة القدم المخصصة للمنتخب الياباني. نذكر أنه المنتخب الياباني سيواجه منتخبنا الوطني التونسي يوم 26 جوان ويوم 14 جوان، مقابلة أولى ستكون ضد نظيره الهولندي. نحكي كرة يد، منتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد بعد شوية في الستة يتعرف على منافسي في إطار بطولة العالم لكرة اليد ألمانيا 2027. كما قلنا بعد شوية في الستة ستتم عملية سحب قرعة الكأس العالم. منتخبنا الوطني التونسي الموجود في المستوى الثالث إلى جانب منتخبات تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، بولونيا، البرازيل، البحرين والرأس الأخضر. نذكروا أنه كأس العالم اللي ستحتضنها ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027 في نسختها عدد 30، والتي ستقام مختلف المباريات في 6 مدن ألمانية. ونحكيه على مدينة ميونخ خاصة اللي ستحتضن المباريات الافتتاحية، كولونيا كيف كيل، شتوتغارت، هانوفر، وباش يكون شعار هذه البطولة حيث تنبض كرة اليد بالحياة. إن شاء الله زين المنتخب الوطني التونسي كذلك في كرة اليد. نحكي كرة قدم ومنتخبنا الأقل من 23 سنة اللي يشارك في إطار دورة ودية دولية في فرنسا. منتخبنا بعد شوية سيواجه في إطار ختام مشاركته في المجموعة الأولى ضد نظيره منتخب الكولومبي. منتخبنا اللي نتيجة التعادل تكفيه لضمان تأهل الدور النصف النهائي بعد هزيمة منتخب المملكة العربية السعودية ضد منتخب الكونغو الديمقراطية 2-0. منتخب يكفي التعادل فقط للتواجد في الدور النصف النهائي لهذه الدورة الدولية الودية، دورة تولون الفرنسية. في كرة الطائرة بالنسبة لمنتخبنا الكابر الكرة الطائرة باش يشارك في تصفيات المنطقة الأولى المؤهلة لبطولة أفريقيا للأمم كونغو 2026، والتصفيات باش تحتضن العاصمة المغربية الرباط من 26 جوان إلى 3 جويلية 2026. نحكي تنس وضمن البطولة المونستير المفتوحة، لعبنا دولي عزيز دوغاز تأهل اليوم للدورة الثمن النهائي بعد فوزه اليوم على البرتغالي رودريغو فرنانديز في إطار الدورة 16 بزوز مجموعات لمجموعة تفاصيلها 6-3 3-6 و 6-0. نختم جولتنا بأهم المباريات الودية الدولية في إطار التحضير لكأس العالم. في 9 غربة البرتغال تواجه نيجيريا، وفي 9 متاع الليل إنجلترا تواجه منتخب كوستاريكا. هذه كانت مجموعة الأخبار الرياضية في موعدها الثالث. أكثر مواكبات وجديد الأخبار تنجموا تلقاوها مستمعينا الكرام من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك غاديو مونستير سبورتس. كيف نوجه تحية لمحمد صديق في الإخراج التقني، رفيق دير على مستوى الديجيتال. بعد شوية ترجع لكم الزميلة والصديقة نجوى المهري وبقية فقرات منوعة مرافق الفنون. متابعة طيبة للجميع، بسلامة.

0: في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
1: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
0: يغازلنا اللون،
1: يشاكسنا المسرح،
0: وتحملنا السينما نحو العالم.
1: في مرافق الفنون،
2: في مرافق الفنون
0: ترقص الألوان،
1: تبتهج الصورة،
0: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
1: مع نجوى المهري.

0: عسلامتكم ومرحبا بكم على هذه الإيقاعات التونسية. الفنانة صوفيا صادق توصلنا حتى للـ 24 دقيقة على موجات إذاعة المنستير. مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا مع متابعتنا، ما زلنا مع كل ما هو جديد في الساحة الفنية والثقافية. باش نحكيو على دورة جديدة لمهرجان يحمل في طياته بصمة، لمهرجان يشتغل على رؤى جديدة، مهرجان مسرح المختبرات بالفضاء البديلة في دورته الحالية وفي دورته الجديدة اللي باش ينطلق بداية من 16 ويتواصل إلى غاية يوم 20 من هذا الشهر 20 جوان. الاكتشاف والابتكار هو عنوان هذا المهرجان بالطبيعة، والركائز اللي يخدم عليها هذا المهرجان. احنا باش نمشيو إلى مدينة جميلة، إلى مدينة السحر والجمال، الشواطئ الجميلة، الرمال الفضية اللي نلقوها، معناها هي مقصد خاصة سياح، مقصد للي يحب السياحة في هذه المدينة اللي تعتبر القريبة على قلبي. مدينة تحمل في طياتها الجمال، كما قلنا هي إحدى مدن الوطن القبلي، تتميز بموقعها، بجمال الشواطئ متاعها، بهدوءها، بالصخب السياحي متاعها. هي جارتها نابل، وهي وحتى المعمورة زادة جارتها قرب الجميلة. نقول أهلا وسهلا لضيفي سلمونجي اللملومي اللي هو المدير الفني لهذا المهرجان. مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا بك، وشكرا على التقديم المزيان برشا المدينة.
0: قربة كنقولوا قربة، نقولوا هيك الكعبة المقروض لبنينة، مش شغلكم منيش على خاطر بش يقولوا لي تعمل في إشهار، تنقول لكم من بعد.

0: قرب الشواطئ الـ الـ الـ الـ الـ الناس الطيبه، الروح الخفيفه، معناها اللي تطلب تلقاه في قربه، جمال وروح الناس الحلوه. يعني شو باش نقول لكم على قربه، شو باش نحكي لكم، برشا حكايات. البحر نتاعها المزيان زاد كيف كيف، الشواطئ نتاعها اجواءها المتميزه، يعني محليها بلادي هكا ولا ليه؟
1: يعطيك الصحة. صحيح صحيح، نزيد على هدايا قربة هي بلاد المسرح، منارة المسرح.
0: أي أي،
1: متأصلة في التاريخ في المسرح، بداية من مهرجان مسرح الهواد،
0: أي
1: أول جمعية مسرحية في الوطن القبلي. فتمازج ما بين الحركة الثقافية المسرحية ما بين الحركة السياحية،
0: نعم،
1: يخلق الحق مزيج خاص، خصوصا مع بداية شهر جوان اللي هو شهر بداية السياحة الشاطئية وبداية المهرجانات الصيفية،
0: وعودة زيادة مواطنين بالخارج إلى قربة. وإحنا نعرفوا معنى نسبة كبيرة برشا معناها من نلقاوهم ولاد قربة اللي هما خارج حدود الوطن، واللي يبداو يستناو بالقهوة الدرج الصيف وقتاش يجي باش يجيو القربة.
1: أكيد هو شهر جوان في حركية رهيبة جدا، توصل قربة حتى 24 ساعة 24 ساعة، يعني الناس كل فايقة، فما حركية كبيرة على مستوى الشوارع الرئيسية، على مستوى حتى الأنشطة الثقافية، لأنه تقريبا فما المهرجانات المبرمجة بداية من شهر جوان، بدينا بشهر جوان مختبرات، ثم تقريبا 4 أو 5 مهرجانات أخرين حتى نهاية الصيف. هذه هي الحركية اللي تتميز بها قربة منذ تاريخ، يعني ما يزد إلى ذلك الجانب التاريخي للمدينة والبعد التاريخي الكبير للمدينة. كي نقولوا قربة نقولوا جوليا كرويس، نقولوا برشا تاريخ.
0: نعم، به مهرجان مسرح المختبرات في دورته الجديدة الدورة الخامسة، يعني فيها برشا باش نرجعوا بالذاكرة للمكان، بالذاكرة للمسرح كما كنت تحكي، يعني إلى القاعات المغلقة زادة كيف كيف، باش نحاولوا أنه نسترجعوا برشا حاجات. يعني الفضاءات، أنتم مش تخدموا على الفضاءات البديلة؟ لو كان نحكيوا الفضاءات البديلة ساعة، شنو نقصدوا بها؟
1: به احنا مهرجان مسرح المختبرات هو في كل دورة يخو عنوان لي، عنوان هذه السنة كان المسرح بالفضاءات البديلة، الفضاءات الغير مخصصة أساسا للعروض المسرحية، مثل قاعات ودور ثقافة، مسرح الهواء الطلق. نظرا للوضع الراهن، لأن أغلبية المؤسسات الثقافية وأغلبية مسارح هواء الطلق الموجودة في تونس الكل دخلت في هيكلة متاع إعادة بناء وإعادة تهيئة، فقلت الحق شوية الفضاءات الثقافية المخصصة للعروض، وهذا سبب إشكال البعض المسرحيين ظنا منهم أن المسرح لا يمكن أن يكون إلا داخل هذه الفضاءات، فكان مقترح منا أنه نخدمه على المسرح بالفضاءات البديلة، وتم طرح إشكال كيف يحرر الركح الموازي طاقة الممثل ويعيد تشكيل وعي المتلقي خارج العلبة أو القاعة الكلاسيكية. ولهنا نقصد يعني خروج الفعل المسرحي والحركة المسرحية إلى أماكن أخرى، الساحات العامة، المواقع الأثرية، الشواطئ، حتى الفضاءات الصناعية مثلا المهجورة.
0: نعم،
1: هذا هو
0: المسرح. يعني تنجم تكون فما ركح للمسرح فيها.
1: بالضبط. حتى اختيارنا السنة كان على منطقة أو مكان له بعد تاريخي وبعد ثقافي وبعد تجاري، اللي هو مقهى قديم كان يسمى بمقهى سيدي معاوية، لكن فيه نقاش مهرجان مسرح الهواد بقربة قديما، ثم كانت تصير فيه عروض، ثم أصبح فضاء للقاء للنقاشات ما بعد عروض المهرجانات. اليوم نراوه في صبغة تجارية، لكن يعود مهرجان مسرح المختبرات في شكل آخر من خلال الاشتغال عليه في علاقته مع بحث حول نص لشيء كبير، لأنه ديما مهرجان مسرح مختبرات غايته الحقيقة ماهيش العروض.
0: نعم.
1: لأنه حتى راو البرمجة وبرشا ناس تسأل فيها توا شنية البرمجة يا منجي. البرمجة بسيطة جدا، البرمجة هي أربع ورشات، أربع مختبرات بحثية طيلت الخمسة أيام من يوم 16 جوان إلى غاية يوم 20 جوان بمعدل تقريبا 50 ساعة تمارين. فالمهرجان هذا 90% منه هي مختبرات بحثية.
0: نعم.
1: حتى يوجد عرض وحيد اللي هو عرض الافتتاح، لكن مش في شكل العرض بقدر ما هو في شكل عرض شاهد، عرض سيتم البناء عليه للورشات.
0: نعم. كما قلت انتم مش مرتبطين بالعروض، على خاطر نعرف العروض معناها ما تنجمش عندها برشا تقنيات، وخاصه تقنيات الاضاءه ومرتبطه معناها بالفضاء، وساعات عرض ما يلقاش روحه في فضاء اخر يعني. واحنا نعرفوا كما تعرف انت بطبيعه منجي، احنا تو مش نحكيوا على السبريم تاع المهرجان نتاعكم، في الجنرال معناها نحكيوا احنا بصفه عامه بالنسبه للعروض، خاطر انتم المسرح لهنا باش يخرج من الفضاء نتاعو الكلاسيكي الى الفضاء اللي هو باش يكون استثنائي. كما قلت انت نجم يكون مقهى، لكن فما كما قلت انت ما ترتكزش على العروض على قد ما هي ترتكز على انتم باش تحاولوا تعملوا شنو، ورشات
1: هي
0: مختبر
1: بحثيه بحثيه ورشات يعني ساعتين ويكفي. هي مختبرات بحثيه تبحث في جزئيات علاقه الممثل بهذا الفضاء البديل، ايقاعيه اداء الممثل داخل فضاء غريب عليه، فضاء جديد عليه. ايضا طمع عنصر مهم اللي هو السينوغرافيا واعاده تشكيل هالفضاء الخارجي.
0: هذوما
1: هما الثلاث ورشات. يضر الحديث هذنا باش نحكيوا على الاربع ورشات، الاربع مختبرات المبرمجه
0: اللي هما
1: المختبر الاول هو الاخراج بالفضائيات البديله مع الفنان وصديق حسام الساحلي،
0: اي تحيه لي.
1: المختبر تحيه لي. المختبر الثاني هو مختبر الخطاب الجسدي للممثل مع الاستاذ والفنان معز حمزه. المختبر الثالث هو مختبر الصوت وإيقاعية الخطاب بين الاوبيرالي والمسرحي للاستاذ والفنان الاوبيرالي منتصر بزاز. ثم أخيرا الورشة أو مختبر سمعني مختبر السينوغرافيا الرقمية مع الأستاذ والفنان عبد الكريم دي فلا.
0: نعم. مهم جدا، مهم جدا المختبرات هذه كما قلت في فضاءات بديلة. هذا هو يظهر لي العنوان متاع المهرجان متاعكم، والتوجه خاصة والخصوصية زيادة اللي يخدم عليها مسرح المختبرات بقربة، اللي هو حين يغادر المسرح فضاءه الكلاسيكي نحو فضاء بديل. به إلى جانب هذا، شو نجم نعرفه أكثر على البرمجة؟
1: جست ملاحظة صغيرة، أنه في البرمجة المختبرات البحثية ما هوش كل مختبر يعمل على حدة، هما الأربع مختبرات يعملوا في تفاعل ما بينهم بناء على فكرة مرجعية اللي هي نص لشيكسبير، وسيتم تناوله عند كل مؤطر إلى أن نصل في يوم 19 جوان إلى شبه عرض، شبه نتيجة التي سيقام بالفضاء المقهى. هو عرض رؤية أخرى، رؤية معاصرة، رؤية هي معاصرة، رؤية الممثل معاصر العطيل لشيكسبير.
0: نعم.
1: توظيف جميع ما بحثنا فيه في هذه المختبرات البحثية. نعرف احنا غايتنا الحقيقة ماهيش العرض، لكن انت تتعامل مع عناصر ومتربصين من مختلف مراكز الفنون الدرامية والمختبرات البحثية، غايتهم في حقيقة الأمر في الآخر ما فيها بيت كي نشوفوا نتيجة مبدئية يحس بأهمية البحث. نشير أيضا
0: شوفنا بلايسة شوية على الريزو، خاصة ما تعرف مشكلية مع الأيامات هذه في الانترنت.
1: تم تسجيل حضور كل من مركز الفنون الركشية والدرامية نابل، مركز الفنون الركشية والدرامية زغوين، مركز الفنون الركشية والدرامية صفاقس، والفضاء الخاص أرتو بمتنين، الفضاء الخاص المسرح الصغير بمتنين، وبالطبيعة مختبر البحث والدراسات المسرحية بقربة، يعني مش شمال للجنوب.
0: للجنوب.
1: تم تنوع بين الفضاءات العمومية ما بين الفضاءات الخاصة وما بين نعم. مراكز فنون الربحية والدرامية.
0: نعم مهم جدا هذا المهرجان، إن شاء الله يا ربي في قادم الأيام لما لا في دورة أخرى نقوم بمواكبته، لأنه مهم كما قلنا يشتغل على الفضاءات البديلة. اليوم قاعدين نشوفوا في رؤية جديدة ونراو معناها هكا نخرجوا شوية معناها من المهرجانات الكلاسيكية زيدا من يعني اللي تعطينا كما قلت أنت عروض وفرجة ورشات. فقط احنا نبحثوا احنا اليوم كما قلت في الفضاءات البديلة من خلال هالمختبرات اللي بيش يقوم بها معناها مختصين في المجال في هذه الدورة. فما إضافة أخرى سلمونجي؟
1: هذه هي
0: الدورة،
1: أهداف الدورة
0: لمن يهمه الأمر بالطبيعة ينجم يكون حاضر معكم من 16-20.
1: ما أحبالي خلف المتربسين فما أحب زادة بالناس اللي تشاهد، لأنه فما منطق لوبسير باتور المتابعة للمختبرات المحلية ينجم يستفيد أكثر من حتى من مطرب. وأخيرا الحق مطبيعي نستسمحك أني نشكر جميع الأطراف المشاركة في تنظيم هذا المهرجان وعلى رأسها فنون الربحية والدرامية بنابل تحت إشراف وشكر خاص للمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، وشكر خاص زادة للمراكز اللي قاعدة تعطي فينا الثقة عام بعد عام وتبعث في المتربصين متاعها باش يخوضوا التجربة هذه معنا.
0: نعم شكرا ليك منجي اللملومي المدير الفني لمهرجان مسرح المختبرات بالفضاءات البديلة في دورته الخامسة بقربة الجميلة. تحياتي ليك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق يا سيدي. شكرا. نلتقي بإذن الله. تحياتي.
2: إش بيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
3: 97.3
4: صوت أوضح صورة أجمل.

الكبير تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.

0: ما زلنا مع إيقاعاتنا والربع ساعة الأخيرة من مرافق الفنون باش نمشي ونحكي على كل ما هو جديد في تونسنا الحبيبة. الأكيد البرامج تختلف وأيضا التظاهرات تختلف وتنوع كبير وزخم كبير في الموسم الثقافي الجديد. باش نحكي على مهرجان آخر، أنا نقول هو مش مهرجان لأنه اليوم الثقافي والفني والإنساني اللي يحمل تحت شعار التراث وفن العمارة وجه يحكي وواجهة تلهم بإمضاء مركز الصحة النفسية لإعادة التأهيل والإدماج بالمكنين، وفما فيها برشا شراكات وأيضا زاد كيف كيف العديد من الفقرات اللي باش نحكيو فيها مع السيدة ثريا عرعود الزيدي. هي نقولوا احنا مديرة اليوم الثقافي هكا ولا ايه؟ مدام ثريا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك، عايشك.
0: مرحبا
1: على هذه اللفتة الكريمة. معك مدام ثريا عرعود الزيدي اللي هي مديرة مركز الصحة النفسية لإعادة الإدماج المكنين التابع لفرع المكنين الجمعية التونسية نهوض بالصحة النفسية. كما حكيت إن شاء الله هي باش تكون فعالية تحت عنوان التراث وفن العمارة وجه يحكي وواجهة تلهم. الفعالية هذه إن شاء الله باش تكون مع بالشراكة مع وحدة تنشيط الأحياء بالمنستير والجمعية الوطنية للسياحة والثقافة والبيئة بالمكنين اللي يترأسها سي نبيل عاشور والمكتب المحلي للمصائف والجوالات بطبيعة بالمكنين اللي يترأسها سي منذر عبد العالي. إن شاء الله الفعالية هذه هو باش يكون يحتفي يوم يحتفي بالفن والتراث والإنسان ويجعل من الإبداع جسرا نحو الأمل والإدماج. إن شاء الله نسعى ومن خلال الفعالية هذه إبراز أهمية الحرف التقليدية والفنون التراثية كوسيلة للتعبير والإبداع والدعم النفسي والاجتماعي، خاصة المنظورين المركز، خاطر احنا مركز يعنى بالأشخاص المرضى، الأشخاص ذوي الاضطرابات النمائية والمرضى النفسيين والأشخاص ذوي القصور الذهني. ونعتني بالفئة هذية عبر والتعهد بهم عبر ورشات. وكما الورشات هذه إن شاء الله زادة باش تكون موجودة في اليوم هذا، اللي هي عنا ورشة الفخار، ورشة النسيج، ورشة التزويق. كذلك باش يكون معانا إن شاء الله حرفيين أخرين من ولاية المهدية اللي هم تابعين الجمعية الوطنية للسياحة والثقافة والبيئة بالمكنين. باش تكون معانا ورشة الحرير وورشة الخرز، الحقائب اليدوية دوكم بالخرز وورشة الرسم. كذلك باش يكون زادة فما معرض لإبداعات المنظورين متاعنا ومعرض زادة للحرفيين المشاركين معنا. وباش تكون زادة فما فقرة موسيقية وتراثية وفيها فقرة أخرى متاع تعبير جسماني باش تقوم بها منظورة معنا في المركز. وعرض أزياء، وعرض أزياء بشي أمن هون منظوري المركز هم اللي بشي يلبسوا لباس تقليدي هدايا. ومشكور جدا فضاء نجيب فرح للباس النسائي التقليدي
0: هكا باش نعملوا ببليسيتي، هكا باش نعملوا شعار راهو.
1: اوكي سامحني. ايوا حبيت
0: نذكرها مخاطر بصراحه، يعني باش نعملوا له شعار هذوما. على كل فما كما قلت انت الفعاليات تتضمن الحرف التقليديه، اللباس التراثي، الموسيقى التراثيه، المنتوجات زاده، فما حتى تصوير تراثي هكا ولا ايش؟ معناه تصوير تراثي ساعه؟
1: تصوير تراثي احنا الفئه هذه من المنظورين نحبوا نعلموهم شنو هو التراث. هو حاجه قديمه نحبوا نحيوها هكا ولا ولازمنا نفهموا الفئه نتاعنا هذه اللي احنا عندنا تراث. واحنا علاش خذينا تراث فن العماره هذه هو شعار سنه بالنسبه للاحتفال بشهر التراث.
0: صحيح.
1: حبينا نعلموا زاد المنظورين نتاعنا انه عندنا تراث وباش نعملوا لهم ورشات زاد في الحاجات هذوما. حبينا نوصفوا الفن والتراث كوسيله للدعم النفسي والتعبير الابداعي، خاطر هما كما قلت لك هما مرضى نفسيين. كيف هما يبرزوا الابداع نتاعهم في كل كل ما هو تراث أو تقليدي، وما بش يحسوا بالدعم النفسي والدعم الثقة في النفس زادة بالنسبة لهم هم.
0: نعم، الموعد بش يكون إن شاء الله الخميس غدوة إن شاء الله 11 جوان، بداية من 9:30 صباحا إلى 1:30 بعد الزوال، باش يكون بمقر مركز الصحة النفسية لإعادة التأهيل والإدماج بالمكنين. هذا المقر طبيعة، واللي حب يجي مرحبا بي.
1: مرحبا بي بالطبيعة، مرحبا.
0: معناه يوم استثنائي بأتم معنى الكلمة، معناه هيك ولا؟
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: نعم، شكرا لك مدام ثريا. حبيت تزيد حاجة؟ ذكرني.
1: مرحبا بالناس الكل، يعطيكم الصحة. شكرا على اللفتة الكريمة، ومرحبا بالناس الكل، وماذا بينا زادة ينظروا لهالمنظورين هذوما. نعم. وللمركز متاعنا، خاطر بالحق باش نقولك على الفئة العمرية. نعم. هما من 16 حتى 45 سنة.
0: نعم،
1: معناتها الفئة هذه محتاجة برشا للدعم.
0: نعم،
1: الدعم المعنوي والنفسي،
0: الدعم النفسي والمادي زيادة،
1: والمادي.
0: نعم، هذه واضح جدا، فياريت الناس اللي تسمع فينا ما فيها باس ما تنسوهمش هذوما، هكا ولا؟
1: صحيح، خاطر بالحق معناها هما. نعم. صحيح معناتها عندهم قصور وكل، لكن عندهم إبداعات.
0: نعم.
1: مرحبا بكم تشوفوا الإبداعات متاعهم والمواهب متاعهم في مجالات فنية وتراثية متنوعة.
0: نعم، شكرا لك، شكرا لك مدام ثريا، بالنجاح والتوفيق لللفتة الكريمة اللي قاعدين تقوموا بها، خاصة معناها في إدماج هالفئة هذية، باش يعرفوا شنوها في بلادهم ويحسوهم بالانتماء، وإنهم زادة كيف يدخلوا في غمار التجربة زادة ويتفاعلوا مع الحدث. تحياتي ليك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. احنا هكا وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا في مرافق الفنون، في آخر نجم نقول حصة في استوديو، هذا استوديو متاعنا اللي كما قلنا من 1981 كانت الانطلاقة منه، معناها يعني إن شاء الله غدا إن شاء الله نفتتح استوديو بث رقمي جديد مع بعضنا، اللي هو مكسب لإذاعة المنستير، مكسب لمستمعيها، لمشاهديها، لمثقفيها ومبدعيها، لكل من مر من هنا. إن شاء الله يا رب نعيش معكم أجواء الفرح غدا إن شاء الله في يوم استثنائي لكلنا، لكل من ساهم معناها في بناء هذا الصرح العظيم وهذه المنارة الإعلامية. من القلب إلى القلب، نتلقاو غدوة في 10 متاع الصباح في الافتتاح، تكونوا معانا الناس الكل باش نفرحوا مع بعضنا بهذا الإنجاز الكبير. شكرا، شكرا لمؤسسة الإذاعة التونسية، شكرا للمجهودات اللي قدموها بالطبيعة لكل فرد في إذاعة المنستير. لكم مني أحلى تحية، غدا يوم استثنائي لنا جميعا، إلى اللقاء.
2: عيشة الحب فيها جدول لما فيه، جدول لما

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت فرقة الشرطة العدلية بقصر هلال من ولاية المنستير من الإطاحة بثلاث عصابات تنشط في مجال ترويج وسائل الغش الإلكتروني، وحجزت أجهزة إلكترونية وسماعات معدة للاستعمال خلال امتحان البكالوريا. وأفاد مصدر أمني في تصريح إعلامي بأنه تم الاحتفاظ بسبعة أشخاص وإدراج ستة آخرين بالتفتيش، وأشار إلى أن من بين المحتفظ بهم أشخاص اتخذوا من أحد الورشات بالمنطقة مقرا لإجراء تعديلات على الأجهزة الإلكترونية. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. الهيئة أكدت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية تبعا لتوقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. كما أوصت الوزارة بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها من الأمطار والرطوبة. أشار الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين إلى نمو المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، وقدرت قيمتها بنحو 490 مليون دينار بزيادة تقدر بقرابة 13% مقارنة بالسنة التي سبقتها. أمضى مركز النهوض بالصادرات مذكرة تفاهم على المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان بهدف إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق والتعاون وتبادل الخبرات والممارسات الفضلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما أعلنته سفارة تونس ببكين. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.org.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
1: مرحبا بكم. اليوم وصلنا لمونديال 1974 في ألمانيا الغربية، النسخة العاشرة من كأس العالم. المونديال هذا جاء في أجواء مميزة، خاصة بعد اتفاق تاريخي بين ألمانيا وإسبانيا على تبادل الاستضافات، وهو ما أكد مكانة أوروبا في الكرة العالمية وقتها. بطولة 1974 شارك فيها 16 منتخب، من بينهم منتخبات لأول مرة تشارك في تاريخها كيف أستراليا، هايتي، الجزائر وألمانيا الشرقية، في نسخة جمعت مدارس كروية مختلفة من العالم الكل. وزاد شاهدنا مواجهة تاريخية بين الألمان الشرقيين والغربيين في دور المجموعات، واللي فازت بها ألمانيا الشرقية بهدف مقابل صفر في مقابلة بقات رمز تاريخي كبير. نظام البطولة كان مختلف، بدور المجموعات أول ثم دور المجموعات ثاني وبعد النهائي، وهو ما زاد في قوة المنافسة من البداية. مع تقدم البطولة ظهر منتخب هولندا بأسلوب ثوري اسمه الكرة الشاملة بقيادة الأسطورة يوهان كرويف، اللي اختفى الأنظار وصل مع منتخبه للنهائي بكل قوة. في المقابل ألمانيا الغربية وصلت تاريخها بثبات حتى وصلت النهائي على أرضها. النهائي كان في ميونخ وبدأ بشكل صادم. هولندا سجلت هدف مبكر من ضربة جزاء بعد 6 دقائق من انطلاق المباراة، لكن ألمانيا رجعت بسرعة وعدلت النتيجة بنفس الطريقة من ركلة الجزاء. بعدها مولر سجل هدف الثاني وقلب الطاولة في الشوط الأول. في الشوط الثاني الألمان عرفوا كيفاش يحافظوا على تقدمهم وربحوا 2-1، وتوج القائد فرانس بيكنباور بالكأس، معلن ثاني لقب عالمي لألمانيا الغربية. وهكا كان مونديال 1974، بداية عصر الكرة الشاملة وبطولة التحولات الكبرى. نتلقاو في الحلقة الجاي مع مونديال 1978 في الأرجنتين، والصراع يرجع لأمريكا الجنوبية من جديد. إلى اللقاء.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم. بالتوقيت المحلي، مجلة للتعريف بالشواغل الحينية وتسليط الضوء على الواقع المعاش عبر المواكبات والتحليل والنقاش. بالتوقيت المحلي،
2: عند الإشارة تكون الساعة.
0: بالتوقيت المحلي، الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، تقديم ثريا علاق.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معانا، عدد جديد من برنامج بالتوقيت المحلي. كما العادة موعدنا نهار الأربعاء كما كل يوم، من الاثنين للخميس، من الخمسة للسبعة، مع برنامج بالتوقيت المحلي دائما على موجتكم إذاعة المنستير. تحية تجيكم من كامل الفريق، بداية بقائد فريقنا محمد وليد الجاموسي، اليوم يرافقونا في الإخراج الرقمي روف غديرة، مدام عليا منصوري في تنسيق البث المباشر، ومحمد سيدية في الهندسة أسو. يلا ناخذ السمار ونعرفوا مع بعضنا فقراتنا اليوم شنو المحتوى متاعهم في كامل البرنامج. كما العادة مهرج عيدان باش يجينا في فقرة خارطة وطن، وعين على الجهات الفقرة الثانية اليوم معنا وئام النخلي عن راديو ويب الصوت الحر، وبواكير الفقرة المسجلة مع محمد أحمد مخلوف. بعد أخبار الساعة السادسة خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، فقرة تحت المجهر تلميذ البكالوريا اليوم ضيفنا، كمل الباك اليوم معنا، ناخذوه من قلب الحدث معناه. اليوم ضيفنا لؤي النصري، احنا مش باش ناخذوه على البكالوريا، مش ناخذوه على ابتكار روبوت انسان يحمل اسم نالو. نتعرفوا على نالو هذا اللي مواهبه متعدده ومهاراته متعدده. سي نالو، سي نالو ينجم يكون مرافق لحاملي طيف التوحد، ينجم يكون مساعد للمسنين وحتى اللي عندهم مرض الزهايمر، وكذلك لك ينجم يكون معين منزلي ذكي يفهم متطلباتك وشنو الحاجة اللي تحب ويساعدك فيها ويساعدك فيها. مع تلميذ البكالوريا لؤي الناصري باش نحكيو على هالابتكار هذايا والاختراع هذا، وباش نحكيو على نالو نتعرفوا عليه وعلى مهاراته. آخر فقراتنا كما العادة جي مع غدا العياشي أسماء ومسميات. 5 دقائق الموعد حتى للسبعة كما العادة، بعد النغم نستقبلوا مع بعضنا في خريطة وطن ماهر جعيدان.

0: خارطة وطن.
1: الخمسة واربعة وعشرين دقيقة، مرحبا بكم من جديد خريطة وطن كما العادة في برنامجكم بالتوقيت المحلي. مهر جيدان، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: مساء النور ولكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: لبس يا أخوي.
2: الحمد لله.
1: الأربعة اللي فاتت وينك؟
2: الأربعة اللي فاتت لغالب ظروف صحية.
1: أيوة، هذاك علاش قلت لك لبس يا أخوي. تعرف هو حتى كي يدخل الصيف اللي هو أدفى فاصل، مش أدفى أسخ.
2: أيه.
1: ومع ذلك روجيك النزلات نتاع البريب.
2: هي الحمد لله خفيفة. أيه. لكن الضغط، الضغط راه. شوية ضغط العمل هو اللي.
1: الضغط، الضغط يخلي المناعة تنقص شوية.
2: يخلي الإنسان يلزم فضاء للتركيز زاد كذلك.
1: به. مهر جعيدان، اليوم موضوعك أزمة صادرات الجمبري الكروفيت. ذولي فما مشكلة كبيرة حسب شوية اللي طالعتها معناها على الموضوع.
2: بالطبع هي توا حاليا الموضوع هذا قاعد يكبر ككرة الثلج. نبدأ بالأكتواليتي حاليا، أنه فما عدة بالانسيات ومعناها بواخر لصيد الجمبري يحتاجوا في موانئ تونس. اليوم في بنزرت شفنا عدة بواخر، كذلك البحارة بصفة عامة، أصحاب المراكب الصيد الجمبري، لأنه فما أزمة صارت مدة طول الأسبوع الحالي، وفقنا بها معناها من خلال تقارير صحفية في هذا المجال تخص الصيد البحري بصفة عامة.
1: أيوة.
2: المواطن يسأل يقول شنو حكاية الجمبري هذه أو الكريفات.
1: أيوة.
2: الكريفات الأحمر. الجمبري الأحمر هذا نعرف أنه الصيد المواد هذه كيف وكيف الطن، فما ديكوتا معناها تصدرهم جهات رقابية للصيد البحري، هي الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط اللي هي تهم البلدان المتوسط، وتحدد الحصة متاع كل بلاد وكل دولة في الكوتا متاع الجمبري.
1: أيوة.
2: اللي صار أنه جاوا يصدروا في الجمبري عن طريق موانئ أوروبية وخاصة في إيطاليا اللي نحكي عليه، وقفوا الشحنات بتاع الجمبري التونسي في التصدير في الموانئ. علاش؟ قال لك راكم تجوزتوا توما كتونس، تجوزتوا الكوتا متاعكم اللي هي 35 طرناطة، وراهو التجاوز هذا يخلينا ما عادش نقبلوا الصادرات لأنكم تجوزتوا قيمة الإنتاج الكوتا الموجودة. هذا أثار الصيادة البحر معناها الناس المنتجين والمصدرين، ومعناها مش تلحق مضرة بالمليارات للقطاع الصيد البحري في تونس. وصارت التحركات هذه للضغط على تعديل الاتفاقية.
1: أيوة.
2: إحنا الموضوع هذا كيف وكيف التن، كيف الثروة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. السؤال المطروح أساسا، هل أنه من العدل القبول بالكوتا بتاع التونسيين في المادة هذه في الأسماك أو في التن ولا في الجمبري؟ وأين العدالة مع البلدان الأوروبية؟ هذا من ناحية. وكذلك نراو الجانب البيئي اللي تعاملت عليه الاتفاقيات، والاتفاقيات هذه راهي حسب ما يقولوا هما ماهيش عشوائية، بل مبنية على إحصائيات معينة وعلى إنتاجات معينة وعلى مقارنات سنوية في الإنتاج وعلى مدى قيمة الثروة البحرية السمكية في هذا المجال.
1: هو طول الأساس احنا الحقيقة خليني ما نقولش نتنازع ولا نتخاسمه، نقول نتنافسه احنا وطلين في المسألة هذه.
2: المسألة هذه مقسومة ما بين الإسبان والطليان والتوانسة. هذا بالأساس، لأنه صيد الجمبري الأحمر على عمق 600 إلى 1000 متر في الأعماق، والقيمة الموجودة
1: يظل على خاطر هي يعيش في التراب.
2: بالطبع هي في الأعماق،
1: يعيش في الأعماق في التراب
2: بعمق 600 متر و1000 متر. الجمبري الأحمر ثم خمسة أنواع من الجمبري، ممكن
1: ثم
2: خمسة أنواع، هما الكريفات خمسة أنواع وكل حاجة فيها تفصيل، وكل نوع فيه كوتا معينة. احنا اليوم مش نحكيه على الجمبري الأحمر، النوعية معينة هذه معناها كيفاش يقيسوها بالأطوال وبالنوعية. الأزمة هذه تخلقت علاش؟ لو كان نقول لك قيمة الكوتا التونسية اللي عملتها الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط جي اف سي ام مقارنة بالقيمة ما بين إيطاليا وإسبانيا تقعد بيت. بالنسبة للكوتا التونسية 50 تورناتا.
1: أيوة.
2: وبالنسبة للكوتا الدول الأخرى ما بين إيطاليا وإسبانيا 900 تورناتا.
1: وعليش؟
2: يعني 25 مرة.
1: وعليش هالحيفة ذي؟
2: الحيفة ذي نتعرض للموضوع بالتفصيل ثم نجيو لرأيهم في هذا المجال، رأي الصيادين التونسيين.
1: ليه؟ وكذلك إذا كان فما اتفاقية إذا كان فما اتفاقية ماهر وانت تعطينا الرقم ذا، سكو الاتفاقية بنيت على حاجة معينة، راهو باش يكون فما 25 مرة هما حظهم أكثر من الصياد،
2: لأنه فما هي سمحني أن التصحيح هي 35 تورناتا مش 50 تورناتا.
1: أي.
2: وبالنسبة للدولة ما بين إيطاليا وإسبانيا 900 تورناتا.
1: لا أنت قلت يعني 35
2: رأي. أي 35
1: يعني تصير روح قلت 50 يعني قلت 35
2: يعني 25 مرة
1: 25 مرة ماكش غالب.
2: المدافعين على الموقف التونسي شو يقولوا؟ يقولوا هذا التفاوت الكبير ما يعكسش المعايير العلمية للاستدامة بقدر ما يعكس موازين قوى سياسية واقتصادية.
1: هذاك علاش انا قلت لك مادام فما اتفاقيات
2: داخل هياكل صنع القرار البحري. يعني يقول لك اللي ياخذوا في القرار دائرة القرار داخل هذه الايه عندهم بوا اقتصادي وسياسي فرضوا به المبدا هذا.
1: هما فرضوا المبدا اما مش بلاش،
2: لذا طلبوا الانصاف في إدارة الموارد المشتركة، واحنا زاد كذلك كتونسيين نطالبوا به الانصاف في اداره الموارد المشتركه، تخلي الدول الناميه معناها تعطي تولي تاخذ الكوتام تاعها اللازمه. ويلزمنا نعرفوا زاد كذلك انه تطور الصيد البحري عندهم هما وتطور الاليات اللي عندهم هما مش كما المراكب اللي عند التونسيين. ومش نفس التطور في الصيد، لأنه عندهم أساليب صيد قوية جدا،
1: هذا معروف،
2: وهذا يأثر علينا إحنا في الإنتاج. ويزيد الكوتا طايحة يولي يطالبك يقول لك أنت في موقف قوة وفي موقف ضغط اقتصادي وفرضت علي هذا الكل، وبالتالي أني طالب بالمراجعة. لكن شكون اللي يقوم بالمراجعة؟
1: أيوة
2: هي الطرف، هي الدولة التونسية.
1: صحيح.
2: الدولة التونسية يلزمها تكون موجودة في مركز القرار والدافع على الصيادين والبحارة في هذا المجال والمنتجين.
1: أنا سألتك سؤال، السؤال فاش يتمثل اللي يسمع فينا وعاقل ويفكر يقولك مادام فما اتفاقيات ومادام فما ناس الكوتا متاعها تفوق الكوتا متاع غيرها 25 مرة سكو فما تنازلات، والتنازلات هذه ما جاتش بلاش، ما تعرف انت الاتفاقيات هذه الكلها تجي هذه في هذه، معناها التنازل اللي تنازلته تونس وقت اللي تعملت الاتفاقية شنو خذت في مقابله؟
2: بالنسبة
1: لل... هذا هو السؤال. كان عندك إجابة ولا ما عندكش؟
2: نجم الحق لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل

0: 122 تورنات و 119 تورنات على مدى السنوات الأخيرة. أي. اللي كتاه هذوما راهم ضعاف برشا بالنسبة للأسطول الأوروبي اللي فيه ما بين 854 و 908 تورنات. هو يحرز معناها لهنا الحصة هذه احنا نقوله غير عادلة. لكن من وجهة النظر الهيئة هذه هيئة الأسماك اللي المشرفة على توزيع الكوتا شو تقول؟ تقول أني نعتمد على بيانات تاريخية حول المصيد الفعلي لكل دولة، معناها براتيكمون قداش قاعدين يصطادوا من عام. وتأخذ ذلك بعين الاعتبار كذلك الطاقة الاستيعابية للأسطول وعدد السفن النشطة في هذا المجال. احنا نقدوهمش الطليان والاسبانيول في الحكايه هذه.
1: نعرفوا الاساطيل نتاعهم اقوى منا برشا
0: ويمشوا للهدف الاساسي. نعم ويمشوا للهدف الاساسي بالنسبه لهم هم، يقول لك المحافظه على المخزون ومنع انهياره وليس توزيع الثروه البحريه بالتساوي بين الدول. يعني ما فماش اكل العداله والانصاف اللي نحكيوا عليه، لا فما معناها عده اعتبارات باش نوليو نعطيو الكوتا. من وجهه نظر المهنيين التونسيين يعتبروا بالفعل انه رغم أن القرب الجغرافية من مناطق الإنتاج الرئيسية في مضيق صقلية، لأنه غادي الثروة السمكية الكبيرة. وإحنا التوانسة قراب لكن المجال هذاك، لكن يعتبروا أن الأساطيل الأوروبية هي الأكثر تطور واللي خليت الكتام تاعنا ضعيفة، ولكن يطالبوا بالتأكيد بمراجعة آلية التوزيع باش ياخوا في الاعتبار البعد التنموي وحقوق الدول الجنوب المتوسط. معناها أني منفهم الكلام هذايا زادا اللي ذكروه المهنيين، أنه دول جنوب المتوسط اللي هي دول نامية اللي يقولوا مصر والجزائر وتونس والمغرب وليبيا ما همش قاعدين ياخذوا في الليكوتا في حجم التنموي متاعهم باعتبارهم دول نامية وأصولهم ما هوش متقدم مقارنة بدول شمال المتوسط. أني رأى في الأساس الكل الخلاصة في هذا الكلام انه الفارق الكبير في الكوتا
1: يعني هما توا هذه الاتفاقيه تمت على المعايير هذه يعتبروها معايير معناها بالحق، لانه انت عندك اسطول اقوى من اسطولي من حقه ان الكوتا نتاعك تكون 25 مره قد الكوتا نتاعي معناها في ثروه بحريه كيما الجمبري.
0: انا نعتبره هو قرار اقتصادي وسياسي اكثر منه تنموي
1: والدوله اللي وافقت على هالقرار هذا وقتها بشنو وعدوها ولا شنو اخذت في المقابل، ولا خاطر تحسوا انه مش معقول انك توصل تقبل انت هكا اتفاقيه معناها بالقرارات هذه هكاك وتقتنع بها وتقعد سنوات انك تخدم بها.
0: هي الخطوط فما خطط اوروبيه في تقليص الصيد هذا بالاساس، وجاء في تقارير مذكوره في عده مواقع مختصه في هذا المجال طلعت عليه، لانه يعني اطار الهيئه الاوروبيه خط معناها عندها خطط متعدد السنوات على مدى سنوات في مضيق صقلية والبحر الإيواني والبحر اللوانتي، هذوما ثلاثة مناطق اللي فيهم الصيد الجمبري الأحمر، يمشي تدريجيا في التخفيض، تخفيض تدريجي في الصيد. معناها فما خطة كاملة لتقليص الصيد لتنمية الثروة السمكية على مدى السنوات القادمة.
1: أيوة.
0: فما على صعيد القرارات في 2026 اختار مجلس الاتحاد الأوروبي الأبقاء على حصص 2025، معناه 2025 و2026 متماثلتين في الحصص بالنسبة للجمبري الأسرق والجمبري الأحمر والجمبري الأحمر العملاق الكبير، معناه في المناطق الرئيسية بالبحر الأبيض المتوسط مع الإبقاء على فترات الإغلاق الموسمية. يعني قرار هذا على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ، وبالطبع الاتفاقيات الثنائية توضع لهذه لقرارات المجلس الأوروبي في هذا المجال.
1: إيه القرارات هذه معقولة راهو باش يحافظوا على الثروة السمكية به، هذه نقولوا معقولة، خاطر الكميات باش تبقى هي نفسها اللي باش يصطادوها في 25 و26 يمكن حتى يوصلوا فيها 27 إذا كان ناويين وأنه يحافظوا على الثروة السمكية به مفهومة. اللي مش مفهوم هو هالتفاوت هذا في
0: لكن احنا لازمنا نأكدوا على حاجة. احنا توا احنا اصطادنا توقفت السلعه نتاعنا في في في ميناء هذا اسمه ميناء مزارا ديلفالو في صقليه، وقالوا يلزم تجديد الرقابه على واردات الجمبري الاحمر القادمه من الضفه الجنوبيه للمتوسط، والاتفاقيه تمنح للموانئ الاوروبيه انها توقف الواردات في هذا المجال، معناها تقيدا بالاتفاقيات الممضات في هذا المجال واللي رفضتها المجلس الأوروبي ومن خلالها الهيئة الدولية
1: وهما يتفقدوا يلقاو تونس

0: الكوتا نتاعها يلزمهاش تفوت 36 طن، يلقاوها وصلت تصدر في 50 طن.
1: لذاش عملوا هما
0: تو باش يرفضوا
1: وقفوا الصادرات التونسيه في القنبري.
0: ايوا
1: وهذا
0: الخطوره وين؟
1: الخطوره وين؟
0: على خاطر حاجه
1: مثلا لانه السلعه هذيك يا مش تعدم وتتلوح تو
0: اللي هو الحقيقه
1: يا مش ترجع فهمت، يا مش ترجع فهمت لي. واذا كان رجعت شوف حجم الخسائر الضخمه بالنسبه للصيادين والمنجين في هذا المجال. راهو الكارثه وقعت معناها هيك قاعده تطبق علينا في قوانين، ولكن يلزم حل توا. والحل هذا يراهو من يجب يكون كان حل دبلوماسي في هذا بتبيع المجال
0: بتبيع
1: بتدخل وزارة الفلاحة للإفراج عن هذه الصادرات. فهمني؟ إذن الخطورة الأزمة
0: كيفاش الإفراج عليها؟ كيفاش تدخل وزارة الفلاحة والإفراج؟ شنو الحل معناه؟
1: هنا يلزم مراجعة
0: دبر له سوق أخرى.
1: يلزم مراجعة هذا الأمر، لانه راهو السلعه اذا كان فسد ما عادش
0: راهي خسائر. اذا كان
1: خسائر
0: كيفاش التجميد نتاعها؟
1: كيفاش تنقض انت المساله هذه؟ لان القوانين الاوروبيه المتعلقه بمكافحه الصيد غير القانوني وغير المنظم تمنح سلطات للموانئ البحريه
0: فهمناها ماهر
1: لمراقبه مدى مطابقه الاتفاقات الدوليه
0: فهمناها. اما تو وزاره الفلاحه معناها دبر يزيد لراس كثير هذه
1: هو
0: ولقى حل للمنتوج اللي باش يرجع لك.
1: مسار الحل فما على عده مستويات. فما على المستوى الصعيد الدبلوماسي يلزم التحرك العاجل على مستوى رئاسه الحكومه والوزاره المعنيه اللي هي الفلاحه والخارجيه لفتح مفاوضات مباشره مع الجانب الايطالي والاوروبي في هذا المجال. وتفعيل الحضور التونسي في الجلسات السنويه للهيئه العامه لمصايد اسماك البحر الابيض المتوسط للمطالبة بمراجعة منصفة لمعايير احتساب الحصص. يعني فما صحيح. تحرك عاجل ثم صحيح. تحرك على مستوى الإدارة وفما على الصعيد التقني والرقابي كذلك يلزم تحرك مباشر بتعزيز منظومة تتبع الصيد والشفافية لإثبات مطابقة عملية الصيد والتصدير للمعايير الدولية.
0: هذا هو
1: على هنا ذكرنا ثلاثة مستويات على الأقل باش تنجم
0: الحل العاجل للأزمة الحالية في هذا المجال. وبعدها نرجع للاتفاقية ونرجع لل
1: ولكن الأزمة تو مازالت قائمة.
0: المشكلة أنه الأزمة قائمة
1: ويلزمنا نتابعوها بالتفصيل. الفين مش توصل
0: مارشي لوكال ما ينجمش يقبل الكميات هذيا. هي تو الحكاية الكل قداش ديكالاج تاع 14 طن
1: والله
0: من 36 ل 50
1: شايف الكريفات برشا ظهر فيك
0: لكن يهبط للسوق المحلي
1: تونس تشري. قداش تشري في الكريفات؟
0: عاد وقتها تولي الاسواق
1: والكريفات الاحمر والرويال بقداش تاخذ فيه؟
0: هو والله احنا نحبوا
1: انت بقداش تاخذ فيه؟
0: نحبوا اخي سادي بونتي انت والسوق تعرف اسعار السمك انت والعرض.
1: والله اذا كان المواطن التونسي ينجم يشري الرويال
0: لا يشري يلقاها في السوق المحليه يشري
1: ليش تطيح ال 20 دينار
0: بالله؟ لا تنجم تكون ام محمد عندك معلومه على الاسعار؟ أيه. هو كل شيء قال لك لي سانكسيون هذوما كان على الكروفيت كهو ولا المنتوجات البحريه الكل.
1: فما النوع الوحيد من الكروفيت الاحمر هذا تو اللي موجود حسب المعلومات اللي متوفره عندي بالنسبه
0: به. هو ان شاء الله يلقاو الحل العاجل تو بالنسبه للمنتوج هذا. وبعد كما قلت انت المراجعه نتاع المعايير اللي تبنات عليها الاتفاقيه يلزمها تقع.
1: يلزم مراجعه المعايير هذه ومراجعه الكوتا لدول جنوب المتوسط في هذا المجال. وكذلك ان يرى انه تزاد كذلك على الصعيد التقني والرقابي يلزم اكثر مراقبه لهذا المجال باش كل واحد ياخذ حقه.
0: على كل الاتفاقيات الاقتصادية هذه بما فيها تجاري وبما فيها في المنتوج وبما فيها في الصيد البحري وغيره في كل مرة كي نطرحوها نفيقوا عليه شحنا في قارة.
1: نعم
0: بصراحة قولها كل مرة نفهم عليه شحنا في قارة. أنا نحب نعرف الناس اللي وقتها قعدت ووافقت على هالاتفاقية هذه شو كان عندهم ولا شو ما نعرفش علاش يتنازلوا علاش يرضاوا علاش.
1: والله إيجي أقول لك تو إحنا تطورت في مجال صيد الطن سيدة التون الأحمر تطورت معناها الحصص التونسية في هذا المجال. وفما مطالبات بمراجعات آلية لتوزيع الحصص الداخلية مع الحرص على تطبيقها بشفافية.
0: أنا عجبتني الحقيقة اليوم راهو ماهر كي تقول لي فما مطالبة بمراجعة المعايير. لا لا حاجة خارقة للعادة بالعكس حاجة إيجابية. وذاك شو اللي لازم يكون راه كي نكونوا واضحين. أنا نحكي على القديم كيفاش في أي ظروف.
1: والله ايش يقول لك راهو بالنسبه للهيئه هذه اللي مشرفه على في بحر الابيض المتوسط على الاسماك هي معناها تقر خطط اداريه في هذا المجال. تقول لك احنا راهو الاساس هو المحافظه على الثروه البحريه على مدى عشرات السنين القدام. هي استراتيجيات. لكن احنا علاش في تونس انت محدد كوتا معينه تتجاوزها الى 50؟ هذه هي المشكله الكبيره.
0: هي المشكله الكبيره انه تونس تجاوزت. انا في حكايه تجاوزت الحقيقه يمكن ما نناقشش، اما كيفاش انت تقبل انه الكوتا نتاعك تكون ضعيفه للدرجه هذه؟ هذه اللي نناقش فيها.
1: نعم.
0: حب نعرف اللي ناقشوا الاتفاقيه هذه شنو ما وقتك كانت لي الكراهات اللي عندهم الحقيقه.
1: الحقيقه
0: خاطر ما نتصور ناس معقلهم وناس اذكى مني وناس تعرف ايش تعمل ومش اما مؤكد فما اكراهات.
1: فما اكراهات اهمها اهمها هي غلق بعض المناطق البحريه الحساسه. راهو فما مناطق معينه تم تسكيرها على الصيد. منع الصيد كان
0: علاش
1: معناها محدد لحمايه صغار القنبري والاناث في موسم التكاثر. معناها فما عده اعتبارات في هذا المجال. احنا راهو كيفاش تقوي انت الكوتا نتاعك بقوة التفاوض. أنت عندك المعلومات، أنت عندك معلومات بنك المعلومات، أنت عندك الإحصائيات، أنت تنجم تدافع على البحارة متاعك وعلى المنجين متاعك وعلى الثروة السمكية باعتبار المعايير الدولية.
0: يعطيك الصحة ماهر جعيدان. في العادة إيش بد مواضيع تثيرنا واللي يسمع ويتبعها معنا تثير وزاد عاودي باتفاقية أخرى كيما
1: أكتواليتي هكا. أكتواليتي
0: أخويا الأكتواليتي فيها برشا حاجات.
1: فيها برشا
0: التلفزة التونسية في بالك تو عندهم جمعة يحكيو كان في الكورة والمونديال الدنيا هاي كيش تمشي راه
1: اللي هذه أمور حساسة علاش لأنها مربوطة بواقع زمني زاد ضيق جدا يلزمها حل
0: برشا حاجات يلزمي تحكي فيها. 35 دقيقة يعطيك الصحة يا ماهر.
1: شكرا
0: بالحق ماشي. يعطيك الصحة من القلب.
1: ربي فضلك.
0: شكرا لك. إذا نلتقيك دائما في الركن هذا خارطة الوطن معنا في برنامج بالتوقيت المحلي بعد النغم نرجعو لكم مباشرة نمشيو لوي أم النخلي.

0: نسير السويسي بومرداس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غرباء في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متاع العشية
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: عين على الجهات
5: عين على الجهات
6: ويام النخلي اهلا وسهلا ومرحبا بك ويام
7: مساء النور مدام سوريا شلحوالكم
6: لبس قولي في اكودة صبت شوية مطر فما تبروري كما زغوان شو الجو عندك
7: لا جست هكا مصحبة شوية نقول وحنا عس الذيب قطرتين بكري صحابة تعديت ومشيت على روحها
6: اي ما رشتش رشة باهية كما عملت هكا في مستير والله عملت حويجة باهية في مستير هكا نصف الدنيا شوية عرفتك اللي احنا عرفت ويام كلي في الصيف نروشوا الماء باش نرقدوا الغبره هي ذاك اش عملت اليوم المطر
7: هكا تعاون
6: ويام في اكودا مع الفرع الكشافه التونسيه وباش تاخذنا في موضوع يقترحوه هما هكا ولا
7: هما مش اكزاكتومون هما المقر واحنا في ضيافتهم يعطيهم الصحه يصنوا
6: ضيافه
7: الرواد والاحباء فوج اكودا الكشافه التونسيه يعطيهم الصحه على المقر ومن كرم ضيافتهم انهم استقبلوني انا كالعاده واستقبلوا معايا زيد الضيف نتاعي رامي البرنسي اللي بعد زيد باش نحكيوا معاه بعد قليل في مشروع اسمه فريد من نوعه الحقيقه دوك من رحم الخضراء ومن سينة هذا الوطن الشامخ الصامد كزيتونة نحييكم بلهجة مشروع سيدي بوكليمة اللي مش نحكيه عليه اليوم سمعتوا الاسم كليمة كان نقراوها باللفظ التونسي الدارج نعني به كلمة طينة وحوار بناء وبلغة فرنسية نعنيه بكليمة المناخ وفي علم اللغويات الظاهرة هذه تسمى false friend لكن اليوم مش نفهم ترابط أكثر من خلال تحويل عملاق التغير المناخي الكوني الكليما إلى كليما مفهومة بسيطة ومتاحة في عقولنا جميعا لمزيد التفاصيل معنا رامي البرنسي ناشط بالمجتمع المدني وممثل عن مشروع سيدي بوكليما مرحبا بك رامي على أثير إذاعة المنسير
8: عسلامة وئام نرحب بضيوفنا وشكرا على استضافة هذه في إذاعة المنستير
6: أهلا بك رامي مرحبا
8: عسلامة مدام لبس عليك
6: الحمد لله نسأل عليك يا رامي
8: عايشك الحمد لله
6: أيوة سعيد باللقاء هذا مع وئام
8: بتبيع وي أفيت أنا وئام معرفة طويلة وديما قاعدين نشطوا معنا في التغيرات المناخية
6: يال يعطيكم الصحة شباب ناشط يعطيكم الصحة متميزين في نشاطاتكم
7: بداية يا رامي باش نفهموا أكثر المشروع يفهموه زيد المستمعين متاعنا شنو هو مشروع سيدي بوكليما وكيفاش جات فكرة الانطلاق متاعه
8: أوكي مشروع سيدي بوكليما ولا سيدي بالمناخ والشعار متاعه أن نشيد جسور من أجل العمل المناخي هذا المشروع يندرج في إطار برنامج تمكين الشباب بوار داجير دو جون اللي يتبع المنظمة تضامن المدني تونس وإلا سوليداريتي سيفيك تونس وتابع زاد كيف كيف ومندعم بمنظمة الـ FDF. دونك هذا المشروع باش نحاول من خلاله نفسروا التغيرات المناخية بطريقة بسيطة ونفسروا المعلومات المتعلقة به بطريقة تكون قريبة لواقع الشباب، ومن خلاله باش نوصل لهم الفصحى باش يكونوا قادرين انهم يخلقوا طرق ووسائل باش يحدوا من التغيرات المناخية في الجهات نتاعهم.
7: بيعطيك صحة رامي، كيف شكون شارك في تصميم المحتوى العلمي متاع المشروع هذا؟ خبراء، شباب، جمعيات، شكون بالضبط؟
8: بيه هو بداية فكرة المشروع جاتني بعد مجموعة تجارب قمت بها في المجتمع المدني وانجاجمون كنت موجود فيه مع مجموعة من الجمعيات. وحقيقة فكرة المشروع بمساعدة من برشة ناشطي مناخ موجودين معايا في الشبكة متاعي متاع اتصالاتي، عاونوني باش وصلنا خرجنا المحتوى متاع سيدي بوكليما، وزاد كيف في الكونتوني الى المحتوى اللي باش نقدموه لشبابنا باش يكون إلي أكريديتي يعني، وبش يكون مستقيم مع المعايير العالمية اللي هي الـ IPCC والأمم المتحدة.
7: كيفاش اخترتوا المهارات الأساسية اللي لازم يتعلمها المشارك معناه؟
8: اوكي، بالنسبه للمهارات الاساسيه اللي باش تعلمها المشارك معنا، اولا يعني ان باش نفسروا ونبسطوا مفهوم التغيرات المناخيه، وزاد كيف باش نتطرقوا للمشاكل المناخيه اللي يعانيوها الشباب في الواقع نتاعهم وفي اللوكاليتي المناطق اللي يسكنوا فيها. تنجم تكون من حرائق غابات والا حالات جفاف والا موجات حر، وهوني باش نتعمقوا اكثر في التغيرات المناخية وعلاقتها بالعدالة المناخية. زاد كيف كيف باش نحاولوا نوفروا لهم كم ان اسباس والا فضاء، و يعني دوز اوبورتونيتي من خلالهم باش يحاولوا يسونجاج ويكونوا اكثر منسجمين وقايدين فيما يخص القيادة المناخية والعمل المناخي.
6: ويام ويام وبعد إذنك أنت ورامي ومضى قصيرة ونرجعوا للحوار متاعكم.
7: حاضر،
6: تفضل محمد.
9: إشهار
10: يا مش نرمال يا مش نرمال ومعك بيهاش أقوى مونديال
9: مع بيهاش بنك. حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال، تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو، 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات، وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات، وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
6: نرجع لويام النخلي في أكودا ونرجع لضيفها رامي. ويام ليك الكلمة.
7: رامي خلينا مع معايير اختيار المشاركين بكري في الكواليس حتى نحكيه مع بعضنا، قال لي راهو الشريحة العمرية متاع شباب المشاركين بين 18 و25 سنة. علاش يا رامي؟
8: أوكي، كما نعرفوا أنه التغيرات المناخية قاعدة توجه فينا في حياتنا العادية، وهناك معلومات علمية تقول أنه صغير مولود في 2021 بيش يعيش أكثر من مرتين حرائق غابات وأكثر من 3 مرات حالات جفاف وأكثر من 7 مرات موجة حر مقارنة بالأجيال اللي عاشت قبله. دونك هوني حاولنا أنه المشروع متاعنا يكون موجه أكثر للشباب بيش يحاولوا من خلال المعلومات وبناء القدرات اللي بيش يستنفعوا به نوعا ما يحدوا من هالتغيرات المناخية والتطرف المناخي اللي واجههم في المناطق متاعهم، وزاد كيف كيف وعلى سلي يوفروا نوعا ما فضاء سليم للأجيال اللي جايين بعدهم.
7: هي فكرة منطقية على الأخر أن نحصروا البدرة هذه في ترانش داج معينة ندربوهم بالقديم وبعد هما نخرجوهم ويدربوا الصغيرات، لكن علاش فمش معناها مبادرة في أنه يتم إقحام زيادة أعمار أصغر من هكا مع حتى 12 معناها أعمار مراهقة أو 13 عام 12 فما فوق في مثل البدرة هذه، خطر نشوف أنها مهمة وخاصة وأنه زيادة البدرة هذه مش تكون بلغة تونسية، هو بون الثراء متاع لهجتنا نجم نقول عليها لغة، أما مش تكون بلهجة تونسية معناها مفهومة للجميع، هذه حاجة مميزة.
8: هو بالضبط في المشروع متاعنا باش نعتمدوا أسلوب الألعاب ان فيت في اسلوب الالعاب هذه باش نردوا تعلم حول المناخ في طريقه تفاعليه للشباب، وعلاش بالذات الشريحه العمريه هذه احنا في تحضيرنا المحتوى باش نقدموه خذينا بعين الاعتبار خصوصيه المرحله العمريه هذه، وحتى في طريقه الورشات من بعد باش نعملوها باش تكون ادابتي لهم، وحتى من بعد هما وقت اللي باش يكونوا موجودين على الميدان وباش يقوموا بانشطه مناخيه باش تكون للي فورماسيون اللي تلقاوها نفعتهم وفعالة لهم.
7: عليها مشروع ناطق بلهجة تونسية، فيه تبسيط مفاهيم، فيه الشباب يتشبع بالمفاهيم لأنه باش يفهمها باللهجة متاعو، فيه أسلوب الجيمينج اللي هو أسلوب كابتيفون للي جون متاع اليوم. هذوما حاجات يخليوا مشروع سيدي بوكليمة مختلف على برشا مبادرات بيئية تونسية، وإحنا نعرفوا أنه فما برشا مبادرات بيئية تونسية، فيه الجمع بين التكنولوجيا والتوعية المناخية اللي كان زيد تفسر لنا كيفاش أقحمت التكنولوجيا في تعريف حتى لل المشروع هذا، وفي الترويج ليه، وفي حتى تفسير وتبسيط المعلومات.
8: بالضبط، هو مشروع سيدي بوكليمة تعمل باش يكمل مجموع الأنشطة والليزيفور اللي يقوم بها مجتمع مدني كبير في تونس ويخدم على التغيرات المناخية وحماية البيئة. أساسا مشروع سيدي بوكليمة عنده ثلاثة أعمدة أساسية. نبدأ بمرحلة أسلوب الألعاب وين الجاميفيكاسيون باش نطبقوا فيه ألعاب تختص يعني وتفسر المناخ بطريقة تفاعلية للشباب. لذلك كيف باش تكون عندنا مرحلة متاع صناعة محتوى. هوني كي نحكي صناعة محتوى لكانت creation نحكيه على صناعة محتوى نوعا ما فيه إضافة وفيه ان بوان بوزيتيف وإدوكاتيف للشباب، دونك عن طريق دي كاروسيل وهكا محتويات تكون لطيفة وخفيفة وقريبة للشباب على السوشيال ميديا، نهبطوهم ونفسروا التغيرات المناخية من أبعاد مختلفة كما الصحة النفسية كما الأحداث العالمية اللي قاعدة تصير وأكثر. زي كيف كيف عنا زي في مرحلة بناء قدرات وين باش نختصوا ونتعرفوا أكثر على أسلوب السرد القصصي، يعني كيفاش نردوا التغيرات المناخية في شكل قصة، وإن الشباب يعني نجم يصنع يعمل صناعة محتوى ويفسر التغيرات المناخية بطريقة في شكل قصة اللي تكون أقرب للكوميونيتي نتاعو وتكون أسهل حتى باش يوصل المعلومة لهم.
6: رامي إن شاء الله موفقين في مشاريعكم هذه. وإم
7: نخليو كلمة الختام لرامي ميسالش، وخلي أكثر نحب في كلمة الختام يحكينا على بالحق شنو المؤشر اللي إذا تحسن مش تعتبروه أكبر نجاح لمشروع سيدي بوكليمة.
8: هو في خريطة الطريق متاعنا كعملنا المشروع يعني أصرينا أنه تكون فما استدامة في الخدمة متاعنا، دونك شباب باش يكونوا مشاركين معنا في المشروع باش يكون عندهم أكومبانيومون، دونك ممكن مؤشر النجاح متاعنا وقت اللي نلقاو فريق متاع قادة اللي باش يكونوا رائدين ويخرجوا وعلاش لا يقوموا بمبادرات أخرى شبيهة لسيدي بوكليمة ولا حتى خير منها وعلاش لا.
7: يعطيك الصحة رامي، بدرة طيبة وصرخة قوية لاستنهاض الهمم. العالم اليوم في حاجة إلى خطوات جسرة تزلزل هذا التبدل المناخي، والعقل التونسي وساعده لا يهابان أعطى التحديات، فنحن بالساعد نعلي الوطن. يعطيك الصحة رامي وكل تشجيعاتنا ليك في هالمبادرة الطيبة هذه.
6: شكرا لك وئام النخلي، يعطيك الصحة أنت وضيفك رامي، كل التوفيق. شكرا وئام، نرجع لك إن شاء الله في عين على الجهات في مناسبات قادمة في برنامج بالتوقيت المحلي
7: إن شاء الله.
6: شكرا وئام. إذن نرجع لكم بعد قليل بعد النغم مع محمد أحمد مخلوف في بواكير.

0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.
1: مساء الخير. كشفت دراسة حديثة أن مراقبة التغيرات التي تطرأ على بروتينات الأمعاء يمكن أن تساعد في تحديد الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض التنكسية العصبية. ففي دراسة كبيرة جديدة نشرت في مجلة غاسترو أنتروبولوجي، وجد خبراء من جامعة أباردين أن البروتينات غير الطبيعية المرتبطة بمرض باركنسون ومرض الزهايمر ومرض العصبون الحركي يمكن اكتشافها في أنسجة الأمعاء قبل ظهور الأعراض بسبع سنوات. وقد تساعد هذه التغيرات الأطباء على التعرف على المرضى المعرضين للخطر قبل سنوات من ظهور أعراض واضحة، مما يتيح فرصة لتأخير ظهور الأمراض من خلال التدخل المبكر وتغيير نمط الحياة، وفق صحيفة دايلي مايل البريطانية. وقالت البروفيسورة جينا غريغوري المؤلفة الرئيسية للدراسة: نحن نرى أدلة واضحة على أن نفس التغيرات المرضية في البروتينات التي تحدث في عدة أمراض تنكسية عصبية يمكن أن تظهر في الأمعاء قبل سنوات عديدة مما كنا نعتقد سابقا، مؤكدة أن هذه النتائج تفتح آفاق للكشف المبكر عن الأمراض والتدخل قبل فوات الأوان.
0: بواكير بواكير بواكير مع محمد أحمد مخلوف.

0: السويسي السويسي بومرداس شربان علموجة 97.3
1: 97.3
2: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غربا في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متاع العشية
2: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية.
4: السادسة مساء من إذاعة المنستير أهلا بكم في نشرة الأخبار نبدأها بالعناوين. في المنستير قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية. تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو تونس تحتضن الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية. والدورة 39 من مهرجان الجام الدولي للموسيقى السيمفونية الافتتاح بعرض تونسي والاختتام بعرض من النمسا. تحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية مشروع تعمل ولاية المنستير على إنجازه في أقرب الأجال مع التوجيه نحو اعتماد خطوط ألياف بصرية وقنوات إنترنت مؤمنة ضد الاختراقات الإلكترونية. وأوضحت رئيس الدائرة شؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري أنه سيقع الانطلاق في مشروع تركيز كاميرات المراقبة في بلدية المنستير كنموذج أول على أن يقع تعميمه تباعا على كل بلديات الولاية.
5: باش نطلقوا فيها في المستير كنموذج الاول بلديه المستير مشكوره بادرت ووفرت الاعتمادات وباش يتم تعميم الكاميرا في اغلب كما نقولش كل لي رون بوان تاع بلديه المستير. والعمليه هذه السيد الوالي طلب مني باش نغسل بقيه البلديات وباش نعملوا معاهم جلسات من بعد تباعا اللي باش يقع تركيز لكاميرا سيرفيونس تحت اسم مدينه المنستير مدينه امنه وبعد باش تولي مدينه الساحلين مدينه امنه وحنا هكا كنمشيو. دونك الكاميرا هذه لتامينها من الجرائم واللي تعرف الكل والحاجات للخارج اللي إن شاء الله ما تصيرش بلادنا ولكن أيضا لمراقبة المخالفات البيئية. ثم خدمة ثم في روبتيك مش يتعدى معناها سوتيرا وبعد تتحط لكاميرا. دونك الحكاية بتاع شوية وقت وكهو على خط طويل برشا. نحن نقوله من واد حمدون باش نوصله حتى لقاعة محمد مزالي 2 كيلومتر و 35 باش نحكيه تعديد في روبتيك ما سيبا فاسيل. أما يمكن إذا كان مشينا في الفيرسيون تاع إن نعمله بالواحد بالواحد يمكن من هنا قبل انتهاء الموسم الصيفي نكون ركزنا كيلكو غون بوان اللي هما قراب. كيف سلطة الإشراف كانت راسلتنا الأسبوع قبل الفرط وطلبت مدها بمقترحات في الأعوان اللي باش يعملوا لهم تكوين في مراقبة نتاع الإخلالات البيئية يكونوهم على مستوى مركزي وبعد يوليو هما ذوك عندهم الضبط العدلية وينجموا هما بيدهم يحروا المخالفات.
4: نظمت غرفة التجارة والصناعة بتونس بصفتها شريكا مؤسستي لمؤسسة إيفزا إفريقيا اليوم الدورة الأولى لمنتدى المنطقة الحرة القارية الإفريقية زليكاف بقصر المعارض بالكرم تحت شعار منصة تونس في مواجهة زليكاف فرص ونمو. وقال رئيس الغرفة منصف بن جمعة إن هذه الدورة تهدف إلى تكثيف التنسيق بين الدول الإفريقية وحسن الاستعداد لتحقيق الحلم الإفريقي بإنشاء منطقة حرة.
6: زليكاف كما كوميونيتي اوروبيان عملوا زون نتاعهم ونحاول ديوانه بين بعضهم. الحلم نتاع الفارقه باش تكون افريقيا زون ليبري شونج في وسطها يلزمها وقت ويلزمها فورماسيون ويلزمها بروموسيون. بالبادره من شمال افريقيا تونس والمغرب موريتانيا اقترحنا باش الفرصه هذه نعملوا ندوة كبيرة نوضح فيها للأفارقة كل وننسق مع بعضنا. الغرفة اختارت الفرصة واستدعات غرف التجارة الأفريقية جاءوا 5 دول من جنوب أفريقيا وثم 3 من شمال أفريقيا. الحاجة تتبنى بشوية بشوية مهيش سهلة كل بلاد تدافع على روحها ولكن الشيء اللي نهني تونس محضرة روحها.
4: وقال رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أن التجارة البينية الإفريقية تمثل في حدود 16%، في حين تتجاوز التجارة البينية الأوروبية 70%. وأشار خلال لقاء انتظم حول دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا، أشار إلى تطور المبادلات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال السنة الماضية، وقدرت قيمتها ب 500 مليون دينار بزيادة ب 12.8%.
7: التبادل التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كانت ثم العديد من اللقاءات عالية المستوى على مستوى الحكومات، والأهداف اللي توضعت هو مضاعفة المبادلة التجارية البينية، وكذلك خاصة بالنسبة للجانب التجارة البينية الإفريقية. التجارة البينية الإفريقية هي في حدود 16% مقارنة بالتجارة البينية الأوروبية تقريبا 70%. نعرفوا اللي هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة اتفاقية التبادل الحر في منطقة زليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة لدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة كذلك لمزيد تدعيم الشراكات لتنمية التبادلات التجارية، كذلك الاستثمارات اللي هو يمكن في إطار تكامل التونسي المصري يكون عندنا إمكانية نفاذ الأسواق الإفريقية في إطار شراكات في إطار استثمارات مشتركة.
4: أكد منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف أن قضية الأمن الغذائي تمثل أحد أبرز التحديات العالمية، في ظل استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع ومن صعوبة الحصول على غذاء كاف. وأكد على هامش أعمال الدورة الأولى من المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية، أكد أن القطاع الزراعي يواجه جملة من التحديات المتزايدة التي تؤثر على الإنتاج الغذائي واستدامته.
8: الأمن الغذائي في تحديات كتير كبيرة، هناك لا يزال أشخاص يعانون من الجوع، وأشخاص يعانون من النقص في الغذاء، وأشخاص يعانون من كلفة العالية للوصول إلى غذاء سليم وآمن ومغذي. هذا المؤتمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية المنظم بالتعاون أكيد قبل الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، تعاون مع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة الفلاحة، ما في شك التكامل مهم والتعاون مهم من أجل النهوض بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي، من أجل أن يكون لدينا نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولية وأكثر استدامة. تحديات النزاعات، تغيرات المناخية، ندرة المياه، عدم دخول التكنولوجيا في قطاع الإنتاج ولا القطاع التحويلي. أيضا هناك تحدي كبير هو إدماج عنصر الشباب في قطاع الزراعة، قطاع الفلاحة والإنتاج، لابد أن يكون هذا القطاع يعني جاذب للشباب.
4: في شأن الثقافي، كشفت جمعية مهرجان الجم الدولي للموسيقى السيمفونية خلال ندوة صحفية اليوم بالمتحف الأثري بالجم، كشفت عن البرمجة المخصصة للدورة 39 للمهرجان التي تنتظم من 11 من جويلية إلى غاية 15 من أوت. مدير الدورة مبروك العيوني في ميكروفون نادر إسماعيل أكد بأن المهرجان سيفتتح بعرض تونسي ويختتم بعرض من النمسا، وستتخلله 10 عروض من خمسة بلدان هي تونس وأفريقيا وإيطاليا والنمسا وفرنسا.
9: مهرجان الجم دورة 39 عنا 10 عروض، العروض هذه متوزعة على 5 بلدان، عنا فرنسا، إسبانيا، النمسا 3 عروض، وكيف كيف عنا عروض تونسية بنشير حاضرة بقوة. مهرجان في دورة أخرى الكل قاعد يشجع في الفنان التونسي، كذي التوجه متاع المهرجان وبرشا عروض ممتازة، إن شاء الله البليك يكون حاضر بقوة كما عودنا في مهرجان الجم. الافتتاح تونسي بعرض دو تياتر دو لوبيرا دي دون ايني، عرض اوبيرا كبير برشا، الاختتام باش يكون من النمسا.
4: دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحيانا غزيرة، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. وأوصت الوزارة بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة وتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المعرضة لتجمع المياه وحماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية وتساقط البرد. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: نرجع البرنامج بالتوقيت المحلي ونواصل معكم حتى للسبعة كما العادة. إذن بعد قليل خارج النص مع محمد وليد الجاموسي، وفي تحت المجهر اليوم ضيفنا تلميذ بكالوريا اسمه لؤي النصري، نجح في ابتكار روبوت إنسان يحمل اسم نالو. الروبوت هذا ينجم يكون صديق ومرافق لحامل طيف التوحد، كما ينجم يكون رفيق لكبار السن ومرضى أزهايمر. نالو زاد ينجم يكون معين منزلي ذكي يفهم احتياجاتك ويساعدك ويلبي لك الاحتياجات هذه. اليوم باش نتعرفوا على لؤي من جهة وعلى نالو من جهة أخرى، وآخر فقراتنا في أسماء ومسميات مع غادة العيشي.

0: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.
1: تحية طيبة. الإعلام الرياضي لم يسلم من البكالوريا، وكان حاضرا يوم أمس في أحد المواضيع في اختصاص الرياضة، حيث صيغ الموضوع لتلاميذنا كما يلي: يرى بعضهم أن الإعلام الرياضي يستحق أن تشير في وجهه البطاقة الصفراء لمسؤوليته عما يحدث في الملاعب الرياضية من شغب، أيد رأيك في ذلك. الموضوع يحمل المسؤولية ضمنية للإعلام الرياضي فيما يحدث في الملاعب من شغب ويلوح برفع الشارة الصفراء. نحمد الله أنه لم يلوح برفع البطاقة الحمراء، وإلا لأغلقنا الإذاعات والتلفزات والمنصات وسكرنا البرامج الرياضية ونحن على أهبة انتظار كأس العالم. نقول هذا ليس من باب الدفاع عن الإعلام الرياضي، بل من باب الدفاع عن النزاهة والموضوعية في تناول القضايا العامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بموضوع امتحان وطني يفترض أن يفتح المجال

0: رغم أن الإعلام الرياضي كغيره من أنواع الإعلام ليس بمنأى عن النقد والمساءلة، فإن اختزال ظاهرة معقدة مثل شغب الملاعب في دور الإعلام وحده يبدو تبسيطا مفرطا لمشكلة تتدخل فيها عوامل اجتماعية وتربوية واقتصادية وتنظيمية وأمنية ورياضية. فالشغب الرياضي ظاهرة مركبة لا يمكن ردها إلى عامل واحد، فهناك مسؤولية بعض الجماهير المتعصبة ومسؤولية الأندية والمسيرين ومسؤولية الهياكل الرياضية والتنظيمية، بل وحتى الظروف الاجتماعية والثقافية المحيطة بالرياضة. أما الإعلام فهو جزء من المشهد، قد يخطئ أحيانا ولكن لا يعني ذلك أنه لا يصيب. فمن الإنصاف أيضا التذكير بأن الإعلام الرياضي كان ولا يزال شريكا في الترويج للرياضة التونسية ومواكبة إنجازات الرياضيين ونقل الأحداث الرياضية إلى الجمهور وإبراز النماذج الناجحة والقيم الإيجابية التي تقوم عليها المنافسة الشريفة. ولو اعتمدنا منطق تحميل الإعلام كامل المسؤولية عن الشغب لكان من الواجب أيضا تحميل المدارس مسؤولية كل الانحراف التربوي والأندية مسؤولية كل تجاوز يصدر عن جماهيرها والهيئات الرياضية مسؤولية كل أزمة تشهدها الملاعب، والحال أن المسؤولية في مثل هذه الظواهر تبقى مشتركة ومتقاسمة بين مختلف المتدخلين. إن معالجة هذه المسألة بمنطق البطاقة الحمراء قد تبدو جذابة من الناحية المجازية والبلاغية، لكنها لا تعكس بالضرورة تعقيد الواقع، فالأجدر أن نبحث عن أسباب الشغب بموضوعية، وأن نوزع المسؤوليات بعدل، لا أن نبحث عن متهم جاهز نعلق عليه كل الإخفاقات. نرجو من أعماق القلب النجاح لتلاميذ البكالوريا، كما نرجو بالقدر نفسه أن تتخلى الامتحانات الوطنية مستقبلا عن مثل هذا الطرح الأعرج الذي قد يفتقر إلى التوازن والحياد، وأن تصاغ المواضيع بما ينسجم مع روح المدرسة التونسية القائمة على تنمية الفكر النقدي الحر واحترام تعدد الآراء وتمكين التلميذ من بناء موقفه انطلاقا من الحجج والمعطيات لا من الإيحاءات والأحكام المسبقة. البطاقة الصفراء نرفع هذه المرة إلى من صاغ الموضوع بهذه الطريقة، لا لأنه طرح قضية تستحق النقاش، بل لأنه دخل المباراة منحازا إلى إحدى النتيجتين قبل أن يطلق صافرة البداية. وعليه اكتفينا بإشهار البطاقة الصفراء مع الدعوة إلى العودة لتقنية الفار أو بالأحرى لتقنية التحكيم البيداغوجي، بدعوة تقديم امتحان خال من الذوق السليم والرأي الحكيم.
1: خارج النص. خارج النص مع محمد وليد الجاموسي.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: تحت المجهر،
2: تحت المجهر،
1: تحت المجهر،
3: تحت المجهر. فقرتنا هذه اليوم ضيفنا تلميذ بكالوريا هو لؤي النصري. لؤي نجح في ابتكار روبوت إنسان يحمل اسم نالو. الحكاية وما فيها مع لؤي. لؤي أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا بيك.
3: أيوة لؤي، كملت البكالوريا اليوم؟
4: الحمد لله، كملنا اليوم البكالوريا.
3: أي إن شاء الله ربي نجحك، إن شاء الله نسمع خبير به. شنو الأجواء متاع تلامذة ساعة؟ خلينا احنا في قلب الحدث اليوم، آخر نهار في امتحان البكالوريا.
4: والله أجواء صفاء.
3: أي
4: امتحانات الحقيقة كانت في المتناول الحمد لله، معناها صفاء.
3: أي زملائك الكل تحسهم فرحانين كي تحكيوا مع بعضكم؟
4: أكيد، خاطر سنين جت الامتحانات الحقيقة في المتناول
3: باهية،
4: ونتمنى النجاح للناس الكل، ان شاء الله ربي يسهل لاي انسان سعى وان شاء الله يرقى ثمره التعب نتاعو.
3: امين يا ربي، امين امين. كل واحد ان شاء الله اجتهد وسعى ان شاء الله يلقى ثمره التعب، وان شاء الله ربي ينجحهم وكل عائلات ان شاء الله ربي يفرحهم زاده. خاصه به لؤي، احنا باش نحكيو توا على نالو.
4: نالو
3: هذايا روبوت إنسان ينجم يعمل برشا حاجات، وحاجات مش سهلة. فما حاجات حتى الإنسان ما يعملهاش. قبل كل شيء، غرامك بالروبوتات وقتش بدا لؤي؟
4: هو الغرام تاع الروبوتيك الحقيقة بدا معناها من الصغر، أما لكن ما كانش معناها فما تأثير، وإلا معناها فما فكرة كبيرة معناها على حاجات معناها النجم نستعملوه باش النجم نطوره في الخدمة متاعنا.
3: أيوة.
4: بعديك كي تطورت معناها الحاجات واكتشفت اللي فما معناها كوارث ينجموا يسهلولك، وتقنيات ينجموا يسهلولك الخدمة متاعك ويخلولك الخدمة متاعك معناها بروفيسيونيل أكثر.
3: أيوة.
4: سلكت الطريقة هذيك والحمد لله. هو الحقيقة ما كانش نالو أول بروجي لي قبل، معناها عملت بروجي خديت به المرتبة الأولى وطنيا 2023.
3: أيه؟
4: والفكرة بديت من غاديكا، معناها كيفاش نصنع حاجة ما تصنعتش في تونس قبل.
3: 2023 معناها عمرك 15 سنة تقريب.
4: تقريبا كيكا.
3: أي أي، شنو عملت وقتها؟
4: وقتها عملت تراسير نوميريك. تراسير هذه كيما نحن كل الماكينيتك اللي ينقشوا على اللوحة ذوكم. التكلفة نتاعهم تكون غالية، معناها مئات الملايين يجوا من تونس لبرا. أنا عملت بروتوتيب صغير يخدم ثلاثة حاجات في نفس الوقت، وحاولت نعمل فيه لمسة، معناها تكون لمسة تعطي طابع، معناها كيما نقولوا نحن في تونس عندنا قبل كنا نتفكروا معناها الخط العربي الأصيل، وإلا النقشة معناها تكون منقوش على اللوح وإلا كتيبة. حبيت نرجع معناها الفن هذيك معناها عن طريق الآلة مش عن طريق اليد، لخاطر كيما نعرفوا برشا حوايج باقيين ندثروا تويك.
3: صحيح صحيح، على خاطر صناعه هذيك حتى حد ما قاعد يتعلم فيها اصلا ولا تلقى حتى فورماسيون فيها. اللهم حوايج ليميتي على الاخر، في عند ناس معينين في بلايص معينه وقليله برشا. باهي لؤي، نشاطاتك هذه في المجال هذا فين تنشط؟ فما نادي؟ فما عندك نادي في المعهد؟ فين كيفاش؟
4: هو الحقيقة أول عام لي معناها عملت البريميرا كان فما معناها عنا ماتريال بتاع روبوتيك بحكم اللي سي مازال كي تأسس جديد. أي. وكل شيء وفرت لنا معناها المندوبية ماتريال بتاع روبوتيك، عملت لنا مطلب مش أننا نفتح نادي صغير معناها في الليسي يكون نشاط يوم الجمعة، معناها بتأثير سي سيف الدين بريك نقدم له تحية كبيرة كبيرة على الأخر، على خاطر هو كان السبب باش أني معناها جتني كل كيفاه نقولوها معناها أطرني وخليني إني نوصل للحاجة اللي نحب نوصل لها تويكة. معناها
3: هو اللي دفعك أنت، كانت عندك الموهبة خلينا نقوله، ولكن هو دفعك للتنفيذ هكا ولا عاونك؟
4: وعائلتي بطبيعة هما اللي شجعوني على خذوا لي الماتريال
3: أي مؤكد. أي العائلة هي ديما أكبر مشجع، هذي ما نشكوش فيه
4: أكيد. أما لكن معناها الفترة متاع تعلم الروبوتيك الحقيقة ما كانتش سهلة حتى طرف، بحكم أننا احنا في تونس معناها المجال هذية ما كانش دارج برشا. معناها حبيت أنا نتعلم في النادي هذية، تعلمت مدة عامين، صنعت أول بروجي لي وقتها شركت به ربحت به المرتبة الأولى. وكل عادة قلت لك معناها حبيت نصنع حاجة تكون ما تصنعتش قبل، وفي نفس الوقت معناها تدخل تونس ويولي قابل التطوير متاعها. وعليش تونس معناها ما توليش بلد من البلدين المصنعة للروبوتيك، خصوصا معناها نحن عندنا كفاءات معناها، أما لكن ما همش لقيت التأثير هذيك فيش
3: بهي. بعد توا نرجعوا على خاطر احنا ممكن باش نحكي نتعرفوا على نالو، باش نتعرفوا على مستقبله في تونس، فهمت؟ مستقبله في تونس، وباش يجرنا نحكيوا على الإطار اللي تنشط فيه والبلاد والإمكانيات اللي توفرها من ألف للياء. حتى نوصلوا للتصنيع والتسويق بتاع الروبوتات، لأنه ممكن، هو ممكن راه مش مستحيل، ممكن يوما ما إن شاء الله مع الأجيال القادمة وفي القريب العاجل نشوفوه يا ربي. علاش ديما نقعدوا نحقروا في رواحنا، سامحوني على العبارة، وديما احنا هل أنه النجم ولا من لا النجم، النجم والنجم به تتوفر الإرادة برك، الإرادة من طرف أصحاب القرار نحكي بتبيع. أعطيني نالو توا نتعرفوا عليه، سينالو هذية وقتاش
4: نالو؟ هو أيه؟ نالو هو روبو كل بتاعه 177 يعني أيه؟ تقريبا في طول الإنسان يوزن حاليا. أنا طويق خدمت معناه اشتر الفوقانية كهو بحكم معناه كنت معناه نخدم بأبسط إمكانيات ذيك عليش واحد أيه؟
3: أيه؟ أيه؟
4: طويق الوزن بتاعه حاليا 18 كيلوغرام معناها كملت اليد البارتي متاع الرأس وشتر متاع البدن معناه
3: أيه؟
4: نالو يتنفس بأنه روبو إنسان
3: أيه؟
4: في تقنيه الذكاء الاصطناعي معناها عباره انت انسان
3: اي
4: تحكي معك وتحكي معه، هو معناها ينجم يكبتي الصوت نتاع الانسان هذاك يقرا وبعديك يرجع لك الاجابه معناها ميم با معناها اقل من سكوند، عباره تحكي مع انسان باش ما يحسكش اللي انت باغي تحكي مع اله معناها وتنجم تتواصل معاه عن طريق اي لغه تحكي بها معناها. راهو الروبو هذه ماهوش قابل معناها انه تحكي معك بالعربيه كهوره، تحكي معاه بالفرنسي بالانجليزي بالالمانيه ايطاليه اي لغه موجوده. الروبو هذايا
3: يجاوبك يكلمك معناها؟
4: لا يجاوبك بالكلام اي هكي
3: اي بالكلام اي، وكي تحكي معه بالانجلي يجاوب بالانجلي، تحكي معه بالعربي يجاوبك بالعربي،
4: عبارة تحكي مع انسان بالضبط
3: اي بي
4: انسان. الروبو هذايا انا سمعته خصيصا معناها الكبار السن، نحن نعرفوا اللي كبار السن معناها كي باش تخليه مثلا انت عندك سوايع خدمة معينة باش تخليه وتمشي معناها وحده واكيد باش يقلق ما نعرفش ان فما كبار مثلا عندهم امراض مزمنه يستحقوا دويات معناها يستحق شكون يفكرهم بالدواء نتاعهم وقتاش هو هني هو يفكرك انت تعطيه معناها الوقت نتاع الدواء نتاعو معناها هذاك اللي مقابله وهو يفكروا معناها في مواعيد الدواء نتاعو كسر سوا 8 نص
3: معناها وانت بتبيعه تبرمجوا على هالمواعيد هذه.
4: القوه فيش انك مش انت تبرمجوا عن طريق الحاسوب، انت مش تبرمجوا عن طريق الصوت معناها مش تامروا بالصوت مش انك معناها خاطر احنا نعرف اللي فما برشا عباد ما نجمش تستعمل مثلا الهاتف ولا البي سي معناها تولي تجيها صعوبه معناها الروبو. الروبو هو ديما مفتوح معناها ديما يحكي معناها ديما تنجم تتواصل معاه في اي وقت. كيف معناها تبدا مثلا عندنا احنا نفترضوا عندنا صغير في الدار عنده معناها طيف التوحد دير هذه مش تكون الطريقه بتاع التواصل معاهم معناها باش تكون صعيبه شويه، لازم عبد بروفيسيونيل باش انه ينجم.
3: هي مشكله التوحد هي التواصل، دونك قل لي كيفاش اللي ما يقدرش عليه بوتيتر انسان الا بعد ما يعمل تكوين في كيفيه التواصل مع المتوحد باش يقدر عليه نالو معناها اللي هو روبوت.
4: هو عن طريق تشخيص الحاله نتاعو كسوسوا معناها اللي مقابله يا اما يضحك يا اما متغشش يا اما معناها بتقلق يشخص الحالة كسسوا عن طريق الصوت وإلا عن طريق الوجه نتاعو معناه وبعديك يحولها يعرف كيفاش ينجم يتواصل معها، لخاطر احنا نعرف انه الذكاء الاصطناعي
3: يقرا التعابير نتاع الوجه كيما يقرا الانسان تعابير وجه عبد قدامه معناه هكا ولا
4: بالضبط ايه
3: اه؟
4: ونحن نعرفوا اللي الذكاء الاصطناعي تويكا ما فماش حاجه ما عملهاش
3: معناها اي ليه ليه انا مانيش قاعده نستغرب اما نحبوا نفهموا كهو شنو ولا
4: هو يشخص الطريقه هو يشخص الحاله نتاع اللي مقابله وابارتير راهو مش معناها كان اللي عنده طيف التوحد راهو حتى اذا كان يبدا عبد كبير معناها يشخص الحاله نتاعه وعن طريق الحاله نتاعه يعرف كيفاش ينجم يتواصل معاه كيفاش ينجم يبدل له المود واللي ينجم يبدل له معناها الحاله نتاعه كيفاش شويه متغشش يضحك متقلق يعرف كيفاش يبدلوا الحاله نتاعو. نالو كيف كيف معناها تنجم تخليه بحذا صغيرك اذا كان عندك طفل صغير معناها وتحب تعلمه مثلا انشوده تحب تحكي له قصه انت مثلا ماكش فاضيه ولا حاجه نالو نجم يقوم بالوظيفه هذه
3: ينجم يقريه دروسه مثلا
4: نجم ريت هو اي سؤال في اي مجال كان مش تساله على عبد مش تساله على شخص تساله على درس معين اي معلومه تخطر في مخك هو باش يمشي معناها يمشي للانترنت يعمل ريسيرش وراه نحكي لك معناها الريسيرش يمشي يعملها بين با معناها نص سكوند يجيبك ديريكت عباره شخص يعرف كل شيء فهمتني
3: هذه متعدد المعارف معناها يتعامل مع الناس في الحالات نتاعها الكل ومع الصغير والكبير و واللي عنده حتى حالات معناها مرضيه ولا كذا يظهر لي هكا، هذا اللي فهمته.
4: وانا باقي تويك كل مره نحاول نزيدوا حاجه، مثلا حاليا تويك انا باقي نهدف باش اني نزيدوا معناها دي كاميرا يكونوا بروفيسيونيل. الكاميرا هذه شنو باش تعمل بالضبط؟ باش تحاول تقرا لغه الجسد. نحن نعرفوا اللي مثلا كيف ده شخص ما نجمش يسمع واللي ما نجمش يتكلم باش يتواصل عن طريق يديه، معناها فما لغه اشاره.
3: اي
4: انا تويك باقي نهدف باش اني نربط الذكاء الاصطناعي معناها بالكاميرا هذه، تولي تنجم تحلل لغه الاشاره ومش تحولها لكتيبه، تحولها لكلام، معناها يولي يقرا لغه الاشاره ويحولها لكلام اوتوماتيكمون. باش هكاك نزيدوا فئه اخرى معناها بخلاف طائفه التوحد والعبيد معناها الكبار في السن واللي عندهم امراض مزمنه والصغار، يولي نجم زيدا يتواصل مع الاشخاص هذوما.
3: ينجم يعاون في الدار نالو.
4: هو انا حاليا تويك باقي نهدف باش انه يولي عباره انسان معناها لدرجه انك ما تنجمش تفرق بينه وبين الانسان.
3: ايوه هذا هو خاطر انا توا حسيته ذا ينجم يعمل كل شيء، ينجم يرتب الدار، ينجم يهز معنا حاجه ويحطها، ينجم شنو ينجم يعمل اخر؟
4: هو ينجم يتحرك معناها يده وعينه والرقبه نتاعه والفك نتاعه، ريت وقت اللي هو يبدا يتكلم الفك نتاعه يبدا يتكلم، معناها عباره انسان بشكيكه. نحاول فما حاجز معناها نكسروه بين الاله وبين الانسان، على خاطر كيما نعرفوا نحن عبد كبير كي باش تحطه معناها تبدا جينيراسيون قديمه وكل شيء باش تحطه انت بو باش يقول لك شنو هي هذايا معناها اللي حاطه قابلي
3: دميه
4: يعني شنو تتواصل معاه، فهمت؟ فما فرق بعيد معناها. نحن نحاول انا باقي نحاول لهنا باش اني الحاجز هذاك معناها نخليه معناها معدوم لدرجه انه الانسان كيف يبقى مقابل الروبو ما ينجمش يفرق بينه وبين الانسان.
3: عنده مشاعر نالو؟ ما عندوش، الكبار يحبوا شكون يحن عليهم راه. يا لو اي
4: تطلب منه هو يولي يحن عليها.
3: يا لو اي تحبوا شكون يحن عليهم الكبار راه. بي لو اي قل لي توا الروبوت هذا مستقبله في تونس كيفاش؟
4: المستقبل
3: وين تنجم تشوفه؟ تو انت عندك الموديل هذا اللي باش تعملوا لي قاعده تستهد فيه، ولا اون فوا خليني نقول الروبوت اللي عندك كمل، اذا كان باش يقع تصنيع وباش يدخل المراحل اهم ممكن في تونس
4: الروبو هذا هي انا الفيرسيون اللي عملتها هذه تتسمى معناها الفيرسيون زيرو، يعني على خاطر انا بديت فيها 15 سنه.
3: ايه
4: تسمى معناها ما عنديش اكسبيريونس معناها كيما الاكسبيريونس اللي عملتها تويك. معناها انا تويك باقي نهدف باش اني مش الروبو هذيك نخليه هو بديه، انا نهدف باش اني نطور في الروبو هذيك لدرجه اني مش نبدل كل شيء، الكونسيبسيون كومبليتمون باش تتبدل باش يولي يجي روبو اخر الفيرسيون الاولانيه، معناها اللي باش تكون فيرسيون تنجم تبيعها تنجم تولي موجوده في اي دار، على خاطر احنا الفيرسيون الاولانيه نخدموا عليها باش انا نشوف النواقص والا نشوف الحاجات اللي تنجم الاغلاط اللي تنجم تعملها قبل ما تعمل الفيرسيون الصحيحه.
3: اي
4: الفيرسيون الاولى ان شاء الله بقدره ربي معناها باش تكون فيرسيون كامله متكامله فيها الوظائف الكليكه باش نحاول نقرب الماكسيموم للانسان. وعلاش ليه اذا كان معناها تتوفر الامكانيات، خاطر احنا نعرفوا الامكانيات معناها في تونس صعيبه، وخصوصا اذا كان انت تركت مول في روحك وحدك معناها ما فماش يكون بقي.
3: انا علاش سالتك؟ خاطر كنت اضرب الواقع اللي تنشط فيه.
4: في التونسية إذا كان باش تحكي معناها على روبو إنسان معناها تنجم تتراوح، أنا الحقيقة معناها الرأى أنه كتونس إذا كان باش تولي بلد مصنع باش يكون أكيد الروبو السوم نتاعو معناها ماهوش غالي برشا، ومعناها بارابور الميزانية اللي أنا طرحها زون 30 مليون 20 مليون الانترفال هذاك، على خاطر بالرسمي راهو ماتريال في تونس غالي غالي غالي على الاخر على الاخر. انا راني ديما نلتجا للتروازيم شوا باش اني نصنع حاجه، معناها لو كان جيت نمشي للبريمير شوا اكيد اللي كان نوصل فيه معناها مصاريف 15 مليون اقل حاجه.
3: اي عائلتك تدعم فيك لؤية؟
4: نحب نوجه لهم بالرسمي تحيه كبيره كبيره كبيره على الاخر، على خاطر هم الامن وبيا وثقوا فيا كما تعرف انت 16 سنه تلميذ معناها باش والا باش يحكي لصاحب وراني باش نصنع روبو حاجه ما تتصدقش معناها.
3: صحيح
4: انا فهمتني كيفاش.
3: انا بدي حكيت مع زميلي وليد فيما يخص استضافتك، ولا يتبكالوري يعدي في الباك اذا ليه بالروبوتات قلت اليوم تعدي الصباح انت دونك يا لؤي يا اخي نقاك ما شاء الله عليك، معناها ركز معناها تعرف شنو تحب. وهذه من الحقيقة هي مؤهلات في شخصيتك تعجبني برشا. الإنسان كي نجم يعمل برشا حاجات وممطارة، وخليني أقول مش برشا حاجات، معناه بين حياته مثلا في دراسته ولا في خدمته، وبين مهاراته الأخرى في هواياته ولا سميها اللي تسميها، المهم أنه يعرف يعمل أكثر من حاجة في الدنيا وعنده أهداف.
4: احنا الحمد لله ذكرها، احنا الشباب نعرفه معناه إذا كان يبدأ عنا هدف معين، خصوصا الشباب اللي بالرسمي اللي يحب ينجح معناه. اذا كان انت عندك هدف معين تحب توصل له، راك تنجم توصل له، ما عليك الا بالرسمي تمن بروحك وتسعى وتخلي
3: ثقتك وتتشجع به. وكي هالسعي هذايا يوصل للامكانيات اللي نشوفوا فيها اللي نجمت انت تحققها مع نالو وكذا، وتلقى نالو هذا ما عندوش مستقبل في تونس، شنو ناوي تعمل له؟ اي
4: هو راه مستحيل انك ما تلقالوش مستقبل في تونس، على خاطر
3: تلقالو معناه متاكد
4: نجم تلقاله مستقبل. ريت فما حتى شيء امبوسيبل بالرسمي راه، وريت
3: اذا انا قلت قدكم فما حتى شيء مستحيل، اذا كان نحبوا كل شيء نجموا نعملوا راه
4: بالرسمي. اذا كان الانسان يوصل لناحية كلمه المستحيل من باله، وراه ينجم يعمل اي حاجه ممكن يتخيلها في باله راه، ولا خاطر راه انا 3 سنين تالي ولا 4 سنين تالي فكرت اني روبو، معناها انا لول ما كنتش معناها مأمن، اما لكن البا ولا الخطوه اللي باش توصل لها نجمش ترجع لتالي انت باش تقول لي صحيح تويك معاش النجم نواصل نقدم الخدام، لازم ديما تكمل الخدام باش توصل للهدف نتاعك. انا راه انه نالو عنده مستقبل مش كان في تونس هكا، هاو حتى خارج من تونس، وجاتني فيه برشا فرص معناها، وبعثوا لي برشا كل سوا من مصر سويسرا المانيا برشا برشا بلدان، حتى انا خاطر عندي معناها علاقات البرة معناها مع
3: العباد بحكم النشاط هذايا هكا ولي
4: بحكم في هذه، وبحكم اللي انا معناها نهبط على البلاتفورم تاع لينكدين، هي بلاتفورم معروفه على نهبط معناها في لي بروجي والخدمه نتاعي ديما نهبط معناها، اكيد باش تجيك علاقات، وجاتني برشا معناها استضافات البر، اما لكن ديما تحكي على ماديا معناها، اذا كنت باش تمشي الكومبيتيسيون ولا باش تمشي المعرض ب 6 ملايين البر معناها ما عندكش تمويل، شكون باش يدعمك؟ شكون باش يمول؟ حتى اذا كان عائلتك اللي باش يمولوك ما نجمش راك تصنع وتشارك ومعناها تصرف في
3: برش.
4: مجال واحد
3: برش. على كل احنا نالو تعرفنا عليه اليوم، على له اي انه يعارك عليه في تونس باش يلقى بلاستو، ميسالش اذا كان تخرج به ان شاء الله المعارض ولا مناسبات البرة في المجال هذا، وتكون مدعومه من الدوله وبتشجيع منها. نقولوا لك برافو، يعطيك الصحه، ان شاء الله نسمع خبير به على البكالوريا، وهذا مهم برشا، لانه يعني كل ما تتقدم في العلم كل ما تولي تزيد تسهل امور انك تطور مجالك الروبوتات هذا وغرامك به. يعطيك الصحه، برافو لؤي.
4: للشباب قبل ما نكمل، راه اي انسان يمن بروحه ويمن معناها بربي ويمن انه راه نهار من نهارات باش يوصل للحلم نتاعه، وراه باش يوصل، راه مش مهم منين بديت، انا بديت من بيت صغيره وعملت برشا حاجات كبار، مش مهم الطريق والا المسافه معناها اللي باش توصل لها باش توصل لحلمتك، على خاطر راهو اهم حاجه لازم تعرفها انه راهو الوقود الحقيقي للنجاح ما عمره ما كان معناها انك راك معناها بروفيسيونيل في الحاجه هذيك، راك تنجم من امكانيات بسيطه من خبره بسيطه راك تنجم تعمل برشا حاجات، انك توصل لحلمتك هو انك تعرف انك راك في الطريق صعيب معناها اللي راهو الطريق نتاعك راهو صعيب على الاخر، وقتها تعرف اللي وراك بالرسمي راك باش توصل للحلم نتاعك، وان شاء الله ربي يحقق حلمة اي انسان بقي يسعى ويحب يوصل للحلم نتاعو، ما تخليش حلمتك حلمة، ديما خليها كغايه انك تحب توصل لها، خاطر الحلمة راهي في وقت من الاوقات تنجم تمشي، اما لكن الغايه هي الهدف اللي باش توصل له مهما صعبت عليك.
3: اي صحيح، فيلسوف لؤي زاده. يعطيك الصحه يا لؤي، يعطيك الصحه بالحق، روح معنويه ممتازه معناها في الشاب في سنك انت معناها بزلت صغير.
4: الشباب اللي يحبوا ينخرطوا في الدومين نتاع الروبوتيك، راني كاتب كتاب على الروبوتيك وديجا مهب عليه اقبال كبير برشا برشا من العباد معناها في الدومين نتاع الروبوتيك، تنجم في ظرف شهر من زمان تقرا الكتاب هذا تتعلم معناها تتعلم الباز الكليك، وكما نعرفوا انه راهو من التلميذ للتلميذ تنجم معناها تخلق راه، اما لكن الكتاب هذا بالرسمي سهل عليك الدومين نتاع الروبوتيك برشا برشا اكسبيريونس 6 سنين انا حطيتها في كتاب واحد بركه، باش اي انسان مغروم نجم يوصل للحاجه اللي حب عليها ويصنع الحاجه اللي حب عليها في دومين الروبوتيك.
3: برافو لؤي، يعطيك الصحه وربي كثر من امثالك في تونس. اللقاء نتاعك معاك شيق، والحقيقه عندي زمك لقاء مطول اكثر من هكا باش نحكيه، وعندك كتب وعندك اجتهادات برشا في المجال الروبوتيك، ويعطيك الصحه، ان شاء الله نرجع لكم مع قادم الاعمال ونزيدوا نعاودوا نسالوا على نالو وين وصلت المراحل نتاعو. شكرا لؤي النصري، كل التوفيق والنجاح. إذن مواصلين معاكم بعد قليل، أسماء ومسميات مع غادة العايشي، وتكون آخر فقراتنا في برنامج بالتوقيت المحلي لليوم.
1: جرومبيليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
5: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
6: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي،
7: انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.
5: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
6: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
6: دائما.
9: أسماء ومسميات،
10: أسماء ومسميات
9: مع غادة العياشي.
11: مرحبا بكم. نسلط الضوء اليوم على أداة بسيطة في شكلها عظيمة الأثر في تاريخ الاكتشاف والملاحة، إنها البوصلة، وتعرف أيضا باسم بيت الإبرة. البوصلة جهاز يعتمد على إبرة ممغنطة تتجه نحو الشمال المغناطيسي للأرض، مما يمكن من تحديد الاتجاهات الأربعة وحساب الزوايا والمسارات بدقة. تعود أولى أشكالها إلى الصين القديمة، حيث استخدمت الأحجار الممغنطة منذ قرون عديدة، ثم جاء العلماء والملاحون العرب فطوروا البوصلة البحرية واستخدموها في الملاحة وتحديد القبلة. ومن أشهر من ارتبط اسمه بها الملاح العربي ابن ماجد. تتعدد أنواع البوصلات بين المغناطيسية والجيروسكوبية والرقمية، كما تستعمل في الملاحة البحرية والجوية وأعمال المساحة والجيولوجيا. وفي تونس ما زالت حاضرة في الموانئ وعند الصيادين والكشافة وفي تحديد اتجاه القبلة. وهكذا بقيت البوصلة على الرغم من ظهور الأقمار الصناعية وأنظمة التوجيه الحديثة، شاهدا على أن أعظم الاكتشافات بدأت بإبرة صغيرة أنارت للإنسان الطريق.
9: أسماء ومسميات،
10: أسماء ومسميات
9: مع غادة العياشي.

مع تحيات محمد وليد جاموسي، روف غديرة، عليا منصوري ومحمد سيدي، وياخذ عليه المشعل حسام قدرية. بعد قليل بعد الأخبار لهذه لي الفتني وحديثنا سبور. شكرا لكم الناس الكل، وإلى اللقاء، ليلتكم سعيدة.

0: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. تم أمس التوقيع على برنامج تكوين ثلاثي جديد بعنوان تنظير الجهاز الهضمي لفائدة إفريقيا بين وزارة الصحة والمستشفى الجامعي محمد الطاهر المعموري بنابل والوكالة اليابانية للتعاون الدولي. ويأتي هذا البرنامج حسب بلاغ للوكالة في إطار مواصلة التعاون التونسي الياباني في مجال الصحي بعد تزويد 23 مؤسسة استشفائية تونسية بمعدات للتنظير الداخلي الكشف بالمنظار سنة 21 و2000 في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الممول من الحكومة اليابانية. شهد المستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس اليوم إنجاز أول عملية جراحية بعد استكمال تهيئة وتجهيز قاعتي العمليات بالمستشفى بمعدات وتقنيات طبية حديثة وبمساندة فريق طبي من المستشفى الجامعي بجابس وفقا لما أفادت به وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية كافة المتداخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الصحة لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة، وأكدت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة باللغة العربية خلال الفترة من 2 حتى 31 من جويلية، وذلك وفقا لما أعلنه الديوان في بلاغ أصدره اليوم. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات البلاد في إطار مشروع سويفي الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: برامجنا منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
5: بار نافعين، ريتروفيزور، الحدث، جهات وشواغل، نبض الأرض، أجندا، مرافق الفنون، بالتوقيت المحلي، ديثنا سبور، القضية، لقاء مفتوح، مشاغل جامعية، فارس الكلمة، يسامعين الشعر والغناية، أنتم وشمس الدين، غربة وحكاية، محراب الفكر، ثنايا الإبداع، قناديل الخير في رحاب النظر.
6: برامجنا منكم وإليكم. وإليكم.
7: حديثنا سبور.
8: حديثنا سبور.
9: مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في موعد رياضي جديد من حديثنا سبور، كالعادة يكون مخصص في أغلبه لآخر الأخبار العالمية اللي تهم الرياضة وخاصة كرة القدم. الحدث الأبرز، أقل من يوم يفصلنا على انطلاق المونديال كأس العالم لكرة القدم. سعيد جدا أنه الموعد اليوم يتجدد كالعادة مع المدرب شهاب حاج حمور. مساء النور شهاب.
10: مساء النور ذيلي، مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
9: تحية كبيرة برشا حسين قدرية في الإخراج التقني، والبداية تكون من خلال فقرة فلاش سكور.
11: فلاش سكور،
12: فلاش سكور،
11: فلاش سكور.
9: منذ قليل كانت صارت عملية قرعة كأس العالم لكرة اليد اللي تنظمها ألمانيا 2027. منتخبنا الوطني التونسي كانت وضعت القرعة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات ألمانيا، صربيا والأوروغواي. بالنسبة لكرة القدم، منتخبنا الأقل من 23 سنة يلعب الآن مع انطلاق الشوط الثاني في إطار الجولة الختامية للمجموعة متاعه ضد منتخب كولومبيا. النتيجة الآنية هي التعادل السلبي 0-0. نتيجة التعادل كافية المنتخبنا باش يتأهل للدور القادم، الدور النصف النهائي، خاصة بعد انتصار اليوم الكونغو الديمقراطية على المملكة العربية السعودية 2-0. نفتح ملف منتخب الأكابر. ما قبلها نرجع لخبر يهم عقوبات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على إثر لقاء الدربي اللي جمع ما بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي. كان صدرت القرارات بعد الأحداث اللي صارت في هذا اللقاء، وتم معاقبة مدافع الترجي الرياضي التونسي الجزائري محمد أمين توغاي بإيقافه عن النشاط لمدة 12 شهر عام كامل عقوبة، إلى جانب معاقبة مهاجم النادي الإفريقي لاعبنا دولي فراس شوات بثلاثة مقابلات. نمشي للجورنال.
3: الجورنال.
9: قبل ما نحكيه على منتخبنا الوطني التونسي لكرة قدم وآخر أخبار واستعداداته للمواجهة الأولى في إطار كأس العالم، كان عندك تعليق ولا كوتش بالنسبة لأخبارنا معاقبة توغاي 12 شهر؟
10: العقوبة متاع توغاي ما نعرفش اسكو وطنية ولا خطر في بالي العقوبات تاع الفيفا في المجال هذا، معناها تكون انترناسيونال، والعقوبة تنجم تكون انترناسيونال، معناها عقوبة كما ما نعرفش تحرمه حتى مع المشاركة مع المنتخب الجزائري ولا لا، ما نعرفش قانونيا بالضبط.
9: قانونيا لا تحرمه كان مشاركة مع الفرق والنوادي التونسي
10: في تونس، معناها محليا معناها العقوبة.
9: نجم نقولوا قرار باش الترجي تشوف مدافع اخر محمد امين توغاي.
10: هو الحقيقه زاد بون رسميا بريسك بنسبه 90% الناس كل نعرفوا كون الموسم هذا اخر موسم التوغاي، دونك نتصور ديجا معناها العقوبه جات. ممكن كان جاء فما باش يواصل المسيره مع الترجي الرياضي التونسي ما تكونش بالصفه هذيك وبالنمبر، معناها كما كنت تحكي انت 12 شهر عام كامل صعيبه الحقيقه.
9: نفتحوا ملف المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم الموجود في المكسيك. في فجر اليوم في ماضي 3 نتاع الصباح كان اجرى اول حصه تدريبيه على ملعب التمارين المخصص اللي تحت اشراف المدرب صبري لمونشي في مدينه مونتري المكسيكيه. حصة تدريبية شفنا من خلالها بعض الأجواء حتى الندية ما بين بعض اللاعبين وتدخلات عنيفة، تحسنا أنه دخلنا للمونديال بقوة، خاصة اللاعبين المركزين بعد نجم نقولوا خيبة كبيرة ضد منتخب البلجيكي 5-0. سؤالي الأول معك كوتش، التحضير النفسي والمعنوي مهم جدا خاصة في الفترة الأولى.
10: صحيح امبورتونس كبيرة كما كنت تحكي أنت للتحضير الذهني كل سواء الحقيقة ريزلتا بتاع الماتش اميكال الاخراني، ديما في النتيجة الإيجابية ولا النتيجة السلبية التحضير البدني عنده امبورتونس كبيرة في كرة القدم العصرية، وتحضير المجموعة ماهوش سهل جماعيا وفرديا، خاطر فما تحضير ذهني يكون جماعي وتحضير ذهني يكون فردي، فما ديجور تلقاهم حتى فما فاتيك فما تعب، فما بارابور للكومبيتيسيون بارابور للماتش الاخراني المردود نتاعو كيفاش بتخليه يرجع ويحضر روحه، وفما كيف الكوتي كولكتيف اللي هو التحضير الذهني بارابور حتى للديسبوزيتيف للشوا تكتيك للاستراتيجيه اللي بشي توخال المدرب، لازم يكون فما تحضير زاد ذهني للاعبين. صحيح المباراه الاخيره كان الامباكت نتاعها كبير على المنتخب الوطني وشوفنا حتى في الميديا، اما نتصور عنا الوقت موجود اللي يطر الفني باش ياخذ وقته مع اللاعبين، وكنا شفنا حتى الحقيقه كان ذكرها هو صبري اللاموشي، كنا في كاس العالم الفارطه كنا زاد قبل كاس العالم في قطر كانت هزيمه مع المنتخب البرازيلي 5-1، لانه شفنا مردود متميز بعد في المنتخب الوطني في كاس العالم في قطر، دونك نتصور الاطار الفني ملم بالحاجه هذه وبالامبورتونس تاع البريباراسيون مونتال بالنسبه للاعبين نتاعنا، وان شاء الله ان شاء الله من هنا للمباراه الاولى كونتر المنتخب السويدي المنتخب يكون حاضر بدنيا وفنيا كما كنت تحكي انت. كنا شفنا لقطات من الحصه التدريبيه وشفنا فما ان انتونسيتي امبورطونت في الجو، شفنا فما الديال، ان شاء الله ان شاء الله هذا الكل يخلي المنتخب الوطني فرديا وجماعيا حاضر في المباراه الاولى بنسبه محترمه.
9: ان شاء الله هذا ما نتمناه، وخاصه انه كما قلت حصه دارت في اجواء ايجابيه للغايه، تركيز كبير من قبل اللاعبين، حس فما معناتها انضباط حتى على مستوى التمارين، الناس الكل متجنده لتقديم مونديال يليق بمنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم على امل الهدف نتاعنا هو التاهل للدور الثاني. وهذا اكدوا اليوم حنا بعلى المجبري حكايه انه الهدف هو الاوبجيكتيف نتاعنا هو التاهل للدور القادم، والتاهل للدور القادم يجي من خلال التحضير الجيد والاستعداد الجيد لمواجهة منافسينا منتخب السويد اللي باش نلعبوا له نهار الاثنين في الفجر، نحكيوا على ماضي 3 نتاع الصباح. مقابلة هذه ستكون منقولة عبر امواج وموجات إذاعة المنسير، تنجموا تتابعوها في استديو مباشر ونقل مباشر عبر موجاتنا. المقابلة هذه هي المقابلة المفتاح، خاصة انه المنتخب السويدي ليس بذلك المنتخب اللي يخوف برش الحقيقة، ما عندوش ذلك الاستقرار الكبير على مستوى النتائج، ما هوش يقدم في كرة فرجوية خطيرة، عنده 3-4 لاعبين على المستوى الفردي قويين برشا ينجموا يعملوا فرق، لكن على المستوى الجماعي مع المدرب الإنجليزي جراهام بوتر فإنه ما هوش ذلك المنتخب اللي ينجم معناتها يفرض سيطرة كاملة على 90 دقيقة على منتخبنا، لازم نلعبوا كرة ونأمنوا بحظوظ.
10: شوف هو احنا مضابين الحقيقة ما عادش نقوله قبل المونديال، الترشح متاعنا والريزلتا مربوط بالمباراة معينة، خاطر شفنا بالتجربة ديما كما المونديال الأخير كنا حاطين معناه الماتش السهل ولا بورتي هو مقابلة أستراليا، بعد خلال رواحنا مع الدنمارك نيول مع فرنسا ربحين وخسرنا مع أستراليا. المهم أعطاء لكل مباراة الأهمية متاعها، سرتو كما كنت تحكي أنت المباراة الأولى مباراة السويد خاطر شجي كأول مباراة، دونك مهمة ياسر للباركور متاع المنتخب الوطني سواء بالنسبة للنقاط سواء بالنسبة للمونتال. المنتخب السويدي كما كنت تحكي أنت فيه الحقيقة لاعبين متميزين يلعبوا في فرقة متميزة، ما الحقيقة يمتاز بالخط الهجومي بتاعه، عنده خط هجومي الافكتيف موجود معناه، وفما اللي دوبليور حتى في
9: إيزاكو كيوريش
10: العياري زاد كيف لعب
9: نادي برايت،
10: قاعد يقدم في مستويات كبيرة في البطولة الإنجليزية وقاعد ينضج. اللاعب الصومالي كيف ما ننساوش لاعب زاد فنيا ومهاريا لاعب ممتاز جدا. دونك نقاط القوة المنتخب السويدي في الهجوم، بار كونتر الدفاع نتاعو شفناه دفاع هش معناه سواء في مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم ولا في المباريات الودية الأخيرة، شفناه في مقابلتين مع النرويج خسر 3-1 وعمل 2-2. نشوف الخط الهجوم نتاعو يسجل، اما بار كونتر كما قلت لك خط الدفاع يقبل في برشا اهداف. الحقيقة تفرجت شوية في المباريات نتاعو، مش فريق اللي يشد لك الكرة، مش فريق اللي يلوج على البوسيسيون كبيرة دو لابال، يلوج عنده لي ترانزيسيون اوفنسيف انا تو بالنسبة للمنتخب هذا. ان شاء الله احنا نكونوا تكتيكمون الحقيقة مازلنا ما شفناش بالنسبة للمنتخب التونسي كالديسيبلين تكتيك اللي تعودنا بها، صحيح قلنا المدة قصيرة للإطار الفني هذا جديد اللي جاء ما عندوش الوقت الكبير باش يكتشف المجموعة ككل كيف عدد المباريات تسمى موش برشا بارابور للتحضير لكأس العالم.
9: ونقطة أخرى زادة هو عدم الاستقرار على التشكيلة،
10: هو هذاك هو خاطر خلى المدرب زادة لازم يكتشف، لازم يشوف المجموعة فرديا وجماعيا، وممكن زادة بالنسبة لي هو أوبجكتيف زادة فما لاعبين ناقصين نسق نتاع مباريات، ممكن في الزوز مباريات ودي هذوما كيما خليل العياري كيما اسماعيل الغربي، ممكن هو خممش في الريزلتا، خمم اكثر باش يعطي اكثر طون دو جو للاعبين هذوما باش لو جورجي يلقاهم حاضرين ويلقاهم عندهم وقت نتاع كومبيتيسيون في ساقيهم. ان شاء الله كيما قلت لك مباراه مهمه لازم نجدد نعطيوها قيمه اكثر من قيمتها، عندنا الامكانيات سواء فنيا سواء فرديا وجماعيا باش يكونوا نهارتها حاضرين، وان شاء الله نكونوا حاضرين ولما لا الانتصار في المباراه الاولى اللي تخلينا نعملوا جوانح كما نقولوا وتخلينا نحلموا بالترشح للدور الثاني.
9: به واحد من المنافسين نتاعنا، نحكي على المنتخب الياباني اللي حسب المختصين مرشحينه هو كأفضل منتخب ضمن هذه المجموعة. المنتخب الياباني جديد بالنسبة لي هو غادر مقر طرابلس في مدينة ليون نيوفو في المكسيك، نظرا أنه الملاعب غير صالحة معناتها حسب التقييم على مستوى الإقامة كيف كيف. اختار المنتخب الياباني مغادرة مقر طرابلس في المكسيك نحو إقامة جديدة في مدينة ناشفيل الأمريكية. برشا كلمات، وحتى مدرب منتخب الأوروغواي الأرجنتيني بيلسا أكد أنه الملاعب غير صالحة للتمارين.
10: صحيح، كنا شفنا كريتيك كبيرة للملاعب التمارين في المكسيك، وكنا شفنا بعض الصور كما
9: حتى في الولايات المتحدة الأمريكية
10: كما كنت تحكي أنت للمنتخب الياباني، ملعب التمارين المنتخب الياباني أرضية الحقيقة بعيدة كل البعد عن المستوى الحدث، معنا كأس عالم الحقيقة نورمالمون الظروف تكون خير من هيك برشا. المنتخب الياباني ديجا ما طولش، معنا ديسيزيون تخذت فيسا وكان غير الترابس متاعه يقول لي هتحول كومبليتمون لأمريكا، تحول كومبليتمون لأمريكا بالرغم هو باش يكون في المكسيك. دونك هذوما فما حاجات قاعدين نشوفوا برشا الحقيقة، في حاجات ما تليقش بصورة حدث عالمي كما كأس عالم. بون توا لو مالي في كل فريق لازم يتدخل معناه بالظروف الموجودة. كنا شفنا زاد الحقيقة مع اللي صار مع المنتخب الإيراني، معناه باش يلقى صعوبة كبيرة باش يكون معناه ساكن في المكسيك والمباريات باش تكون في أمريكا ولازم في ظرف 24 ساعة، ونتصور مازال باش يصير له برشا تعطيلات.
9: وتم سحب التذاكر من جماهير،
10: سحب التذاكر ورفض دخول رئيس الوفد. دونك حاجات هذه الحقيقة نشوفوا فيها
9: ان شاء الله. كان نحلوا الملف احنا تو بعد أيه. شوية نحلوا ملف كأس العالم نحكيه. هذا بالنسبة للمنافسين، حبيت ناخذ الأخبار على المنافسين. نحكيه على المدافع الأيمن تيمبر، مدافع نادي أرسنال الإنجليزي اللي تأكد غيابه عن المشاركة في كأس العالم بسبب الإصابة. واحد من اللاعبين اللي كان معمل عليهم برشا دونالد كومان، خاصة بعد عودته مع في آخر الموسم اتصاب قبل نهائي تشامبيونز ليج، ومن بعد رجع، ومن بعد في إطار التحضير لكأس العالم إصابة ستبعد عن منافسات كأس العالم. ما زلنا ما نعرفوش هل سيتم استدعاء فرايبونغ مدافع أيمن نادي ليفربول وإلا لا، ممكن في الساعات القليلة القادمة ممكن يأكد الخبر هذا ولا، لكن مؤكد في أنه منتخب الهولندي خسر واحد من أفضل لاعبيه.
10: صحيح، شفناه الموسم هذا قدم موسم متميز مع أرسنال ولعب لعب أساسي في المنتخب الهولندي وكان معامل عليه كومان. نتصور صعيب يكون فما لعب بديل بنفس الإمكانيات كيف كيف غياب كان بون قبل تحضيرات إصابة سيمون زاد مع توتنهام زاد أبعدته على المونديال. لعب في وسط الميدان مهم جدا الموسم الأخير في المنتخب الهولندي. كيف كيف المنتخب الياباني نرجع شوي زاد كيف كيف لعب رقم 10 مينامينو في موناكو كان تعرض لإصابة زاد في وسط الموسم معناته من كأس العالم.
9: أما الصدف هو حاضر مع المجموعة، معناته حابة تكرمه وبعثة المنتخب الياباني موجود معهم كجيد وكقائد رحله
10: عنده خطر عنده الامباكت نتاعه على المجموعه. يعرفوه لاعب
9: شخصيه مؤثره ومهمه في الفيستير
10: في وسط الفريق، ونعرفوا اليابانيين يعطيوا اهميه كبيره للديتاي. احنا نقولوا هذوما ديتاي صغار اما هم مهمين برشا بالنسبه للمجموعه.
9: لا معناتها برشا حديث نحكيه على التنظيم لكاس العالم. حتى التو برشا ازمات صايره قبل انطلاق المونديال. نحكيو على الحكم الصومالي اللي تم رفض منح التاشيره نتاعه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وشكاليات كبيره على مستوى التاشيرات. وحتى الرئيس الامريكي دونالد ترامب علق على الازمه هذه وقال نحن احرار نستقبلوا اللي نحبوا عليه. وشوفنا الاستقبال الشعبي اللي عمر اتان لقاه كي روح المقاديشيو، وحتى فما دعم مالي من بعض
10: رجل الاعمال صب الكونت نتاعه
9: 100,000 دولار معناتها اللي رفع من معنوياته.
10: وشفنا زاد الجانب الكندي كان فما
9: رحب
10: بقدومه لما لا معناتها ممكن تنجم تدخل الفيفا ولا لا، معناها ما رحب الجانب الكندي رحب بالحكم هذايا في كندا. الحقيقه ممارسات ما ما تليقش.
9: هو فما سؤال مطروح، هل الفيفا اللي هي معناتها الهيكل المنظم لكأس العالم فقدت السيطرة متاعها على تنظيم كأس العالم؟
10: ماشي أقوى كما كما كما رينا في برشا مواقف الفيفا، ماشي أقوى من بعض البلدان، بعض البلدان هما لا هما لا أقوى منهم. كنا شفنا ديجا اكزامبل عميل التالي هذيلي كأس العالم صغر في اندونيسيا، اندونيسيا كان كانت مظاهرات شعبية كبيرة، رفض الاستقبال
9: الكيان المحتل،
10: كانت الصهيوني في الدولة، كانت الفيفا ألغات النسخة في اندونيسيا وديركتومون هزتها للأرجنتين. لأن معناها في التو الحقيقة معناها حتى الديكلاراسيون ولا باش تاخذ موقف ولا باش تعبر ما فماش، ما لناش حتى شيء، فهمت؟ دونك المعاملة نعرفوها في الـ في الـ في الـ في الـ لي كونسيون هذوما ماشي ماشي بالمعامله بالمثل سياسيا، معناها اللي عنده بوفوار اكثر هو اللي قاعد ياخذ في القرارات كما كنت تحكي انت، معناها حكم حكم ما مريناش حتى رياكسيون الحقيقه.
9: واحد من افضل الحكام في الكاف،
10: انت احسن احسن حكم افريقي في 2025 شديد الكروتور شامبيونز ليغ ككاف، انت تنجمش تاخذ موقف ولا تنجمش تسبقها الحكايه هذه، معناها علاش خليها توصل للاخر معناها. وكانوا رفضوا له راهو هذه اللي هو رفضوا له مطلب الفيزا، بلد الصومال عملت له باسبور دبلوماتيك
9: اي،
10: وبالرغم هذا كيف كيف وصل الغادي واحد وقعد قال لك 11 ساعه في الاستنطاق والمواضيع، معناها الاستنطاق نتاعه خارج كومبليتوم على الرياضه، يسالوا فيه على الصومال وسياسيا وجماعات
9: وشخصيات مقربه
10: اي
9: اي. من الاشكاليات الاخرى مادام نحكيو على الفيزا ونحكيو على الوصول، شفنا مع تصور الاستقبال المنتخب السنغالي، ظروف التفتيش اللي شفناه المنتخب السنغالي اللي كانت بين ظفرين مهينه وغير ادميه وغير انسانيه.
10: هو ما نعرفش البارح كنا فما بلاغ هبط من الجامعه السنغاليه،
9: ادانت فيه؟
10: لا مش ادانت، بالعكس نكرت فيه، نكرت معناها الاشاعات، قالت راهو هذاك صار من الاول واحنا ماشيين، وراهو بالعكس هذاك عامل معناه معمول بروتوكول باش يسرعونا باش كي نوصلوا يصير التسريع، ما نقعدوش نتعداو بك الباساج في الـ
9: في اي هما في البيست معناتها فركسو
10: اي الجامعه السنغاليه. بون هذاك مش هذاك صحيح، من البلاغ البارح تاع الجامعه السنغاليه نفات كونه معناه هذاك تعطيل وتفتيش، وخاطر كنا شفنا زاد الحقيقه صوره ما نعرفش صحيحه ولا كيفن دي بروين زاد كيف كيف يفركسوا فيه. شفنا زاد الفيديو نتاع فابيو كانافارو هابط من
9: أوزباكستان،
10: يمشيو مع أوزباكستان،
9: هذيك صحيح
10: حقيقة كما قلت لك معناها فما حاجات عرش استعراض استعراض قوة بالنسبة للبلد المنظم ولا حاجة أخرى، أما تمنينا احنا في الأخر كرة قدم هذه رياضة وديما الاسبري يكون رياضي، ان شاء الله ما نزيدوش نشوفوا حاجات اخرى ما تليقش بسمعة كومبيتيشن كيما هكا.
9: معضله اخرى قبل كاس العالم هو ارتفاع الاسعار، ما نحكيوش كانت تذاكر فقط، نحكيو على التنقل، نحكيو على المياه، على الماكولات، المشروبات الكل، معناتها نحكيو على دبوزه 180 دولار باش يبدا في بالك، معناتها كان نحكيو على اسعار خياليه، ونحكيو على لقطه قام بها المنتخب الالماني اللي في ظل ارتفاع التذاكر الكبير للتنقل، خاصة نحكيه على مترو في نيويورك

0: بلدان هذه المنظمة تحب تستغل معناها الفترة هذه نتاع كاس
1: العالم. معناتها نفهموا معناتها الولايات المتحدة الأمريكية ماهيش ترحب بالجماهير، تحب تعمل مونديال ما غير جمهور. ونعرفوا احنا ثقافة كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية ماهيش كبيرة برشا. انت بالعكس تحب اذا تحب تنجح كاس العالم تحاول تستقطب اكثر ما يمكن من جماهير حول العالم، مش معناتها تمنع مثلا جماهير المنتخب الايراني وتسحب منهم التذاكر نتاعهم وتمنحهم التواجد كيف معناتها التذاكر هذه ما يقدر عليها حد. نحكي انك باش تدخل الملعب باش تخلص دبوزه $180 والا نحكيو كعبه جازوز $200، معناتها حاجات بعيده ياسر في المتناول، معناتها حاجه بما فوق الخيال. حتى حد ما ينجم كان يتوقع انه الفيفا ما تكونش عنده السلطة متاع الرقابة على الدول المنظمة بالشكل هذا. وحتى شفنا إضرابات مثلا في المكسيك، شفنا إضرابات واجتماعية على خاطر يقول لك الدولة تستثمر في ملاعب وتأيات ملاعب وفما مواطنين وعندهم حقوق ما خذوهمش هما أولى. هل لخبطة هذه الكل عادي تنجم تصير في كاس عالم، أما أنه ارتفاع أسعار، أنه سحب فيزا، أنك تحاول تهرس البعثات اللي موجودة، الصحفيين كيف فما تعطيلات كبيرة برشا.
0: صحفي العراقي رفضوه في المطار، أكبر صحفي عراقي ما تمش قبوله زاده في المطار كيف
1: كاس عالم صعيبة السنة.
0: فما حاجات الحقيقة احنا كنا منتظرين، فما حاجات هذوما كنا منتظرين وما كناش نتصوروا للدرجة هذه، وفي الاخر مازال ما بداتش معنا كاس العالم، مازال ما بداتش والحاجات هذه كل قاعدة تصير، وهذه اللي تحب ولا تكره معنا مربوطة بالبوليتيك متاع بلاد كاملة معنا امريكا بالنسبة معنا سياسيا قاعدة تسير فيها اكثر من كونه رياضيا. وتقول لك في الاخر هي في بوزيشن دو فورس يعني كاس العالم موجوده توا ونحاول نستغلها الماكسيموم في لي دو كوتي، ما يكون ليش معنا فما اختراقات ولا في التنظيم ولا حاجه، وكيف في الكوتي ماتريال تقول لك اني نحاول نربح الماكسيموم واستغلال الماكسيموم
1: من عائدات الماليه هذا بالنسبة لآخر أخبار كأس العالم. نختم فقرتنا وموعدنا معاك من خلال فقرة البرونوستيك.
2: برونوستيك
1: نحكيو على زوز مقابلات ودية في إطار تحضير كأس العالم. كوتش البارح شفنا الأرجنتين، شفنا ليونيل ميسي في الشوط الثاني أبدع خلاله ليونيل ميسي الحقيقة، هدف وتمريرة حاسمة والأرجنتين ما غير ميسي نوع وبميسي نوع آخر البارح بعد انتصار على إيسلندا 3-0. منتخب الأرجنتيني رغم بعض التكهنات والقراءات الفنية أنه ما هوش حاضر لكأس العالم، لكن نحكي ما هوش مراهن أول على كأس العالم، نحكي مراهن أول حسب التقييمات، فإنه المنتخب الإسباني يجي بعد المنتخب الفرنسي بعد المنتخب الأرجنتيني. معايا في الترتيب هذا ولا؟
0: معك من الأرجنتين كيف أرجنتين الحقيقة تفرجت المباراة الشوط الأول مباراة البارح الحقيقة باش يحافظ الإطار الفني والمدرب على الإسبري هذاك في المنتخب الأرجنتيني تو 3 سنين. الأرجنتين كي تفرج فيها كلك سوا الجوار يكونوا موجودين تيتولير ولا مش تيتولير وتبدلت برشا التشكيلة الإسبري في التيران تحسهم ديما الجري موجود كومباتيفيتي لاغريسيفيتي في ديفونسيفمون لانيماسيون ديفونسيف كي تفرج في الارجنتين بالحق حاجه من وراء العقل. وكيفاش هو كمدرب وكإطار فني مستحفظ عليه تو 3 سنين ديما موجوده تراه في لي ماتش اميكو في الكومبيتيسيون اوفيسيال ديما موجوده. منتخب الارجنتيني باش يكون موجود سواء الحقيقه بمشاركه ميسي او ما غير ميسي باش يكون عنده قيمه في المونديال هذا كيف من نتصور من الفرق اللي باش توصل للدور النصف النهائي. بون سا دي بون الحقيقه من القرعه والترتيب بتاع المجموعات، اما نتصور فريق متكامل الحقيقه وينجم يمشي للبعيد كما قلت انت بالنسبه للمنتخبات هذيك منتخب الاسباني ومنتخب الفرنسي زاد كيف من الفرق المرشحة للبروز والوصول خاصة المربع النهائي. وشوفنا في اللي ماتش ميكو الحقيقة الستاف الكل قاعدين يدوروا في الافكتيف يشوفوا في اللاعبين الكل، اما بالنسبة للافكتيف عندك الفريق الاسباني والفريق الفرنسي الفريق الانجليزي كيف البرتغال هذوما من اكثر ليزيكيب اللي فيهم فيهم الحلول كما نقولوا.

0: معناها حتى سواء في بالنسبه للفريق اللي باش يكون اساسي او على البنك عندهم الحلول موجوده الدوبلور في شاك بوست. ان شاء الله نشوفوا مستوى كبير يليق بكاس العالم
1: ان شاء الله. هذا ما نتمناه اليوم على زوز مقابلات وديه، البرتغال نيجيريا في 8 غربا، مقابله مهمه للمنتخب البرتغالي. البرتغال نقوله عنده أفضل خط وسط ميدان في العالم اليوم، فيتينيا وجو نيفيس وبرناردو فرنانديز، معناتها برونو فرنانديز، معناتها
0: اليوم ديجا زوز يلعبوا مع بعضهم أنا منذ موسمين بالنسبة للمعهد
1: فيتينيا وجو نيفيس وبرونو فرنانديز أفضل ممرر حاسم في البطولات الأوروبية الخمسة الكبرى. التسعة إنجلترا كوستاريكا، إنجلترا كيف كيف من منتخبات المؤهلة للحصول على اللقب. غدوة يبدأ كأس العالم، غدوة 8 متاع الليل المكسيك ضد جنوب أفريقيا، ذكرنا 2010 مقابلة الافتتاحية. في 8 متاع الليل غدوة الموعد بإدارة حكم برازيلي، تكهنتك
0: مكسيك،
1: المكسيك متصور في
0: مباراة افتتاحية
1: 2010 وفات 1-1.
0: أي والمنتخب المكسيكي الحقيقة ديما نشوفوا فما فما فما انتونسيتي، فما ريتم دو جو مع تنظيمه هو للكاس العالم والحضور الجماهير، نتصور باش يكون هو الفايز في المباراة هذه.
1: ونتمنى الحقيقة يكون حاضر أشوا حارس الأسطوري، كل ما تكون فما كاس عالم اللاعب هذا يصغى
0: نشوفوه في كاس العالم،
1: نشوفوه ديما في كاس
0: هو خمس كاس عالم
1: اي خارس خامس مشاركه لي في كاس العالم، الحارس الاسطوري للمنتخب المكسيكي. شكرا جزيلا شهاب، ان شاء الله الموعد يجدد معك في مواعيدنا الرياضيه القادمه. نحب نوجه تحيه كالعاده لحسام قدريه في الاخراج التقني. نتمنى لكم في الاخير مستمعينا الكرام متابعه طيبه لبقيه برامجنا، ليتكم زينا الناس الكل بسمعه.
2: زرمدين الوردانيين بني حسان على الموجة 95.7
3: كل حاجة طلع منها حلوة زي المنجا واحدة.

0: موسيقى وألحان
1: اسمع واستمتع.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان. تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية تعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية اليوم كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بعمليات نقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية، دعتهم إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، لا سيما أمام ارتفاع درجات الحرارة. وأكدت الهيئة أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. تنطلق غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة دورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجاري. هذا وقال مدير الصالون سامي الشامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات الجمهورية في قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. يبلغ حجم التبادل التجاري التونسي المصري حوالي 500 مليون دولار وفق رئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين، والذي أكد أن الهدف هو مضاعفة المبادلات التجارية البينية بين البلدين. يتميز الوضع الجوي هذه الليلة بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد في بداية الليل بالوسط ومحليا الشمال، ثم يكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات وبين 27 و 32 درجة ببقية المناطق، والرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وقوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. توغلت قوات الكيان الصهيوني مجددا اليوم في ريف الجنوبية لمحافظة القنيطرة جنوب سوريا واعتدت على المواطنين حسب ما ذكرته مصادر محلية. وأفادت ذات المصادر بأن قوة للكيان الصهيوني مؤلفة من عدة آليات عسكرية توغلت غربي قرية سيدال واعتدت على عدد من المدنيين السوريين قبل انسحابها. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
3: في برمجتنا
2: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
3: في برمجتنا
2: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
3: في برمجتنا،
2: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي. إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم، معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
4: دقيقة مونديال.
5: دقيقة مونديال.
4: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سنة.
6: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
7: مرحبا بكم. أربع منتخبات أحلام تتشابك وتاريخ ينتظر أن يكتب من جديد. مرحبا بكم للتعرف على مجموعة جديدة من مجموعات كأس العالم لكرة القدم.
6: المجموعة العاشرة.
7: البداية مع الأرجنتين حاملة لقب مونديال 2022 وصاحبة ثلاث ألقاب عالمية يقودها المدرب ليونيل سكالوني، بينما تتجه الأنظار إلى الأسطورة ليونيل ميسي في مشاركة المونديالية السادسة إلى جانب أسماء بارزة مثل ألفاريز ولوتارو مارتينيز. بالنسبة للأرجنتينيين الهدف واضح، الحفاظ على اللقب وكتابة صفحة جديدة في التاريخ. الجزائر تصل للمونديال للمرة الخامسة في تاريخها بقيادة المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش. القائد رياض محرز اللي يلعب حاليا في الأهلي السعودي نجم مانشستر سيتي السابق يقود كتيبة الخضر بخبرته الكبيرة، وفي الحراسة لوكا زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان. الجزائر تطلع لتكرار إنجاز 2014 وقت ما وصلت للدور 16، والمرة هذه تحب تمشي أبعد ما يمكن في المسابقة المونديالية. النمسا ترجع بعد غياب 28 عام، آخر مرة شاركت فيها كانت 1998. من أبرز إنجازاتها السابقة في المشاركات المونديالية الحصول على المركز الثالث عام 1954. يدرب هذا المنتخب الألماني رالف رانجنيك مهندس كرة القدم الحديثة. منتخب النمسا يضم عدة نجوم أبرزها دافيد ألابا نجم ريال مدريد، وماركو أرناتوفيتش الهداف التاريخي ب 47 هدف، ومارسيل سابيتزر القلب النابض في خط الوسط. في كلمتين، النمسا جائعة للمجد المفقود. وأخيرا الظهور الأول في التاريخ، الأردن نسور الشرق يوصلوا للمونديال للمرة الأولى على الإطلاق. المدرب المغربي جمال السلام يقود كتيبة النشامة بقيادة نجمها الأول موسى التعمري لاعب ستادرين الفرنسي ويزن العرب في الدفاع. الأردن وصيف كأس آسيا 2023 تأمل في أن تسجل أول هدف وتحقق أول فوز في تاريخ مشاركتها المونديالية. إلى اللقاء، وغدو نتعرف على مجموعة جديدة.
4: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
3: من الأرشيف
5: مع ألفة جمالي.
8: مساء النور، مرحبا بكم مستمعينا الكل. هذا موعد جديد يجمعني معكم من خلال اختيارات متنوعة كيف ما العادة من الأرشيف التونسي والشرقي. ساعتين من الوقت إن شاء الله كل ما فيهم تحبوه هو يروق لكم ويونسكم ومن توما موجودين في الوقت هذا. تحية كامل الفريق اللي بش أمن لقاء اليوم، حسين قدرية في الجانب التقني، ألفة جمالي في الأعداد والتقديم، ما ننساوش أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية. البداية بصوت نعتبروه هرم من رواد الفن العربي، شيخ الملحنين زكريا أحمد في غنية لحنها الأم كلثوم وغنيت الغنية عام 48 في فيلم فاطمة. الورد جميل بصوت زكريا أحمد.
3: من الأرشيف
8: زكريا أحمد.

وقار الأداء وللتاريخ زكريا أحمد غنى الأغنية في النسخة هذه تقريب عمره فوق 70 سنة، وعطال الأغنية ما نعرفش توفقوني ولا لا عطاها مذاق مختلف جدا وخاص، وبرمجناه اليوم تعقيبا على أغنية عديناها الأسبوع اللي فات. وقتها أنا الغلطة مني ما قلتش شكون يغني في الأغنية خاطر جيت مباشرة قبل الأخبار، هي الأغنية وقتها هي زيدا غنيها زكريا أحمد.

0: علاش معناها فنان عنده شخصية هو يغني. زكريا أحمد مثال الشيء هذايا، أحد عمالقة الموسيقى العربية، واللي كان من صغره هاوي لسماع التواشيح الدينية ذات المقامات العربية الأصيلة. ومن غادي عاد مات ملكة الساعة الاستماع ومن بعد التلحين، لكن بما أنه والده كان شيخ وعالم دين قلقته ياسر الحكاية هذه، اش خلى زكريا أحمد يوصل باش يخب يكتب الأغاني وهرب من الدار وبدأ من غادي طريق الفن، وكان يأمن في أسلوبه اللحني، وهذا شيء تعرف به، أمن أنه الكتابة الأوركسترالية مهيش مهمة، الموسيقى والفرقة الموسيقية ما هي إلا خلفية للصوت البشري لغير، والمغني هو بالنسبة ليه محور العمل الموسيقي. بليك شي ثم شكون يختلف معه بطبيعة في الرأي هذية. ولازم نقوله أنه وقت لا نحكيه على زكريا أحمد نحكيه على ثلاثية مهمة جدا جمعته مع بيرم التونسي وأم كلثوم وقوس. لازم سيدا نفتحه في علاقة بزكريا أحمد، ولو أنه نجم نفتحه بارشا أقويس، لكن القوس الذي حبيت نحكي عليه هو أنه زكريا أحمد كان يوما ما طريد الأزهر، طردوه معناها من الأزهر، خاطر ملول من اللي كان طالب في الأزهر، يعني كان كديما مثير للشغب، فأحيل على مجلس التأديب لأنه في مرحلة ما كان يمشي يقعد في قهوة يجيوها الفنانين والموسيقيين، وهو تلقاها كقاعد بيناتهم ولابس اللبسة الأزهرية المتعارفة عليها، فصدر قرار بحرمان زكريا أحمد من دخول الأزهر، وتعلق وقتها القرار على جدران أروقة الأزهر. وهذا مهوش أول فصل معناها من مشاكل زكريا أحمد اللي صارت في الأزهر، خاطر قبل صار مشكل كبير مع أحد الأساتذة اللي وقت لكن يدرس الحديث والتفسير، رمى عليه زكريا أحمد محبرة تثبت له بطبيعة في كسور بليغة. يعني زكريا أحمد ما كانش بالكل معناها حابب الدراسة الأزهرية، وكان يميل لعالم الفن اللي راه يشبه له. طبعا يبقى مدرسة مؤثرة في أجيال عدة، وحبيت نتوقف في الوقت هذا مع أحد تلاميذ مدرسة زكريا أحمد، برشا من تلامذة زكريا أحمد الحقيقة عبر الأجيال، لكن الاسم هذا هو بيدو بعد سنوات شكل مدرسة منفردة. نحكيه على الفنان زياد الرحباني في سياق حديثه على تأثره بمدرسة زكريا أحمد.
1: بس ريحة. سيد درويش وزكريا أحمد دول أنت ما عملتش حاجة تانية اشتغلت عليها توزيعا غير زكريا أحمد وسيد درويش، صح؟
2: ايه، يعني زكريا أحمد حتى ما اشتغلنا له شيء لهلا، بس أنه عم فكر بكتير.
1: مين؟
2: زكريا أحمد.
1: انت صحيح معلق صورة لزكريا أحمد في بيتك؟
2: ايوه، بوسط الصالون، وما فيش غيرها صورة كبيرة، يعني
1: الشيخ زكريا أحمد. دي زي
2: زي ما انت عاوز تسميه، أنا الرئيس بنسميه، وما فيش حد بيفوت بيعرفه، كمان دايما أول سؤال مين ده، لأنه ملفت محله، وكونه ما فيش غيره فدغري بيفكروه من العيلة، يعني بحكي جد أنه لو واحد يحط صورة وحيدة لشخص مش معروف كتير مثل
1: صحيح بقريبكم،
2: ما هوش لا يعني فرانكو ولا ديغول ولا انه مين ده ولابس طربوش. فسؤال انه مين ده، الارجح انه يا جد الجد، او بقول له زكريا احمد، ما فيش تعليق يعني بيعدوا.
1: لا ما هو غريب يعني اللي متتبع لحياتك هيلاقي في حاجات كتيره يعني مش غريبه بس يعني مش نمطيه. فعادي جدا، بس ايه من احد زكريا احمد
2: يعني له يعني له اي دعوه بالجاز مثلا زكريا
1: مثلا
2: أحمد. مثلا
1: صحيح، ايه علاقه زكريا احمد بالجاز اللي بيعمله زياد رحباني؟ الحان زياد رحباني كده خليط من الجاز، من الفولكلور اللبناني، من حاجات كلاسيكيه، من الشرقي جدا، يعني اغانيك مختلفه ومنوعه، بس ايه في زكريا احمد بيشبهك او انت بتشبهه؟
2: والله ما لو الموسيقى بتنشرح كان اسهل العيشه بتكون كتير على الشعوب كلها، يعني لو فيك تقنع الناس اقناع بالموسيقى كان بيكون ممتاز. بس
1: ايه جمله لحنيه يعني؟ طب ايه جمله لحنيه لزكريا احمد بتحبها جدا؟
2: يعني دايما بسمع الجمل بصوته اكثر من اللي غنوا له، يعني بحب كثير قلبي يعشق.
1: لا لا استنى انا بستعد لمفاجآت. القلب يعشق كل جميل، بيرم التونسي
2: بكل مقاطعها، عادة الأصايد تبع أم كلثوم بيبقى في بتعرفي مقطع إنه نعرف أكثر من مقطع بأغانيها، يعني فيها يمكن أربع خمس بلوك أغنية، كل بلوك أغنية.
1: طب لا قول لي كده حتى ولو دندنة يعني
2: شفا وجد. إذا مش غلطان غني لي شوية شوية كمان.
1: آه شيخ زكريا أحمد.
2: طب إنه هيدي طقطوقة، إذا يعني كلمة طقطوقة يعني بتعرفي قديش طقطوقة شيء مهم مع إنسان مثل زكريا أحمد. في موسيقيين بدقوا بس شرقي، موسيقى شرقي بلبنان وبسوريا، ما بتصورش بمصر ان شاء الله لا يعني. بعدهم لهلا ما بيعرفوش يدقوا غني لي شويه شويه.
1: ليه؟ صعب قوي؟
2: سامع بشيء اسمه الضم.
1: ضم؟
2: آه؟ الضم
1: ضم والتك. ضم والتك
2: آه. يعني شيء بالسقف الشعبيه موجود الضم والتك. ف يعني في ناس مش عارفينها على الضم ولا بعد الضم دلوقتي. بدقوها بالافراح غلط. في ناس بيغنوا
1: يعني انت ممكن في يوم من الايام تعيد توزيع القلب يعشق.
2: يا ريت والله بدك مناسبه، بس مين بده يغنيها
1: يعني؟ لا ممكن توزيعها بقى
2: وهو مغنيها يعني مين بده يعني؟ لا هي
1: انا مش متصوره زياد رحباني وبيعمل العقل
2: فيها وقع يعني. اذا بواحد بده يحطها بحدا يعيدها. هلا في ناس مخهم.
1: طب بص احنا
2: ضميرهم ما بيردهم يعني. في ناس بيبلوا ايدهم بكل شيء بيغنوا لمين ما كان يعني.
1: لا زياد رحباني احنا اكتر قاعدين في دردشه موسيقيه والناس احنا اهلناهم لده. احنا مش في قاعده رسميه ولا في كونسرت او حفله كده. لا شخبط لي كده وقول لي مطلع من القلب يعشق حتى لو مزيكا مش كلام.
2: القلب يعشق ما فاعول بدي غني وراها. ما احنا جايين من ضمن الاشياء اللي بنعملها نوضح انه انا ما بغنيش. كل جميل
1: ترى
2: واحلى شيء بس يصير يقول التوزيعات بصوته يعني لانه ما معوش فرقه بصير يعمل بصير يغني مع بس يردوا عليه الكورس بياخد هو ادوار اليات بصوته.
1: بس انت في اغنيه من الاغنيات من اغنياتك عملت قفله لزكريا احمد.
2: لا بيصير تسقيطة فوق الكورس.
1: طب ما تعملها لنا كده. طيب بيانو شخبط.
2: لا هي مش مغنية بقدر ما هي
1: شخبطها كده. شخبطها القفلة كانت اللي هي الأيام اللي وصلنا لها كان في

0: ومعكم من إذاعة المنسين نهدي لكم تسلطينة هدية اللي إن شاء الله عجبتكم في الوقت هذية. أهلا وسهلا بيكم بعد الست، نرجع لكم مش نواصلوا معكم جولتنا في الأرشيف. معكم من إذاعة المنستير، تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جولتنا مازلت متواصلة معكم، ووقفتنا توا مع أعلام ارتبطت أسمائها بمثل هذا اليوم 10 جوان. كيف ما اليوم عام 1962 تولد الأستاذ الجامعي والطبيب والكاتب والمترجم المصري الراحل أحمد خالد توفيق، اللي يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والكاتب الأشهر في مجال الفانتازيا والخيال العلمي، العراب كيف ما لقبوه أحمد خالد توفيق، اللي بدأ رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة في وقت نجم قوله أنه أدب الرعب على المستوى العربي ما كانش موجود، ومع هذا السلسلة لقات نجاح ياسر كبير واستقبال جماهيري مهم برشا، والشيء هذايا هو اللي خلاه يكمل الرحلة. وجيت بعدها برشا سلسلات، واللي جزء منها في وقت لاحق تحول لأعمال درامية سينمائية تلفزية وحتى إذاعية، بما في ذلك أول سلسلة ليه كما قلت ما وراء الطبيعة، وهي زادة تحولت لي مسلسل تلفزيوني.
1: أدب الرعب بدأ بالنسبة لي حكاية أن أنا كنت طفل خواف جدا، فالطفل الخواف بيبقى واسع الخيال، فبيبتدي يستكشف المخاوف بتاعته. أنا يمكن كنت سيستماتيك في تخلصي من المخاوف دي، لأن أنا كتبتها كلها في ورقة. أول ما عملت كده حسيت أن أنا اتغسلت من جوه، أن أنا فعلا تخلصت من المخاوف دي. ومن الغريب أن لحد هذه اللحظة كل ما أقرب من سور المدرسة بخاف أمر جنب المكان ده كأن العدوى هتصيبني. فاكتشفت أن لما تكتب عن الرعب إلى حد ما أنت بتتخلص من مخاوفك. أدب الرعب عبارة عن دايرة سحرية بعملها حوالين أسرتي وحوالين نفسي، بحس ان انا ايه، بحس ان انا ورا المدفع مش قدامه، فانا بخوف الناس، فصعب ان انا اخاف دلوقتي. الابداع الفني او الخلق الفني يعني هو ايه، بيحمل بذور بيبقى فيها دعوة اسمها دعوني انتشر. فانا كنت بكتب لنفسي طول عمري، بكتب لنفسي، كنت متأثر جدا جدا بماكسيم جوركي، فكنت بكتب نفس النمط. في لحظة من اللحظات حسيت فيها ان انا ايه، كفاية كده، لازم ايه اوصل للناس. عايز اوصل لمين؟ عايز اوصل للشباب. توصل للشباب بإيه؟ ما الذي ينقص الشباب؟ في 50 سلسلة عبارة عن فريق سري مش عارف يحاول إنقاذ الأرض، أو فريق سري يميت السر عن كذا. كان دي سطوة حتى رجل مستحيل أياميها، ما كنتش حاضر أضيف حاجة لو دخلت سكة الجاسوسية وصراعات أجهزة المخابرات وكده. ففكرت الرعب، طب أنا بحب الرعب طول عمري، أنا مهتم به، ليه ما جربش أكتب فيه؟ فرفعت إسماعيل كان شخصية طول عمري بتلح عليه، شخصية الشخص الذي لا يملك شيئا من المواهب اللي تتيح له أنه يكون بطل، عجوز جدا، ضعيف جدا، واهن جدا، ماشي، بس عنده موهبة واحدة هي عقله. بدأت أكتب بالسلسلة الأولى اللي هي ما وراء الطبيعة، وبعدين حسيت أن أنا مش كافية بالنسبة لي، لم تستوفي كل اللي أنا عايزه، فدخلت سلسلة تانية اللي هي حلم طفولي قوي، يمكن نابع من أليس في بلاد العجائب، إننا لو دخلنا عوالم الأدب، لو دخلنا عالم يوسف إدريس، لو دخلنا عالم تشيكوف، فولدت سلسلة فانتازيا.
0: من مواليد هذا اليوم بعد أحمد خالد توفيق نستذكر زده اسم آخر، تولد عام 1934 الفنانة المصرية الراحلة زهرة العلي، الفنانة اللي دخلت للفن صغيرة وكانت شغوفة ياسر بالعالم هذية ملي هي بنية صغيرة، وكانت قدوتها ليلى مراد في التسجيل اللي برمجناه من الأرشيف باش تسمعوا زهرة العلي، واللي كانت أيقونة في الجمال والتمثيل في زمانها، باش تسمعوها تحكي على هذا الشغف، وخاصة على علاقتها مع أول مشجعيها واللي كان والدها. بعد شوية باش نواصلوا مع أعلام تونسية مهم زادة نحكيوا عليها بتفاصيل خاصة، وهي زادة ارتبطت أسمائها بمثل هذا اليوم.
2: تصريحات. ابتديت افهم بالسينما طبعا، واحنا صغيرين ما كناش بنروح سينما ولا حاجه يعني، وكنا اصلا في اسكندريه، فلما جينا مصر فروحت السينما، بقيت اروح السينما واحبها جدا بتاع، وكنت يعني مش طفله يعني نضجه، فشفت فيلم ليلى مراد، كان ليلى بنت الفقراء. الفيلم ده انساني قوي يعني، موضوعه انساني جدا، فما عرفش دخلت السينما طلعت متعلقة بليلى مراد بصورة جنونية يعني. عندي مثلا دي كان عندي مثل أعلى، مثلا المدرسة بتاعتي، لا دي بقت كل حاجة في حياتي يعني، املي وحياتي وكل هدف ليا ان انا اشوف الست دي 12 13 سنه. بس يعني ما اعرفش يعني مثلا الفيلم ده طبعا شفته اكتر من مره اللي هو ليلى بتفقر ده. ففوجئت يوم طبعا ليا اصحاب تلامذه وساكنين جنبي وكده فمفروض بنذاكر. فكنت اخش ونقفل علي الباب مفتاح اقول لها مثلا انت مين اللي دور انا وراك دي انا عمال دور ليلى مراد. ف طبعا كنت حاسه يعني مثلا كنت بخش بحفظ الكلام الليلة مراد بتقوله في الفيلم شوفي طوال ساعه ونص بحفظ هي بتقول ايه وبعدين تعيط عيط تضحك اضحك حاجات كده يعني حاجات غريبه. حبي للفن يعني انا اكتشفت الحكايه دي طغى على اي حاجه تانية. يعني مثلا كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي احنا بنات كتير ست بنات كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي الاكبر مني على طول ذاكر انجليزي انا عايزه اخرجها من الاوضه مش عارف اذاكر انا دين بصوت عالي يحصل خناقه يا ماما وما اعرفش المهم اتضرب في الاخر وبعدين كل واحد يقعد في اوضه. طبعا انا ما اصدق ان اوضه تتقفل بس عليا وابتدي امارس نفس هوايتي التمثيل ان انا امثل واقلد قصاد المرايه وحاجات بقول لك يعني لدرجه بيني وبين نفسي كده قلت ده ممكن واحد يتجنن يعني واقعد اعيط وحاجات كده وانفعل. فمين لمس فيا بقى دي الحكايه دي؟ والدي كان دايما حتى يقول له ماما يقول لها يعني زهره غريبه قوي يعني متعلقه يعني عمري انا مثلا قلت اروح سينما ولا كلام دي من متعلقه ان انا عايزه اروح سينما طب اخرج معاك طب اشوف افلام اجنبيه حاجات كده. لا ما اتضايقش بابا لسبب هقول لك ليه. يعني هو في اختلاف بين ماما وبين بابا. ماما ست من المحله من الارياف بس ست ظريفه جدا وحلوه قوي يعني. بابا تركي واصلا متربي في لندن. لا وفي حاجة تانية هو كان أصلا بابا يعني أما كان في لندن هو كان صاحب يوسف بيه جدا يعني تقابلوا برا يوسف وأهلي وكانوا جيران جنب بعض. حتى متذكرة أنا مرة معرفش إذا كان يوسف بيه ذكرها الحكاية دي ولا لا عملوا عشة فراخ وعشة عشة فراخ عملوها مسرح وبتاع واتضربوا وكانت مشكلة يعني بالنسبة لهم هم كرجالة طبعا عنده حب الفن. فجيت لما قاعدة بكلم معاه مرة ما كانتش ماما موجودة في البيت فبقول له انا نفسي امثل. فقال لي ايه اللي خلاك بتقولي كده مفيش حد عندنا كده. قلت له مش مهم حد عندنا كده انا نفسي امثل انا كل هدفي ان انا اشوف ليلى مراد يعني بعمل ده كله مثلا لو شفتها خلاص بقى هو ده. فقال لي طيب فخدني وراح ليوسف بيه. انا بقى كنت اسمع منه يقول ايه مثلا ما نشوف يوسف وهبي في السينما ولا بتاع يقول اهو ده صاحبي حاجات كده. فخدني ورحت ليوسف بيه مسرح رمسيس. فالراجل بص لي قوي كده فوق لتحت وقال لي ده كيرتي صغيره يعني مش هقدر انا اتبه لها قبل خمس ست سنين لحد ما اقدر مثلا اديها حاجه او اقدمها. فبابا قال له اوكي خليها. فخلاص بقى يعني واحنا خارجين قابلتني ست امينه رزق. فبصت لي كده طبطبت عليا وبتاع مش عارف ايه وبعدين بيقول لها يوسف بيدي باباها عايز يدخلها الفن مش عارف ايه كده. فقالت له ليه دي صغيره انا دخلت فاتن حمامه معهد الفنون المسرحيه خليها هي كمان تخش معاها الفنون المسرحيه وعبال ما تتخرج هتكون نضجت وكبرت يبقى قدامها المجال حلو. قال لها اوكي اديتنا جواب للاستاذ زكي طليمات. رحنا للاستاذ زكي طليمات بص لي كده من فوق لتحت وبعدين قال طيب نشوفها يعني. فكنا احنا بنتدرب حوالي يمكن يحصل عمليه تدريب حاجه بتاعت شهر شهرين قبل الامتحان. فامتحنت دخلت المعهد. المعهد كان مواعيده من 8 من 5 ل 8 ل 10 كل يوم اخرج انا وبابا الساعه 5 ونرجع الساعة 8 كل يوم. المعهد جنب البيت. بابا مش عايز لا ماما تعرف ولا أي حد من أهلي ولا حاجة كده يعني. يعني بيشوف إيه يعني هو مش عايز إيه يعني دي رغبتها فمش عايز أحرمها من شيء بحيث إن هي ممكن لما تكبر طالما إن ده في مخها ممكن تصرف أي تصرف مش كويس يعني تصرف خاطئ ما يكونش هو راضي عنه أو كده. فقال لك من يعني من أولها طالما إن هي عندها حب الفن بالطريقة دي فأخليها. من الأرشيف.

هذا شوية غربي، ما كنا قبيلة شوية في المحير سيكا مع ياما جويني، واحدة من أشهر روائع المألوف التونسي. الكلام يرجع لتراث الشعب التونسي، لكن اللحن أبدعوا الموسيقار والملحن وشيخ الملحنين. مرة نحكي لكم على شيخ الملحنين في مصر، واللي هو زكريا أحمد مرضي، عنا شيخنا شيخ أحمد الويفي. وبطبيعة الأغنية تشهرت من الأول وارتبطت بصوت تونس الأول كيف ما لقبوها صالحة، لكن أداء ياسر رائع للفنانة زدة نعمة، الله يرحمهم الكل. تحية لكم مستمعينا، ما زلنا معكم إن شاء الله حتى للعشرة في جولة الأرشيف، وإن شاء الله بعد شوية في التسعة موعد لموجز الأخبار. لكن قبلها على شنو باش نحكي؟

0: باش نخليكم تسمعوا الاغنيه هذية بعد شويه، لكن لازم الحديث عليها، حديث الذكريات عليه فوق إلنا خل
1: بوجدك.

0: ليس لها عنوان يا ولدي.
1: أغاني وأجيال.

أغنية فوق النخال بالأصل هي تنزيل ديني للملا عثمان الموصلي بكلمات دينية، حولت كثير من الأناشيد الدينية إلى دنيوية من ضمنها فوق النخال. يعني هي أصل الأغنية هي لحن، هي فوق العرش من مقام الحجاز، كان يغنى من قبل البطانة المقبة النبوية اللي ذاك الوقت، كانت تغنى بالمواليد وبالتنزيلات الدينية، وكانوا يرددوها حلقة مال ذكر، واشتهرت هذه الأنشودة والأغنية في المناقب الدينية، ومستهوت البغادة وغيروا كلماتها من فوق العرش إلى فوق النخل. وغنيت هذه الأغنية من قبل الفنان الراحل ناظم الغزالي. ناظم الغزالي أول من غنى هذه الأغنية، وغناها في بيروت، سجلت في بيروت، ووزعها الفنان الراحل جميل بشير. مالي

0: والله ما عذبني وما عنده.
1: وكانت الفرقة الموسيقية ما هي صاحبة كورس، فالكورس كانوا من لبنانيين، فما كانوا يرددون فوق النخل هم يقولون فوق النخل فوق، لأن يعني العراقي الأل عنده قوي من يقول فوق النخل ما يقول فوق النخل، ولهذا صار خلط ما بين فوق النخل وفوق النخل. وتخريجات هي يعني البعض عندها مقبول يعني مو بعيد، مثل سرة مرة سامرة، وانتشرت بصوت الفنان صباح فخري، هو يقول فوق النخل وناظم غزال يقول فوق النخل، وظلت هذه. وأنا أقول هي فوق النخل، والنخلة هي خستاوية عراقية.

طبعاً بعض الروايات تشير إلى أن أغنية فوق النخل كانت هناك يعني بعض البيوتات البغدادية اللي هي متكونة من طبقة وسرداب وباحة بالوسط اللي يسموها الحوش البغدادي معروفة عند البغادة تقريباً هو ملامح البيت الشرقي البغدادي. لاحظ كانوا يسكنون بها بعض العوائل وهناك بعض البيوتات تسكنها زقرتية يعني عزاب ويتأكدون من أخلاقيته وكذا من خلال المختار وغيره ويسكن إلى جانب هاي العوائل الموجودة بعض الزقرتية إلى أن في يوم طلع لي فوق لقى بنية صبية أعجب بجمالها من خلال الشباك اللي بالغرفة وبدأ ما يقدر يحاورها ويفاتحها بإعجابه فكان يكتب ويغني دندن فوق النخل فوق مدري لم أخده مدري القمر فوق أو فوق النخل فوق مدري لم أخده مدري لم أعطوق كان الخل يعني المحب. هاي بعض الروايات تفسر أن فوق النخل يعني فوق النه محب أو حبيب أو خل وفعلا هذه الرواية انتشرت انتشار بين الشباب الموجودة خاصة في بعض البلاد العربية وغنيت بفوق النخل وهي هذه متروك هذا الرأي للمتلقي يعني مدى قناعته بهذه الرواية.

ذاك الوقت يعني بالعشرينات وهذه كانت الحدود مفتوحة. هو نفس الملا عثمان كان مدرس لكثير من الفنانين في بلاد الشام وفي مصر وفي الاستانه في اسطنبول. الملا عثمان موسيقار ومتصوف، كان قارئ القران عند السلطان عبد الحميد العثماني، يعني مو قليل، يعني يعرفون المصريين والسوريين والعراقيين. عند ما اجى الكوندكتر المايسترو الالماني هانز مومر الى العراق بالسبعينات اعجب بهذا اللحن وحول الاغنيه الى مؤلفه او قطعه موسيقيه عزفتها الفرقه السيمفونيه، والان هي قطعه مشهوره بالعالم وغنوها هواية. الاغنيه هذه صارت مثل ما نقول الطابع الرسمي للعراق، يعني غنتها فرق من الصين، اجانب غنوها، عندنا غنوها فرق الشباب، فرقه الشاغل البغدادي تتغنى بها ورا مقام الحجاز، ايضا فرقه الانشاد العراقيه. وحتى من يريد واحد يقدم نفسه في مهرجان عراقي يعني هو يعرف من العراق يسووا له يعزفوا له اغنيه فوق النخل.

0: يعني مقام الحجاز من المقامات المؤثرة في نفسية الإنسان العراقي والعربي بشكل عام، لأن الأذانات التلاوة القرآنية تقرأ بهذا النغم اللي بيفد شجن، ومن المقامات الشجية والحزينة أيضا بنفس الوقت. وإحنا بالعراق مقام الحجاز يقرأ بخمس ست أشكال، يعني حويزاوي ومدمي وهمايون وحجاز شيطاني وحجاز ديوان. هذا المقام من المقامات المؤثرة في نفوس العراقيين، فغنوا الشباب وغنوا الشياب يعني والفرق بشكل عام، وهي أغنية مميزة مثل ما احنا شلون الفلسطيني الدلعونة على دلعونة وعلى دلعونة، والميجنة في بلاد الشام ولبنان ومصر الطقطوقة والدور. وهذه أيضا الأغاني هي هاي الأغنية صاحبة المقام العراقي، يعني هذه تقرأ وراء مقام الحجاز أو مقام المدمي، ومن المقامات ومن الأغاني اللي تقرأ وراء هذه المقامات الرئيسة والفرعية. من هذا الباب حبوها الشباب، حبوها الناس وتغنوا بيها.
1: وقلنا

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. مثل مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية وتحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية، مثل محور جلسة عمل أشرف عليها والي الجهة عيسى موسى. وشدد الوالي على ضرورة إنجاز المشروع وفقا لأعلى المواصفات الفنية، مؤكدا على أهمية التنسيق المتواصل بين المصالح البلدية والأمنية لضمان الكفاءة القصوى في المراقبة وحماية البيانات. دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعاً لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط تكون أحياناً غزيرة، خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد والقيروان وزغوان. كما أوصت الوزارة في بلاغها بضرورة المحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها من الأمطار والرطوبة. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس اليوم عن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم والتي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغات العربية لفائدة طلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 من جويلية القادمة، وفق ما أعلن عنه الديوان في بلاغنا صادر عنها. دوليا، حذر أنطونيو غوتيريتش الأمين العام للأمم المتحدة من أن الشرق الأوسط ينزلق أكثر فأكثر نحو الأزمة، مؤكدا أن تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة تمتد إلى العالم بأسره من خلال النزوح وانعدام الأمن وتعطل طرق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 10 ونشرة إخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا في موعد متجدد مع أساطير كرة القدم وحكاية جديدة في نجوم المونديال في إذاعة المنستير. شخصية اليوم موصل للمكانة اللي حققها كان بعد تعب وصبر كبير، حتى واحد ما كان مؤمن به. أول مدرب شافه اتنمر عليه وقال عليه هذا بدل متاع كوارجي، أنت قصير ومتعرف أثقال وشوفه شوف تنجمش تنجح. الكلام هذا خلاه ما يسلمش، بالعكس زاد حفزه وبرهن المدرب وكل من شكك فيه انهم ما يفهموش في الكرة، لانه قصر قامته خلاته هداف لا مثيل له، انه يعرف يتمركز ويسجل من انصاف الفرص، عنده مرونة غير طبيعية وقدرة على التمويه الجسدي للتلاعب بالمدافعين داخل منطقة الجزاء، هك علاش اطلقوا عليه لقب الاستثنائي. وبفضل أهدافه الحاسمة ومردوده الرائع على أرضية الملعب في أول موسم لي يسجل 33 هدف في 26 مباراة، وكان وقتها رقم قياسي. حكيته مع الأرقام القياسية باش تتواصل وتستمر. بطل قصة اليوم سجل 735 هدف طيلة مسيرته في كأس العالم، نلقاوه يحتل المركز الثالث بتسجيله ل 13 هدف، ويبقى أغلاها هدف الفوز على هولندا في نهائي المونديال سنة 1974، وقتها يهدي بلاده كأس العالم ويتزين قميص المانشافت بالنجمة الثانية. لعبنا لليوم هو من القلائل في العالم اللي توج ببطولة أمم أوروبا في 72، توج بكأس العالم 74، دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية، تحصل على الكرة الذهبية وفاز بالحذاء الذهبي كأفضل هداف والعديد من الألقاب الأخرى. المؤكد أنه بطل قصتنا كان مصدر فرحة وسعادة لكل أحباء البايرن، وخاصة كذلك لكل عشاق المانشافت. هو البطل اللي صنع تاريخ كبير للكرة الألمانية. ممكن في آخر سنوات حياته نساه هذه اللحظات السعيدة وكل إنجازاته الكبيرة بعد إصابته بمرض الزهايمر، لكن مستحيل على أي مشجع أو محب لكرة القدم ينجم ينسى الأسطورة جيرد مولر.
3: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.
1: من الأرشيف التونسي.

0: مدرسة طاهر غرسة وما أدراك، وكيف ما اليوم نستحضر ذكرى وفاته. هو اللي توفى الله يرحمه نهار 10 جوان 2003، وبقى اسم كبير في المدونة الموسيقية التونسية، ومازال باش يبقى سنوات القدام والأجيال القدام باعتبار الرصيد الكبير اللي خلى اسمه حاضر في الذاكرة الشعبية التونسية حبا وزاد احتراما. ورجعنا بصوته للجزء الثاني من لقانا معكم من إذاعة المنستير وجولة الأرشيف. رجعنا بصوت طاهر غرسة اللي الحقيقة ارتبط اسمه بمشيخ الملوف، ونجمه نعتبره الشيخ خميس ترنين، هو أستاذه والده الروحي، وخذي منه صنعة الملوف والعزف خاصة على العود طاهر غرسة، واللي يبقى تاريخ كبير في الرشيدية، تاريخ كبير في المعهد الوطني للموسيقى، تاريخ كبير حتى في التدريس في المعاهد الثانوية، وتاريخ أيضا مهم كمشرف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية مدة 12 سنة، وكان هذا أواسط الستينات. وقتاش؟ بعد ما توفى خميس الترنين. طاهر غرسة راهو رصيد كبير من المعزوفات والأغاني وبعض أغاني الملوف، خلينا نقول والأغاني العتيقة، بدل شوية في المحتوى متاحها، بعد شوية على بعض المصطلحات ونحى المصطلحات اللي هكا كان فيها ابتذال، خطر مضمون بعض الأغاني في الملوف وإلا في الأغاني العتيقة المضمون كان فيه بعض الألفاظ الخارجة على السياق، بتبيع مش الأغاني الكل، لما معروف الشيء هذا خاصة كي نحكيه على أغاني معاشنا بتاع العشرينات وقبل الثلاثينات زادة حسيلو. هو دخل بعض التحويرات، طاهر غرسة هو اللي أضاف قيمة للمنشد المنفرد في تأدية الملوف، وهو تقليد الحقيقة جاء وقت في زمان طاهر غرسة حتى قبل بشوية نقص التقليد هذايا، خاطر الملوف اقتصر في مرحلة ما على الأداء الجماعي، وبالتالي هو رجع الأداء الفردي. وأكيد طاهر غرسة اسم عمره له باش يتنسى باعتباره رسخ التراث الموسيقي لأجيال عدة جات من بعده، ونقول وحنا زادا اللي خلف ما مات وإلا ولد الوز عوام، أكيد ولده زياد غرسة كان خير خلف لخير سلف.
1: طويلة ياسر الحكاية، يعني من صغرة يعني كنت مغروم ياسر، وتواصل الغرام حتى لين دخلت للوسط الفني، يعني بطبيعة تبعت الدراسة الموسيقية يعني تدريجيا حتى لين وصلت تحصلت على الدبلوم تاعي من الكونسرفاتوار.

0: الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى كواليس وأرقام على مونديال 2026. من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
1: 8 غربة في بشائر الصباح
0: بعد نشرة نصف النهار،
1: 4 متاع العشية.
0: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب.

الفنان كمال رؤوف النجاتي، تحية لي، ربي متعه بالصحة إن شاء الله. والحقيقة ذكريات جمعتني معه من خلال برنامج في البريمة ألفات. نتفكر كيفاش كان يعيط لي بالحق، شخصية فريدة، فنان كبير، فرصة باش استحضرنا اسمه في لقاء اليوم وجولتنا من الأرشيف. أهلا وسهلا بكم، تسمعونا من إذاعة المنستير في النص ساعة اللي ما زالت في جولتنا معكم. و حبيت نتوقف الحقيقة مع شخصية عندها حضور مؤثر برشا في ذاكرة جيل متوانسة. حبيت ويكون حاضر الليلة في جولة الأرشيف مع الاختيار اللي تسمعوه بعد شوية إن شاء الله ربي يعطيها الصحة. هو اللي تولد كيف ما اليوم 10 جوان عام 1941. حبيت نتوقف مع اسم قام من القامات الإعلامية التونسية ربي فضله بصحة، تاريخ حافل في الإذاعة والتلفزة التونسية، أصيل مدينة جمال، الإعلامي التونسي الكبير البشير رجب. سي البشير رجب اللي التحق بالإذاعة الوطنية عام 1963 والتلمذ على يد كبار الإعلاميين بشولة، هو زاد بعد سنوات علم من أعلام الإعلام التونسي، فنجان شاي لكل سؤال جواب، فرسان القوافي حتى مطلع الفجر، يوم في ساعة، يوم سعيد في مرحلة ما بطبيعة. وكانت في البرنامج هذا أسماء كبيرة كيف ما صالح شغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم الاثنين. وشكون ما يتفكرش لقاء الأحد واللي من بعد ولا عنوان منتزه الأحد، الكلها عناوين نستحضروها بإمضاء البشير رجب، منتزه الأحد اللي بقى من العلامات

0: الجميلة في مسيرته، وكان يرافق المستمعين صبيحة كل أحد بالمسابقات بالأركان اللي تهم العائلة التونسية، حاضر في الذاكرة أيضا من خلال تفاعل سلبشير مع المستمعين وكالروح الإنسانية الحلوة اللي كانت تجمع معاهم وخاصة مع المستنين، وضحكته جميلة برشا واللي عندها هكا رنة خاصة ومزيانة. وحتى بعد سنوات برشا من اللي كانوا مستمعين وكبار في العمر وفيهم شكون حتى مقيم في دور المسنين كان يمشي يزورهم سي البشير، وبقات أواصر الألفة والمحبة والمودة بيناتهم. وللأسف عام 2014 وبدون مقدمات البرنامج هذية توقف، ولهنا بقات نقطة استفهام. سي البشير رجب تجربة أيضا مهمة في الملفات الحوارية التلفزية، وبرشا ممكن يتفكروا كالحلقة اللي جمع فيها بين وزير المالية وسيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وكانت حلقة ياسر ياسر ياسر ساخنة، غضبت برشا أطراف على خاطر كانت جريئة، حتى أنه بعدها يقال أنه سي البشير رجب تعرض لهرسلة ومضايقات كبيرة. ومن جملة مثلا الأسئلة اللي ترحم سي البشير، وبالكشي ثم شكون يسمع فينا ويتفكر السؤال هذية ولا مواقف أخرين في الحلقة هذية، السؤال سي بشير وقتها الوزير المالية سؤال في علاقة بالانبعاثات والضريبة اللي تم استحداثها في علاقة بالانبعاثات، عاد الوزير قال هذا في إطار حماية المواطن، عاد كانت إجابة سي بشير كيفاش تحميه في المواطن، هل ترى تركبوا دي فيلتر معناها في الهواء، يعني كان نقد في الوقت ذيك مش متاح معناها للناس الكل. أنا الحقيقة بين قوسين جمعتني دورة تكوينية كان يأطرها سي البشير رجب، وكانت دورة تكوينية في غاية من الروعة، واكتشفت الإنسان والأعلامي بنب الأخلاق وتواضعه. إن شاء الله ربي يشده بصحته ويفضله عائلته ورفيق الدرب ومدام سلوى اللي بالحق ترافقه منذ سنوات وتدعمه في كل خطوة يقوم بها. أكيد البشير رجب اسم خالد في الذاكرة، وحابين نتوقفوا هكا وندغدغوا الذاكرة متاع برشا منكم من خلال العنصر هذية. وديما نرجع نقول ثم بنا خاصة في تفاعل سي البشير رجب مع المستمعين وخاصة مع كبار السن.
1: ناس ما تتنساش.
2: سيداتي نساتي سادتي أباءنا أمهاتنا، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء متاع الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه هذا الصباح. احنا قلنا عندي صبي حبة في وسط الجيش مكنون، كيف يضيق الخاطر بيا نحط راسه في الكانون، وعطينا رقم التليفون 345-011، ما ننساوش 71 في البداية. والمحاولة الآن مع الأباء والأمهات والمكالمة الأولى. ألو.
3: ألو.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا عسلام سيد بشير.
2: مرحبا بي.
3: أو بيك يا جلوك، شنو أحوالك؟
2: شرفتنا.
3: عنيك عايشك، لبس عليك.
2: عايشك الحمد لله.
3: الحمد لله، شنو أحوالك وعنك الرواح؟
2: عايشك.
3: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
3: المطر ياسر عاد السنة، خيرات.
2: خيرات والحمد لله.
3: ولله الحمد يا رب.
2: وخاصة هذه مطر متاع الربيع.
3: مطر ربيع جاي في الموسم عاد، هذه مطر ما قال حد الحد عاد. خيرات من كل السيب كلها تجيبها،
2: حتى المغزوز يجيب روحه.
3: يجيب روحه، بارك الله فيك، الله يعزك. كل شيء يجيبها.
2: الاسم سيدي
3: بالجاسم بن ونيس الصيد.
2: مرحبا بيك سيدي.
3: وبيك جل وكرم. اسمار معنا ولاية تطاوين.
2: مرحبا سيدي.
3: وبيك جل وكرم.
2: قداش عمر يا باب بالجاسم؟
3: تو نمشي في 71. مولود عام 34.
2: ربي يطول عمرك.
3: يهنيك ويعيشك في اول العام.
2: حلو هذه تطاوين رائعه.
3: اوه تطاوين نزهه.
2: نزهه؟
3: نزهه.
2: انتم قاعدين غادي والناس يجيوا يشوفوا شنيها هالبلاد وهالزين نتاعها. أيوة. والجمال هذايا
3: نزهه على الكيف.
2: وعلى الكيف صحيح. ودار فيها الدولاب ولا تخيرات؟
3: لا خيرات الحمد لله.
2: ايه
3: خيرات وجود فرج على المهرجان بتاع القصور، معناها الحظ زيدوا على برشا مؤسسات وبرشا حاجات، معناها البلاد ولت متطوره ياسر.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله، نعمه والله الحمد.
2: وينك مك الايامات اللي كانوا بتاع بكري؟
3: يا حصر على ايامات قفل بكري هيك من الناس، معناها يعلم الله بالحال.
2: والله
3: ساعتها عايشه معناها الحظ زيدي عايشه بالتمر والغربوز والقطف والحميم وهيك الحاجات العهد القديم هذاك. الحمد لله.
2: وهو يتعارك هو والذيب تلقاه هناك.
3: الذيب اللي بعد تلقى النهار ما طول هو يصاول هو ياه.
2: اي كل حد يحب ياكل الاخر.
3: الحمد لله نعمة ولله الحمد.
2: الحمد لله
3: الحمد لله
2: الحمد لله الحمد لله. يعني الطفولة بتاعك في كانت في البدوة؟
3: اي في البدوة.
2: كنت من جماعة الرحل؟
3: اي لا جماعة الرحل هيك معناها نتبعوا في الربيع ونتبعوا في الحيوان والفلاحة ومنارحلوا من بلاصة لبلاصة ديما على الجمل ونسوقوا.
2: ديما على الجمل ونسوقوا.
3: ديما على الجمل ونسوقوا. نمشوا للربيع معناها الحزازيدي نشتوا في بلاصة ونربعوا في بلاصة ونروحوا في الصيف للوكر معناها الحزازيدي و وماشي هكاك الوقت هكا ديما هكاك.
2: شنو تهزوا فك على الجمل بابا بالقاسم؟
3: الجمل نهزوا عليه ما هو رحيل يظل داب الحال معناها الحديد نهزوا شويه قمح
2: هك
3: وشويه شعير
2: اي
3: ونمشوا معناها وشويه غربوز وشويه تمر اللي عنده معناها نكيلوا هكاك في التمر والغربوز اللي ما عندهاش الملك معناها ما عندهاش النخل ولا كذا كيل من البلاد.
2: شو الغربوز؟
3: الغربوز هكا البعرور الكرموس نتاع الكرم.
2: اه ايوه
3: الكرموس ما هو في الصيف.
2: اي
3: في الصيف نلقطوا الكرموس ونشرحوه.
2: ايوه
3: نشرحوه نعملوا له زريبه كبيره مستاسعه معناها بالحطب.
2: اي
3: ونمسحوا قاع نظيفه ولا رصفه باهيه ونشرحوه هكا الطايب ياسر نشرحوه.
2: أي.
3: واللي هو مش طايب ياسر نحطوه هكاك بلا تشريح.
2: ايوه
3: ووقت اللي يطيب يقعد هو انا يسمس معناها مليح مليح ويطيب وقت اللي يطيب ننقوه من القش اللي واحل فيها هكا الحطب والعود ومنه وننظفوه هيك المخمخزه وما هيش باهي ياسر فرقوسه ولا حاجه نحطوه على شير الزوايل وهذاك الباهي نغسلوه معناها باليدام بالملح. أي. وفي غرزاك والماء وندروه في شواري يستقطر وبعد ما يستقطر من الشواري سوا سوا ثم اللي يبخ بالزيت
2: هك.
3: ثم اللي لا ما يديرش الزيت اللي ما عنده الزيت ما يديرش مش مشكل ثم اللي يدهن بالزيت فهمتني ورصه في الخوابي ولا حتى في الضبايا معناها الضبي هاك المزود الكبير متاع الجلد العنز
2: هك
3: معناه ويرصوه فيه ويخزنوه في القصر يدار القصر.
2: أيوة
1: ناس ما تتنساش
4: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
5: إذاعة المنستير
6: 97.3
7: تبع الموجة
6: من الاثنين للحد كل يوم حكاية.

0: من الأرشيف.
1: الحلو أبو شام على دينه قال ليه قال ما احناش عدينه قال إيه

لفينا وراها حرب حرب.

ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنين؟ اكمن بحلاوته ما توصفش، القلب حبه ما يحلمش. ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه؟ الحلوة ابو شام على الدين بالقلب وشوقه وحنينه، الحلوة ابو شام

ولا همها ولا أشواقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ورانا السكة وسبقنا وهجرنا بعد ما شوقنا. ولا همها ولا أشواقنا. فرح في القلب عدوينه الحلوة بشام على جبينه.

0: برشا شخصيات ارتبطت في ذاكرة الجمهور التونسي بشهر سيدي رمضان، شخصيات انست الناس على الاثير، متعتهم زادة على شاشة التلفزة، شخصيات ضحكتهم ودخلت لديارهم تقول فرد من أفراد العائلة. شخصية اليوم في أعلام وحكايات النجم نتناولوها من زوز جوانب، الجانب الفني وشخصية جمعت بين العقلية الشعبية ولغة السواعد المفتولة.
1: عند العاقل الرازل ما يتحقرس يا منوبية،
0: بعبارة أخرى الطيبة والقوة. والجانب الثاني هو هالفنان الكبير والراجل المميز اللي تقمصها.
1: قالوا زيني عامل حالة ملالا
0: شناب
1: وتك وتك وتك.
0: ولد ربط الأصيل والغيور على أهله، خلى من اسم الفنان عز الدين بريكا اسم ترك بصمة في تاريخ المسرح الشعبي التونسي.
1: الغيرة تعمل يا نور الدين،
2: يرزق في عقلك.
1: أي الحمد لله طلبت ربي وعطاني.
3: عطاك طيحة ويدك تحتك.
1: وتك وتك وتك ياسر فيا، هذا ما نستهلوش
2: حصيلي والله قطع دوار هذا ولتغطك إلا منوبية. زيد حكاية أخرى يا سي شنهاب.
0: عز الدين بريكا هو ولد رادس اللي تولد فيها عام 1932، كان من صغره مغروم بالفن والتمثيل، وكان يأمن أن الفن هو موهبة قبل كل شيء والقراية ما هي إلا وسيلة لصقل الموهبة هذية. دخل عز الدين بريكا المجال الفني رغم معارضة بوه للفكرة. عام 1952 ومع تأسيس أول فرقة تمثيلية بإدارة المخرج كمال بركات، كانت التجربة الأولى لعز الدين بريكا مع التمثيل، تجربة فتحت الباب لتجربة الإذاعة والتلفزة من بعد. ومشاركة عز الدين بريكا في الأعمال التلفزية انطلقت مع تاريخ تأسيس التلفزة التونسية عام 1966 من خلال أول دور قام به، واللي كان من خلال رواية كتبها بوراوي بن عبد العزيز وأخرجها عبد الرزاق الحمامي.
4: يا بابا وين ماشي؟
5: ماشي شوف واحد جابوه البارح باش تطلع عليه.
4: لا يا بابا، زيارة تعداد.
5: زيارة تعداد ما رحتش تطلع عليه بعد الأربعين ولا بعد خلق العام.
0: من عام 1953 والعام 1970 قام عز الدين بريكا تأسيس العديد من الجمعيات على غرار جمعية المسرح الشعبي، جمعية الضواحي وجمعية نجوم التمثيل. عز الدين بريكا قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية. سينمائياً شارك في شريط من إنتاج مشترك تونسي إسباني عنوانه دي كل معركة، مثل زاد في شريط فرنسي تونسي بعنوان بولي في تونس، كان هذا عام 1972. شارك زاد في فيلم أم عباس. ما ننساوش باش نرجعوا لتجربة الإذاعة والنجاح الكبير اللي لقاته العديد من الأعمال اللي قدمها بريكا، من القائد شعشوع، برق الليل، علي بن غداهم، والشخصية اللي بقات في البال لليوم، شخصية شناب اللي تواصل بثها على موجة الإذاعة 6 سنين. في كل شهر رمضان كان العمل يتعدى ويلقى نفس النجاح أو أكثر حتى.
6: شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث.

0: تعسيت لله؟
1: الحمد لله.
0: عزبك العشاء
1: ايه في البنة؟
0: صحة وفرحة ان شاء الله. ينفعك الحموس، حم ودم.
1: ما نحبش نزمن راني يا شناب.
0: لا تهنى ورقد وثمان، اذا لا قدر الله عرسنا وغزينا بعزنا ما نخليكش تسمن.
1: الماكلة والراحة يسمنوا يا شناب.
0: ارخيك وفيك، اذا معملة على الماكلة والراحة غير مصمز من طوى. لا انا بس ناخذك مرايتك بو اك الدار اللي قد التريدة اسكون باش يقوم بيها، ولا معملة عليك العزوزة امي اللي مازال لها كبر؟ او لو وفقة وعقاب وسلامة يلزمك تعرف اللي امي راهي في عينيا ومنتيقس فيها دقة السوكة، الزقيل عليها يخف عليك ما كان سلاح حلت لا ربطت.
2: الممثل عز الدين بريكا فرقنا، لكن مازال اليوم يضحك بسذاجته المفتعلة وباستعماله اللغة شعبية، خليته قريب برشا من التوانسة.
0: ارخيكوا فيك، قال له يا بابا نولي وصرفة، قال له حتى يموتوا كبار الحومة.
3: اخرج علي، اخرج علي،
0: ريز روحك وبرد دمك، انا خارزين. قال لك خوزها من يد سبعان اذا زاع، وما تاخذ هاز من يد زيعان اذا سبح. وخزيت والعنت علي ينكر نسبته وينسى اصله وفصله. قوم يا منوبية وانت قعد فيها وحدك يا سيلة كابري متاع الخرب. وعد الله عليك يا سناد يا دفة.

مسك الختام مع الفنان عبد العزيز محمود. بعد شوية الموعد باش يكون مع ثنائي سيفاز يسخيري وعماد العوني. عبد العزيز مخيون الفنان الكبير اللي توفى اليوم وفقدته الساحة الفنية العربية باش يكون في جزء محور الحديث, خاطر خاص زميلنا فوزي السخيري بحوار من خلال لقاء خاص بتبيعة في إطار مهرجان قرطاج السينمائي. هكا سي فوزي, المسرحي ولا السينمائي وقت الكورونا هكيكا بي دو يحكي لكم بقية التفاصيل سي فوزي في واحة ثنائي الإبداع واحة المبدعين. تحية لكم مستمعين الكل, تحياتي الحسين قدرية اليوم في الجانب التقني كمل معكم الرحلة تقنيا. بعد شوية في العشرة أحمد العيساوي في وقفتنا الإخبارية, ألفة جمالي رفقتكم في الإعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله, ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: تمام العاشرة، تحية متجددة من قسم الأخبار. مرحبا بكم مستمعينا إلى آخر نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. في عناوين هذه النشرة، قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية في المنستير. إدارة الغابات بولاية سوسة تحقق نتائج إيجابية في التقليص من الحرائق وتأمين موسم الحصاد بفضل الحملات التحسيسية للفلاحين ومتسكني المناطق الفلاحية. وتونس تطلق مشروعا وطنيا للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. أهلا بكم. تحويل مدينة المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية هو مشروع تعمل ولاية المنستير على إنجازه في أقرب الأجال، مع التوجيه نحو اعتماد خطوط ألياف بصرية وقنوات إنترنت مؤمنة ضد الاختراقات الإلكترونية. وأوضحت رئيسة دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير فاتن المجري أنه سيقع الانطلاق في مشروع تركيز كاميرات المراقبة في بلدية المنستير كنموذج أولي على أن يقع تعميمه تباعاً في كل بلديات الولاية.
1: باش نطلقوا فيها في المستير كنموذج الاول، بلدية المستير مشكوره بادرت ووفرت الاعتمادات وباش يتم تعميم الكاميرات في اغلب كما نقولش كل لي رون بوان تاع بلديه المستير. والعمليه هذه بسيد الوالي طلب مني باش نراسل بقيه البلديات وباش نعملوا معاهم جلسات من بعد تباعا اللي باش يقع تركيز لكاميرات سيرفيونس تحت اسم مدينه المنستير مدينه امنه، وبعد باش تولي مدينه الساحلين مدينه امنه، واحنا هكا كنمشي. دونك الكاميرا هذه لتامينها من الجرائم واللي تعرف الكل والحاجات الخايبه إن شاء الله ما تصيرش بلادنا، ولكن أيضا لمراقبة المخالفات البيئية. ثم خدمة ثم في روبتيك مش يتعدى معناها سوتيرا وبعد تتحط لكاميرا. دونك الحكاية بتاع شوية وقت وكهو على خاطر الخط طويل برشا. احنا كي نقولوا من واد حمدون باش نوصلوا حتى لقاعة محمد مزالي 2 كيلومتر ولا 35، احنا نحكيو تعديت في روبتيك ماشي فاسيل. اما يمكن اذا كان مشينا في الفيرسيون تاع ان نعملوا بالواحد بالواحد، يمكن من هنا قبل انتهاء الموسم الصيفي نكونوا ركزنا كلكو غون بوين اللي هما قراب. كيف سلطة الاشراف كانت راسلتنا الاسبوع قبل الفرط وطلبت مدها بمقترحات في الاعوان اللي باش يعملوا لهم تكوين في المراقبة نتاع الاخلالات البيئية، كونوهم على مستوى مركزي وعاد يولي هما ذوك عندهم الضبط العدلية وينجموا هما بيدهم يحروا المخالفات.
0: في سوسة وفي إطار تدعيم المخططات السنوية للتوقي من الحرائق وتأمين موسم الحصاد والمحافظة على الثروات الغابية، قامت إدارة الغابات التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بحملات تحسيسية للفلاحين ومتسكني المناطق الفلاحية. هذا وأكد رئيس دائرة الغابات بسوسة من الخسخوسي أنه تم تحقيق نتائج إيجابية فيما يتعلق بالتقليص من الحرائق بالجهة مقارنة بالسنة الماضية.
2: قامت دائرة الغابات صحبة الإدارة الجهوية للحماية المدنية وأعوان الحرس الوطني بحملات تحسيسية لسكان الغابات، كما قمنا أيضا بتوجيه الفلاحين وسائقي معدات الفلاحية بتجهيز مداخل المعدات الميكانيكية بغطاء واقي لتفادي تطاير الشرارات لكي لا توقع معها انتشار الحرائق. حرس محيط الأراضي المتاخمة للغابات على عرض 50 متر تقريبا مباشرة بعد الحصاد، وكذلك عدم التدخين أثناء أوقات العمل، أيضا توفير صهاريج أثناء القيام بالحصاد. احنا السنة معناها كانت مبادرة طيبة ان عملنا عمليات سباقية في تنظيف حواشي الطرقات والمسالك الغابية، وكانت عندها معناها مردودية، وكنعملوا مقارنة معناها بالموسم الفارط في نفس الفترة الأول معناها سجلنا في الفترة هذه كل 15 حريق معناها اعتدت على قرابة 100.5 هكتار، مقارنة بالسنة هذه الحالية كانت أقل معناها سجلنا 8 حرائق، المساحة كانت أقل 11 هكتار.
0: أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية ودعم إدماجهم الإيجابي في محيطهم العائلي والدراسي والمهني. وأكد وزير الصحة وفق ذات البلاغ أن الوقاية من الإدمان تمثل مسؤولية مجتمعية مشتركة، مشددا على أهمية تكوين الإطارات الصحية والتربوية واعتماد مقاربات علمية ونفسية لمرافقة الشباب وحمايتهم من مختلف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تنطلق غدا بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجاري. وفي تصريح للإذاعة الوطنية قال مدير الصالون سامي الشامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف الجهات الجمهورية من قطاعات البحث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية.
3: يشارك في الدورة هذه قرابة 50 عارض من مختلف ولايات الجمهورية، متكونين من الباعثين العقاريين، من المزودي التجهيزات، من البنوك، اللي باش يعرضوا إن شاء الله أحدث المشاريع السكنية اللي موجودة في مختلف المناطق في تونس. عندنا زادة البنوك اللي باش يعطيونا التسهيلات على مستوى التمويل، وعندنا زادة مزودي التجهيزات كما كاميرات المراقبة، طاقة شمسية وغيره من التجهيزات. الهدف من تنظيم الصالون هذايا باش نخلقوا ديناميكية على مستوى قطاع العقارات اللي هو قاعد يشهد في ركود نظرا لغلاء الأسعار، ومشكورة في هذا الإطار الدولة اللي قاعدة في كل مرة تعطي فرصة باش نسهلوا للمواطن التونسي اقتناء المساكن.
0: في موضوع آخر، قال رئيس مدير عام مركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين أن التجارة البينية الإفريقية في حدود 16%، في حين تتجاوز التجارة البينية الأوروبية 70%. وأشار بن حسين خلال لقاء انتظم اليوم حول دور القطاع الخاص في تعزيز الأسواق الشاملة والأعمال الشاملة في إفريقيا، أشار إلى تطور المبادرات التجارية بين تونس ومصر بشكل ملحوظ خلال سنة 25 و2000، حيث قدرت قيمتها بنحو 500 مليون دولار بزيادة تقدر بقرابة 13%.
4: التبادل التونسي المصري هو في حدود 500 مليون دولار، واللي هو تعرفوا اللي كانت ثم العديد من اللقاءات عالية المستوى على مستوى الحكومات، والأهداف اللي توضعت هو مضاعفة المبادلة التجارية البينية، وكذلك خاصة بالنسبة للجانب التجارة البينية الإفريقية. التجارة البينية الإفريقية هي في حدود 16% مقارنة بالتجارة البينية الأوروبية تقريبا 70%. نعرفوا اللي هياكل الاتحاد الإفريقي خاصة اتفاقية التبادل الحر في منطقة زليكاف هي اتفاقية مهمة، ثم الكوميسا بالنسبة لدول الشرق وجنوب إفريقيا، واللي خاصة المنطقة ذي الكوميسا تونس ومصر يلعبوا فيها دور كبير، يمكن تكون منصة كذلك لمزيد تدعيم الشراكات لتنمية التبادلات التجارية، كذلك الاستثمارات اللي هو يمكن في إطار التكامل التونسي المصري يكون عندنا إمكانية نفاذ الأسواق الإفريقية في إطار شراكات في إطار الاستثمارات المشتركة.
0: أكد منسق مكتب منظمة الأغذية وزير عام للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف أن قضية الأمن الغذائي تمثل أحد أبرز التحديات العالمية في ظل استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع أو من صعوبة الحصول على غذاء كاف. وأكد عساف على هامش أعمال الدورة الأولى من المؤتمر العربي الإفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية، أكد أن القطاع الزراعي يواجه جملة من التحديات المتزايدة التي تؤثر على الإنتاج الغذائي واستدامته.
5: الأمن الغذائي في تحديات كتير كبيرة، هناك لا يزال أشخاص يعانون من الجوع، وأشخاص يعانون من النقص في الغذاء، وأشخاص يعانون من كلفة العالية للوصول إلى غذاء سليم وآمن ومغذي. هذا المؤتمر العربي الأفريقي للنظم الغذائية والصناعات التحويلية المنظم بالتعاون أكيد قبل الاتحاد العربي للصناعات الغذائية، تعاون مع الحكومة التونسية ممثلة بوزارة الفلاحة، ما في شك التكامل مهم والتعاون مهم من أجل النهوض بقطاع الزراعة والتصنيع الزراعي من أجل أن يكون لدينا نظم غذائية أكثر كفاءة وأكثر شمولية وأكثر استدامة. تحديات النزاعات، تغيرات المناخية، ندرة المياه، عدم دخول التكنولوجيا في قطاع الإنتاج والقطاع التحويلي. أيضا هناك تحدي كبير هو إدماج عنصر الشباب في قطاع الزراعة، قطاع الفلاحة والإنتاج. لابد أن يكون هذا القطاع يعني جاذب للشباب.
0: دوليا أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش اليوم أن الحوار هو أفضل وآخر أمل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط بداية من إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي المحتلة وتحقيق حل الدولتين. جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن الدولي حول التوصل إلى حلول سياسية في الشرق الأوسط الوسط والحوار من أجل سلام دائم، حيث أوضح أن السبيل الوحيد يتمثل في إنهاء الاحتلال الصهيوني، محذرا من أن التأجيل والإنكار لا يؤديان إلا إلى إدامة الظلم. ختام النشرة الإخبارية إلى تذكير بأبرز عناوينها. قريبا تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل مدينة المنستير ومفترقاتها الحيوية. وتونس تطلق مشروعا وطنيا للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي. أخرج النشرة تقنيا حسام قدرية، قدمها لكم أحمد عيساوي. الموعد يتجدد مع قسم الأخبار في تمام 11 ليلا.
6: صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جوان. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. في نهاية كأس العالم 1930 بين الأرجنتين والأوروغواي اتلعبت المباراة بزوز كرات مختلفين. واحدة في كل شوط. الشوط الأول كان بكرة من نوع تيانتو أرجنتينية الصنع. وفازت به الأرجنتين 2-1. في الشوط الثاني سبحان مبدل الأحوال. غيروا الكرة تيموديل من صنع الأرجواياني والأرجوي قلبت الطاولة على الأرجنتين وربحت 4-2 وفازت بكأس العالم. والتو المؤرخين متاع الكرة ما زالوا يتسألوا هل السر في الفوز الأرجوي كان في تغيير نوعية كرة المباراة وإلا في حاجة أخرى.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع.
3: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات.
2: ثنايا الإبداع.
3: ثنايا الإبداع
2: مع فوز السفيري
3: وعماد العوني.

0: مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في ثنايا الإبداع. كما العادة لقاء ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأربعاء من خلال مجموعة من مختلف أنواع الفنون.
1: مساء الخير للجميع، مرحبا بكل السادة المستمعين والمستمعات اللي باش يرافقونا في هذه السهرة اللي تنطلق الآن، تتواصل كالعادة حتى منتصف الليل. مرحبا عماد.
0: مرحبا فوزي. نعم. مرحبا حسين قدرية في إخراج مختلف فقرات سهرتنا الليلة، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، عماد العوني فوزي سخيري معاكم كما قلت في سهرتنا الليلة اللي الجزء الأول نتاعها باش يكون خاص بالفن بالطرب بالأغنية، الجزء الثاني باش نحكيو فيه سينما.
1: احنا اليوم عنا ضيف باش نستقبلوه يعني بعد قليل، رحبوا به في استوديوهاتنا بذات المنسير، وكالعادة في الساعة الثانية عنا برشا سينما الحقيقة باش نحكيو أوماج يعني تكريم للممثل الراحل الذي توفي البارح يعني في يعني سن تناهز 80 سنة، هو الممثل الراحل عبد العزيز مخيون. هو ممثل طبعا هو ممثل مصري الحقيقة. احنا باش نعديه عنصر يعني تم تسجيله على هامش ايام كارتاج السينمائية سنة 2020. طبعا اجريت معه لقاء تقريب مدة 7 دقائق، اكيد باش يعني نبثوه للسادة المستمعين ان شاء الله بعد العداش.
0: بطبيعة إلى جانب مجموعة من الأخبار الفنية المتنوعة شوية آخر في الجزء الأول من السهرة، باش يكون معنا الفنان التونسي رياض هيلة، فنان ما عندوش مدة كبيرة من اللي انطلق في المجال الفني من خلال مجموعة من الأعمال اللي الحقيقة سمعتها وطبعتها، مجموعة من الأعمال من بعد تالي باش نسمعوها مع بعضنا ونحكم عليها، وباش نحاول لأول مرة يجيب حدنا الإذاعة المنسير باش نقدمه للسادة المستمعين ونتعرف على هذه التجربة اللي الحقيقة نحترم فيه حاجة، أنه مش كما برشا فنانين يعمل لك أغنية ثم يحب من خلال الأغنية هذيك الوحيدة واليتيمة ينطلق في مشواره، جاء وجاب معه بروديو مزيان بعث لي باش نسمعوه مع بعضنا،
1: وخاصة أنه هو يعني شاب، هو عنده يعني برشا وقت باش يزيد يبدع ويزيد يقدم برشا إنتاجات
0: أكيد والمستقبل. نعم. قدامه. نعم. كما عودناكم في سهرتنا أول أغنية باش تكون الجورج وصوف.
1: هو جورج وصوف بطبيعة حسب اللي نعرفوه كانوا باش يجي لتونس في سهرة خاصة، طبعا
0: سهرة خاصة مش مهرجين. نعم. مبدئيا هذا مازال ما تمش الاتفاق، مازال ما صحش
1: باش تمشي له هذا عماد ولا اخويا بدمك مغروم
0: ان شاء الله يجي، هو ان شاء الله يجي، لانه الحقيقه فوزي الحكايه مش صحيحه، مش صحيحه، ماهيش رسميه،
1: ولكن تم تحديد الموعد يوم 20 جمعة تقريبا،
0: كلها خرافات، وحتى كما الموعد اللي حددوه قالوا ماجدة باش تغني في كارتاج وفي زوز مهرج تخنين، ماجدة باش تعمل فقط كان كارتاج.
1: حفل الاختتام اعتقد
0: يعطيك الصحه، حفل الاختتام باش تخدم ماجدة، لكن ماهيش باش تجي راهو السوسة، ما عنديش حتى فكرة، وماهيش باش تجي زاد البنزرت هذا اللي سمعته. لكن جورج كما قلت انت في سهرة خاصة وتذكرك المشي نتاع الحمامات
1: هذيك في 2004 ماشي في بالنا، ماشي في بالنا مش الحمامات،
0: اصدر
1: في حكاية طريفة يعني
0: مرة أخرى نحكيوها. جورج ثم بعد تاني استقبلوا مع بعضنا رياض هيلة.

0: يرفع فرقة، يرفع عدد كبير من الضيوف. إن شاء الله يكون مبروك علينا وأيضا على مستمعينا الكرام وعلى الإعلام التونسي. رياض هيلة مرحبا.
1: عايشك عايشك، شكرا على الاستضافة، سعيد جدا
2: تواجدي معكم، سعيد جدا تواجدي في ذات المنستير أول مرة.
0: أول مرة دي أول مرة. مرحبا، جيتنا من تونس ونحييك ومرحبا بيك. معناها تحملت مشقة نهار سخون اليوم يعيشك يا رياض، ونحن سعادة جدا. وإن شاء الله نقدموك اليوم لسادة المستمعين من خلال استوديوهات إذاعة المنستير كما يجب، من خلال الحديث عن تجربتك وأيضا تقديم بعض أغانيك.
3: احنا نرحبوا بيه أخويا رياض. الحقيقة أنا بدي اكتشفتك يعني، ولو أنا شفتك في
0: تفرج علي في التلفزة،
3: في التلفزة الحقيقة شفتك وأعجبنا يعني بصوتك وبالطريقة المتوخات يعني في أداء الأغاني. طبعا هذا هو كل واحد كيفاش يحدد يعني مشواره الفني، لأنه اليوم يا عباد يعني برشا أصوات عنا حلوة، وكيفاش
0: احنا والله ما نقولوش برشا حلوه، عندنا اصوات
3: والله فيها الحلو وفيها لا برشا حلوه زاد برشا حلوه، اما باش الكل باش الكل برا
0: مش الكل
3: فماش واحد يشوف سبب جورج وسوف على الاقل، فماش
0: ليه هو يحب جورج
3: هو
0: يحب تحب جورج وسوف
2: نحبه اكيد،
0: جام بكري نحكيه على الطاوله وظل لي ريزرفينا
2: لا لا لا مشاكل هذا والله.
0: رياض هيلة مرحبا بك بحذانا. اكيد السادة المستمعين يحبوا ياخذوا فكرة على رياض كما حكينا في الريجي، بدايتك ودخولك للمجال متاع الفن كان متقلب شوية.
2: صحيح.
0: كيفاش دخلت للجو هذايا؟ وايضا نذكر انه اختصاصك موسيقى اساسا.
2: بالضبط. هو بديت 2014-2015 التحقت بالمعهد العالي للموسيقى في تونس، وكانت تجربة قصيرة الحق لعدة أسباب ومعظمها شخصية. بعد اخترت أني نعدي
0: يعني ما كملتش موسيقى بالضبط. خرجت عملت بالضبط. عام وخرجت
2: بالضبط، خذيت بطاقة الاحتراف، عديت الامتحان وخذيت بطاقة الاحتراف 5 سنوات ومشيت نقرأ في اختصاص آخر بعيد
0: تماما عن
2: الموسيقى. فهمتني، وجيت لهنا للمستير قريت افياسيون هوني بايون، بعد جي كونتينيوي ما كارير،
0: دخلت الدومين اخر
2: صحيت
0: معناتها اللي هو تماما زاد بعيد على
2: الفن،
0: عملت ماركتينج
2: ولكن قعدت الحلم ولا الطموح هذاك اللي ينشفي ما
0: نجمش تخلص منه،
2: ما تخلصتش منه قعد عايش معناتها كل مره ديما نخمم نقول علاش ما مشيتش صحيحه. علاش اسكو مني انا تقصير اللي هو فما شوي وكيما زاد فما صعب الوضعيه وقت انك تكون طالب معناها وباش تنتج افيك دي فون
0: بروبر يلزمك مصروف ويلزمك فلوس
2: صعيبه شويه.
3: كيفاش كانت العائله يعني شجعتك؟
2: العائله والله يشجعوني، خاطر مجرد انه اختياراتي وتربيت في عائله الحمد لله اللي هما يشجعوك باش انت تكبر وتتطور
0: تعمل
2: مهما كان. رغم اللي ما كانوش مقتنعين 100% بالتحاقي واختصاص الموسيقى باهي، ولكن افيك سا شجعوني.
0: رياض انت يعني من صغرة مغروم بالغناء والا من بعد ركبت لك ولا كيفاش الحكايه بالضبط؟
2: هي كانت بينات الزوز اقتراحات اللي اقترحتهم اللي هي من الصغرة انا نحس لي انا عندي بوتنسيال متاع صوت باهي فما شويه
0: هكا باش كل شجعك
2: كي نبدا ندند يعني. لا لا لا وحدي وحدي في الدار، حتى دارنا ما انت ما كنت نحشم باش نغني، كنت تيميد برشا، ولكن بيني وبين روحي في الدوش كيما الناس الكل
3: شنو كنت تغني شنو كنت تغني؟
2: كنت نغني التونسي الاكثر باهي، تونسي شعبي اللي هذاك
0: غني شعبي زاد في نفس
2: طبعا طبعا طبعا، واللي حتى ديجا في الانتاجات عملت غنيه بيرمون شعبي بالمزود فهمت. دونك من بعد قلت علاش ما نجربش
3: نطور يعني
2: نحاول نديفلوبيك حتى كان باش نفهم اسكو عندي ولا ما عنديش، نجم ولا ما نجمش، نقول ولا ما نقولش. دونك وقتها يافي التشجيع نتاع العائله ما من الاول ما كانوش يعرفوا وحاجه يعني قلت لك هي راهو يلفو لوداس افوار دو لوداس باش انت تجي تقول فهمت سليم راني نغني وعندي صوت.
0: احنا عاده نعرفوا انه فنان كيفاش يبدا ثم فنانين تحيط به ناس تعاونوا
3: بالضبط،
0: لقيت ناس عاونتك معناها كي حبيت تدخل
2: وقتها ولا اليوم؟
0: لا نحكي على وقتها مش على تو،
2: لا معناها وقتها من با طرقت البيبانكم يلفوا معناتها كان فما شاعر اللي تعاملت معاه وخذيت من عنده تبيب الحب تنسمعها من بعد وقتها وشجعني وهزني الموزعين معناها ولكن ما جي با دوني سويت خاطر جافي با لي مويان اتيديون باش نجم تصرف على المزيكا راهي صعيبه برشا.
0: بعد خدمت وجات الفلوس والحمد لله بدينا نصرف
2: بالضبط.
3: ولكن

0: عماد هو تو انت اشرت كونك معناها مشيت الميدان اخر
1: نعم.
0: حسيت كانك ماكش متفرغ للفن يعني
1: طبعا جوز كان وجور حتى هذه اللحظه
0: معناها عندك وظيفه تخدم فيها وهذايا معناها كيف احنا نقولوا بكيف
1: ولكن انه استثمار اكثر من كيف اني معناتها وقت اللي نجي ونصرف على الموسيقى
2: الفن اذا كان وليت تنتج ما عادش كيف اذا كان وليت تنتج بالشد ثنيه معينه لكن شنو هو يلزمك مصروف من الاول يلزمك ميزانيه معينه استثمار معين
1: انفستيسمون
2: كيما
1: اي مشروع
0: ذاتية يعني مالية
1: بالضبط اي ديفون بروبر ما انت نخدم خدمتي
2: انت مش شريك وراك ولا حاجة
1: لا مازال
0: خاطر الكليب اللي تصورتهم يعني
2: حلوين نتفرجت على الكليبات حلوين
1: الخدمة ليه الخدمة دو كاليتي الكل نتعامل من ارقى ما فما معناتها نحكي امين معالش في الاخراج معناتها مخرج ممتاز جدا
2: الكليب اللي تتعامل معاه
1: وحمدي المهيري في التوزيع زاد موزع ممتاز معناتها صف اول الزوز اللي نتعامل معاهم راه صف اول في الاختصاصات
0: تاريخ الانتاج نتاعهم وقتاش هذوما
1: بديت سبتمبر 2025 دخلت للستوديو حذرنا خدمتنا حذرنا الاماتير
2: من بعد اول اغنيه
1: اول اغنيه المشموم
2: المشموم واللي باش نسمعوها من بعد
0: هو تو الصيف المشموم بتمشي معاها بالضبط
1: صحيت فهمتني واخر اغنيه قنفيدة اللي هي تصورت في المغرب في مراكش
2: باهي باش نسمعوا مع بعضنا قنفيدة ونرجعوا نواصلوا حديثنا مع الفنان التونسي رياض هيله

0: الأولى هذه أغنية قفيدة أكيد اكتشفنا الصوت متاع رياض هيلة. بون حكينا شوية قبيلة في الريجي كذا ما نحبش نرجع له الموضوع. صوت حلو برشا بالحق معناها, وأكيد إن شاء الله يعجبكم, وخاصة كيفاش نسمعوه لايف, راه خاطر نعرفوا كلنا أنه الأغنية تبدأ في الاستوديو ما تعطيكش كل شيء. قبيلة نتناقش مع نرش مع واحد من الأولاد على أصوات لبنانية معناها ايوه مع حمدي مكيد مع أصوات لبنانية نتناقشوا أنا هو الصوت الأحلى, أنا هو الصوت البرا قوي صوت نانسي عجرم ولا صوت إليسا. نتناقش مع حمدي قلت له إليسا خير صوتها برشا ظهر لي من نانسي عجرم, قال لي ليه نانسي غنيت الترابيات وغنيت مستنية إيه ما مش يعني أنها تغني الترابيات معناها صوتها باش يكون معناها قوي.
1: هو عماد أنا الحقيقة حضرت في موضوع كيف فما بعض الملحنين المصريين حبوا يعملوا مقارنة بين نانسي عجرم وبين مطربة أخرى مش حتى إليسا, كلهم أشادوا بصوت نانسي عجرم.
2: هي
1: حلمي بكر مثلا,
2: شهادة متواضعة
1: حلمي بكر معناها ملحن كبير
0: قال أنا رجل عليا حلمي بكر
1: رجل عليا
0: الله يرحمه,
1: ولكن هو قال راهي نانسي عجرم تؤدي تؤدي الأغاني الطربية صوتها يؤدي.
2: إليسا في الاستوديوهات
1: ما تجمش تغني لايف
2: طاقة وقامة, ولكن في اللايف عندها ليميتي
0: ورياضي أدي بالقدية يقول ولا ما يقولش
1: هذاك بكري لا احنا بكري مش كنا نسمع فيه لايف هو عاد هاخل نسمعه تو
2: يقول ولا ما يقولش
0: هو احنا سمعناه يقول توا قبل ما نسمع حاجة أخرى من الاستوديو باش تختار لنا حاجة رياض نسمعها لايف من عندك توا.
2: الله يبارك, نسمعوا المشموم أول أغنية
0: أول أغنية خدمتها
2: أول إنتاج وأول أغنية كتبتها ولحنها
0: في سبتمبر 25
2: لا هذه مكتوبة من 2015
0: و15 أيه. أنت كتبتها زادة أيه. على فكرة قنفيدة أنت كتبتها ولحنتها زادة
2: أيه. وعنا تعاملت مع شعراء ولكن الأكثرية كلمات
0: كلمات ولحنك نسمعوا حاجة لايف من عندك.
2: أنا والمشموم بالنحكاي

0: بابي من حل انت اللي تحليها حياتي انا والبشموم.
1: يقول قل يقول ويقول
2: لا تعرف هيك تتغني لايف والله صوتك احلى. علاش خاطر عماد فما بعض المغنيين الالات ينجموا يقولوا
1: يغطيه
2: شويه للصوت خاطر الصوت القا ضعيف هك الالات معناها تحسن له في صوته. صحيح. انت تبارك الله هاكا في اللايف اخويا اكتشفنا صوتك سليم يعني
0: الحمد لله
2: والحمد لله اعطيناك شهاده
0: نعتز بها.
1: رياض اكيد باش يكون فنان ناجح وخدمته تبدا منظمه ومريقله فما اكيب تقف وراه
0: طبعا
1: اكيد عملت اكيب انت اللي باش تخدم معاك وتعاونك في المسيره نتاعك
0: واللي هي راهي نحي قبل الخدمه مع انت ليكيب علاقتنا الإنسانية قريبة برشا اللي يخلي حتى الحكم متاعهم والقرارات متاعهم تكون ياسر بروتكتيف معناها نحميه بعضنا ونخافه على بعضنا برش. فهمتني عندي في التصوير والإخراج أمين معالج دونك وفي الموسيقى والتوزيع وحتى كي لحن لي حمدي المهيري باهي في الكوميونيكاسيون زهير الجيس
1: تحياتنا لزميلنا زهير الجيس
0: وفي الديجيتال عندي صفوان دونك
2: عندك كيب
0: كيب صحيح وكل يعني. واحد متمكن في المجال نتاعو اللي حتى خاطر انا شو اليوم ما زلنا كي قلنا يا ربي العمل عليك وناويين معناتها مشروع فني
1: ان شاء الله واعتقد انه باش يكون ناجح علاه يعطيك الصحه تسطر تحت كلمه جدي راه واش نكلمك رياض برشا حبيت تبدا من الاول يعطي ما عنده يبدا في فورمه ثم راه باش تصير لك عكسيات باش تصير لك في ثنيتك وقفات باش تصير لك مشاكل ثم ناس اللي ترخ تقف ترخ
0: حتى القرارات نتاعنا احنا نجمو ناخذوا قرارات تضر بالمسيره نتاعنا شوا ميوزيكال مثلا شوا نتاع فيديو شوا نتاع فهمت
1: فبالتالي الواحد اعتقد انه اذا كان بالحق يحب يعمل مسيره جديه مهما تجي عراقيل ومهما تجي مشاكل لازم يكمل
0: لازم لا بيرسيفيرونس مفتاح النجاح لا بيرسيفيرونس الاستمراريه.
2: تشوف شي روحك اليوم يعني بالريبرتوار نتاعك تنجم تكون في مهرجانات خاطر بعد ما تكون في المهرجانات لازم يكون عندك امبريزيريو.
0: صحيح
2: عندك شابريزيريو معناها موجود
0: مازلنا وباش نكون معاك صريح احنا من الاول عرفنا اللي ماناش باش نخلطوا
1: بالضبط
0: على السيزون هذي.
2: ايوه
0: على غالب صار لنا تاخير نتاع 3 شهور في بدايه تهبيط الخدمه نتاعنا دونك من سبتمبر هبطنا في ديسمبر وجانا رمضان كيف كيف زاد دونك ما عادش نجموا نخلطوا على السيزون هذي ولكن باذن الله صيف 2027 باش تشوفوا رياض حاضر بقوه باذن الله
2: احنا متأكدين
0: بالخدمه باهي احنا باذن الله عندنا استراتيجي نتاع كل شهر تهبط اغنيه
1: تو قداش عندك اغنيه
0: ساعه تو اللي هبطوا ديجا 5 موجودين على اليوتيوب بكليبات
1: وثم 3 حاضرين
0: وعندنا 3 حاضرين
2: وتعرف رياض مش بشرط هي انه المطرب معناها باش معناها يملى السهره كم باغاني الخاصه
0: طبعا
2: خاطر اكثر المطربين في تونس يغني لك زوز 3 اغاني نتاعو ثم يلتجا باش ينجم يكمل السهره باغاني غيره.
0: صحيح
2: انت شنو من الاغاني اللي تنجم تغنيهم مش مش باغانيك يعني
0: هو انا نجم نغني اي حاجه
2: أيوة.
0: واي نمط موسيقي معناها
1: لكن تحسه قريب لك
0: اللي نحسه قريب لي فما اللبناني الجبلي الجهه هذيك نصيف زيتون
1: هذا جوي بعد جورج وسوق وبعد سمعنا مقطع
0: نشوفه
2: يمشي في جو عماد
0: صحيح فهمتني الاغنيه الشعبيه التونسيه الكل نحبها خاطر انا حليت عيني في باب جديد دونك ربوخات وفهمت كيفاش دونك نحب مع فوزي بن قمره وليد التونسي
2: اما حسيت ان صوتك شبه شويه الوليد التونسي.
0: صحيح وهو من العباد اللي عندهم تاثير في طريقة القوالة متاعي خاطر حليت عيني على الجو هذاك فهمت
1: بطبيعة باب جديد حي شعبي باش تلقى كان المزود حل طول الصباح تلقاهم من 7 حاطين المزود ما تقاش حشكر
2: التراث ولا غني الشعبي
0: بالضبط بالضبط بالضبط
1: وعلى احنا نحكيو على المزود انت عملت اغنية مزود
0: اي يا طبيب الحب
1: يا طبيب الحب نسمعوا يا طبيب الحب ونرجعوا
0: نسمعوا طبيب الحب

0: كانت هذه أغنية طبيب بالحب اللي فيها النفس الشعبي وفيها الآلة الشعبية الشهيرة آلتنا المزبوط. إن شاء الله شوية آخر باش نسمعوا زادة أغنية أخرى من أغنيتك رياض، لكن خبيرة قلت لي أنك تغني اللون الجبلي.
1: نسمعوا الآلة غنيه شوية شوية،
0: نسمعوا حاجة من
1: عندك،
0: اختار لنا حاجة.
1: أوف أوف أوف أوف

0: شكون صحابك
1: بالثانية؟ هي توانسة تو.
2: عندي إيمان الشريف صديقتي ومن أول العباد اللي
3: أمنت بيا. صديقته أكبر واحدة من شكلية. تحياتنا الإيمان بالحق نحبها برشا برشا، محليها هاك المرأة ومبن طبيعتها و...
1: معناها تتلون، معناها تنجم تغني لك باللونجلي بالفرنسي.
2: أي أي أي أي أي أي
1: يعني عندك الطاقة يعني
2: ما شاء الله عليه.
3: وتعمل شو زاد حلو برشا، تعمل شو مزيان برشا،
2: وصوت محلي زاد. وحمدي المهيري، وانا ما انت علاقه صديقه صديقه هذوم اللي صديقه الاخرين،
1: لكن المغنيين بتاع الفن الشعبي برشا في تونس. هي لكن شكون هم الاقرب يعني اللي كنت
2: الاقرب؟ ما انت الاقرب اللي نستهويهم ولا الاقرب في الصديقه في العلاقه؟ ما زلنا ما خلطناش
1: باش انا في اللي تعرفهم يعني
2: الاقرب. اي اقرب وليد التونسي باهي، وليد صالحي، فوزي بن قمرة. ما تحب نسمع انا نسمعهم بالحق، نسمعهم انت الكل، نور الدين كحلاوي كل نسمع.
1: ما مشيتش للفن بتاع الوتري يعني الفرقه الوتريه
2: في الوتري
1: العود والقانون وفي الجو ذاك
2: عجبوني، ولكن انا
3: جوي جوي
2: جوي انا نحب ديما الكلمه الشعبيه كسو سوا كلكو سوا البلاد، حتى لو في مصر في لبنان في الخليج في المغرب في الجزائر في تونس اللي نسمعهم انا ديما نحب الغناية الشعبي باهي. علاش؟ خاطر تبدا الكلمه ديريكت موجهه مباشره فهمتني، واللحن ديما يختاروا لحن
1: يتماشى واللون هذاك
2: يتحس.
3: نحب نقول للمستمعين الوقت يمر بسرعه، اذا كان تحبوا تكتشفوا اكثر الاغاني نتاع رياض تدخلوا اليوتيوب تلقاو اغانيه الكل. واللي الحقيقه هاو قدامي كليب من الكليبات تو نسمعوها شويه، اخر الاغنيه اغنيه ننساك اللي بالحق تحسها مخدومه حاجه برو، معناها مش لعبه، معناها فيها مصروف
2: طبعا.
3: لا بالحق تحس

0: أغنية تنسيك هذه لرياض الهيلة رياض وكانها رواية الأغنية هذه وكانها قصة صارت لك
1: شوي
2: أما حاجة بيا أنت ماكش في حاجة رياض ماكش في حاجة الملحنين آخرين خاطر أنت تبارك الله أحد اكتشفناك
1: هو جوست توضيح هذه كلمات وألحان معز الديتسي مش كلمات وألحان
2: وكعليش حتني حسيتها متطورة
1: هذه صدفة إجا خنقل لك أنا خديت من عنده طبيب الحب 10 سنين التالي باهي دونك أخلاقيا كي دخلت للستوديو بعد 10 سنين هزيت تليفون وكلمته باش نقول له معز راه الغنايه اللي خديتها من عندك 10 سنين التالي راه غدوه باش نصب لها الشون
2: على فكرت الاسم نتاعو
1: صحيح
0: قدامي كلمات والحان معز الديتسي
1: فهمتني
0: ايكيب كامله تبارك الله
1: فقال لي الارتيست ان شاء الله بالبركه ما راهي غنيتك الجديده موجوده غنيتك الجديده 10 سنين ما حكيناش وانا وقتها عندي فتره معينه في حياتي معناها في
0: صارت
1: لعليك دونك سمعتها جيت
2: علاش بكري قلت لك عندك ملاحظه خاطر الاغاني نتاعك من السهل الممتنع تحفظ في سافيسا يلزمها تكثف يعني من البث نتاعها يعني في كل المحطات
1: ان شاء الله
2: على خاطر هكي هي باش تنجم تلفت الانتباه
1: ان شاء الله باذن الله
2: هكا ولا عندك استراتيجيه عمل معناها
0: ريتم ريال تخدم عليه حلو برشا ريتم بالحق اللي يجلب صوتك زاده معناها تبارك الله احلو ودافي التامبر نتاعك مزيان برشا الحقيقه مانيش عارف نتذكر عام اللي فات جيت بحدايا مطربه نحب نحيها برشا الساعه عندها اغنيه برك بون قعدت حاير تو جايب اغنيه برك كيف باش نعمل شنو باش نحكي معاها بعد ما نحكي معاها ونعدي
2: الاغنيه
0: هي صوتها حلو برشا مزيان صوتها ما عندها اغنيه برك خرتها قلت لها هي سمعنا حوايج اخرى اختار انت اغنيه برك
2: راس يوم كلثوم وورده
0: بالضبط وجه وذاك تبارك الله رياض جيت ببرودوي مزيان برشا نحييك برشا ريتم تاع الاغنيه حلو والموسيقى حلوه الكاليتي نتاع الصوت زادت تبارك الله مزيانه برشا نحب نشكرك برشا على وجودك معنا مره اخرى
1: انا سعيد جدا
0: ونخلي لك شنو باش تقول للمستمعين قبل ما نسمعوا اغنيه صوت
1: اولا نشكركم انتم على المجال وعلى الاستضافه الحلوه وراه من اروع ما عديت في اذاعات هي الوقت والله العظيم والله سعيد جدا بالتواجد هوني وبالنسبه للمستمعين نتاعنا ان شاء الله نكونوا ادخلنا شويه بهجه وفرحناكم وكنا خفاف روحة في الوقت اللي عديناه وان شاء الله يا ربي مزيد من الانتاجات ومزيد من الحاجات المحليه واللي نحاولوا
0: ان شاء الله يا رياض وان شاء الله الموسم الجاي كي من هكا لقيت هذايا
2: نجيو في المهرجانات
1: ونقولوا لدات نتاع التورني الصيفي نتاعنا ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رياض تحياتي مره اخرى
2: نتصور الكارنيه باش يكون كومبلي
1: باذن الله باذن الله
0: ان شاء الله
1: طبعا
0: بالتوفيق ليك
1: اكيد
0: التوفيق ليك رياض ان شاء الله وان شاء الله مسيره حلوه ومره اخرى ناكد صوتك مزيان الالحان والموسيقى والجو اللي تخدم فيه جو حلو برشا ماذا بيا مع اغنيه طبيب الحب اغنيه اخرى ان شاء الله يكون فيها مزود وحتى الات عصريه لانه هذاك الجو اللي ممكن
1: موجوده
0: الجو اللي نحبوه
1: جولة
0: فوالا فهمتني مره اخرى تحياتي لك رياض وان شاء الله في مناسبه قادمه في الاستوديو الجديد نكون بحدنا ان شاء الله ونحكيوا على مواضيع اخرى ما حكيناش برشا سمعنا شويه فن ان شاء الله المره الجايه نحكيوا برشا ونسمعوا جديد ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: شكرا ليك اخر اغنيه باش نسمعوها للفنان رياض هيله اغنيه صدفه

0: فلسطين.
1: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.
2: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي، من الاثنين إلى الخميس، من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي، حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. توجت أشغال اللقاء التشاوري الأقليمي حول دعم الإدارات الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، توجت باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا وابتكارا لإفادة الشباب، وفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حذرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر فيها أدنى شروط السلامة الصحية، مما يساهم في تدهور جودة هذه المنتوجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلك. وأوضحت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. أطلقت وزارة الصحة اليوم مشروعا وطنيا لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني بممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبحضور ممثلين عن سفارات سويسرا وسفارة سويسرا بتونس. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذا المشروع يستهدف الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و25 سنة، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة، من خلال تنمية المهارات الحياة والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية. شدد منسق مكتب منظمة الأغذية والزراعه للأمم المتحدة بتونس نبيل عساف على أن قضية الأمن الغذائي باتت تمثل أحد أبرز التحديات العالمية في ظل استمرار معاناة ملايين الأشخاص من الجوع أو من صعوبة الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذ، إضافة إلى ارتفاع كلفة الغذاء في العديد من المناطق. أكدت القيادة المركزية الأمريكية الانطلاق في شن ضربات دفاعية إضافية ضد أهداف متعددة في إيران، وهي تعتبر ردا على الهجمات الإيرانية المستمرة. بدورها أكدت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات في جزيرة قشم جنوبي إيران وتفعيل الدفاعات الجوية هناك، بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في بندر عباس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
4: انتم تسمعوا
5: في إذاعة المنختير
4: معكم
5: وين ما كنتم،
4: على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره، وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
5: نقدموا الأفضل. إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: بلغت القيمة التسويقية للمنتخبات 48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 أكثر من 17.27 مليار أورو، أي ما يعادل 58.5 مليار دينار أو 58 ألف مليون دينار حسب موقع ترانسفير ماركت المختص في انتقالات اللاعبين وقيمتهم التسويقية. ويتصدر المنتخب الفرنسي قائمة المنتخبات الأعلى قيمة تسويقية في المونديال ما يفوق 5 مليارات دينار. وضمت القائمة أيضا منتخبات إنجلترا ثانيا بقيمة 1.31 مليار أورو، أي ما يعادل 4.5 مليارات دينار، وإسبانيا الثالثة ب 1.27 مليار أورو، وألمانيا الرابعة ب 998 مليون أورو، أي قرابة 3.3 مليارات دينار، والبرتغال في المرتبة الخامسة بقيمة تسويقية للاعبيها بلغت 972 مليون أورو، أي ما يعادل 3.2 مليار دينار. وتعتبر المجموعة التاسعة الأغلى في المونديال، واللي تضم فرنسا والنرويج والسنغال والعراق بقيمة 2.57 مليار أورو، أي ما يعادل 8.7 مليارات دينار. وبالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي فإنه تبلغ القيمة التسويقية للاعب حنابع المجبري 16 مليون أورو، أي حوالي 54 مليار تونسي. ثم يجي بعده الياس الصخيري بحوالي 13 مليون أورو، أي حوالي 44 مليار تونسي. ويعتبر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي أعلى قيمة تسويقية بين اللاعبين العرب في المونديال ب 80 مليون أورو، أي ما يعادل 271 مليار تونسي. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، أرقام في البال مع شوقي.
2: وإن تختلف ثنايا وسبل الإبداع فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف. ثنايا الإبداع
1: تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
2: مع فوز السخيري
1: وعماد العوني.

0: 13 دقيقة بعد الحديش في سهرة في ثنايا الإبداع المتواصلة معكم إلى حدود منتصف الليل. تحياتي لكل من التحق بنا في المتابعة من خلال مجموعة من الفقرات الأخرى ضمن سهرتنا في إطار هذه البرمجة. فوزي سعلولة كانت مع رياض هيلة, وإن شاء الله المستمعين سمتعوا بالأنغام اللي سمعناها وبصوته أيضا. طوى باش نمشي لي فقرة خاصة بالراحل الفنان عبد العزيز مخيون.
1: مخيون طبعا الحقيقة عماد عبد العزيز مخيون من الممثلين المتميزين في مصر, لأنه حاول باش يكون موجود على خشبة المسرح, في الدراما, في السينما, في السهرة التلفزيونية, في الإذاعة. معناها ممثل متعدد المواهب وأقنع يعني في العديد منها,
0: من العروس نتاع الدراما المصرية,
1: من العروس في الحقيقة. ولا ورغم اللي هو ماهوش ماخذش دور البطولة,
0: ديما أدوار ثانوية,
1: دور الثاني الثالث يعني. ولكن كل دور, خاصة الدور المركب صعيب برشا, هو معروف كونه أي مخرج يتعاون معاه يقنعه, وظهر بالكاشف كونه يجيد طبعا تسييد يعني الشخصيات التاريخية وكذلك السياسية حتى الاجتماعية. جيل تونس طبعا عماد في دورة 31 سنة 2020, وقت اللي فما جائحة الكورونا. الإدارة متاع أيام كارتة السينمائية كان يرأسها المخرج رضا الباهي. رضا الباهي والدورة كانت يعني شبه نجم تقول كيني غير موجود, احنا نجم نقول
0: ما نقولوش فيها, لكن الظرف العالمي الظرف يعني الصحي يحكم فيها وقت
1: حتى المسابقة الرسمية يعني تم إلغائها, ولكن المهرجان بقى على حاله, على الأقل مش ميلي
0: باش الرتيوش الدورة
1: باش ما يغلط. من بين الضيوف اللي هو ضيف برك جي وقتها, جي برك, ضيف برك اللي جابه رضا الباهي, هو عبد العزيز مخيون. أنا الحقيقة نعرفه وتابعته في بعض المسلسلات, كنت فكر الشاهد والدموع يعني من المسلسلات المتميزة اللي عدتها الدراما المصرية. كذلك تقمص شخصية محمد عبد الوهاب في مسلسل أم كلثوم, هو تقمص وكان يعني
0: هو شكله
1: شكله شباله أكل الخطب كيفاش يتكلم وكيفاش يعني طريقة عبد الوهاب نفسها أنا قلده تقليد تام. لكن هو أقنع يعني في حتى في الأفلام, مثلا حدوثة مصرية
0: والمسلسلات زي
1: برشا مسلسلات ليل الحلمية, مثلا مثل في حدوثة مصرية اسكندرية ليه يعني متاع يوسف شاهين. ولكن ما تنساش الأفلام اللي مثل فيهم في السينما كانوا يعدوا من أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية, يعني هو كان موجود فيهم الأفلام هذوما. به الحقيقة أني كيفاش التقيت به يعني الراحل عبد العزيز مخيون اللي توفى عن عمر يناهز 80 سنة, تلقيته في النزلة اللي يحتضن
0: في الدورة متاع 2020.
1: لقيته وحده وإنسان معناها بسيط, معناها ما تصورش قديش متواضع عبد العزيز مخيون. مشيت له قلت له مرحبا بك في تونس وكذا, الحقيقة رحب بي بإذاعة المنستير وأجريت معه اللقاء اللي هو تقريب فيه 7 دقائق. هون نسمعوه مع بعضنا وإن شاء الله يعجب السادة المستمعين. هذا المساء سيقع تكريم ممثل مصري كبير عبد العزيز مخيون. بطبيعة الحال تجاربه السينمائية متعددة وناجحة, وأكيد تذكروه يعني في العديد من المسلسلات وفي العديد من الأفلام. اليوم الدورة 31 لأيام كارتة السينمائية ستقوم بالتكريم هذا الممثل الذي يزور تونس, واستغلنا الفرصة احنا متواجدين معاه باش ناخذ انطباعاته. بطبيعة الحال هي دورة استثنائية في ظرف استثنائي, يعني دورة هذه.
2: أنا سعيد جدا جدا بتكريمي في قرطاج في تونس, وهذا التكريم له معزة وإعزاز وتقدير عندي, لأنه جاي بعد مسيرة طويلة, وإن دل على شيء فهو يدل على أن القائمين على أمر هذا المهرجان وعلى رأسهم أخونا رضا الباهي يعني يقرؤون جيدا مسيرة الإبداع في العالم العربي, وبيشوفوا كويس العطاء والإخلاص والصدق في الأداء الفني. فلهذا السبب يعني لا أجد الكلمات لكي أعبر عن سعادتي وعواطفي الحارة تجاه أيام قرطاج السينمائية الدورة 31.
1: بتبيع أيام قرطاج السينمائية كما قلت يعني اليوم ستحجب يعني المسابقة الرسمية، ولكن سيعود البناء إلى الذاكرة، ذاكرة أيام قرطاج السينمائية منذ سنة 1966 كأعرق مهرجان عربي وإفريقي. نعم، بيت الحال شنو رأيك يعني في التصور بالنسبة للدورة 31؟
2: لا شك في هذا أن مهرجان قرطاج من أعرق المهرجانات العربية، وعودته بعد توقف بتسعدنا كلنا وبتعطينا الأمل في الاستمرارية وفي التواصل.
1: أنت ذكرت رضا الباهي، هو مخرج عربي يعني مخرج عالمي. رضا الباهي اليوم هو على رأس يعني التظاهرة هذه، احنا نعتبروها في تونس يعني أضخم تظاهرة ثقافية يعني حجمها، يعني بالحجم اللي عندها بالضيوف وبالأفلام وبقيمة الأفلام، وخاصة الجماهير اللي تحضر يعني في أيام قرطاج السينمائية، يعني جماهير رهيبة يعني تحضر في كل الأفلام.
2: رضا الباهي هو جدير بهذه المسؤولية، وإن شاء الله ربنا يعينه على أدائها خير أداء. ومسيرته وأعماله السينمائية منذ أفلامه الأولى شمس الضباع وغيرها وغيرها وغيرها، وآخرها ليل دو باردون اللي كنا نتمنى أن احنا نشوفه في هذه الدورة، ولكن أعتقد أنه حيعرض في مجال آخر.
1: تحكي على جزيرة الغفران يعني الفيلم الأخير اللي صوره، ونتمنى أنه نشوفه، لكن مش جاهز يعني بالنسبة للدورة هذه. مشارك فيه يعني نعرف أن رضا الباهي من المخرجين العرب اللي شاركوا بعض النجوم من العالم يعني في الفيلم هذا جزيرة الغفران، يعني البطلة الرئيسية هي كلوديا كاردينال. نعم، وفي أفلامه السابقة رضا الباهي كان شارك يعني برشا بن غزارة وكذلك جوليو كريستي وباتريك بريال، يعني فهم برشا ممثلين يعني في كل فيلم تقريب. في شمس الضباع شارك يعني الممثل المصري محمود مرس. نعم،
2: وأنا التقيت رضا في باريس لما كنت ممنوح من الحكومة الفرنسية، التقيته في دار عرض سينمائي وتعرفنا، وكان هذا تقريبا في العام 80 تقريبا أو 79. فيعني أنا أعتز يعني بصداقتي مع رضا، وكنت أتمنى أن أنا أشاركه أحد أعماله.
1: ذكرنا بالأعمال اللي ميزت يعني المسيرة عبد العزيز مخيون اللي بشي يتم تكريمه هذا المساء.
2: مسيرتي طويلة، بدأت من الستينات، وأهمها أفلام الهروب والجوع خرج علي بدرخان، والهروب خرج عاطف الطيب، وشحذونا نبلاء أسماء البكري، ورغبات وإخراج كريم ضياء الدين، وغيرها أفلام كثيرة. وقد حصلت على 8 جوائز سينمائية في مهرجانات مصرية ومن جمعيات أهلية مصرية، جمعيات ثقافية. طبعا مسلسلات التلفزيون أهمها ليالي الحلمية، وأخيرا الجماعة لوحيد حامد، وبينهما أعمال كثيرة جدا.
1: حامد اللي تم تكريمه في القاهرة، مهرجان القاهرة مؤخرا يعني.
2: نعم، تم تكريمه أخيرا في مهرجان القاهرة. بالمناسبة دي، بما أننا في تونس، أنا تربطني صلات ثقافية بالمثقفين التوانسة والمسرحيين التوانسة، وهم زملائي ولي بهم علاقات. توفيق الجبالي صديق، وأعرفه وأعرف أعماله وكتاباته، وكان عندنا في القاهرة توفيق، وأيضا الله يرحمه عز الدين جنون، وكنت أقابله في القاهرة وفي باريس. كان في جماعة شباب كنت مختلط بيهم، كان اسمهم المسرح العضوي التوانسة، كانوا في باريس، وكتبت عنهم مقال نقدي في جريدة الشرق الأوسط، ففي صلات تربطني بالمسرح التونسي.
1: الحالة شكرا لك، كل حال هذه انطباعات. وانت تزور تونس يعني بطبيعة، وانت تشارك معنا هالعرس السينمائي اللي باش نعيشوه على امتداد تقريب 5 و6 أيام رغم الظروف اللي نعرفوها يعني جائحة الكورونا، ولكن الحياة تستمر والفن يستمر.
2: سعادتي كبيرة جدا بعودة هذا المهرجان أيام قرطاج السينمائية، وكما قلت سابقا أنه يعطينا الأمل في الاستمرار وفي التواصل.
1: مع الشكر.
2: شكرا شكرا.

0: 34 دقيقة بعد الحداش في سهرتنا، نجدد التحية لكل مستمعينا الكرام ولكل السهرين معنا.
1: والله العقيدة يا مسافر وحدك بطبيعة الموسيقار محمد عبد الوهاب، لكن بصوت وردة
0: حلوة
1: حلوة الحقيقة، أديت الغنية كما ينبغي الحقيقة.
0: وردة راهي
1: وردة.
0: وردة اسمها وردة.
1: نرجع شوية نحكيه شوية تو بالنسبة للمهرجان يام كارتا السينمائي، وإحنا ما كنا نحكيه مع المرحوم
0: مخيون
1: مخيون، هذيك كانت الدورة 31، احنا تو الدورة 37 اللي باش تكون في ديسمبر القادم، لكن التو سي عماد مازال ما عندناش مدير ايام كارتاج السينمائيه، رغم اللي مازالوا يمكن
0: هو ثم حديث طلع على اللي شاد الفيفيج توا، نقولوا انه ممكن هو اللي استضفناه ما عندناش برشا
1: فوز. مش ايمن الجليلي؟ لا
0: سمعت ايمن.
1: لا لا, لا, لا, لا, لا, لا الاقرب توا الاقرب، وانا الحقيقه عندي برشا اتصالات في الفتره الاخيره، يبدو انه اللي باش يكون اقرب باش يكون على راس الدوره القادمه لايام كارتا السينمائيه، يبدو يبدو ونقولوه يعني
0: باحتراز
1: وحتى ما يصدر القرار من وزاره الثقافه، خاطر هذاك هو الرسمي بالطبيعه، ولكن يبدو انه مختار العجيمي الاقرب باش يكون على راس الدوره القادمه لايام كارتا السينمائيه. علاش؟ يعني حسب معناها، لانه في الدوره الاخيره نتاع مهرجان كان مختار العجيمي كان موجود موجود،
0: لكن سامحني فوزي، نحن توا تعرف في جويليا،
1: احنا في جويليا
0: في جوان باش ندخلوا لجويليا، معناها مازالوا اربع شهور خمسه شهور فيش نستناو.
1: هو المفروض عماد اجرت العاده انه دائما المدير ايام كارتا السينمائيه يقع تعيينه دائما مع بدايه كل سنه، احنا نقولوا في جانفي فيفري مارس،
0: توا خمس شهور
1: وعلاش هذا الكل باش خطر
0: مش يقدم خدمته ويحضر روحه
1: والخدمه نتاعو مش الخدمه الصحيحه فيه، خاطر هو مدير ايام كارتا السينمائيه في العاده يمشي للمهرجان كان باش يختار الافلام، لانه الافلام غادي باش يلقى الافلام الكل
0: السوق الكل
1: السوق الكل، وعلاش يحبوا توا المنتجين والموزعين والمديرين نتاع الدول العربيه والافريقيه يحبوا يمشوا للغادي باش خاطر عندهم مهرجاناتهم، وعلاش خاطر مهرجان كان العروض الاولى دائما تكون في مهرجان كان العروض الأولى، حتى عرض عنده العرض الثاني ولا الثالث ما فماش، ديما العرض الأول هذاك القانون، فيمشيوا للمهرجان كان ويشوفوا يتصلوا بالموزعين اللي جابوا
0: شوفوا الأفلام الجديدة
1: ايش عندك أنت في مصر، عندك الفيلم هذا والفيلم هذا، يختاروا شنو يلزموا يختاروا المهرجان بتاعه. في العادة المدير المهرجان
0: معناها أنت تقول مدام العجيم يطلع دونك هو يمكن
1: ممكن على خطر نشوف فيه كان هو تقريبا يعني عنده الاتصالات وحاضر، فأنت ممكن أني قلت نسجل هذا بكل احتراز، أما يبدو هو الأقرب، يبدو هو الأقرب
0: إن شاء الله إن شاء الله. هو ولا أيمن ما تخلفش لأنهم زوز معناه أولاد السينما،
1: أيمن يبدو أيمن يبدو مازال بكري بالنسبة اللي هو بشي
0: بشي علاش أني رأي صحيح مازال بكري معك، لكن أخويا لكن أخويا لانسي خلي خلي خلي نبدلوا شوية الروح ونبعدوا على
1: معاك وأنا وإحنا قلناه مرة عماد، قلنا أنه أيمن هو أمثال أيمن، هذوما جيل جديد
0: ينجموا يخدموا لك حاجة مزيانة بالضبط،
1: ولا تو تمرسوا يعني، وخطر
0: السينما تبدد، حتى السينما تبدد فوزي، حتى على مستوى الصورة على مستوى التكنولوجيا كل شيء يتبدل،
1: وحتى الإدارة يعني فما تجديد يعني هذا يبل. فما مهرجان آخر اسمه مهرجان روتردام،
0: أيوة.
1: للفيلم العربي بهولندا، هذا مهرجان باهي راهو كان كثفوا احنا مهرجانات العربية
0: يعني خاص بالسينما العربية، هذا
1: هي. يعني تمشي للسياد تلقى مهرجان مالمو يعني موجود مالمو في يعني فما برشا مهرجانات تقام في مهرجان في دول أوروبية وتحكي على السينما العربية باهرة، هذا انتشار بطبيعة، حتى في أمريكا تلقى مثلا مهرجان عربي في أمريكا، موجودين برشا مهرجانات كيف هذا. المهرجان هذا بدا اليوم وتواصل حتى يوم يعني 16 من أشهر الجاري باش يتم تكريم لمين النادي لمين النادي
0: في روتردام، يعني
1: في روتردام روتردام بطبيعة الحال، وكذلك فتح الهداوي المرحوم فتح الهداوي، وفما تكريم خاص للسينما التونسية. عندي خبر آخر، كلينت إيستوود معروف أسطورة هذاك اللي مثل يعني الأفلام الوستير
0: المعروفة في بداية ومن بعد عمل الإخراج
1: هذايا الأسطورة قرر باش يعتزل السن بتاعه قداش يا عماد؟
0: قريب ل 100 في بالي كان
1: هو 96 لما احتفل مؤخرا قرر الاعتزال قال يزيد 96. احنا في بعض الأحيان فما ممثلين في تونس ولا حتى مطربين تلقاه يوصل لعمره 50 ولا
0: كذا يمثل
1: تنسى هذا يوم فما ممثلين عندهم القلب الحي احنا نقولوا معناها مدام خطر الفن ما فيش اعتزال هو ما فيش
0: ريتريت تختلف احنا علاش مثلا ما عادش تلقاهم بعد لانه مثلا مش خدمه مثلا مش برشا افلام امريكا رو اكليتو ستوديو يخدم في افلامه وحده وراهو كان
1: تذكر ولكن حتى احنا حتى في تونس معناها المهم يعني ديما لازم يظهر علاش يعتزل وقت لو مازال عنده قدامه مشوار طويل
0: والله فوزي ما نتصورش انهم وحدهم يعتزلوا راه كيما ناديشي المخرج السنه والمخرج هذاك العام الجاي ما ناديشي
1: لازم يتحرك يتحرك شويه يتحرك شويه حتى
0: يقرق
1: واليوم احنا في تونس فهم برشا يعتزلوا في سن مبكره جدا راهو لكن اليوم الحركيه ولات موجوده يا عماد قبل كنا نعملوا في فيلم بركتة ولا نعملوا في برشا في الأفلام الدراما ولا برشا الأفلام الوثائقية ولا برشا يعني فما نشاط كبير ولا في تونس راهو وشنية بكلنا احنا قديش عنا من ممثل يعني نقارنوا الممثلين في مصر ولا يعني تشوف انت برشا ممثلين حتى وقت اللي يكون سن متقدم تلقاهم موجودين هذا يعني
0: ان شاء الله ممثلينا ومبدعينا يقعدوا يخدموا ويلقاوا الخدمه نتاعهم سواء كانت مسلسلات والا افلام والا حتى اشرطه وثائقيه. فوزي نقرب شويه لنهايه سهرتنا لكن خليني نقول للساده المستمعين حابين نحكي شويه اليوم على المهرجانات الصيفيه ان شاء الله الجمعه الجايه خاصه انه كيما
1: نقربوا
0: وثم اسماء اللي بدات تتوضح يعني في كارتاج في الحمامات بون بعض المهرجانات ما نقولش متكتمه لكن مازالت امورها مش واضحه البرمجه مش واضحه اكيد بعد جمعتين اخرين على الاقل او حتى تتضح. اقل باش تتضح
1: البرمجه
0: تتضح بعض المهرجانات
1: الاسماء العربيه بدات تظهر
0: ثم حديث على ملحم زين ثم حديث على رامي عياش
1: موجود وتوا قالوا يعني حسب ما قالوا فما
0: وثما مشاكل زاد مثلا اسمه محمد الجبالي مثلا سأل علاش مش موجود في كارتاج قدم دوسي الراجل والراجل عنده 40 سنه يخدم ولا اكثر معناها
1: صارت له كيما الاحباط وانا حبيت نكلمه والله حبينا نكلمه
0: بالضبط ويخدم عنده خدمه جديده
1: وعنده برشا ما
0: شنو المانع انه يطلع الكارتاج ولد بلاد ولد تونس ما احناش ضد راهو الناس تجيبها من برا بالعكس نحن مع التلاقح الثقافي والفني ومرحبا وتونس تسعى الكل وترفع الكل لكن يا اخي زاد ثم كلمه نقولوها نحن تونس يقول لك ما تجوز الصدقه الا ما بالضبط يزازوا من الدار يا اخي خدم لي عندي فنانين في تونس معناها وناس عندها
1: كاريير احنا نقولوا
0: مش حتى اي فنان علاش ما يطلعوش الكارتاج ولا بنزرت ولا سوسه ولا الحمامات ولا غيره
1: تصور انت محمد جبالي من جامش يملا كارتاج
0: يا ودي حتى فرضا ما
1: هما الكريتير نتاعهم يحبوا
0: ليه مثلا بعد النجم يجيب لك كني ما اي فنان تو يعبي لك كارتاج هذا هو والفن ما ثماش لكن
1: تحياتنا ليه وصاحبنا وصديقنا ومعناها
0: لا الحقيقه اني متضامن معاه ما نقولها كريمو متضامن مع الرجل هذا لانه فنان وعنده كارير وعنده برشا اغاني وقادر يغني لك ثلاثه سوايع على الاغاني نتاعو
1: معناها ان شاء الله ناخذوه على الخط
0: ان شاء الله ونحكيوا نرجعوا علاش قلت نرجعوا
1: نحكيوا في برشا كوني شكري بوزيان
0: في الحمامات
1: هو موجود في الحمامات ان شاء الله زاد كيف يكون معنا ان شاء الله
0: إذن هكا مستمعين الكرام نوصلوا نهاية سهرتنا باش نخليكم مع أم كلثوم في مقطع حلو من أمل حياتي لكن قبلها تحيات حسام قدرية معاذ الحداد فوزي سخيري عماد العوني متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير
1: ليلتكم زينة

0: تمام منتصف الليل، مرحبا بكم مستمعينا إلى موجز إخباري. توجت أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارة الانتخابية لمؤسسات العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات باعتماد ورقة إرشادية عربية تهدف إلى مساعدة الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولاً وابتكاراً لإفادة الشباب، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. حضرت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من تفشي ظاهرة نقل المياه المعلبة والمشروبات الغازية وعرضها تحت أشعة الشمس مباشرة وتخزينها وحفظها أحيانا في أماكن غير مهيئة ولا تتوفر بها أدنى شروط السلامة الصحية، مما قد يساهم في تدهور جودة هذه المنتجات ويؤثر سلبا على صحة المستهلكة. وأوضحت أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين. حذرت نقابة الفلاحين من تداعيات النقص المسجل في عدد من الأدوية البيطرية، معتبرة أن هذا الوضع يشكل تهديدا حقيقيا لقطع الماشية في عدد من المناطق، خاصة خلال الفترة الحالية التي تشهد تغيرات موسمية تؤثر على صحة الحيوانات. تنطلق الخميس بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة 15 لصالون المشاريع السكنية والتمويل والتجهيز لتتواصل إلى غاية يوم السبت 13 من جوان الجاري. وقال مدير الصالون سامي الشامخ إن الدورة تنتظم بمشاركة 50 عارضا من مختلف جهات الجمهورية من قطاعات البعث العقاري ومزودي التجهيزات والمؤسسات البنكية بهدف عرض أحدث المشاريع السكنية. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة طلبة تونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى غاية 31 من جويلية القادم، وفق ما أعلن عنه الديوان في بلاغ له.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonas.

0: لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: صوت أوضح، صورة أجمل.

نفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم انطلاقا من يوم الخميس 11 جون.